سعيد الأنصاري رحمه الله الإمام الحافظ الثقة: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. تكون هذه العقيقة يوم سابعه أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين منه. قال صالح ابن الإمام أحمد وقد سأل أباه عن العقيقة قال: تذبح في السابع، فإن لم يفعل ففي الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي 21. إن لم يتمكن في ذلكم الوقت عق عنه متى شاء وتيسر له ذلك. عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، كما صح بذلك الخبر عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وابن ماجه وغيره. المحور الرابع: الرضاعة الحقة. هذا من حقوقه بعد الولادة. رعاية الطفل يجب أن تكون وتبدأ رعايته منذ أن كان نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، إلى أن يتغذى ويكبر حتى يصل إلى حين الولادة وبعد أن يولد. تحرم أذيته ويحرم الإضرار به كما مضى. لا يجوز للأم أن تتغذى على الكحول أو تشرب ما يضرها ويضر جنينها أو أي أمر يؤدي إلى إتلافه أو هلاكه. من رعايته بعد الولادة الرضاع. لا يعزل الطفل عن حليب الأم إلا للضرورة، لأنه الأنفع والأصلح والأنجح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. انتهى. إرضاع الأم قد ثبتت منافعه الجمة والكثيرة من قربه من أمه وعطفه عليها وعطفها عليه وغير ذلك من الأمور التي قد ظهرت دلائلها، وأمور أخرى لم تظهر بعد. والله جل في علاه أحكم الحاكمين لا يأمر ولا يحث ولا يرشد إلا ما فيه خير ونفع للعباد في الأولى والآخرة. لا يجوز للأم أن تضار بولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ولا والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما علقه الإمام البخاري في الصحيح: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه. وليس للمولود له الأب أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا أو ضرارا لها إلى غيرها، يدفعها إلى غيرها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التحفة، استنبط أحكاما عديدة من هذه الآية، قال: دلت الآية على عدة أحكام. أولا أن تمام

الله حولان وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغني عنه وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. الدراسات إلى آخر كلامه، الدراسات الحديثة الطبية أثبتت أهمية وفائدة الإرضاع للأم وللطفل أيضا أو الطفلة، منافعه عديدة، يغذيه التغذية الكاملة، يغنيه عما سوى ذلك. فما هذا الإرضاع والصناعي كما يقال، ما جر إلا الويلات وأكسب الشركات المليارات في مقابل الذهاب والإياب بالأطفال إلى المستشفيات بما يسببه ويخلفه من آثار على هذا الطفل وعلى حياته، نسأل الله العافية والسلامة. المحور الخامس، النفقة عليهم وإطعامهم الحلال. النفقة على الأولاد للوالد واجبة، حق واجب. قال الإمام ابن قدامة في المغني: الأصل في وجوب نفقة الوالدين نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ثم حكى الإجماع على هذا: فيجب على الأب أن ينفق على ولده وعلى زوجه وعلى والديه إن كانا يحتاجان ذلك. فلا يجوز للآباء، والحالة هذه، أن يطعموا أولادهم الحرام. فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إطعام ولدك بالحرام أو من الحرام من غش أو رشوة أو خيانة أو خداع أو مكر أو تدريس أو كذب أو غير ذلك، كل هذا من الخيانة للأولاد والغش لهم. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإخفاقك دليل على أنك ما قمت بالرعاية. فيجب أن ينفق عليهم من الحلال ويتحرى الحلال لينتفع بإذن الله تعالى بصلاح ابنه. المحور السادس، العناية بالأولاد، وذلك بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أهم ما يجب أن يعنى به الأولاد الآباء والأمهات غرس الاعتقاد الصحيح في الأولاد وحثهم على أبواب الخير، وأن يتحلى أولادهم بالأخلاق الرفيعة النبوية المباركة، وأن يحذروهم من الشر وأهل الشر جميعا، وأن يحذروهم من رفقة السوء، يعودوهم على الفضيلة وأداء الفرائض. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الحديث عند أبي داود وأحمد وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث قال الإمام ابن القيم فيه

ثلاث آداب أمرهم بها يعني بالصلاة، ضربهم عليها لعشر، التفريق بينهم في المضاجع. في موطن آخر قال: الصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم. يعني الطفل ما هو مكلف، لكن هل تمكنه من الحرام؟ أنت مسؤول عنه وتحت رعايته. لا يحل له تمكينه من المحرم فإنه يعتاده، لأنه مكنته ورآك تراه ولم تنكر عليه، بل مكنته من ذلك. ويعسر بعد أن يعتاد، قال: ويعسر فطامه عنه. يعسر إيش؟ فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. قال: واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، يعني لو فعل المنكرات فلم يحرم أو يحرم لبسه للحرير، يحرم عليه لبس الحرير كالدابة. يقول بعض العلماء، بعض أهل العلم، يقول ابن القيم: هذا من أفسد القياس، يشبه هذا بالدابة. فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، مستعد ليش؟ ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، دله على الوضوء قبل أن يصلي. ولا من الصلاة عريانا، لو رأيت ابنك يصلي عريانا تمكنه؟ قل له البس ثوب، استر نفسك. لا يمكن من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط والعياذ بالله. كيف هذا؟ لا تقول غير مكلف، أنت مكلف بأن تحميه وأن تربيه على الفضيلة وأن تدله عليه وتحذره من الرذيلة. هذا الضرب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوهم لعشر. قال لي فيه الإمام ابن القيم في موطن آخر: ضرب تأديب وتمرين. لذا ينبغي أن يغرس في قلب الأولاد حب الله والإيمان بالله والتعلق به تعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحبه سبحانه وتعالى. يغرس هذا في الأولاد ويربى معهم لينمو ويكبر. إن تربى الولد وانغرس فيه ذلك من صغره نما ذلك، وكان هذا الطيب والطيب أساس كل خير وبر واستقامة له. قال عليه الصلاة والسلام وهو يردف عبد الله بن عباس معه وهو صغير، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث تحفظونه إلى آخره، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من حفظ الله في صباه وقوته، من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. نقول: اللهم آمين. ويقول رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. المحور السابع: تربية الأولاد وتنشئتهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم من مساوئها. الأخلاق أيها الأحبة من شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله على نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الوقت

الأخلاق أيها الأحبة لها منزلة رفيعة في شرعنا المطهر. يقول لقمان عليه السلام لابنه كما في الكتاب العزيز، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإحسان إلى الأولاد بتربيتهم التربية الحسنة النافعة والخلق الكريم من خير علم يتعلمه الولد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج الحاكم وصححه وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم، علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأخرج أبو الدنيا في كتاب العيال أن الحسن البصري رحمه الله قال في تفسيرها: قوا أنفسكم إلى آخر الآية، قال: أدبوهم وعلموهم. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. لا شك أيها الأحبة أن من غرس خيرا وجد خيرا، وإن غرس شرا وجد شرا، ولا بد. سوء التربية له أثره العكسي، وحسنها له أثر نافع بإذن الله تعالى. كما أنك مسؤول عن تربيته وتأديبه فهو مسؤول عن برك أيضا. تعليم الأولاد بنين وبنات، تعليمهم العفة والصدق والبر وحفظ اللسان والإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وحسن اللفظ والاشتغال بالنافع والمفيد وحفظ الوقت يجنب بإذن الله تعالى من الوقوع في الأخطاء والمكاره، والعكس بالعكس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال الإمام ابن القيم: مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. أنت عودته، يقول له خلي الشارع يربيه، اتركونه في الشارع يكبر كيف ما شاء. فلما يكبر يصعب عليه التلافي والفطام. قال: وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له مصاحبة، فلو تحرك

تنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد، تغيير العوائد كما يقولون أزح طبيعة، أزح جبلا ولا تزح طبيعة، تعود عليها الإنسان. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجزاء طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا، ويجنبه أي من تربية الأب لابنه أو لبنته، يجنبه الكذب والخيانة. أعظم ما يجنبه السم الناقع، شوف، أخطر عليه من السم الزعاف، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة، من هو صغير صغير يا شيخ خلوه ما يدري، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير، ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، إلى أن قال: ويعوده الانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم، هل من سائل هل من مستغفر، وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، فمن اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. انتهى. يقول السعدي رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، لا تظن أنك متفضل، هذا واجب عليك. ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك، إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون. أما ترى الناس يثرون على صاحب الخلق الحسن والدين المتين، وبها يسعدون، وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. انتهى. المحور الثامن: العدل بين الأولاد والرحمة بهم. مستقر أيها الإخوة في شرعنا المطهر أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم ومن أكبر الكبائر، لذلك كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، ومن ذلك عدم العدل بين الأولاد، سواء في هدية أو عطية أو هبة ونحوها. التمييز بين الأولاد في أمور الحياة هو

سبب الرئيس من أسباب العقوق، وسبب الرئيس لكراهية بعضهم بعضا، كراهية بعضهم لبعض، بل هو دافع للعداوة بين الإخوة بعضهم بعضا، وهو عامل كما يقال من عوامل الشعور بالنقص. التفريق بين الأولاد وعدم العدل بينهم من أخطر الظواهر النفسية كما يقال، بل تكون سببا في انحرافه وتعقيده. المفاضلة وعدم العدل أمر في غاية من الخطورة، بل سبب من أسباب الانحراف عن المنهج الشرعي الحق الوسط والصراط المستقيم، وسبب كما قلت رئيس من أسباب العقوق، بل قد يصل به إلى أن يقتل الأخ أخاه، وقد يتجرع على أحد أبويه إذا ما طش، نعوذ بالله من ذلك. فعلى الوالدين أن يتقوا الله ويعدلوا بين أولادهم في أمورهم الحياتية، لا يفرقوا بينهم، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد، فالعدل بينهم من أعظم أسباب الإعانة على البر ونشر التراحم والتعاطف بينهم، والتفريق على النقيض. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد حتى في القبلة. حتى في إيش؟ في القبلة. فالعدل أيها الأحبة بين الأولاد أمر مهم وخطير وحساس، والتقصير فيه مزلة عظيمة، بل موجب لسخط الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. المحور التاسع، إذا جاء الوقت الشيخ أخبرونا عن الإقامة. ضرورة تعليمهم بعد بلوغهم، بعد البلوغ، ضرورة تعليمهم بعد البلوغ ما يهمهم من أمور دينهم، وذلك بإقامة فرائض الله وأركانه وواجباته. يعلمهم، يجلس معه، يجلسون في الاستراحات وفي الجلسات وفي الخرجات والدخلات، ما يجلس الأفندي مع أولاده ويعلمهم، فيؤجر على هذا وله عظيم النفع في ذلك. أما يجعل البيت كأنه في فندق وقت النوم، ولا مطعم وقت الطعام، إيش هذه الأبوة؟ ما هذه الأسرة؟ ها؟ كيف هذه الأسرة؟ هم مكلفون، مطالبون بأن يقوموا بهذه الفرائض بعد البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث آنف الذكر عند أبي داود وغيره، وحديث ثابت، قال: مروا أبناءكم للصلاة لسبع. الحديث يقول الإمام ابن القيم، تأمل هذا الكلام، بيننا وبينه قرون، نحو من سبعة قرون، وقارن كلامه بحالنا. أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده، بعض الآباء عاتب ولده على العقوق، فقال له ولده: يا أبتي، عققتني صغيرا فعققتك كبيرا،

أضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى. الجزاء من جنس العمل. الوالدين يجب عليهم وجوبا أن يجلسوا مع أولادهم فيعلموهم أمور دينهم في هذه المرحلة الخطرة ليقوموا بشرع الله وأمره. المحور العاشر من حقوقهم عليك الدعاء لهم في ظهر الغيب. جاء الوقت؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بقي قليل من المحاور 2 بعد العاشر وننتهي إن شاء الله.

بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نكمل بقية المحاور الله يحفظكم. وقفنا عند المحور العاشر وهو الدعاء للأولاد بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب. تقدم أن من حقوقهم عليك الدعاء بأن يرزقهم الله تعالى الذرية الصالحة. وتقدم حديث أبي داود ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام للطفلة اللهم اهدها، وكيف أن الدعاء له أثر بالغ. ومن حقوقهم عليك أيضا الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب بعد الولادة. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من رزقه الله الإناث فقط فعليه الرضا بما كتبه الله له. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الآية. هذه حكمة الله، وهذه إرادته، وهذه مشيئته الغالبة وقدره النافذ. لا راد لقضاء الله وقدره، فلا يجري ولا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه. فكل من عند الله، فعلى العبد إن رزق بالبنات أو كان كل ولده بنات أو أكثر أولاده بنات أن يعتني بتربيتهن وأن يحرص على تأديبهن، ففي ذلك الأجر العظيم. في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، تريد طعاما، تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة رضي الله عنها، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، يعني بما كان من أمر المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يلي من هذه البنات شيئا، يعني رزقه الله البنات وأحسن إليهن في تربيتهن وعفتهن وتأديبهن، كن له سترا أو سترا من النار. المحور الحادي عشر: النظر أو ضرورة النظر في احتياجات الأولاد بنين

بنات والجلوس معهم وحل مشكلاتهم التي قد تعرض لهم. المرء أيها الإخوة بصفة عامة، الإنسان بصفة عامة، والأولاد الذكور والإناث بصفة خاصة، يعرض له ما يعرض مشكلات وأمور وإشكالات في حياته، خاصة إذا ما كبر الأولاد يكبر همهم معهم. العناية التي يحاط بها الأولاد في مرحلة بطن الأم ليس كالتي بعد الولادة، ومرحلة الولادة ليست كالمرحلة الصبا والصغر، مرحلة البلوغ ليست كالتي بعدها، وكلما كبروا ازدادت أمورهم وازدادت الاهتمامات بهم. يعطى وتعطى كل مرحلة حاجاتها ومقتضياتها. التربية لا تنقطع بسن محدد، تمتد معك إلى الممات، والحقوق لا تنتهي بانتهاء مرحلة دون أخرى. فالتنشئة الحسنة منذ الصغر كما مر تفيد الإنسان عند الكبر. من كان مفرطا في ذلكم الجانب، جانب تربية الأولاد حين الصغر، وكان مفرطا فيها، فما أن يشتد عود هذا الولد ذكرا كان أم أنثى، وساءت أفعاله أو ساءت أقواله أو تصرفاته مع أبيه أو والدته، تظهر حينها ألوان العقوق وأشكال العقوق والعياذ بالله. وقد يكون السبب هو تفريط الوالدين. قال الإمام رحمه الله ابن القيم: كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته. ما هو فقط ما أدبه، ترك التأديب وأعانه على الشهوات، ويزعم أنه يكرمه. لا تضيق عليه يا شيخ، ها اترك. يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه من الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، انتهى. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لهذا أقول: من التربية والحقوق التي يجب أن تقوم بها تجاه أولادك أن تصغي إلى إشكالاتهم ومشاكلهم، وأن تسعى في حلها بطريقة شرعية عقلية متزنة، تنظر فيها بحكمة تامة وروية دون طيش ولا سفة. بعض الأمور تحتاج منك إلى حزم، وبعض الأمور تحتاج منك إلى غض طرف. كل هذا بحسب المشكل والإشكال، وقد لا يكون ثمة إشكال، لكن قد يكون ثمة أمر مقلق يحتاج أن يشاور فيه أحدا. فأقرب الناس إليه إما أباه أو أمه، فيشاوره أو يشاورها في ذلكم الأمر. إذا كانت الجسور ممتدة من حين الصغر إلى حين الكبر، جسور ممتدة مبنية على هدى من الله وتوفيق، وكانت الجسور متينة والتربية حسنة، كل هذا يخفف وقع الإشكال على الولد أو التشكيك الذي قد يرد عليه.
ويعرض مشكله على أبيه أو على أمه أو ما يريد أن يشاوره بلا توجس مع أدب واحترام جم. أما إذا كانت ثمة سدود وموانع وصد ورد لا يعرف منك إلا الطعام والشراب وباقي الأمور لا يعرفها عنك ولا منك، هذا لا يصلح معه علاج في مثل هذه الأمور إلا أن يشاء الله. والله إن الصوارف أيها الإخوة كثيرة والشواغل أكثر والملهيات والملهيات في عالمنا هذا كثير وكثير وكثيرة جدا. الشباب والشابات من أولادنا يحتاجون إلى عناية فائقة ورعاية تامة وإحاطة كاملة مع تعويدهم الخوف من الجليل جل جلاله والرجاء فيما عنده ومحبة ما عند الله تعالى ومحبة الله تعالى، وأن يعودهم الاطراح والانكسار ودعاء الله في الجلوات والخلوات بأن يدفع وأن يرفع ما نزل به أو حط به من علة أو بلاء. يغرس هذا في النفوس، هذه تنشأ مع الطفل ومع البنت. أيها الأحبة، الأيام أو الدنيا أيام وليالي تنقضي، وهي ثلاثة أيام في حقيقتها. يوم مضى بما فيه لا يمكن أن ترجعه، ويوم يستقبل لا يمكن أن تجزم بإدراكه، ويوم هو الذي تعيش أنت فيه. هذه هي حقيقة الدنيا، لا تظن أنها طويلة أبدا، إياك والأمل، هي ثلاثة أيام مضى وآتي، الله أعلم وماذا تكسب نفس، ما تدري نفس ماذا تكسب إيش غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من قدم خيرا وجد الخير، ومن زرع شرا وجده، والعياذ بالله. لا يلومن المرء إلا نفسه. اجلس واسمع وتعقل، صاحب وشاور وخذ وتأمل واسمع. المشكلات كثيرة الآن، الشر ليس بالضرورة أن يذهب إليه الولد أو أن تذهب الشاب أو الشابة، يأتيه الشر وهو جالس في جواله ويتتبع الشر في محله. ولهذا قلت يحتاج الأمر إلى رعاية تامة وعناية فائقة وإحاطة. فمن أدى الواجب الذي أمره الله به فقد برأ الذمة أمام الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن استقام أمره فذلك ما تبغيه ويبغيه أهل الصلاح، إن لم يستقم إن عليك إلا البلاغ. لكن اجتهد، لا تقل نصح. الدعاء، الدعاء في ظهر الغيب، الدعاء، لا تستهن بالدعاء. شكى إلي شخص قبل مدة بينه وبين زوجه، كنت في دورة في إحدى مناطق المملكة للتدريس، فجاءني شاب ويشكو من زوجه، يقول الشيخ أنا شاورتك قبل 5 سنوات أو كذا عن الزواج. قلت والله يا ولدي أنسى، لكن قال صارت مشكلة بينه وبينها، وموضوع يتعلق بتربية النشأ، تريد أن تترك وتخلع وتمشي على هواها، يريد منها المحافظة إلى آخره. قلت سؤال، يسأل عن الانفصال مباشرة، سريعين يريدون التقطيع، بس كل واحد يريد أن يقطع، سهل القطع، سهل الهدم، سهل البناء، صعب. قلت أب أسألك سؤال وأجبني بصراحة،

دعوت الله لها في ظهر الغيب بأن يصلحها وأن يهديها وأن يرشدها إلى الصواب، استعنت بدعاء الله في الجلوات وفي الخلوات وتحريت مواطن الإجابة؟ قال لا والله. قلت يا أخي ثم تبحث تظن أن خلاص في الطلاق وبينكم أولاد؟ هو علاج لكنه آخر العلاج بعد أن تنقطع السبل. الدعاء يستهين الناس به ولا يكاد يلجؤون إليه إلا نادرا أو إذا نزلت به نازلة. قد قلت قبل كلام الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، في حال الصحة، في حال السعة، تقى الله وراقبه، أقام حدوده وانتهى عن محرماته، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، إذا نزلت بك فاقة أو نزلك بك مرض أو لطف بك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المرء يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، وغيرها من الواجبات، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. بعض الناس لا يعرف الله تعالى ويلجأ إليه بالدعاء إلا إذا نزلت به فاقة من مرض أو فقر أو حادث أو مصيبة، يا الله يا الله، لا شك ادعو الله، لكن لما لما كنت في حال السعة والراحة والدعة والغنى وصحة ما دعوته ولا رجوته؟ فمن أدى الواجب الذي أمره الله به قد برأ الذمة، فلو وقع من الولد أيا كان برئ من العهدة، برئ من العهدة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المحور الأخير والثاني عشر: شغل أوقاتهم وبخاصة أوقات الفراغ بالنافع المفيد. الوقت حياة الإنسان، إضاعة الوقت أشد من الموت. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، أما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. الأوقات إن لم تشغلها بالنافع المفيد شغلت بالضار الطالح، كما قال رحمه الله عن ابن القيم وغيره: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. تأمل في سير الصالحين وعلماء الأمة رضي الله عنهم، تجد الواحد منهم لا يضيع ساعة ولا لحظة من لحظات عمره فيما يضره. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال الإمام الحسن البصري: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، منه على درهمه، ما يضيع الوقت. قال العلامة محمد بن عبد الباقي السلمي كما في سير إعلام النبلاء: يقول هذا السلمي عن نفسه: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. جاء في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين أن أوقات هذا القارئ العظيم أوقاته كلها محفوظة،

تمضي عليه ساعة إلا في قراءة قراءة القرآن أو ذكر أو تهجد أو تسميع. المقصد شغل الوقت بالنافع المفيد يعود بإذن الله على الأولاد خيرا، تعليمهم العلم النافع، أمور الدين والدنيا. لا حرج أن يفرغ، ما نقول أن تحبسهم وسلسلهم، من قال هذا؟ ما أحد يقول هذا. اشغلهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع الدنيوي والأخروي. فرغ شيئا من وقتك من التعليم والقراءة، اجعل لهم جدولا أو ترتيبا أو قل ما شئت، برنامج علمي وبرنامج ثقافي وبرنامج ترفيهي مباح وبرنامج غذائي إن شئت أو نحو ذلك. اشغل أوقاتهم بنافع، اشغل أوقاتهم بنافع يعود عليه بالنفع ويكون لدنة صالحة. بعد أن يقع الفاس في الرأس وتجيه مصيبة من اتصال من الشرطة ولا من جهة، يبدأ يلطم ويتندم، بعد إيش؟ ذهب مع الذين ذهبوا أو ضاع مع الذين ضاعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت المفرط. لو نظرت إلى انصراف كثير من الأولاد بنين أو بنات إلى أفكار، إما أفكار شهوانية وانحطاط وانحلال وجري وراء هذه الأوجه، أو شبهات فكرية أو عقدية وانحرافات، تجد أعظم أسباب هذه الانحرافات تق تماما هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين وعدم قيامهم بحقوق الأولاد. لأنه إن لم يشغل الولد بالنافع شغل بالضار. وأنت انظر كيف يقصد أهل الضلالات والانحرافات، كيف يصيدون الأولاد والبنات الصغار والكبار صيدا. وكما قيل هؤلاء تجار وعصابات، تجار في المخدرات، تجار في البشر، تجار في الأعراض، تجار في الأعضاء، تجار في كذا، تجارات يتربحون من ورائها ويصيدون من ورائها. انظر إما انحرف، إن لم ينحرف انحرافا عقديا خارجيا فيضل فيفجر نفسه ويكفر الأمة، ولا تجده هناك شاب حدث 23 أو 24 قابلته، ما كان هكذا عنده هذا الفكر التكفير المنحرف، قرأ كما يقال تغريدتين، بس تغريدتين بالعدد لأحد الضلال لا أدري من خارج المملكة، قرأ لهما فانحرف فكره تماما، بس اثنتين مو ثلاثة كمان، لا أدري قرأهما في الطريق، قرأهما في المسجد في البيت، لا ندري. انظر كيف يصيدون ويصطادون شبكات إجرامية بارك الله فيك. انحراف هؤلاء سببه عدم اشتغال الوقت بالنافع المفيد. لا يعرف الولد كيف يشغل وقته، ولا يعرف الآباء والأمهات كيف يشغلون أوقاتهم. الأم تسرح، الأب يسرح، الولد يسرح، يعني لا أدري ممكن في لقاء ولا ما يلتقون، هذا يأكل في الليل، هذا يأكل في النهار، الليل نهار والنهار ليل. هذه كيف الحياة؟ هذه ما معنى هذه الحياة؟ هذه ما هي حياة؟ هذه يمكن الإصلاح، يمكن الإصلاح، يمكن التصحيح، يمكن التصحيح، لكنه شاق وعسر. اصبر وصابر واستعن بالمولى جل جلاله في كل شأن من شؤون حياتك يهديك إلى هذا. أكثر الأولاد فسادهم كما مر من قبل آبائهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، من أعظم أسباب انحرافاتهم غياب القدوة الصالحة. غابت هذه القدوة، القدوة في غاية من الأهمية في تربية الولد. الولد بنتا كانت أم شابا يتأثر

0: بالرؤية ليس بالضرورة تقول له افعل. بعض الأطفال الصغار إذا ما رأى أمه تقوم للصلاة تصلي إما بنتها ولا حفيدتها تقوم بجوار أمها أو جدتها تصلي معها لأنها تراها تصلي، صحيح؟ فهذا من التأثير بالنظر وبالفعل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. القدوة الصالحة في غاية من الأهمية: أخلاق، سلوك، آداب، علم. لا تأمر ابنك أو بنتك بأن تمتنع عن أمر خطأ وأنت تقع فيه، هذا من التناقض. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصير. فاقد الشيء لا يعطيه. فأول الأمور ليرد بها عليك الولد أنت تفعل. تقول له صلي في الجماعة، يقول لك أنت لم تصلي. طيب ممكن، صحيح؟ تمنع عن شرب الدخان ويراك تشرب الدخان. طيب وأنت يعني حلال عليك حرام علي مثلا؟ فالقدوة الصالحة الحسنة، الأولاد جبلوا على تقليد آبائهم وأمهاتهم. عرف الولد أو لم يعرف، عرف الأب أو لم يعرف، لحظ أو لم يلحظ، يتابع أبويه على هذا. لذلك الأمر ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وعود نفسك على هذا. فالقدوة الحسنة مطلب حث عليه الدين وسبب للسعادة بإذن الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليكن المرء منا قدوة صالحة لأولاده، قيما قواما بأمر الله، وقافا عند حدود الله، لا تتجرأ على حدود الله، لا تتعدى حدود الله، فليس ذلك من تقوى الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويقول تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة الناصحة، وأن يهديهم وإيانا سواء الصراط. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ذرية صالحة مصلحة، إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان: شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله تعالى في مسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في المقدمة الثانية، قال رحمه الله:

أشرك معه أحد. لماذا لا يرضى الله أن يشرك معه أحد؟ قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الشرك لأمور ثلاثة. الأمر الأول لكمال إحسانه، الأمر الثاني قال ابن سعدي رحمه الله: وذلك أن المشرك هذا الشرك يشقيه شقاء لا سعادة له، لا سعادة له. الأمر الثالث أن الله عز وجل خلق هذا الخلق العظيم من أجل العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ومنها هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن كثير: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. قال سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: قلت: وذلك لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولأنه أعظم الظلم وأقبح القبيح، وفيه مسبة لله تبارك وتعالى، وفيه تشبيه المخلوق بالخالق، ومناقض للأمر والخلق، وعقوبة الشرك أعظم عقوبة. فالله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك يحبط جميع الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكر هذين الصنفين: الملك المقرب والنبي المرسل، لأن المشركين كانوا يشركون بمن يعظمونهم كالملائكة والصالحين.

قال الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية أن المشركين في عهده كانوا يقولون له: كيف تجعلنا مثل المشركين الأوائل؟ فإن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ونحن نعبد الصالحين. فذكر لهم الإمام محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر والأحجار وأيضا يعبد الصالحين. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله. الأمر الثاني: لماذا ذكر هذين الصنفين الملائكة وذكر الأنبياء المرسلين؟ وذلك إذا كان لو أشرك الملائكة أو أشرك الأنبياء لحبط أعمالهم، فمن باب أولى ما دونهم وقد كان أمر الشرك يقض ويهم الأنبياء ويؤرقهم. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميقات ربه وأخبره ربه سبحانه وتعالى بأنهم عبدوا عجلا، وقد قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحفان أن بني إسرائيل فتنوا بالعجل مرتين: مرة لما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة فشدد الله عليهم، ومرة عندما عبدوا العجل. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام غضبان أسفا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ومن غضبه ألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل. وقد قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة عند فعل موسى لما ألقى الألواح، قال: إن العبد قد يغفر الله له الهفوة بسبب يعني غضبه. وذكر أمر موسى: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وألقى الألواح وجاء للسامري وقال له موسى، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فعاقبه الله عز وجل، عاقب السامري عقوبة عظيمة دنيوية وأخروية،
فالعقوبة الدنيوية أن لا يمسه أحد ولا يمس أحدا، فنفر الناس منه. وذكر المفسرون أنه ذهب يهيم في الصحراء مع السباع والوحوش، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني المعبود، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. معبود لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فأحرقه موسى عليه الصلاة والسلام وذره في البحر. ثم ذكر الله بأنه هو الإله النافع، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وذكر الحافظ ابن حجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعب لأمر الشرك، فذهب جرير وهدم ذي الخلصة. قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحقوق مهمة، ذكر ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن سعدي في القواعد الحسان وفي تفسيره، وابن عثيمين والشنقيطي في أضواء البيان أن الحقوق ثلاثة: حق لله خالص لا يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فلو أن رجلا ذبح لجبريل عليه الصلاة والسلام فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن وقع في الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام. ولو سجد أحد للنبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الشرك الأكبر. هذا الحق الأول. والحق الثاني حق لله والرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم من التبجيل والتعظيم والتوقير، وقد جمع الله هذه الحقوق كما يقول ابن سعدي رحمه الله في آية واحدة: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق لله والرسول، وتعزروه وتوقروه، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. ثم استدل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني هذه المساجد مواضع السجود والصلوات هذه لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي، فتعم يعم الصالحين ويعم الأنبياء. ولهذا الله عز وجل أمر بتطهير هذه المساجد، تطهيرها من الطهارة المعنوية وهي الشرك، والطهارة الحسية

0: هي النجاسات. وعهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. أكمل.
1: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
0: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، وهنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. فأي عمل لا يقبل إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة. قال الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله أخلص الدين لله وهو محسن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله الحافظ ابن كثير. قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني لا يجوز له محبة من حاد الله ورسوله، يعني الله ورسوله في جانب وهذا الكافر في جانب آخر. ثم استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية: لا تجد قوما، يعني هذا نفي عظيم، يؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر كما يقول بن سعد رحمه الله أعظم باعث للأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله هو المبدأ واليوم الآخر تعرف أن فيه يوم يجازي كل إنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تبارك وتعالى كما قرأ الإمام جزاه الله خيرا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: يؤمن يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فجزاهم الله بفضائل هؤلاء. الفضيلة الأولى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الفضيلة الثانية: وأيدهم بروح منه. الفضيلة الثالثة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الفضيلة الرابعة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفضيلة الخامسة: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الولاء والبراء كما يقول ابن عثيمين، هذا موضوع المقدمة الأولى، أن الولاء والبراء موضوع خطير. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله: وجالست كثيرا من الشباب وكانوا

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: القول على الله بغير علم يدخل في أسمائه وصفاته وشرعه ودينه. وقال الشيخ الفوزان مفتي المملكة: ولا يجوز للمسلم أن يتكلم في مسائل الولاء والبراء بغير علم. وهذه المسائل من المسائل والنوازل العظيمة، فتحال إلى كبار أهل العلم. ولهذا الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمر الثالث أن الخوارج، ومنهم الإخوان المسلمون والسروريون، كفروا المسلمين بهذا الأمر، بل ليس غريب على الخوارج، فإنهم كفروا علي رضي الله عنه وكفروا عثمان، وكما يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله: أجمع الخوارج على تكفير عثمان وتكفير علي رضي الله عنه. ونجد الإخوان المسلمين، ونجد السرورية، ونجد الدواعش يكفرون ولاة المسلمين بهذا الأمر. وقد قال أئمة الدعوة، تجد كثيرا منهم لا يعرفون أحكام الصلاة وأحكام الحيض والنفاس ويكفرون من ولاة الأمر. المقدمة الرابعة: ما معنى الولاء وما معنى البراء؟ الولاء معناه المحبة، وكما قال ابن تيمية: محبة الله ورسوله والمؤمنين ومحبة دينه ونصرة دينه، هذا الولاء. والبراء، البراءة يعني البغض، فتتبرأ من المشركين ومن عباداتهم لغير الله، وتتبرأ من العابدين. وقد قال ابن تيمية أن الولاء يوجب التقارب والتناصر، والمعاداة توجب التباغض والتنافر. المقدمة الخامسة: قد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من موالاة اليهود والنصارى والملحدين والكفار، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين

آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. المقدمة السادسة كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن القصص القرآني يعينك على فهم التوحيد. فذكر الله عز وجل صور في القرآن، نوح عليه الصلاة والسلام قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فرد الله عليه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله عز وجل قال قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وذكر الله صورة أيضا من صورة النبي صلى الله عليه وسلم مع والده ومع عمه، قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المقدمة السابعة أن موالاة الكافرين تنقسم إلى قسمين، فقسم كفري وهو أن تحب الكافر لدينه أو تريد نصرة الكفار على المسلمين لظهور الشرك على الإسلام، وقسم كبيرة من كبائر الذنوب وهو الذي وقع من حاطب رضي الله عنه، وهو أن تحب الكافر لأجل الدنيا. فالله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وذكر والولاء والبراء له مكان في دين الإسلام، فمن مكانة الولاء والبراء أن الولاء والبراء من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله عز وجل قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل البراء

من المشركين شرطا في الإيمان. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الأمر الثالث أن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تنبيه: ذكر الشيخ الفوزان مفتي المملكة في شرحه على الأصول الثلاثة أننا مع بغضنا للكفار، إلا أن الشريعة استثنت أمور، فمن الأمور أنه يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالهداية. بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب الدعاء للمشركين. وأورد حديث الطفيل بن عمرو الدوسي فقال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن دوسا قد عصت الله ورسوله فادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهدى الله دوسا. الأمر الاستثناء الثاني أنه أن الشريعة أباحت المهادنة مع المشركين، لا سيما مع ضعف المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية. الثالث أنه يجب على الولد أن يبر أباه الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأمر الرابع: إذا كان الكافر جارا لك فإن له حقا، وأن تحسن إليه في الجوار. الأمر الخامس: أباحت الشريعة أن يتزوج الرجل اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة. الأمر السادس: التبادل مع الكفار في التجارات وفي البيع والشراء، فإن هذا أمر جائز، ويجوز للمسلم أن يلبس ثياب الكفار وأن يستفيد من صناعاتهم الحديثة. وقد ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة مريم: ما موقفنا من الحضارة الغربية، يعني من الحضارة ومن التقنية الحديثة، ما موقفنا؟ قال: أن نأخذ نافعها ونترك ضارها. أيضا يجوز لك إن دعاك الكافر لوليمة

0: تذهب إلى هذه الوليمة. لكن إذا كان المسلم له إن خشي على نفسه إن هذا الكافر يلقي عليه الشبهات لا يذهب إليه أبدا. لكن إذا كان هذا المسلم متحصن وعنده علم شرعي وعنده إيمان قوي فله أن يجيب دعوة الكافر. وآخر أمر تذكرت، أقسام الناس في الولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله. من يحب محبة تامة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الصالحين. الثاني، قسم الثاني، من يبغض بغضا تام كالكفار والمشركين والرافضة الذين يعني وقعوا في أمر كفري ومع ذلك الشريعة قالت لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسم الثالث، من يحب من وجه ويبغض من وجه كحال العصاة. ومن التنبيهات، وهي في أمر الاستثناءات اللي أباحت الشريعة فيها، أنه لا يجوز ظلم الكافر ولا يجوز قتل المعاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. أكمل.
1: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
0: طيب، اعلم أرشدك الله لطاعته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان حريصا على هداية المدعو، فيدعو لقارئ الرسالة بالصواب في أمره وبالرشد، بل ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية المجلد الأول عندما أرسل رسالة إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف رحمه الله فقال والله إني لأدعو لك في صلاتي وإني لأدعو الله أن يهديك لدينه القوي أن يهديك لدينه القويم. أن الحنيفية ملة إبراهيم. لماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر إبراهيم لأن إبراهيم قدوة، والله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم جمع بين العلم والعمل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم خليل الله عز وجل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب للمدعوين. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. وهنا سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حنيفية من إبراهيم،

0: فلماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ذكر إبراهيم لأن إبراهيم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن. ذكر إبراهيم لأن إبراهيم، وهذا ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، الأمم متفقة على تعظيم إبراهيم، الأمم متفقة على تعظيم إبراهيم وتبجيله. فاليهود يقولون بأن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون بأن إبراهيم كان نصرانيا، ومشرك العرب ينتسبون إلى إبراهيم، والله عز وجل انتصر للمسلمين ورد على هذه الطوائف الثلاث، فقال تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وذكر إبراهيم لأن الأنبياء من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذكر إبراهيم اتباعا للقرآن: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب، من هذا إبراهيم؟ إبراهيم كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام هو الأب الثالث وعمود العالم وإمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام وآتاه الله رشده من قبل، وهو الذي دحض حجج المشركين وأبطلها وفتح باب المناظرة، وهو الذي كان يجله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قيل قلبه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان وجسده للنيران. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي نتذكره صباح مساء، فإذا طفنا بالبيت العتيق تذكرنا إبراهيم وهو يرفع القواعد ويساعده ابنه، حتى قال ابن القيم: فلعل الله أن يفسح في العمر وأن أكتب سفرا في إبراهيم. لكنه مات رحمه الله ابن القيم ولم يكتب شيئا في هذا الموضوع. أكمل.
1: وأعظم ما أمر الله به
0: أن تعبد الله وحده،
1: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
0: ذكر ابن تيمية: أعظم مقام لك يا عبد الله أن تكون عبدا لله. فالله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف أحواله: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو، وقال تبارك وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والعبادة فيها الأنس، السعادة والانشراح، وحياة القلوب، وحياة القلوب وحياة الأبدان، العبادة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم قال: وبذلك أمر جميع الناس بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وقد ذكر

0: ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وذكر 10 أدلة في أن المحسن من الجن يدخل الجنة، والمسيء من الجن يدخل النار. ومما ذكر من الآيات: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. والذين اسم موصول يعم الإنس والجن. وقال تبارك وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وذكر أدلة. وممن فاز بهذه المنقبة الشيخ ابن باز رحمه الله. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان كثيرا ما يعظ الجن، ويقول: والواجب على الجن والإنس أن يتقوا الله، وأن يخافوا نقمته، ويأمرهم بالإيمان، ويأمرهم بالدخول في دين الإسلام. وذكر ابن باز في فتاواه أن جنيا هندوسيا أسلم على يدي الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة. أكمل. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. أكمل.
1: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك.
0: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. والتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وهو كما يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية، هو توحيد الله بأفعاله، بأفعال الرب. يعني توحيد الربوبية يعني فعل الرب، وتوحيد الألوهية فعل العبد. والربوبية والألوهية إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرسية. هذا القسم الأول، توحيد انقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التوحيد جاء في أول سورة من القرآن: الحمد لله، توحيد الألوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. وفي آخر سورة من القرآن: رب السماوات والأرض، وفي آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. وجمعها الله عز وجل في آية واحدة، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. هنا قد يقول قائل أن هذا التوحيد اخترعه ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمهم الله رحمة واسعة. فالجواب أن هذا الأمر يعني حكوا أمرا واقعا، ما أتوا بشيء جديد. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، أن ابن تيمية أو ابن القيم أو محمد ابن عبد الوهاب اخترعوا هذا التوحيد، هذا من تلبيسهم وتدليسهم.

0: بهم. فإن النحاة قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ولم ينكروا على النحاة. وتجد الفقهاء يقسمون الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات، ولم ينكروا على إيش؟ فقهاء. والأمر الثاني أن هذا التوحيد بأقسامه الثلاثة معروف عند السلف، فذكره أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وذكره ابن منده رحمه الله تعالى، وذكره البغوي، وذكره وأكثر من ذكره ابن جرير الطبري في التفسير، وذكره ابن بطة، وذكره أيضا ابن تيمية أظهره، وابن القيم، والشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا أمر واقع في كتاب الله عز وجل، هذا الأمر موجود. ولهذا لما قال الشنقيطي في أضواء البيان تكلم عن أنواع التوحيد الثلاثة، قال بالتتبع والاستقراء. ودليل التتبع والاستقراء دليل يعني عظيم ومعتبر عند أهل العلم. والله عز وجل لماذا ذكر توحيد الألوهية؟ قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ذكر توحيد الألوهية فقط، هذا معروف عند السلف أنهم يفسرون الأمر بالمثال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب توحيد الألوهية لأمور: لأنه الغاية من خلقنا، ولأن الخصومة كانت في توحيد الألوهية، ولأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. والتوحيد أعظم ما أمر الله به، لماذا؟ لأنه الغاية من خلقنا، ولأجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وأرسلت الرسل من أجل توحيد الألوهية. أكمل.
1: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
0: الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرة السنية أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والخفي قد يكون مع الأكبر وقد يكون مع الأصغر. وما معنى الشرك الأكبر؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، مثل ما قال الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ذكر الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربع: أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، الله يجزاه خير، بخلاف الأصغر، وأن

0: الشرك الأكبر لا يغفره الله بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر يكون صاحب حلال المال والدم بخلاف الأصغر. ولا بد أن نعلم أن إقامة الحدود هذا من خصائص السلطان. أكمل.
1: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك
0: واعبدوا الله، ذكر ابن تيمية رحمه الله لماذا العبادة خاصة بالله عز وجل؟ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لأن الله عز وجل هو الذي ابتدأ بخلقك. لهذا الله عز وجل لما يذكر العبادة يذكر برهان عليها، فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والأمر الثاني أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى. والأمر الثالث أن الله عز وجل هو المتفضل علينا بالنعم، هو المتفضل علينا بالنعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم في اللقاء المنصرم التعليق على هذا الحديث من وجوه، ووقفنا عند مسائله، أليس كذلك؟ وتكلمنا عن مسألة حكم النكاح أو الزواج، والأقوال في المسألة والراجح منها فيما يظهر والله أعلم، ووقفنا عند التفريع. فهنا تفريع يتعلق بالحكم ذكره العلامة ابن رشد في البداية، فقال: قالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب، هو في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت، إلى أن قال: فهو التفات إلى المصلحة. انتهى. يعني أن كلامهم في هذا التقسيم راجع إلى المصلحة المتعلقة بالشخص الذي يرغب في النكاح، وكذلك في المرأة التي يرغب في الزواج منها. والوجه فيه في هذا التقسيم من حيث الوجوب أو من حيث الندبية أو الإباحة، الوجه فيه أنه يكون واجبا لمن تاقت نفسه إلى النساء، ويخشى على نفسه أن يقع في عظيمة من العظائم وهي الزنا، وكانت لديه القدرة على الزواج، له القدرة على الزواج، الباءة المالية والجسدية، وهو يتزوج بقصد الإحسان، بقصد الإحصان، بقصد الإحصان، أن يحسن.

نفسه. وأما الندبية في أنه مندوب إليه، الوجه فيه أنه يسن ويندب إليه إذا كان القصد منه التناسل، أي رجاء أن يجد له نسلا وأن يكون له ولدا، ويكون مباحا عندهم لمن لا تتوق نفسه للنساء ولا يخشى على نفسه من الوقوع في هذه العظيمة، أعني عظيمة الزنا. هذه ثلاثة من الأوجه عندهم، أو من الأحكام المتعلقة عند بعض متأخري المالكية وعند الشافعية عند بعضهم زيادة على هذا، أنه قد يحرم على البعض ويكره في حق آخرين، ويكره في حق الآخرين. ما وجه التحريم على البعض والكراهة؟ الوجه فيه، أعني في التحريم، لمن تأكد لديه أن زواجه من المرأة يلحق ضررا بالزوجة، كأن يكون مريضا من الأمراض المستعصية هذه كالتي تسمى بالإيدز ونحوها، أو من الأمراض التي تصيبه بعلل متحققة ونحو ذلك مما قد يجور على الزوجة بزواجه منها، وعليه فإنه يحرم في حقه أن يكون كذلك، أي يتزوج، لأنه يتيقن الجور والظلم. أما ما يتعلق أو الوجه عندهم في الكراهة، فأنه عندهم يكره لمن لم تكن لديه الأهبة للزواج، أو كان به عجز يسير، نعم، ونحو ذلك، فإنه يكره في حقه ذلك. لهذا قال العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة بحيث لا يرتفع عنه أي الضرر إلا بالتزويج، هذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه، يعني وهو قادر على ذلك، انتهى. وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: متى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، لا يستطيع على هذا، تقبل أو لا تقبل، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء الحقوق حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه. ظاهره كذلك، حقيقته ليست كذلك. وكذلك لا يجوز أن يغرها بسبب يدعيه، ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها، أنا عندي وأنا أستطيعها وهو كاذب. وكذلك يجب على المرأة، كما هو يجب على الزوج أن يبين، يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها علة تمنعها من الاستمتاع وأداء حق الزوج من جنون أو جذام أو برص أو داء يصيب الفرج، لم يجز لها أن

قرة، وعليها أن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة. هذا عقد نكاح، قلنا له تعلق بالمعاملات، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا وكتمه، وجد به عيبا، فله الرد، أي فسخ النكاح. فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصفه. وإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم هذه الأوجه التي وجه قولها أو قولهم بأنه يجب ويحرم وغير ذلك؟ هذا هو الوجه عندهم. المسألة الثالثة ذكرها الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وهو يعلق ويشرح حديث الباب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فيه، أي من الفقه، دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها، لقطع الباءة بالأدوية ونحوها. ويقول الحافظ البغوي في شرح السنة: في الحديث دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعالجة لقطعها بالصوم. هكذا يقول الخطابي ويقول من؟ البغوي: قطعها. هل هو فعلا كذلك؟ المراد القطع أو التخفيف؟ لهذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: ينبغي أن يحمل، أي هذا الحديث، على دواء يسكن، يسكن الشهوة دون ما يقطعها، دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر أو يقدر بعد، الآن لا يتهيأ، لكن فيما بعد يستطيع ويتهيأ، فيندم لأنه قد قطعها، فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما جاء في معناه أو ما كان في معناه من التداوي بالقطع أصلا. انتهى. إذن عندنا التصريح الذي جاء عن الحافظين الخطابي والبغوي: القطع، وليس هذا مرادا في الحقيقة، إنما المراد التخفيف والتسكين لما قد يؤول إليه أمره فيما بعد فيستطيع، وتكون عنده الباءة الجسدية والمالية، فيندم حينئذ لعدم ماذا؟ لعدم قدرته على هذا الفعل. ولهذا سئل سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله في سؤال قال فيه السائل: ما رأي فضيلتكم في علاج يميت، هذا هو القطع، يميت اللذة الجنسية؟ فقد سمعت بعلاج يدعى بالكافور، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدونا. قال الشيخ رحمه الله في جواب مطول فقال: شدة الشهوة وقوتها وخطرها، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، فذكر حديث الباب هذا، ثم قال: فيا
ينبغي لك أن تصوم ما تيسر وأن تستعين بالله، ثم بالصوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت لذلك، فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين من الأطباء الذين لهم عناية بهذا الشأن، يعني لم يجد الصيام معك ماذا؟ نفعا، حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك عما حرم الله تعالى. هناك أدوية تضعف الشهوة ولا تقطع الشهوة، لكن تضعفها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على قضائها في الحلال، يعني يتيسر لك ذلك فتقوى عليه فيكون الأمر فيه سعة. عرفتم؟ إذن القطع ليس كذلك، ومن القطع الجب أو الاختصاء، لا، إنما يأخذ من العلاجات ما يضعف ذلك إن لم ينفع معه ماذا؟ الصوم. رابع المسائل، قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد استدل على تفضيل النكاح، يعني بعض الناس يريد أن يترهبن ويتبتل، قال استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة. بماذا يستدل على تفضيل النكاح على التخلي بنوافل العبادة؟ بأن الله عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال في حق آدم: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، واقتطع من زمن كليمه 10 سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة. ومعلوم مقدار هذه السنين 10 في نوافل العبادات لو أراد أن يتعبد بها. قال: واختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء، فلم يختر له ترك النكاح، بل زوجه 9 فما فوقهن، ولا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن فيه، يعني في النكاح، إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، فإني مكاثر بكم الأمم، ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته أو ولد صالح يدعو له، ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد أن لا إله إلا الله، من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولو لم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله، ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد، ويقضي لذته ومع هذا يثاب على فعله إن نوى الإحصان. ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها، ولو لم يكن فيه إلا تكفير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام.

0: ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي بالنوافل، ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، فإن تعلق القلب بالشهوة ومجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له. فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن، أي بناته، كن له سترا من النار. ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا أقدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله الجنة بهما. ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله تعالى، فإن في الحديث المرفوع ثلاث أو ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاث أو ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد أي في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث الذي أشار إليه أخيرا: ثلاثة حق على الله عونهم، أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، حديث حسن. هو الصواب فيه أنه حديث ماذا؟ حسن. فهذه الإعانة، هذه الفضائل والمناقب كلها تفضل أو تجعل النكاح أفضل من أن يتخلى الرجل بنوافل ماذا؟ العبادات. لو لم ينكح لكان قد فاته شيء من هذا كثير وكثير جدا. بهذا ينتهي الكلام عن حديث عبد الله بن مسعود الذي بين أيدينا، وندخل في الحديث الذي يلي حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
0: نعم. هذا ثاني أحاديث الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أنت ترى أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر هذا الحديث، يعني أو لم يعزه. ظاهر هذا أن الحديث ماذا؟ في الصحيحين، وليس الأمر كذلك. فالحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح من طريق بهز، وإن كان أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، أما اللفظ فهو لفظ مسلم أخرجه من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت به. قال العلامة ابن الملقن في الإعلام بعد أن ذكر طريق مسلم، قال: لفظ رواية المصنف، لفظ رواية المصنف، يقصد من؟ المقدسي عبد الغني هنا. لفظ رواية المصنف هو لمسلم.

0: عمدة الأحكام الكبرى. قال في عمدته الكبرى فقال بعد أن ساقه، قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم وللبخاري معناه. وللبخاري ماذا؟ معناه. انتهى كلامه. إذن نبه على أن اللفظ الذي بين أيدينا هو لفظ من؟ مسلم. أما الذي عند البخاري فبمعناه، وسيأتي بحول الله. وبنحو هذا التنبيه أيضا نبه العلامة الزركشي في نكته على العمدة أيضا. لهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، وهنا كلمة دقيقة ووصف دقيق، يقول القرطبي أبو العباس: قد ذكر البخاري حديث أنس، والمفهم كما لا يخفاكم هو شرح تلخيص صحيح مسلم. إذن المتن الذي بين يديه ويعلق عليه هو لفظ من؟
1: مسلم.
0: مع هذا قال: قد ذكر البخاري حديث أنس هذا على سياق أحسن من هذا. أحسن من هذا، أي أحسن من سياق من؟
1: مسلم.
0: من لفظ مسلم. وأتم. أحسن وإيش؟ وأتم. فقال وذكر لفظ البخاري. انتهى كلامه. أقول: الحديث عند البخاري في الصحيح من طريق محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس. حديثنا حديث مسلم من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس. طريق البخاري طريق محمد بن جعفر عن حميد، قال: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس. ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. قال أنس: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. جاء إلى من؟ إليهم. فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو اللفظ الذي قال عنه القرطبي بأنه بأحسن من هذا وأتم. وهذا تلحظه إذا ما قارنت بين مفردات ألفاظه. الوجه الثاني في غريبه ومعانيه قوله في حديث الباب أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة

0: والسلام النفر بالتحريف كما قال الجوهري النفر عدة رجال من 3 إلى 10 والنفير مثله وكذلك النفر والنفرة بالإسكان. يقول الفراء نفرة الرجل ونفره أي رهطه أي رهطه إلى أن قال الجوهري ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر فيه الناس من ماذا؟ من منى وهو بعد يوم القر يقابل القر النفر ويقال يوم النفر بالتحريك أيضا ويقال يوم النفور ويوم النفير انتهى. إذن النفر عدة رجال من 3 إلى 10 تقدم حديث أو لفظ البخاري في الوجه الأول وفيه أن أنس قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فما المراد بالرهط هنا؟ يقول ابن فارس في المقاييس الراء والهاء والطاء أصل يدل على تجمع في الناس يدل على تجمع في الناس وغيرهم. فالرهط العصابة من 3 إلى 10 من 3 إلى 10 قال الخليل ما دون 7 إلى 3 نفر وما زاد عنده يعتبر ماذا رهطا. هذا اختياره رحمه الله. الرهط رهط الرجل يقال رهط الرجل هم قومه وقبيلته قومه وقبيلته. ويرى العلامة الجوهري في الصحاح أن الرهط دون 10 من الرجال ولا تكون فيهم امرأة لا يسمى رهطا إلا أنهم ذكور محض ليس فيهم ماذا؟
1: امرأة
0: كما قال تعالى وكان في المدينة 9 رهط فجمع وليس لهم واحد من لفظهم ليس الرهط ليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود. على ماذا يجمع؟ يجمع الرهط يجمع على أرهط وأرهاط وأراهط. حديث الباب فيه النفر أليس كذلك؟ وحديث البخاري فيه ماذا؟ الرهط. هل بين اللفظين تنافي؟ قال ابن حجر في الفتح لا منافاة بينهما. فالرهط من 3 إلى 10 والنفر من 3 إلى 9 وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. واضح؟ لا تنافي بين هذا وهذا. فالمعنى واحد أنهم عدد من الناس ما بين 3 إلى 9 أو ما بين 3 إلى 10. من هم هؤلاء الرهط؟ من هؤلاء النفر الذين جاءوا؟ يقول ابن حجر رحمه الله في مسألة تعيين الرهط هؤلاء أو النفر يقول ابن حجر وقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن

المذكورين أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون. ثم قال: وعند ابن المردويه، يعني في التفسير، من طريق الحسن العدني قال: كان علي في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة. ثم قال الحافظ: ووقع في أسباب النزول للواحد بغير إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم، فاجتمع عشرة من الصحابة، هؤلاء يدخلون في النفر وفي الراط أيضا، فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقر. هؤلاء اجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. قال: فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم. يقول ابن حجر: فإن كان هذا محفوظا، أي هذا الأثر الذي عند الواحد في أسباب النزول وهو بلا إسناد، إن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة، ونسب تارة للجمع لاشتراكهم في طلبه. ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، حديث الباب ثلاثة وحديث البخاري ثلاثة. يقول ابن حجر: ويؤكد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، من ثلاثة في الجملة، ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله، يجعله في إيش؟ يعني يوقفه في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت، فلقي ناسا من المدينة فنهوه عن ذلك: لا تفعل. وأخبروه أن رهطا ستة، أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام فنهاهم، فلما حدثوه ذلك راجع امرأته، وكان قد طلق هذا الذي جاء وباع عقاره وأراد، طلق أيضا ماذا؟ امرأته، راجع امرأته وكان قد طلقها، أي بسبب ذلك، بسبب ماذا؟ أن يتبتل وأن يذهب وأن إلى آخره. يقول الحافظ ابن حجر: لكن في عد عبد الله بن عمرو، وما قالوا العشرة هؤلاء أبو بكر وفلان وفلان من الصحابة رضي الله عنه، ومنه عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول ابن حجر: وفي عد عبد الله بن عمرو معهم نظر. لماذا؟ لأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه

مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسن، مات قبل هجرة عبد الله، فيكون هذا بعده. كيف يكون معهم؟ واجتمعوا في بيت عثمان كما في الأثر، انتهى. أقول الذي وجدته في المطبوع من مصنف عبد الرزاق يقول عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وهموا بالخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم فقال: أما أنا فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الأثر في المطبوع ابن حجر ذكر ثلاثة، أقول في المطبوع تحرزا في النسخ المطبوعة منه، نعم فيه علي كما سمعتم وابن عمرو، وليس فيه ذكر عثمان ابن مضعون. لكن جاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله بسند لا بأس به عن قتادة ابن دعامة السدوسي في قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال قتادة: نزلت في أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتخلوا من اللباس ويتركوا النساء ويتزهدوا، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. فيه ذكر علي وفيه ذكر عثمان وليس فيه ذكر ابن عمرو. وتقدم أن الحافظ ابن حجر ذكر أنهم عشرة بناء على ما ورد في أسباب النزول للواحد، وقال أنه فيه بلا إسناد، ذكرها أو ذكر هذه الرواية بلا إسناد، والعادة يسند أعني الواحد. أقول هو في أسباب النزول الواحد كما قال الحافظ، لكن أيضا هو كما قال ليس له إسناد، ساقه هكذا بدون ماذا؟ إسناد. فكيف يعتمد على مثل هذا؟ وجاء عند الإمام ابن جرير في التفسير بإسناد صحيح إلى أبي مالك رحمه الله ورضي عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال عثمان بن مضعون وأناس من المسلمين حرموا عليهم النساء على أنفسهم وامتنعوا من الطعام الطيب، وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت هذه الآية. وضح هذا الذي وقفت عليه في التسميات، ولكن يبقى أن التعيين فيه ماذا؟ فيه بحث كثير، فيه بحث كثير، ولا يصح في هذا إلا الذي ذكرنا من بعض أقوال أهل العلم كقتادة، نعم، ومن جاء بعده. أما أثر ابن المسيب فهو منقطع وليس متصلا، وهكذا ما جاء عند الواحد ليس له إسناد، فالله أعلى وأعلم. قوله في الحديث: سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في إيش؟ في السر. رواية البخاري التي سبقت أن هؤلاء الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، ليس عند البخاري التنصيص عن السؤال في عبادة السر، لكن جاء

0: التنصيص في رواية من؟ رواية مسلم، يعني السؤال عن العبادة في السر، فهي مبينة، رواية مسلم هذه مبينة عما سألوا، ما سألوا عن عبادته في العلن، لأنهم يرونه عليه الصلاة والسلام، الغالب يرونه من كان بين يديه وينقل لغيره، أما الذي في البيت هذا الذي لا يرونه، أو في السر فهذا الذي لا يرونه. لهذا قال العلامة ابن العطار الشافعي في العدة: لما تحقق الصحابة رضي الله عنهم أمر الله تعالى، أمر الله سبحانه وتعالى لهم بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سرا وجهرا، لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. قال: وكانوا قد علموا أعماله الجهرية مدة صحبته، سألوا أزواجه عما عمله عن عمله في السر، لماذا؟ ليقتفوا آثاره السرية كما اقتفوا آثاره ماذا؟ الجهرية، ما أمكنهم من الجهرية. ثم ظنوا أن ترك التزوج وترك أكل اللحم، ترك التزوج وأكل اللحم والنوم على الفراش من آثاره عليه الصلاة والسلام. عرفتم لماذا سألوا عن السر؟ لأنهم يريدون تطبيق الآية والائتساء به عليه الصلاة والسلام جهرا وسرا، ووقع منهم ما وقع رضي الله تعالى عنهم. هل في رواية مسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج، لا أتزوج؟ لم يرد هنا في رواية الباب، رواية مسلم، موقفهم من الجواب عن سؤالهم. هم سألوا، جاءهم الجواب قطعا، ما موقفهم من السؤال ومن الجواب الذي جاءهم؟ ليس في رواية مسلم بيان لموقفهم فيه. قال أحدهم، قال بعضهم، قال بعضهم. فرواية البخاري التي تقدمت فيها بيان ذلك، فيها بيان إيش؟
1: ذلك.
0: في رواية البخاري ليس فيها سؤال عن عمل السر في مسلم، في رواية مسلم ليس فيها بيان موقفهم من الجواب، لكن في البخاري فيه الجواب. ماذا جاء عند البخاري؟ فلما، يقول أنس، فلما أخبروا، أي أخبروا بماذا؟ بعبادتي، سألوا فأخبروا، يعني جاءهم ماذا؟ جاءهم الخبر وجاءهم الجواب. قال: كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له، نعم، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا يقصد، أو ما المراد بقوله كأنهم تقالوها؟ هي بتشديد اللام، ضبطها بتشديد اللام المضمومة، تقالوها يعني استقلوها، بمعنى أنه رأى كل واحد منهم أنها قليلة، أنها ماذا؟ قليلة. فقالوا، لما تقالوا قالوا ماذا؟ وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الحافظ ابن حجر: والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك يحتاج إلى المبالغة في العبادة، صحيح؟ يعني وإن كانت كذلك لكنها قليلة، لكن أين نحن؟ مقام رسول الله أعلى عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري، فيجب أن

نجتهد وأن نبالغ في العبادة لنحصل على هذا الأجر العظيم. قال: أم أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل، بخلاف من حصل له أي كالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ: لكن قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بلازم، فأشار إلى هذا أنها ليس بلازم أن تستكثر كثيرا وأن تقع في مثل هذا الذي ذهبوا إليه. ما الذي بيّن؟ قال: بأنه أشدهم خشية. أشدهم ماذا؟ خشية، وأتقاهم لله، وأتقاهم لله. ومع هذا، مع أنه أشد خشية وأتقاهم لله في عبوديته لله تعالى، مع هذا كان يقوم بالعبادات التي تتورم منها قدماه. يقول الحافظ: وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية. وأشار في حديث عائشة والمغيرة كما تقدم في صلاة الليل إلى معنى آخر، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال إيش؟ أفلا أكون عبدا شكورا. وضح هذا. نعم، قوله في الحديث: فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، إلى آخره. في رواية البخاري قال: قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا، هو قيد لليل لا لأصلي، يعني لن أصلي إلا ليلا، لا، هو قيد لليل لا لأصلي. وقوله فلا أتزوج أبدا أكد، يعني بأبدا أكد المصلي، قال أصلي الليل إيش؟ أبدا. أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد، قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ما قال أبدا. والآخر: أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، هذا قصده. قال: أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام، ما قال أبدا، لأنه لا بد له من فطر الليالي، لا بد أن يفطر في الليل، وكذا أي لا بد له أيضا أن يفطر أيام العيد يحرم صومها، ولهذا ما قال ماذا؟ أبدا. نعم، رواية الباب رواية مسلم ورواية البخاري التي ذكرنا تلحظ أن بينها اشتراك في بعض الألفاظ، وبعضها فيها ماذا؟ عدم اشتراك. هؤلاء النفر أو الرهط الاشتراك في قوله أو في قول أحدهم: لا أتزوج النساء، وكذلك في صوم الدهر. وتفارقت الألفاظ في الظاهر، انتبه، في ماذا؟ في الظاهر. عند مسلم: لا آكل اللحم، هذه اللفظة لم ترد عند البخاري. عند البخاري: أصلي الليل أبدا، وليست هذه اللفظة عند مسلم: لا أتزوج، لا آكل اللحم، لا أنام على الفراش. يقول الحافظ ابن حجر: وقع في رواية مسلم فقال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام، يعني ذكر اللفظة تاما. ثم قال: وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين. أما قلنا فيه زيادة على الثلاثة ورواية

أنهم ستة يظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين، لأن ترك اللحم أخص من مداومة الصيام. أصوم ليس بالضرورة تأكل لحمة، لكن تصوم عن أكل أي وشراب أي طعام. قال: واستغراق الليل بالصوم أخص من ترك النوم على الفراش، أليس كذلك؟ ويمكن التوفيق بضروب من التجوز، يعني أنه أراد وواحد يعني ماذا كذا وكذا وكذا. على كل حال، هذه الظواهر تدل على أن السائلين أو الذين يعني جرى حولهم الكلام كانوا أكثر ماذا عددا. قال العلامة القرطبي وأبو العباس في المفهم، قال بعضهم: لا آكل اللحم، ذكر رواية مسلم، ولا أنام على فراش. يقول: أما قال أن رواية البخاري أحسن وأتم؟ ماذا قال هنا في موطن آخر؟ قال البخاري: بدل هذا الكلام أما أنا أصوم ولا أفطر. يقول: وهذا المساق، مساق البخاري يعني، وهذا المساق أحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام أجابهم في الروايتين، رواية الباب ورواية البخاري: لكني أصوم وأفطر. يعني مع أنه قال هنا: لا أكل اللحم، فأجابه: أصوم وأفطر، مع أنه لم يرد في حديث الباب الصوم، لم يرد في حديث الباب ماذا لفظ الصوم. يقول: ولم يروي مسلم جوابا عن الأكل والنوم على الفراش بأكثر من قوله: ولكني أصوم وأفطر. فبقي أكل اللحم والنوم على الفراش بغير جواب، فكان مساق البخاري أولى، لأنه فيه جواب على كل هذه ماذا السؤالات. انتهى. قوله رحمه رضي الله عنه: فحمد الله وأثنى عليه. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أي قولهم، فحمد الله وأثنى عليه. حديث البخاري أنه لما بلغه جاء وأتى إليهم كما مر وقال: أنتم الذين تقولون، إلى آخره، أو الذين قلتم. يقول الحافظ الملقن في الإعلام: اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب، يتكلم عن نسخ أي كتاب؟ العمدة. اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله فحمد الله، هنا عندنا: فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه. السياق: في بعض نسخ العمدة قبل قوله فحمد الله فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن ينبهك بناء على النسخة التي نعم ينبه عليها أنه جاء في بعض النسخ وقال بعضهم: لا أنام على فراش ليس فيها، فبلغ النبي فيها فحمد الله وأثنى عليه. يريد أن ينبه أنه وقع في بعض نسخ العمدة أنه قبل قوله فحمد الله وأثنى عليه فيه جملة ماذا؟ فبلغ، كما هي التي عندكم أو كما الذي قرأت. يقول رحمه الله: فبلغ، نعم، وهي هذه الجملة ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، يعني النسخة التي اعتمدها من العمدة الحافظ ابن دقيق العيد، هو تقي الدين ابن دقيق العيد، التي شرح الإحكام، إحكام الأحكام، نعم، في هذا الكتاب فيها إثبات هذه اللفظة فبلغ، دون غيره من الشيوخ، يعني في النسخ الأخرى التي عند غيره من الشراح ليست فيها هذه ماذا؟ ليست فيها هذه اللفظة. واضح؟ يعني وردت في نسخ دون أخرى. انتهى كلامه.

قول الأمر وقع كما قال ابن الملقن في عدد من نسخ العمدة المطبوعة مفردة، وكذا النسخة التي عليها شرح الحافظ ابن الملقن، وكذا النسخة المطبوعة والتي عليها تنكيت العلامة الزركشي، واضح بدونه. لكن جاءت مثبتة، جاءت اللفظة مثبتة في النسخة التي شرحها تقي الدين كما قال ابن دقيق، وهي أيضا مثبتة في النسخة التي شرع عليها شرح العلامة ابن العطار المسمى بالعدة، وكذلك بالنسخة التي عليها شرح العلامة الفاكهي أو الفاكهاني المالكي المسمات بالرياض، رياض الأفهام، وكذلك النسخة التي عليها شرح العلامة السفاريني المسمى بماذا؟ بكشف اللثام، واضح؟ فلعل هؤلاء العلماء ابن العطار والفاكهي والسفاريني وإن كان متأخرا لعلهم تابعوا في ذلك العلامة ابن دقيق، والله أعلم. لكن السؤال الآن، هو يتكلم ابن دقيق ابن الملقن في إثبات لفظة فبلغ أنها جاءت في نسخة ابن دقيق دون بقية ماذا؟ الشيوخ، نسخ الشيوخ، وبينا هذا المتعلق بإثبات هذه اللفظة في نسخة العمدة من هذه التي الشروح التي ذكرناها. بقي سؤال، هل هذا اللفظ أو هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ هل هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ أليس هذا من المهم أن نبحث عنه؟ الآن الكلام حول إثباتها في النسخة هذه، يبقى هل هذا اللفظ في مسلم أم لا؟ التي هي رواية المصنف. الجواب، الحديث هذا كما مر أخرجه الإمام مسلم في الصحيح روايته عن أبي بكر بن نافع، مهم الإسناد، من روايته عن أبي بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، وضح؟ هذه رواية مسلم، شيخه فيها هذا الذي ذكرنا إلى بقية الإسناد. ليس في المطبوع فيما وقفت عليه من نسخ صحيح الإمام مسلم هذه الجملة، ليس فيها هذه الجملة من النسخ المطبوعة من صحيح الإمام مسلم، لم التي بين يدي التي وقفت أنا عليها، حتى لا يقول فلان في كذا وفلان عند فلان، الله أعلم تلك النسخ محققة تحقيقا جيدا ولا لا. أتكلم على ما وقفت عليه، عندي عدة نسخ من الصحيح. على كل حال، في المطبوع، لهذا قيدت في المطبوع بين يدي لا بين أيدي الناس، فلم أطلع على ما في أيدي الناس. لكن الذي يظهر أنها ليست فيه، ليست في صحيح مسلم. ما الدليل على أنها ليست في مسلم؟ أن أبا نعيم أخرج الحديث هذا في مستخرجه على صحيح مسلم، أخرج الحديث في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم من طريقين، عن عفان عن حماد، رواية مسلم بهز عن حماد، رواية أبي نعيم من طريقين عن عفان عن حماد به، ساق لفظه في المستخرج كما هو لفظ مسلم.

0: في المطبوع بدون هذه الجملة. ماذا قال؟ انتبه إلى هذا، ماذا قال بعده أبو نعيم؟ قال لفظ أحمد مثله رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز عن حماد. هذا اللفظ الذي أخرجه هو من لفظ أحمد في مستخرجه، مستخرج أبي نعيم، من لفظ من؟
1: أحمد.
0: أحمد يقول لفظ أحمد مثله رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن به. مثله، المثلية هنا معنى هذا أن هذه الجملة غير موجودة، غير موجودة، وهذا الذي قلت ساق اللفظ كلفظ مسلم في المطبوع. ودليل آخر أن الحديث أخرجه أبو عوانة أيضا في المستخرج على صحيح مسلم، فقال حدثنا داود، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد حدثنا ثابت إلى آخره. مسلم بهز، أبو نعيم عفان، أبو عوانة من؟ عارم. ثم قال حاء، وحدثنا جعفر بن محمد أبو محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم، هذا رابع، نعم آسف ثالث، لا تأكيد آخر، حديث عفان. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن سريرته في البيت، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراشي، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. قال أبو داود الذي هو الطريق الأول محول حاء، الطريق الأول أبو داود الحراني، الطريق الثاني جعفر بن محمد. قال أبو داود يعني في لفظه وطريقه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد إلى آخر ماذا الحديث. ثم قال اللفظ في المستخرج لأبي داود. رواية بهز عن حماد، ما معنى أن الرواية رواية أبي داود الحراني؟ الشيخ الثاني لمسلم جعفر ليست فيه هذه اللفظة، ليست فيه هذه إيش؟ اللفظة، هي رواية من؟ أبي داود. يقول أقول ورواية بهز عن حماد التي مطت، قلنا رواه مسلم من طريق بهز، أخرجها غير مسلم، من؟ الحافظ ابن حبان في الصحيح من طريق محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بهز ابن أسد به لي، وساق الحديث والإسناد وليست فيه هذه الجملة، وهي طريق مسلم بهز، وقد وردت هذه الجملة عند غير مسلم، عند من؟ عند النسائي في المجتبى، ساقها عن شيخه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة وساق الإسناد وفيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه إلى آخر الحديث. وجاء عند الإمام أحمد في المسند من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل قال حدثنا حماد به وفيه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عند أحمد فحمد الله وأثنى عليه. وأخرجه الإمام أحمد في موطن آخر من المسند قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة، واختصر الحديث، ومعها اختصاره

0: ليست فيه هذه الجملة، ليست فيه ماذا؟ هذه الجملة. نعم، لكنها وردت عند عبد بن حميد أيضا في المسند كما في المنتخب من طريق محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة إلى آخر الحديث. إذن نخلص من هذا لما قلت هل هذه اللفظة موجودة في مسلم؟ الذي يظهر أنها ليست في مسلم، لكنها موجودة عند غير مسلم. طريق مسلم طريق بهز أخرجها باللفظة وهي فيه، نعم أو ليست فيه، نعم من الحافظ ابن حبان رحمه ابن حبان، وليست فيه هذه ماذا الجملة، هذا يؤكد أنها ليست عند مسلم ووجدت عند آخرين كما ذكرنا. وضح قوله في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام قالوا كذا. تقدم رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى جاء إليهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. رواية البخاري تلحظ منها أنه عينه أنتم الذين قلتم، أتاهم قال أنتم الذين قلتم. هنا في الحديث ما بال أقوام، ليس فيها تعيين، وإنما قالها وهو ماذا حمد الله وأثنى عليهم قام فيهم ماذا خطيبا. هل بينهما تعارض؟ والحديث واحد. هل بينهما تعارض؟ يقول الحافظ ابن حجر في الجواب عن ما ظاهره التعارض يجمع يعني بين التعيين وبين عدمه بأنه منع من ذلك عموما جهرا، منع من ذلك عموما إيش جهرا، لأنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال مع عدم تعيينه، مع عدم إيش ما بال أقوام، وخصوصا رواية البخاري، وخصوصا فيما بينه وبينهم، يعني خصهم أولا ثم عمم إيش ثانيا من غير ماذا تعيين. لماذا لم يعينهم عند العموم؟ قال رفقا بهم وسترا لهم، رفقا وسترا لهم، هم أرادوا الاجتهاد، أرادوا ماذا الاجتهاد لا المخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر إلى آخره. لفظ البخاري كما مر أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر، نعم وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. أما أنا، قول عليه الصلاة والسلام أما أنا هنا أما بالتشديد، أما بإيش
1: تشديد،
0: بتشديد الميم، والمراد بها أو بها التقسيم، المراد بها إيش التقسيم، أنتم كذا أما أنا. وفي قوله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فيه إشارة كما قال الحافظ، إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له قد غفر له أو غفر الله له، لا يحتاج إلى مزيد من العبادة بخلاف غيره، فأعلمه أنه مع كونه عليه الصلاة والسلام يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد أي على نفسه لا أفطر لا لا لا لا يأمن من الملل، لا يأمن من الملل بعد مدة سنة سنتين ثلاثة إلى آخره، بخلاف المقتصد، بخلاف من
1: المقتصد،
0: المقتصد كلما وجد من نفسه نشاطا زاد زاد. أقبل. فإن أمكنه الاستمرار فإنه أمكن لاستمراره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. صحيح، انتهى كلامه. وكذلك فالعمل الذي يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. ولهذا قيل حتى في المحفوظ: ما قل وقر خير مما كثر وفر. فاقتصد، والنفس لها إقبال ولها إدبار، والناس في هذا يتفاوتون، بارك الله فيكم. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فكذا أصوم وأفطر وأصلي وأنام إلى آخره، يريد أنه عليه الصلاة والسلام: أصلي من الليل حزبي وأنام منه، كذلك أنام من الليل وأصوم في غير ما فرض وأفطر، يعني لا أسرد الصوم سردا ولا أترك الصيام حتى ولو كان نفلا بالكلية. قد تقدم ما يتعلق بأفضل الصيام لما تكلمنا عن كتاب الصوم وما يتعلق به. وقوله عليه الصلاة والسلام: أتزوج النساء، يعني لا أتبتل عن التزويج أو عن الزواج، فآتي هذا وآتي هذا وآتي هذا وأعطي كل ذي حق حقه. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي، أي يقول علامة العين في العمدة: من أعرض عن طريقتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. ولفظ رغب إذا استعمل بكلمة عن، رغب عن، فمعناه أعرض. معناه إيش؟
1: أعرض.
0: وإن استعمل بكلمة في، رغب في، فمعناه أقبل إليه. والمراد بالسنة هنا طريقته عليه الصلاة والسلام، وهي أعم من الفرض والنفل. طريقته هديه عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس متصلا بي قريبا مني. يقول الحافظ ابن حجر: الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. ولمح بهذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، ورهبانية ابتدعوها الآية. وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه. وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج ليكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وتكثير ماذا؟ النسل. وقوله يقول الحافظ: ليس مني، إن كانت الرغبة ضرب من التأويل، رغب عن الشيء، يعني لماذا رغب وترك الطريقة والهدي؟ عن تأويل. يقول: إن كانت الرغبة ضرب من التأويل،

صاحبه فيه. فمعنى ليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج من الملة. وإن كان إعراضا وتنطعا أي بلا تأويل سائغ يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله عليه الصلاة والسلام، الضمير راجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمعنى ليس مني أي ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. انتهى كلامه. أقول سيأتي مزيد إيضاح للفظة الرغبة عن السنة إن شاء الله قبل أن ننهي الكلام عن هذا الحديث، لكن نحن نتكلم في المعاني بوجه عام، سأخص الكلام عن هذه الجزئية المهمة. الوجه الذي يليه وهو الوجه الثالث من فوائد هذا الحديث المبارك، فيه فوائد عدة. يقول الحافظ في الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر، تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء. طبعا هذا ما لم يؤدي إلى فتنة أعظم. ثالثا أن من عزم على عمل بر، من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء، حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام، أبان عن فعله. وفيه أيضا تقديم الحمد والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل العلم. وفيه أيضا من الأحكام أو الفوائد بيان الأحكام للمكلفين، بيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين. هؤلاء اجتهدوا وأرادوا أن يرفعوا من شأن ماذا؟ عباداته، فما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، بيّن ذلك وأزال عنهم ماذا؟ الشبهة. وفيه أيضا من الفوائد سادسا أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة، قد تنقلب إلى ماذا؟ بالقصد إلى الكراهة أو والاستحباب. وفيه أيضا الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل، خشن المأكل، البعض يمتنع كأنه يحرم على نفسه هذا، أصوم وأفطر نعم إلى آخر، آكل اللحم إلى غير ذلك متى تيسر، لكن لا يسرف ولا نعم يظهر عليه الترف عليه الصلاة والسلام فيما يأخذه ويأكله ويطعمه ويشربه ويلبسه. نعم. قال القاضي عياض هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى ما قال الطبري، الكلام الذي تقدم ما منع الرد على من منع قول الطبري، ومنهم من عكس ذلك واحتج بقوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ثم قال والحق أن هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي عليه الصلاة

0: دائما في الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر. دائما طعامك دائما دائما دائما منعم دائما. ولا يأمن من الوقوع في الشبهات، سيسترسل، لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فيضجر ويتأفف، فلا يستطيع الانتقال عنه أو الانتقال عنه، فيقع في المحظور. كما أن من منع تداول ذلك أيضا أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه. ويرد عليه صريح قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاختصار على الفرائض مثلا، وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة، يتساهل في الرواتب وغيرها، وعدم النشاط إلى العبادة. وخير الأمور الوسط. وفي قوله إني لأخشاكم لله مع من ضم إلي إشارة إلى ذلك، هذا هو الوسط. الوسط في الهدي النبوي، لا وسط غيره. لا تخترع وسطا من عندك، لا تخترع وسطا من عندك، فالوسط موجود في هديه عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد ما قاله العلامة العيني أيضا، قال فيه أن النكاح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وزعم المهلب أنه من سنن الإسلام وأنه لا رهبانية فيه، وأن من تركه راغبا عن سنته، من تركه راغبا عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مذموم مبتدع، مذموم مبتدع. كم لنا؟ ساعة ونصف. نعم، نقف عند الوجه الرابع وهو متعلق بالمسألة التي قلت سترد، التعليق على مسألة الرغبة عن السنة. الرغبة عن ماذا؟ عن السنة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 21 من شهر محرم عام 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع هذه المحاضرة التي سمعتموها أو سمعتم عنوانها وقرأتموه كذلك، على وهو أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري. الحرب يا أحبة بين الإسلام وأعدائه لم تضع أوزارها بعد، فالحرب باقي إلى قيام الساعة بين الإسلام

الإسلام وبين أعداء الإسلام إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. وكذلك الحق، أو هذه الحروب ليس شرطا أن تكون بالسيوف أو بأداة الحروب، لا، فأعداء الإسلام يضعون لكل حرب وسيلة ويحشدون للوقوف في وجه، يريدون أن يقفوا في وجه الإسلام وفي وجه السنة بكل قوة، فهم يشنون حروبا أو حربا ضروسا، وهي أشد وأقسى على المسلمين من حرب السلاح. هم يشنون حربا ضد القرآن، ويشنون حربا ضد السنة، يشنون الحروب ضد المسلمين في عقيدتهم، في أخلاقهم، في مبادئهم، حتى في لبسهم، حتى في ملابسهم وفي عاداتهم. ففي الجملة يا أحبة، هناك مخططات ضخمة إلى نقل الفكر البشري، الذي أقول الفكر الذي يكون عند أعداء الإسلام، فإن عندهم الفوضى، وعندهم سوء الخلق، وعندهم الشرك بأنواعه، يريدون أن ينقلوا هذا إلى المسلمين. فإن أهل الإسلام قد ولدوا على الفطرة، كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل امرئ أو في كل مسلم ولد فإنه يولد على فطرته السليمة. فهؤلاء أعداء الإسلام يريدون أن يغيروا هذه الفطرة السليمة، يريدون أن يغيروها إلى الفطر السيئة، أو أقول إلى العادات السيئة. انظروا يا أحبة إليهم، ترونهم عبر برامج التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، عبر كذا كذا، عندهم أخلاق سيئة، عندهم عدم احترام الكبير، عندهم العقوق، قبل ذلك عندهم الشرك، كذلك ليس هناك احتراما للمرأة بعكس الإسلام. حتى لو صوروا لك ذلك، حتى لو صوروا لك ذلك، وعلينا أن نعلم، علينا أن نعلم علم اليقين أن الصراع بين الحق والباطل قديم إلى أن تقوم الساعة، من قدم الزمان إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة من سنن الله في الحياة. اقرأوا في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك أفكار هدامة، وكانت هناك أخلاق سيئة، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وهكذا إلى أن تقوم القيامة. والله عز وجل يا أحب أختار أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارنا أن نكون ممن يحمل راية الإسلام. الله عز وجل بين كل فترة يرسل رسول، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأمة هي التي تحمل راية الإسلام، وهي التي تعلم الناس الخير، وهي التي تقف في وجه الباطل، وهي التي تدحض الشبهات، وهي التي تكشف وتبين للناس الباطل، وتبين لهم الحق. فما يزال هذا الإسلام وهذا الدين منتصرا بمثل هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل دعاة يدعون الناس إلى الخير إلى أن تقوم الساعة. في هذا

العصر أقصد العصر الحديث. اتخذ الغزو الفكري، هناك غزو فكري ذكر قديما، كان هناك غزو بالسلاح، كان الإسلام والكفار يتقاتلون بالسيوف. ثم بعد الحروب الصليبية لما هؤلاء لم يستطيعوا أن يهزموا المسلمين بالأسلحة، ما استطاعوا، فاتخذوا ماذا؟ اتخذوا أمرا آخر وهو الغزو الفكري، كيف يغزون المسلمين ويغير ما بهم من قوة، يغير ما بهم من أخلاق، يغير ما بهم من تمسك بدينهم وهكذا. وانظروا الآن، انظروا في زماننا يا أحبة، قد تجد الشاب صغير السن ولكنه قد اتخذ الغرب في كل هيئته، في حلاق، في قصة شعره، في لبسه، إلى الآن أصبح في بعض إخواننا الشباب أو أبناءنا الصغار أصبح البعض قد وضع حلقا في أذنه، وهذه والله ليست من عادات المسلمين، بل البعض الآن أصبح يلبس السلاسل، والطامة الكبرى بعض السلاسل يكون فيها صليبا. هذا هو الغزو الذي وصل إليه. في كتب التاريخ، ومن يقرأ في كتب التاريخ، كتب أن أعداء الإسلام أرادوا أن يغزوا المسلمين في عهد من الأزمنة، فأرسلوا جاسوسا ينظر إلى المسلمين، فوجد شابا يبكي وحزينا، فقال: ما يبكيك؟ فقال: إني أتدرب على الرمي بالسهام. يقول: فلم أصب السهم 100%، يعني أصابه ولكن لم تكن الإصابة التي يريدها هو. فرجع إلى قومه فقال: لا تغزوهم، إذا كان هذا الصغير فيهم فكيف الكبير. هذا عندما كانت فيها التربية بالعزة. وعاد بعد عشرات السنين بعد أن بدأ الغزو الفكري بينهم، فوجد شابا يبكي عند قبر، فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد ماتت حبيبتي. فقال: الآن نغزوهم. الشباب انتهى الشباب. هذه مقدمة لهذه المحاضرة قبل أن أدخل في عنصر أو عناصر هذه المحاضرة، ولكن هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذه المحاضرة، وهي لن تكون طويلة إن شاء الله. وأول هذه العناصر معنى الوسطية والاعتدال، معنى الوسطية والاعتدال. وهذه العناصر على كل عنصر أو محور سأذكر عليه شيئا مختصرا. فالاستقامة الوسطية والاعتدال هي الاستقامة على دين الله عز وجل، والبعد عن الغلو وعن التفريط. هذا هو المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به، هذا هو المنهج، نستقيم على ما أمرنا الله عز وجل وعلى ما أمرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغلو ولا نقصر، وسطا نكون وسطا. وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. هذا هو، سددوا وقاربوا، هذا الذي يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد منا الشريعة. لا نغلو كبعض الناس الذين غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلوا. وبعض الناس فرطوا في الدين إلى أن أصبحوا لا يحضرون الصلاة مع المسلمين. هذا هو. والوسطية والاعتدال أن تكون مستقيما على دين الله عز وجل، وأن تبتعد عن الغلو وعن التفريط. ووردت في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هي المعنى الوسطية والاعتدال. جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله،

يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا خط ماذا خطا اي في الارض خط لهم خطا وخط خطين عن يمينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط في الارض خطا طويلا ثم خط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده على الخط الاوسط صلى الله عليه وسلم فقال هذه سبيل الله هذه سبيل الله ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الوسطية والاعتدال. ولهذا الدين يسر يا أحبة، الدين يسر. ولهذا إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيش ما استطعتم. هذا هو الدين يسر. ما استطاع الرجل أن يصلي واقفا فليصلي جالسا، ما استطاع الرجل أن يتوضأ بالماء الماء يضره أو لم يجده فإنه ماذا يتيمم. انظروا هذا هو اليسر، الدين يسر، لكن إياك أن تغلو فيه وإياك أن تفرط. القوم الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما أنا يريد أن يتعبد الله قال لن آكل اللحم أبدا، والثاني يقول لن أتزوج النساء أبدا إلى آخر الحديث. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقام على المنبر فتكلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني وإني لآكل اللحم وتزوج النساء وأصلي وأنام. هذا هو الدين. فإذا ابتعدنا عن الوسطية والاعتدال وغلونا في الدين وصلنا إلى الفكر الذي نتكلم عنه، الفكر الذي يخرجك من السنة إلى عكسها. ما الذي أخرج الخوارج؟ ما الذي أخرج الجماعات المنحرفة كالإخوان والتبليغ إلى آخره؟ إنه بالبعد عن ماذا؟ عن السنة. والله لو تمسكنا بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا عبدنا الله عز وجل حق عبادته. المبحث الثاني أو العنصر الثاني من هذه المحاضرة معنى الغزو الفكري. نسمع عن الغزو الفكري. الغزو الفكري فمعناه باختصار هو مصطلح حديث. أولا هو مصطلح حديث، يعني هي مجموعة الجهود. قال أهل العلم هو الغزو الفكري هو مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم تقوم بمجهودات أو بجهود للاستيلاء على أمة أخرى، للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها. يقول من كتب في هذه المواضيع ويقول أهل العلم، وقال كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الغزو الفكري أشد وأخطر من الغزو العسكري. لماذا؟ لأن الغزو العسكري يا أحبة يأتي واضح، يعني دولة تغزو دولة واضح، الدولة الثانية تعرف أن هذه الدولة تريد أن تغزوها فتقوم تتجهز. لكن الغزو الفكري ما أحد يشعر به، ما أحد يشعر به. يدخل عبر التواصل الاجتماعي، يدخل في الألعاب أطفال، يدخل في المدارس بين الناس، مجموعات الواتساب، في التليجرام، في كل هذا يدخل بغزو فكري دون أن تشعر. تأتي إلى أحد الناس مسلم ووالده من المسلمين وحتى جده العاشر من المسلمين، ويأتي يقول لك الصلاة ما هي واجبة. من أين أتى بهذا؟

هذا غزو، من الذي جعله يتكلم بهذا؟ إذن هو سمع أو شاهد، سمع أو شاهد. إذن هذا هو مثال من الأمثلة على مثل هذه الأمور. ليس فقط دخلوا حتى للنساء، دخلوا حتى للنساء، فبعض النساء أصبحنا يتمردن على أزواجهم. تأتي المرأة مثلا إلى زوجها أو إلى كذا وتقول الشرع لم يأمرني بخدمتك، أنا كذا. من أين أتت بهذا الكلام؟ إذا كان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة قمنا بخدمات أزواجهن، وهذا فيه أجر وهذه عادة عند المسلمين، من أين أتت بهذا الكلام؟ هذا أيضا مثال من هذه الأمثلة. وقس على ذلك، ولكن لا أريد أن أتوسع في هذا الباب. العنصر الثالث أثر الوسطية، أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري، أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من آثارها أو الذي لابد أن يكون من أجل أن ننجو أو أن نبتعد عن هذه التي تحدث من أعداء الإسلام، أولا ترسيخ العقيدة الصحيحة، ترسيخ العقيدة الصحيحة هو أساس. أولا العقيدة الصحيحة هي أساس لقبول الأعمال. لن يقبل الله عز وجل منك عمل أيها المسلم إلا أن يكون هذا العمل خالصا له لله عز وجل، ويكون مطابقا مثل من مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول. فنحن إن علمنا العقيدة وبينا العقيدة للمسلمين فإننا بذلك نعصم بعد الله عز وجل الفرد والمجتمع، لا يحدث لهم من هذا الغزو، لا يحدث لهم ويكون عندهم أمن فكري في العقيدة. انظر إلى كثير من المسلمين، قد لا ترونهم في بلاد الحرمين لكن قد تجدهم في بعض البلدان المسلمة، قد تجد رجل يذبح لغير الله، قد تجد رجل يطوف على القبر، قد تجد رجل يدعو قبرا يا ولي الله كذا، اشف ابنتي يا كذا. إذن لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة. فأولها من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري ترسيخ العقيدة الصحيحة، فهي توجهك إذا كانت العقيدة صحيحة فإن عندك التوحيد الخالص، إذن أنت بإذن الله تبتعد عن الشرك، تبتعد عن البدع، تحقق الهدف السامي الذي خلقك الله عز وجل من أجله. فينبغي لنا أن نتعلم العقيدة الصحيحة، وكذلك نتعلمها على أيدي العلماء الموثوقين الذي نثق بعلمهم أو ممن زكاهم أهل العلم. كذلك من أثر الوسطية الوقاية من الغلو والتطرف والتكفير بين المسلمين، وهذا موجود في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، حذر منه صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، أي التشدد ومجاوزة الحد، وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ووالله يا أحبة، إن أخذنا ديننا بما أمر الله عز وجل به أو بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه يسير، إنه يسير ويستطيع عليه كل أحد، ولكن ابتلينا بنوعين منهم من الناس. النوع الأول وهو الذي غلا غلا غلا في الدين، فمن هم من كفر المسلمين، ومن هم من فجر المسلمين، ومن هم من قتل المسلمين، ويقول الله أكبر ويريد ماذا؟ ويريد الجنة. ولا نذهب بعيدا، من قتل عليا؟ من هو؟

ابن ملجم هذا الرجل انظر إلى الفكر، قتل أمير المؤمنين وقتل الخليفة رقم كم؟ الرابع، وقتل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج من؟ ابنة من؟ ولما أرادوا أن يقتلوه ويقيموا عليه الحد قال لهم ماذا؟ قال لا تقتلوني مرة واحدة، يعني لا تقتلوني مرة واحدة، لا، قال اقطعوا من كل جسدي لحمة اللحمة حتى أحس بالألم يشتد علي وحتى يأخذ الأجر بزعمه أكبر ويدخل الجنة. انظر قتل من ويريد ماذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو الفكر. فالفكر خطير يا أحبة، فالفكر خطير. ننتبه على أنفسنا، ننتبه على أولادنا، ننتبه على بناتنا. الآن نجد أن بعض أبناءنا قد يكون في الابتدائي الخامس السادس، في المتوسط صغار في السن، ولكن أصغرهم قد يكون في ثالث ورابع ويحمل ماذا؟ ويحمل جهازا، وجهازا ذكيا، وقد يكون عنده حتى ماذا؟ حتى الإنترنت مفتوحا عنده. ألا نخشى عليه؟ ألا نخشى عليه؟ بلى والله. فهذا فريسة سهلة لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. إذن الله عز وجل بين لنا، حتى يبين لنا أن الدين يسر، لماذا نغلو في الدين؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الله عز وجل يبين لك أن الدين يسر، الدين سهل، لكن لماذا تغلو فيه؟ لماذا تغلو في هذا الدين؟ وحتى ذكر في بعض كتب العقيدة أن رجل يمشي مع أخيه وكلهم من الخوارج يكفرون المسلمين. انظروا إلى هذا الفكر. كانوا يطوفون بالكعبة وبيت الله فيه من المسلمين الكثير، فقال أحدهم للآخر قال أرأيت هؤلاء كلهم؟ قالوا نعم. قال كلهم كفار. فقال له الثاني وهو أعقل قليلا قال كل هؤلاء كفار ولا يوجد منهم مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال ولا يدخل الجنة إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال إذن خذها أنت، لا أريدها معك. هذه خطورة. ولهذا لما نقرأ في سير السلف كانوا يهربون من أهل البدع. ابن سيرين أتى له رجل من أهل البدع ومن أهل الفكر الضالة يريد أن يقرأ عليه القرآن، فقال له ولا آية. فلما أراد هذا أن يقرأ فوضع إصبعيه ابن سيرين في أذنيه وقام. لماذا؟ قال لأن الشبه خطافة، الشبه تأتي في قلبك فلا تخرج. الآن بعض الشباب أو بعض النساء أو حتى كبار السن يدخل على بعض القنوات التي يكون فيها أهل الضلال وأهل الأهواء والحوارات معهم ويشاهد. طيب وما يدريك أنه قد يأتيك شيء من هذه الشبهات في قلبك لا تخرج يوما من الأيام وأنت مثلهم، نسأل الله السلامة. كذلك من أثر الوسطية أيضا الثالث جمع الكلمة وتحقيق الألفة بين المسلمين. هذا سبب من أسباب الأمن الفكري. فإذا اجتمع المسلمون على حاكمهم وكذلك الرعية تألفت قلوبهم فإنهم يبقون في أمن وأمان بإذن الله عز وجل. وهذا هو من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الحث على الاجتماع وليس الحث على التفرق. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر والنبي

صلى الله عليه وسلم في أكثر من أمر يتكلم عليكم بالجماعة، وحذر من الفرقة. وابن عباس رضي الله عنه قال لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. كل أمة تتفرق لا شك أنها ستهلك، لا شك أنها ستهلك. ولهذا الله عز وجل أمر في القرآن وذم الفرقة وحذر من الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لست منهم في شيء، أي أنك يا محمد بريء ممن فرق دينه. ولهذا يا أحبة، هذا أيضا من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من أثر الوسطية في تحقيق الأمن نشر العدل والرحمة، حماية الشباب من الشبهات والأفكار الهدامة، حتى أنه الشرع نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة لأنها تسبب فرقة أيضا، وعدها من كبائر الذنوب. أمر بحقوق الجيران، كل هذا حتى يكون الناس إيش؟ مفترقين ولا جماعة واحدة؟ جماعة واحدة. فإذا كنتم أو كنا جماعة واحدة، كلما كان الأمن والإيمان في أجسادنا وفي بلداننا وحتى في فكرنا بإذن الله عز وجل. العنصر الرابع ولعله هو الأخير: وسائل تحقق الأمن الفكري. هناك وسائل إذا عملنا بها تحقق لنا الأمن الفكري. أول هذه الوسائل وهي مختصرة: طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. ولهذا تجد أن الشريعة رتبت أجورا عظيمة وفضائل لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أنك تجلس مثل هذه المجالس، تجلس في مجالس العلم الشرعي، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر إلى هذا العمل. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم فقط، لا، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى هذه الأجور العظيمة، جعلها الشرع لك إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي. فإذا طلبت العلم الشرعي عرفت العلم، وعرفت ماذا يريد الله عز وجل منك، وعرفت ماذا يريد منك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة من؟ هم ورثة الأنبياء. فإذا تعلمت علما شرعيا فتكون بإذن الله من وراث الأنبياء. الثاني: لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر. وهذا أمر واجب، طاعة ولاة الأمر هذا أمر واجب. فعندما يكون الرعية مع الحاكم يدا واحدة فإن هذا يكون فيه الأمن والإيمان والاستقرار. حتى إن أعداء الإسلام لا يطمعون في بلد فيه استماع الحاكم والمحكوم، يخافون، ولكن يريدون أن يفرقوا بين المحكوم والحاكم. استغلوا أو استخدموا بعض الجماعات الضالة التي تسببت في المظاهرات والخروج على الحكام، ثم بعد ذلك تفرق الحاكم عن المحكوم، ثم دخلت هذه الدول الخارجة الكافرة فأخذت من خير هذه الأرض وارتحلت، وبقي البلد القوي يأكل الضعيف، نسأل الله السلامة. فالاجتماع يا أحبة فيه رحمة، لأن الخلاف فيه عذاب. والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وفي الأثر: الجماعة رحمة.

والفرقة عذاب. فالاجتماع يكون على الحاكم، والله عز وجل أمر به: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ذهب أو اختلف الحاكم والمحكوم ضعف البلد، ضعف البلد وصار فيه أمور قد يطمع فيه أعداء الإسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الشاهد، الاعتصام مع ولي الأمر. كذلك الحذر من مصادر الفتن والشبهات، هذا يكون فيه أمن فكري. فكلما رأيت أمر فيه شبهة ابتعد عنه، فالنجاة من الفتنة والشبهات هذا مطلب لك أيها المسلم. فأنت عندما ترى أن هذه فرقة ضالة، خوارج، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، تذهب إليهم لماذا؟ أو تدخل إلى مواقعهم، ماذا تريد؟ والبعض قد تأتي عليه شاب ليس عنده العلم الشرعي، فتجده يدخل إلى مواقع الروافض أو الشيعة مثلا، ماذا تريد؟ قالوا: ناصحهم. أنت مريض، كيف تناصحهم؟ تذهب وأنت على السنة وتعود وأنت قد أخذت بفكرهم، نسأل الله السلامة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب مرض القلب، وقد ينحرف عن السنة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الفتن التي تقع أيضا بين الناس، وهي من حروب وغيرها. ليس الفتنة فقط، لكن الفتن قد تكون حروب أيضا. قد يسلط الله عز وجل عليك عدو، وخاصة إذا بعدنا عن ديننا، فإن الله قد يسلط علينا شخص أو عدو أو كافر أو ظالم يسلط عليك، نسأل الله السلامة. كذلك من الأمور التي تعيننا عن البعد عن الفتن أو عن تكون فيها أمن فكري، الاستعاذة بالله من الفتن، أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، وأن تدعو الله بالسلامة، وأن تدعو الله بالنجاح. فقال الحافظ ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أي هذا الدعاء فيه سلامة العبد من الفتن. فالإنسان يحاول، بل إن الحافظ ابن حجر قال فيه استحباب الدعاء الاستعاذة من الفتن. ادعو الله أن يبعدك عن الفتن، اكثر من الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن. وكثير منا قد غفل عن الدعاء، تجده لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع في مصيبة. ادعو الله في الشدة، ويدعو الله عز وجل في الرخاء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والقلب يتقلب يوما قد يكون على طاعة، ويوما قد يكون ماذا؟ على معصية. لازم أذكارك، أذكار الصباح، تحميك من شياطين الإنس والجن. اكثر من قراءة القرآن، اكثر من الذكر، اذكر الله عز وجل، ادعو الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو الله بالهداية والصلاح، اللهم اهدني وسددني. وكذلك أدعو الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يستحب أن تقولها دبر كل صلاة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهذه مختصر الذي ذكرته في هذه المحاضرة. وأخيرا الخاتمة: ختم الله لي ولكم بالخير، إن الوسطية والاعتدال من أعظم نعم الله عز وجل على الأمة،

0: بهما يحفظ الدين والعقل والمجتمع ويستقر الأمن وتسد أبواب الغلو والانحراف. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان عام 45 هجرية في قاعة المناقشات في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بالتعاون مع وحدة الدورية الفكرية تقديم محاضرة بعنوان أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن، يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، فليتفضل مشكورا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فشكر الله للقائمين على هذا البرنامج خيرا من إقامة مثل هذه اللقاءات العلمية النافعة لعامة الناس وللمتحدثين على وجه الخصوص، فنسأل الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها وأن يكللها بالنجاح، إن ربنا لسميع الدعاء. وبعد، فلا يخفى حفظكم الله أجمعين على عاقل مدرك ما للعلم الشرعي الصحيح وأهله من فضل ومكانة في شرعنا المطهر، ذلك أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى الجهل وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وفي بغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، فيحتاج، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة.
4: ولهذا

الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. العنوان كما رأيتم بارك الله فيكم أثر العلم الشرعي. إذن العلم الشرعي بناء على قول الإمامين المتقدمين وما جاء في معناه هو المبني على الوحيين، المبني على الوحيين الكتاب والسنة المطهرة، الكتاب والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقتفي طالب العلم في هذا في فهم النصوص بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الدين من بعدهم. من حقق هذا العلم بهذا الوصف أمن بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، أمن المرء في نفسه وأمن محيطه الذي يحيط به وأمن أيضا في ذلك مجتمعه بإذن الله تعالى. أما ما لم يكن كذلك فلا يثمر شيئا من الأمن. ولهذا هذا اللقاء بارك الله فيكم أتكلم فيه عن هذه القضية وهذا العنوان في خمسة محاور. المحور الأول أذكر ببعض النصوص من الوحيين في فضل العلم وشرف أهله. النقطة الثانية أيضا أذكر ببعض أقوال أئمة السلف في مدح العلم وذم الجهل. النقطة الثالثة بيان نعمة الأمن وذكر مفهومه. النقطة الرابعة أسس الأمن. الأخيرة في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال الأمن. ثم أقول على تعليقا على هذه النقاط: النقطة الأولى في التذكير ببعض النصوص من الوحيين الدالة على فضل العلم وشرف أهله. لن أستطرد في هذا، فالنصوص في هذا كثيرة جدا، حسبي أن أذكر بعضا منها فهي إن شاء الله دالة على البقية، والمؤلفات في هذا الباب عديدة وكثيرة. من ذلك قول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا وجه هذه الآية في بيان منزلة العلم وفضله، قال: عدد سبحانه وتعالى نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ومن الأدلة قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم. انتهى كلامه. ومنها قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه.
ثم ساق بسنده، ثم ذكر أن ابن أبي حاتم ساق بسنده في التفسير عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وغيرها من نصوص الكتاب المبارك ومن السنة، وهي أحاديث عدة وكثيرة جدا، ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث قال الحافظ النووي في شرح مسلم فيه، أي في حديث معاوية هذا، فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. تحقيق العلم يقودك إلى تحقيق التقوى بإذن الله تعالى. كذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أو بين أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي ما بقي منه، أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال ابن المنير في هذا الحديث: وجهه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك، وناهيك بذلك، أي فضلا وتحصيلا للعلم. ولهذا كانت 19 العلم عند عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول أيضا الحافظ ابن حجر في موطن آخر من الفتح: ووجه التعبير بذلك، تعبير باللبن وأوله بالعلم، ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قلت الأحاديث كثيرة والمؤلفات فيها شهيرة. ثانيا أذكر ببعض أقوال أهل العلم في هذا الباب أيضا. الأقوال في الحقيقة المأثورة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وتبع الأتباع وغيرهم من سادات العلم كثيرة في مدح العلم وذم ماذا؟ وذم الجهل، وهي تعتبر أو تمثل خطوطا مهمة تنير الطريق لطالب العلم في الاجتهاد في تحصيل العلم والازدياد منه وضبطه وإتقانه وترك الكسل والدعة والفرار من الجهل. لماذا؟ لأن الجهل داء قاتل، وشفاؤه في التركيب أمران متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. من تلكم النصوص أو الأقوال ما أخرجه الإمام أو ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض باب تعليم في كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي معلقا على كلام البخاري: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء أقوام يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم

التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه. وقال الإمام سهل ابن عبد الله التستري: ما أحدث أحد في العلم شيئا، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، إن وافق السنة سلم، وإلا فهو العطب. وإلا فهو ماذا؟ العطب. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأخيرا قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في مصنف ابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. يعني تنتكس ماذا؟ الموازين وتنقلب. ومن الأقوال في هذا الباب والشيء بالشيء يذكر قول الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان، قال: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم. نأتي إلى النقطة الثالثة بارك الله فيكم، في بيان نعمة الأمن الذي هو جزء من العنوان أثر العلم الشرعي. عرفنا ما هو العلم الشرعي المراد في تحقيق ماذا؟ الأمن. أقول بارك الله فيكم: أمر الله جل وعلا عباده أن يذكروا نعمه عليهم، فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يخطئ، أقول يخطئ، فريق من الناس حين يغفل أو يتناسى عندما يعدد نعم الله عليه ويعرض آلاء الله على ما أنعم به، يغفل أو ينسى أو يتناسى أن يذكر من أجل النعم التي أنعم الله بها عليه نعمة الأمن. هذه النعمة، نعمة الأمن، جعلها الله تعالى أساسا ووعاء جامعا لضروب أو لضروب من الخير وألوان من المنافع، يفقدها أو بفقدها لا يستطيع المرء أيا كان وفي أي مكان كان أن يكون فاعلا مثمرا إذا اختل الأمن. لذلك امتن الله جل وعلا على خلقه بأن جعل مكة حرما آمنا. قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم إيش؟ لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وامتن جل وعلا على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن هو مطلب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول وهو يدعو الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

إذا فقد الأمن، لا يكون ذلك إذا فقد الأمن. لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة الرزق إذا فقد الأمن. يوسف عليه السلام يطلب من والديه دخول مصر مخبرا باستتباب الأمن فيها. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيش آمنين. ولما خاف موسى عليه السلام أعلمه ربه أن لا تخف وأنه من الآمنين ليهدأ روعه. قال تعالى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من إيش من الآمنين. وهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما رحم أهل مكة يوم فتحها وخطب فيهم، كما خرج مسلم في الصحيح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو ماذا؟ آمن. يطمئن أهل مكة بهذا الأمان ليهدأوا. أقول: هل أدل على أهمية هذه النعمة، نعمة الأمن، أن العبادات لا يتأتى الإتيان بها على أكمل صورها إلا بماذا؟ إلا بالأمن. فالصلاة التي هي عمود الدين، قال الله جل وعلا فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في آيات أخر تتعلق بصلاة الخوف أيضا، وهذا ركن الحج، فإن من شروط وجوب أداء الحج الأمن. إذا كان المرء مستطيعا ولم تكن الطريق آمنة فلا يجب عليه الحج، قولا واحدا لأهل العلم. قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولما أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلون البيت الحرام ويؤدون النسك بعدما صدهم المشركون عن ذلك، قرن ذلك بالأمن فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وامتن الله على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لأهمية نعمة الأمن أكرم الله بها أولياءه في دار النعيم المقيم، فقال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، وقال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقال جل وعلا: وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الدين.

الصيف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في المقابل أيها الإخوة، أن المتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أن كلمة الخوف التي تقابل ماذا؟ الأمن. كلمة الخوف جاءت في القرآن الكريم معرفة بأل في أربعة مواضع من القرآن. في سورة البقرة في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الآية. وفي سورة النحل في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي الأحزاب قال تعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. المراد بالخوف في هذه المواطن الأربع المعرفة بأل القتال. المراد بالخوف في هذه الآيات القتال. وجاءت كلمة الخوف في القرآن الكريم في 16 موضعا نكرة تفيد العموم، وجاءت في 15 موضعا نكرة في سياق النهي، وفي موضع واحد جاءت نكرة في سياق الامتنان كما مر في سورة قريش آنفا. والمعنى في هذه المواضع كلها نفي أي خوف، نفي أي خوف في كل حال، سواء معرفة منكرة على ما ذكر من توصيف لهذا الورود، نفي أي خوف، أي خوف في كل حال. يقابل نفي الخوف، ما الذي يقابل نفي الخوف؟ يقابله إثبات الأمن المقابل للخوف في كل حال. عرفت؟ من المعلوم بارك الله فيكم أن الخوف لا تفهمه على صورة واحدة. الخوف يكون سياسيا ويكون اقتصاديا ويكون اجتماعيا ويكون فكريا ويكون بيئيا، كل هذا يدخل في معاني الخوف. هذه النظرة الشمولية لدلالة كلمة الخوف مما ورد في كتاب الله جل وعلا، إذا ما عرفت هذا المعنى يقابله كما قلنا الأمن، فيكون الأمن بمفهومه الشامل المقابل للخوف أن الأمن يكون سياسياً وأن الأمن يكون اقتصاديا وأن الأمن يكون اجتماعيا وأن الأمن يكون فكريا وأن الأمن يكون بيئيا. هذا هو مفهوم الأمن بشموله في الإسلام. عرفت؟ لا تتصور أن الأمن فقط فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية والتي منها القتل، لا، هذا تصور قاصر. افهم معنى دلالة ذلك مما جاءت به النصوص أنه بهذا المفهوم ماذا؟ العام، بهذا المفهوم

العام والدلالة العامة جاءت النصوص كما مر في القرآن ودلالته، وكذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشد الأمة إلى المحافظة على الأمن بشموله، بمفهومه ماذا؟ العام. لك بارك الله فيك أن تتأمل ما وقع في بعض البلدان في مثل هذه الأيام وما مضى، فيما مضى في بعض هذه البلدان التي اختل فيها الأمن، يظهر لك بجلاء ما وقع فيها من الخوف السياسي والخوف الاقتصادي والخوف الاجتماعي والخوف الفكري، يرهبون كل من خالف فكرهم وعقيدتهم ويفيدون خضراءهم، بل والأمن البيئي انظر كيف صارت إلى خراب ودمار. لذا تأمل عظم منزلة الأمن في شرعنا المطهر، الأمن من الخوف. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بإسناد الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في نفسه ومسكنه وشأنه كله، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه أو قوت يومه، فكأنما حيزت له ماذا؟ الدنيا. لتعرف نعمة الأمن وفضيلة الأمن، هذا هو معنى الأمن، وهذه هي نعمة الأمن، وهذا هو مفهوم الأمن. عرفتم مفهوم الأمن؟ نتكلم عن النقطة الرابعة، أسس الأمن. الأمن التام بمفهومه الشامل لا يستقيم للعبد ولا الأفراد ولا المجتمعات إلا بتحقيق أمرين اثنين. متى تحقق؟ تحققت أسس الأمن، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، وكما قيل أيضا لا عطر بعد عروس. بين هذين الأساسين والركيزتين المهمتين سيد الخلق وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم واللفظ له وهو حديث صحيح، قال العرباض رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا أو قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الوصية لا تكون إلا في أمر مهم ولأجل أمر مهم، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل: أين هي أسس الأمن في هذا الحديث لمن لم يتأمل جيدا؟ أقول: هذا الحديث العظيم من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتمل على أسس الأمن من جهتين. الأولى، الركيزة الأولى، الأساس الأول الذي يقوم عليه الأمن.

السياسي والفكري والبيئي والاجتماعي والاقتصادي كما قلنا بمفهومه العام، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الأمة بتقوى الله، بتقوى الله جل وعلا، بإقامة وتحقيق تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما المراد بالتقوى؟ ما قاله طلق رحمه الله فيما أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما بإسناد ثابت، لما سئل عن التقوى قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. انتهى. تحقيق التقوى بهذا المعنى أي فعل الطاعات كاملة من الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وأعظمها الشرك ثم البدعة ثم مقارفة الذنوب كبارا وصغارا، وأن يكون العلم العمل بالطاعة والانتهاء عن المعصية عن علم، وهو المراد بالنور على نور من الله. من حقق هذه التقوى بهذا المعنى الشامل استقام المرء في نفسه فيأمن من الضلال الفكري، ويأمن كذلك من أن يكون ظالما. لا تستقيم علاقته بالمجتمع وبمحيطه وأفراد من حوله من جيران وأهل حي، بل وبكل ما حوله حتى من الأشجار ونحو ذلك، إلا بأن يحقق هذه التقوى بالمعنى الشامل، فيأمن على نفسه ويأمن منه جيرانه وأهل حيه، بل حتى الطير يأمن منه، لا يكسر شجرة ولا يطأ طريقا فيعيق حركته، ولا يضرب صبيا، ولا يعتدي على أحد، ولا يلعن مارا، ولا يؤذي غيره بأنواع وأضرب ووجوه الشر المناقض للأمن بمفهومه ومعناه ماذا؟ الشامل. إذا حقق المرء هذه التقوى في نفسه أمن، وحقق الجار الآخر التقوى بهذا المعنى أمن، فأمن الحي، وهكذا تتسع الدائرة، فيأمن من؟ المجتمع، ينتشر هذا في الناس. تأمل بارك الله فيك ما جاء في صحيح البخاري من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره إيش؟ بوائقه. هذا في حديث أبي شريح عند البخاري، وجاء عند أبي هريرة عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا. وأيضا تأمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، أشار لم يمارس بعد الإيذاء، أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر اللسان كيف يسلب ماذا؟ السلام الذي منه الأمن، ويده

لما لها من ضرر لاختلال ماذا؟ الأمن. بل قال عليه الصلاة والسلام: في من قتل معاهدا وهو كافر، المعاهد الكافر، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسير، فنام رجل منهم، كانوا معه عليه الصلاة والسلام في مسير في غزوة من الغزوات، نام رجل ماذا؟ منهم، من أصحابه، فانطلق بعضهم، بعض هؤلاء القوم انطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذ هذا النائم، جاء أخذوا نبله، النبل الذي معه، فلما استيقظ الرجل فزع، بحث عن نبله غير ماذا موجود، قال: فضحك القوم، ضحكوا على فزعه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع، الضحك من فزعه، أخبروا بما فعلوا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. كما يقول الناس، نحن نمزح نمازح حتى في هذا لا يصلح. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو كان مازحا. وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى تظهر بجلاء هذا المعنى المذكور في الأمن الشامل بمفهومه الشامل. وهنا أنبه على أمر في غاية من الأهمية، ألا وهو أنه يجب على المسلم وبخاصة في زمن الفتن والتقلبات وكثرة الآراء وما يخرجه أمثال هؤلاء من زبالات أذهانهم لتلويث الأفكار واختلال الأمن الفكري والبيئي والسياسي والاقتصادي ونحو ذلك وكثرة أبواق الضلال، انتبه، يجب أن تكون ملتزما بتحقيق التقوى الذي تقدم معناه. لماذا؟ لأنك متى حققت التقوى تحققت لك الهداية وتحقق لك الأمن، فيأمن هو ويأمن غيره. يدل على هذا لما وقعت فتنة ابن الأشعث المشهورة، جاءوا إلى طلق يسألونه كيف الخلاص من هذه الفتنة، قال طلق: اتقوها بالتقوى، وفي لفظ: اطفئوها بالتقوى. الفتنة كالنار، فقالوا: صف لنا التقوى. فقال المقولة التي سبقت وذكرتها لكم. ولهذا الإمام الشعبي رحمه الله لما وقع في هذه الفتنة ابتداء ثم راجع عنها فلما قيل له قال: وقعنا في خزية لم نكن فيها بررة ماذا؟ أتقياء، ولا فجرة أقوياء. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وغيرهما.

فأرجع رحمه الله أن ما وقع منه وزلت به القدم ابتداء أنه قصر في تحقيق التقوى. ولهذا أقول بتحقيقها تهتدي وتأمن. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. عرفنا إذن الركيزة الأولى للأمن تحقيق ماذا؟ التقوى. هذا لا يخص ولي الأمر، كل أفراد المجتمع، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، كل على السواء. الركيزة الثانية في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك. فمما يجب يرحمك الله، مما يجب أن يلحظ أن الأئمة رحمة الله عليهم، أئمة السنة، تجدهم ينصون على أهمية لزوم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين بالمعروف، ينصون على هذا الأصل. فقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا وفيها هذا التنصيص على هذا الأصل المهم. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. من لم يقع منه هذا الأمر على ما ذكر أصحاب رسول الله لم يتق الله حق تقاته. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفي الآحاد والمثاني وفي شعب الإيمان للبيهقي وغيرهم بإسناد جيد. الإخلال بهذا الأصل المرسل إليه في حديث العرباض إخلال بأصل من أصول أهل السنة. ما الذي يترتب عليه؟ مفاسد كبيرة وعظيمة وخطيرة، ومن أعظمها اختلال نعمة الأمن، وأن يحل محل الأمن ماذا؟ الخوف بمعناه الشامل، لارتفاع الأمن بمعناه ماذا؟ الشامل، سياسيا، اقتصاديا، فكريا، بيئيا، اجتماعيا. فالسعيد من وعظ بغيره. لا تكن بعيدا عن هذا. من المسلمات أيها الإخوة عند أصحاب العقول المستقيمة والفطر القويمة أن من غير أمن لا تستقيم للناس حياة. هذا ما يحتاج أن يناقش فيه، بل لا يستقيم لهم دين ولا تستقيم لهم معيشة. الفتنة إذا ما نزلت سلبت نعمة الأمن، تنقلب حياة الناس ومعيشتهم إلى معيشة ضنكة. ومن أعظم أسباب ذلك الوقوع في المعاصي وعدم تحقيق تقوى الله، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مخالفة هذه الأسس يعتبر معصية لله تعالى. ثم هذا الولي لو تولى ولي ظلوم غشوم وتسلط على الناس، فاعلم أنه عقاب من الله تعالى على عباده لما أحدثوا في دينه ما أحدثوا، وأوجدوا في دينه ما أوجدوا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقم من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإن

تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، ذكره الحافظ ابن الجوزي في آداب الحسن البصري. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن الإمام محمد بن سيرين سمع رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي، كان يدعو عليه، سمعه الإمام ابن سيرين فقال له يا هذا، لهذا الذي يدعو، لا تفعل، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج. جاء رجل كما في آداب الحسن لابن الجوزي، جاء رجل إلى الحجاج بن يوسف هذا الظالم الغشوم فقال له إنك قد فعلت بأمة محمد كيتا وكيتا، يعدد له ما فعل من القتل وا وا وا. قال نعم، إنما أنا نقمة من نقم الله، إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، سلطني الله عليكم لما أحدثتم في دينه ما أحدثتم وتركتم من سنة نبيه ما تركتم. قال العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية: أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ثم ذكر ماذا؟ ذكر أدلة في هذا وقال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. انتهى. السعي في إقامة هاتين الركيزتين، تحقيق التقوى وإقامة أمر السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وإن كان ظلوما غشوما جائرا، يعتبر من السعي لتحقيق الأمن. قف أيها المؤمن على هذه الآيات التي يبشر الله بها عباده في قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مما يحقق لك هذا أن تستقيم على دين الله فتقوم بتحقيق تقوى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمن من عذاب الله يكون بالسير على هدى من الله، ملتزما سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، تكون سائرا على دروب الخير، وأن تكثر من الحسنات، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. آخر النقاط في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال ماذا؟ الأمن. وتعلم منه أثر العلم. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذه من أشراط الساعة. قال ابن حجر رحمه الله معلقا: كأن هذه الأمور الخمسة، قلة العلم، ظهور الجهل، ظهور الزنا، كثرة النساء، قلة الرجال إلى آخره، قال كأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل

بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن الرفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به في بعض ألفاظه وتشرب الخمر، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم. انظروا إلى جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، جمع في هذه الجمل القليلة فقها عظيما في تحقيق العلم الشرعي المستقى من هدي رسول الله. حفظ للأمن كما مر بمفهومه الشامل، كما أن في الإخلال بالعلم إخلال بالأمن. أعطيك مثالا أو أعطيك مثالا، عرفنا هذا الحديث. تسلق بعض الجهلة زورا على العلم وبهتانا، أدى به جهله بالعلم إلى إخلاله بالأمن في كثير من صوره، فتجاسروا على الأرواح والممتلكات وأديان الناس لفهمهم الأعوج. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا حديث مبارك له فهم صحيح. اتكأ خوارج العصر من قاعدة وأفراخها، ممن تولد عنها من تحت عباءة الإخوان المسلمين ونحوهم، لفرط جهلهم بالشرع المطهر وقواعد أهله، وإهمال فهم النصوص وفق فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، ففهموا الحديث فهما أعوج خطيرا أخل بالأمن. ولا أتكلم على بلدان أخرى، أتكلم على هذه البلاد المباركة، حرسها الله وحرس بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء الظالمين. عدم قيامهم بفقه السنة على أصول أهل السنة، فعملوا على الفتن وتركوا قاعدة مهمة من قواعد الشرع المطهر التي قررها العلماء، وهو جمع أحاديث الباب الواحد ليتبين فقهه. انتزع هؤلاء الاستدلال بهذا الحديث بفهمهم الأعوج واعتقادهم الزائغ، وتركوا المحكم من النصوص، وتشبثوا بالمتشابه، والقاعدة أن يرد المتشابه إلى المحكم. تركوا المحكم وأخذوا بماذا؟ المتشابه. أعود إلى فهم هؤلاء الأغمار الذين نشروا هذا وأعلنوه وسجلوه: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، فعملوا على قتل أي مشرك وجدوه أو وقع في أيديهم ممن كان أو يسير على أرض هذه البلاد التي دخلها وهو آمن ومعاهد ومستأمن. فعملوا، قالوا: لا بد أن ننفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أعلنوها وكتبوها في شعار. ننفذ هذه الوصية، أخرجوا المشركين من جزيرة ماذا؟ العرب. فقتلوا وروعوا المسلمين والآمنين وفجروا، فأشاعوا الفوضى وأحلوا الفتن والخوف، خرجوا عن الصراط المستقيم وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه المرضيين وأهل العلم الراسخين. ولذلك أوردت عليهم، ولا زلت أورد، وكتبت في هذا، فقلت: هل لا سأل أنفسهم هؤلاء الأغمار السفهاء

ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟ هل المراد بها هذه الحدود الجغرافية المعروفة الآن أم لا؟ أم أنه لفظ شامل يدخل فيه كل دول الخليج بالمفهوم المعاصر، وحتى اليمن، حتى تخوم العراق وأرض الشام، أم أن المراد بهذا الحديث بعض الجزيرة؟ ثم هل سلم هذا الحديث من المعارض؟ ثم ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين؟ هل المراد به اقتلوهم نكلوا بهم، أما أن المراد عدم الاستيطان؟ ثم هل هذا الحديث على عمومه فلا يستثنى منه المعاهد والذمي ومن أعطي الأمان؟ ثم كيف التوفيق بين هذا الحديث ومفهومه وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود من المدينة لما نقضوا العهد فأجلاهم إلى خيبر؟ ولا شك أن خيبر من جزيرة العرب، وهو القائل أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ثم لما نقضوا العهد بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أجلاهم عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إلى تيماء وأريحياء، وباتفاق أهل العلم أن تيماء من جزيرة العرب وهي ما بين خيبر وتبوك. هل يقال إن الفاروق عمر رضي الله عنه لم يفهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمها هؤلاء الأحداث؟ هل هذا الخطاب للحديث هو لأحد الناس أم أنه منوط بالإمام ونائبه؟ وبالتالي من يناط به أمر الإخراج؟ كيف العمل بما جاء في فهمهم لهذا الحديث وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجل اليهود إلى خيبر زارعهم على شطر ما يخرج منها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهم على خيبر؟ فهل يقال إن الصديق أبا بكر ما نفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف وقد أنفذ جيش أسامة الذي هيأه عليه الصلاة والسلام للقتال، فلما مات أنفذه على ما أوصى به رسول الله؟ والقائل لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه، قتال مانع الزكاة كما في الصحيحين، أتراه يتأخر عن تنفيذ هذه الوصية؟ هل المراد به البر أم البحر أم الجو، أم أن هذا الحديث خاص بالبر؟ فمن مر سماء أو أرضا أو بحرا يخرج ويقتل؟ كل هذه المسألة المهمة المتعلقة بفقه السنة وكلام أهل العلم الراسخين وتوضيح معنى هذا الحديث، من عرف عرف الإجابات. الراجح أن المراد بجزيرة العرب هي مكة والمدينة، مكة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة النبوية وما خالفهما كما قرر أئمة الإسلام، وأن المراد بالإخراج أن لا يعطى هؤلاء إقامة دائمة، وأن الأمر منوط بولي الأمر ونائبه لا بأحد الناس، وأن الأمر خاص بالبر لا غير كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يمنع أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز والاجتياز فيه، لأنه لا حرمة للبحار، ولهذا لم يبعث أحد من الأنبياء إلى البحار. أخيرا بارك الله فيكم وأختم، إذا علمت هذا علمت الجهل بشرع الله كيف يخل بالأمن، وأن تحقيق العلم الشرعي له أثر كبير في تحقيق الأمن. قال الإمام ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة

0: صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأخلاقه، انتهى كلامه. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم ارزقنا الفقه في الدين والسير على سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنكمل ما بقي معنا وهو القاعدة الرابعة من القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب.
3: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعلى هذا الداعي عابد. والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباداتهم كافرين.
2: جزاك الله خيرا. الحمد لله. تقدم معنا الكلام في الثلاث القواعد، والحقيقة أن هذه القواعد مرتبطة، كما تقدم أن القاعدة الأولى في بيان أن المشركين الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرزاق للعباد، يعرفون هذا وأقروا به ولم يدخلهم في الإسلام. كذلك القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم، هؤلاء الذين يدعونهم و تقربون إليهم، يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني ما توجهوا إليهم يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، يعلمون ويعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق، ولكن عبدوهم يرجون شفاعتهم وقربهم و تقريبهم إلى الله وتقريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان شركهم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. كذلك في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في شركهم، منهم من يعبد الملائكة من يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين، منهم من يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأحجار والأشجار، ولم يفرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بل قاتلهم جميعا. فالشاهد أن هذه القواعد الأربع بينها ارتباط عظيم، وهي مبينة للتوحيد، مبينة لعقيدة الإسلام. وأيضا الذي يعرف هذه القواعد الأربع يفرق بين الإسلام وبين الشرك، بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. قاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من هؤلاء المتأخرين، لأن شرك هؤلاء في زماننا أقبح وأعظم والعياذ بالله. الأولون شركهم في وقت الشدة، الأولون شركهم في وقت الرخاء ويخلصون في وقت الشدة، هذا شرك الأولين، يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في وقت الرخاء. أما مشركو زماننا في غالب البلدان شركهم دائم والعياذ بالله، سواء في وقت الرخاء أو في وقت الشدة، عباد الحسين، عباد البدوي، وعباد عبد القادر الجيلاني وغيرهم، شركهم دائم في الرخاء والشدة، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب الحذر من شرك المشركين جميعا في الشدة والرخاء، والواجب الحذر من الشرك دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، مما يدل على أن المشركين يشركون في حال الرخاء، أن المشركين الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء دون حال الشدة. الدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، إذا ركبوا في الباخرة في السفينة وخافوا من الغرق دعوا الله عز وجل وأخلصوا له الدين، أخلصوا له الدعاء، يخافون أن يغرقوا في البحر وأن يهلكوا في البحر أو تنقلب بهم السفينة فتغرقهم، فعند هذا في ذلك الوقت الشديد يخلصون العبادة لله، يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. لكن إذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى شركهم والعياذ بالله. في الآية الأخرى قال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هكذا في الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال المشركين عند الشدائد، حال المشركين الأولين، يشركون في حال الرخاء ويخلصون عند الشدائد، يخلصون لله العبادة، يعلمون أنه هو المنجي سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي في الشدائد ولا ينفع غيره سبحانه وتعالى. أما إذا جاء وقت الرخاء وقعوا في الشرك وعبدوا آلهتهم وأصنامهم ودعوها وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشركون الذين في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فشركهم دائم، لا بصيرة عندهم ولا تفريق عندهم، يعبدون غير الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، لا يميزون، عندهم ضعف في العقول وتخبط، وغلبهم الجهل وعلماء السوء الذين يضلونهم، نسأل الله العافية والسلام. لكن بالنسبة للأولين يعلمون أن آلهتهم التي في البر لا تنفعهم في البحر، لو حصل غرق أمواج وحصلت الأهوال والغرق أو نحو ذلك يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، يدعونه وحده سبحانه. هذا هو واقع المشركين الأولين. أما حال مشركي زمان

نعم، كما قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: يعرف ذلك من ركب معهم، من ركب معهم في السفن لا يقولون يا الله إذا جاءت الأمواج وتلاطمت الأمواج واضطربت بهم السفينة وأوشكوا على الغرق، لا يدعون الله عز وجل، لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف الشديد في الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ البواخر والسفن. هكذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول في حال الخوف من الغرق يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ السفن، فيدعون شيخ البحر وولي البحر. قال رحمه الله: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني. قولها الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. قال: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني، كدنا على الغرق مرة، يقول في بحر جدة، فاضطربت السفينة حتى خاف الناس، خاف الركاب، وأصبح الركاب يجأرون ينادون يا أهل الله، ما ينادون يا الله، ينادون يا أهل الله، يا شيخ البحر، يا ولي فلان، يا ابن علوان، ينادون بهذه الأسماء والعياذ بالله، لا يدعون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ففي هذه الناحية، في ناحية الدعاء، شركهم أفظع وأغلب من شرك الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء حتى في حال الشدة وفي حال الخوف من الغرق يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويشركون مع الله غيره. فعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يدعو هؤلاء وأن يبينوا لهم الحق وأن يصبروا، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من هذا الشرك، لأن بعضهم قد ينتهي ويستفيد، أما بعضهم والعياذ بالله فيقول: نبقى مع مشايخنا وعلمائنا، إن كانوا في النار فنحن معهم وإن كانوا في الجنة فنحن معهم. هؤلاء والعياذ بالله على خطر عظيم، وهم يكفرون لأن الحجة قامت عليهم، لكن بعض الناس شبه عليهم علماء السوء بشبه عظيمة، فينبغي لطلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا وأن يبينوا لهؤلاء هذه العقيدة، يبين لهم التوحيد ويحذروهم من الشرك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر بالنسبة للقواعد الأربع. وهنا كلمة أخيرة، نصيحة لنفسي ولإخواني طلاب العلم. الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قد يحدث خلاف بين طلاب العلم وأهل الدعوة، لكن الخلاف الأولى أن يعالج بالحكمة، بالصبر، بالصدق مع الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. التفرق الذي يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الشتات والضياع والهمز واللمز والطعن والابتعاد عن بعض والابتعاد عن الحق وعن التناصح وعن التزاور، هذا شر محض وهلاك. الاجتماع رحمة من الله عز وجل، والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، حتى العوام يعرفون هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا

والخطأ قد يحصل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. الذين فازوا برحمة الله عز وجل هم الذين اتفقوا ونبذوا الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فازوا بالرحمة الذين حاولوا الاجتماع ونبذوا البرقة الفرقة والاختلاف، فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الفرقة تخاصم وتهاجم وتناحر وتدابر وعداوات. قال الشيخ العلامة ربيع رحمه الله تعالى لطلاب العلم: أوصيكم بالتآخي والابتعاد عن أسباب الفرقة. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. الله عز وجل يحب من المسلمين الاجتماع، كل يوم أمرهم أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات، أهل القرية الواحدة، أهل الحارة، كل يوم 5 مرات يجتمعون ويلتقون ويصلون سويا. وحتى جاء عن بعض الصحابة أنه قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. أخوة وتآلف واجتماع كل يوم 5 مرات. كذلك أمر الله بالاجتماع، اجتماع أسبوعي أكبر من ذلك لأهل البلدة وأهل القرى المجاورة. كذلك اجتماع سنوي في صلاة العيد لأهل البلد كاملا، اجتماع سنوي للمسلمين من جميع أنحاء الأرض، يلتقي بعضهم ببعض، يستفيد طلاب العلم من العلماء، يتعرف بعضهم على بعض، يتآمرون بالمعروف، يتناهون عن المنكر، وهكذا يتعاونون على الخير، يجتمعون، قوة للإسلام وهيبة للمسلمين. فالله عز وجل يحب الاجتماع سبحانه وتعالى. يتفقد المسلمون بعضهم بعضا حتى في صلاة الجماعة، من الذي تخلف، ماذا عنده، يسألون عنه، يزورونه إن كان مريضا، يساعدونه إن كان محتاجا. فهذا هو ديننا. فكيف بمن ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ الأولى أن يكون قدوة في هذا، ويكون أحرص الناس على الألفة وعلى المحبة والاجتماع على الحق وإزالة الإحن والشحناء والتباغض والتدابر. هذا هو دين الإسلام، اجتماع على الكتاب والسنة، اجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الكتاب والسنة. قال عز وجل: ولا تفرقوا. قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا. لا بد من الصبر على الإخوة وعلى طلاب العلم والتناصح والتواضع لبعض. الله النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلمون إذا حصل اختلاف يرد إلى الله ورسوله. الاختلاف حاصل والخطأ وارد، فيرد إلى الكتاب والسنة. تبقى الأخوة والمحبة في الله، الأخوة في الله والمحبة في الله والتزاور في الله، هذه طاعة عظيمة لله عز وجل، وقربة لله سبحانه وتعالى. من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تعلمون حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى، فجعل الله عز وجل على مدرجته ملكا يسأله: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في قرية كذا. قال: هل لك من حاجة عنده أو من نعمة تربه عليه؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله عز وجل. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا أخطأ أخوك طالب العلم، من يدعو

إلى الله انصح له بينك وبينه، بين له بالدليل والبرهان مع الأدب ومع الاحترام ومع التقدير والقول الحسن. الله عز وجل أمرنا أن نقول القول الحسن لسائر الناس، فما بالك بطالب العلم والأخ في الله الذي يقضي ليله ونهاره في الدعوة إلى الله وإلى التوحيد وإلى السنة وإلى عبادة الله عز وجل والتحذير من معصيته. وقولوا للناس حسنا، الله عز وجل يأمر بهذا. فإن رفض بعد أن بينت له الحق بالدليل والبرهان، قل له اعذرني سوف أبين للناس الحق وأرد على خطائك، لكن رد بأدب وبصدق مع الله عز وجل وتجرد للحق، لا سباب لا شتائم لا قذف لا إهانة. هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، يرد بعضهم على بعض، البخاري ومالك والشافعي والليث وغيرهم يرد بعضهم على بعض مع محبتهم ودعاء بعضهم لبعض ونصح الناس بهم. وحتى بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يرد بعضهم على بعض، رد بعضهم على بعض حتى في الحج، كان منهم من يرى المتعة التمتع في الحج ويرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يرى بعضهم أن الأفضل أن يحج مفردا لكي يعمر البيت، فيأتي مرة أخرى للعمرة ولا يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وينقطع. فكان يرد بعضهم على بعض لكن مع الاحترام ومع المحبة، بيانا للحق والدليل وبدون تعصب لفلان أو لفلان، أو طلاب العلم طلاب فلان يتعصبون له ويتركون فلان، بل اقبل الحق والدليل من شيخك ومن غيره، خذ الحق والدليل وانصر الدليل. حتى في زماننا هذا كان ابن باز رحمه الله يرد على الألباني، وكان الألباني رحمه الله يرد على ابن باز مع المحبة والاحترام. ابن باز يقول ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من الألباني، ومع ذلك يرد عليه في بعض الأشياء. والألباني يجل ابن باز ويحبه ويرد عليه، حتى رد على وضع اليدين على الصدر الذي يقوله ابن باز رحمه الله يقول به، رد عليه وسماه بدعة، ومع ذلك بينهم المودة والاحترام والدعاء والحب في الله عز وجل. هذا لم يبغض بعضهم البعض ولم يبغض أحدهم الآخر، بل يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويدعون لبعض. الألباني يجل بن باز ويكرمه، وبن باز كذلك، وبن عثيمين، وهذا ينصر هذا ويوصي به، وطلاب هذا يزورون هذا ويدرسون عنده ويسألونه. هذا مثل يعني قريب في زماننا، أما في عهد السلف فهو أكثر وأفضل. لا يتعصب المسلم إلا للحق والدليل، لا للأشخاص ولا للأعيان، ما دام الجميع على السنة وعلى التوحيد بفضل الله عز وجل ولله الحمد، فالخطأ وارد، قد يخطئ فلان وقد يخطئ فلان، الأخطاء لا أحد معصوم منها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل بني آدم خطأ، يرد الخطأ من أخيك، لكن لا تدمره وتحذر منه وتطعن فيه وتشتمه، لا، رد الخطأ. دين الله يحمى من أخطاء البشر، لكن مع حفظ كرامة أخيك ومكانته. ما دام لم يحذر منه العلماء الأكابر، وأما من حذر منه العلماء الأكابر بعد أن نصحوه وبين له ورفض فلا كرامة، حذر منه، ومن تبعه أيضا لا كرامة بعد أن ظهر الحق وبين ورد عليه. كنا نحضر في الدورات العلمية في صامتة، وكان معنا طلاب من الباحة ومن الطائف ومن القصيم ومن الرياض ومن أبها، الدورة العلمية في صامتة عند الشيخين الشيخ أحمد والشيخ زيد رحمهم الله تعالى،

0: بل معنا طلاب من الكويت ومن قطر والإمارات وعمان وغيرها، بل من الدول الكافرة، من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا، هكذا كان طلاب العلم، حب بعضهم بعضا ويجتمعون أينما سمعوا الدورات العلمية عند أهل العلم الموثوقين السلفيين. تلتفت عن يمينك تجد هذا من منطقة أخرى أو من بلد آخر، وعن يسارك كذلك حب واجتماع على المنهج السلفي ونصرة وتناصر وتآزر على المنهج السلفي. كنا في الحج أحيانا في مخيم بن باز رحمه الله، وننتقل مرة أخرى في مخيم بن عثيمين، وننتقل مرة أخرى في مخيم النجمي، مرة أخرى في مخيم زيد المدخلي، وهكذا طلاب العلم يسمعون بالدورات في صامتة فيحضرون، ثم تنتهي الدورة فينتقلون إلى حفر الباطن دورة هناك، ثم ينتهون فيسمعون بدورة في الخميس أو في أبها فينتقلون إلى هناك، ثم يسمعون بكبار العلماء في الطائف فيذهبون إلى هناك. هكذا كان طلاب العلم، تراحم وتآزر وتآخي وتعاون، وعند المشايخ جميعا ما أحد يقول احضر لي ولا تحضر لفلان، أو ادرس عندي وفلان لا تدرس عنده. عنده خطأ نبين خطأه بالدليل والبرهان وتحفظ كرامته. هذا الذي أحببت أن أقوله، أشكر الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أشكر الشيخ أحمد ومن معه جزاهم الله خير الجزاء على هذا التنسيق وعلى هذا الجهد، وهذا من باب التعاون والتذاكر فيما بيننا. نحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه، ونسأله عز وجل المزيد من فضله، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يحسن خواتمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه والثبات عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتحذير منه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.
1: جزا الله فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي على ما تفضل به، وجزاكم الله أنتم أيها الحضور من شتى البلدان والمدن الذين حضرتم هذه الدورة، وهي ولله الحمد والمنة ثمرة من ثمار شيخنا الإمام ربيع بن هادي عمير رحمه الله. ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم في شرح مقدمة صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور أيمن سخاخني الأنصاري، ونراكم إن شاء الله على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير.
3: شكر الله لك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تربية الأبناء على هدي الشريعة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم السبت 21 من شهر جماد الآخرة 44,400 هجرية في جامع عائشة كعكي بمدينة جدة.
5: إن الحمد لله
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
5: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نجتمع في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك نتكلم أو نتدارس أو نذكر بكلام حول مسألة أو قضية مؤرقة وقضية في غاية من الأهمية تتعلق أو لها تعلق كبير بالمجتمع، خاصة أن الحاجة ماسة، أن الحاجة إلى التذكير بهذا الموضوع ماسة، والمقام يقتضي لفت الأنظار إلى هذه القضية المهمة. فإذا كان الأمر كذلك تأكد البيان، وقد وقع الاختيار على هذا العنوان الذي سمعتموه: تربية الأبناء أو تربية الأولاد على هدي الشريعة، وهو في غاية كما قلت من الأهمية. لكن أقول لكن إن الكلام عن تربية الأولاد مبني على أمر قبله، على أمر قبله، وهو يعتبر أساسه الذي يبنى عليه هذا الموضوع. لهذا يجب أن أنبه على الأمر الأول لتخرج به إلى الأمر الثاني، وهو التذكير بحقوق الأولاد على الآباء والأمهات. فمن عرف هذه الحقوق عرف كيف يربي أولاده من بنين وبنات. لا شك أيها الأحبة أن العلاقة وثيقة بين الآباء والأولاد عموما، وهي نعمة من الله تعالى على عبده المؤمن. تظهر هذه العلاقة لمن تأمل آيات الكتاب العزيز وتأمل سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله تعالى أوصانا في أولادنا فقال: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية إنما تكون في أمر مهم ولأمر مهم. ولو تأملت أيضا في كتاب الله العزيز لوجدت خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم تجدها في غاية من الحسن وفي غاية من الإشفاق عليهم. قال الله تعالى: من ذلك قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى هذا الخطاب: يا بني. كذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في آيات كثيرة. وفي قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق

عليه في الصحيحين، واللفظ للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع على الناس، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أو على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعبد الرجل، عبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن الخطابي، الحافظ الخطابي، أنه قال: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر في الحديث أو في التسمية، أي في الوصف بأنه أو بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة، إقامة الحدود، العدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله ما هي؟ سياسته لأمرهم، وإيصاله حقوقهم أو إيصالهم حقوقهم. ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. انتهى. إذن أيها الأحبة، الأولاد لهم حقوق كثيرة على آبائهم وأمهاتهم، وسأتناول بعضا من ذلك، لا كل ذلك، المقام لا يقتضي ذلك كله. عموما الحقوق تنقسم قسمين: حقوق قبل الولادة وحقوق بعد الولادة. هذه الحقوق التي تنقسم إلى القسم الأول، أعني قبل الولادة، الكلام عليها في ثلاثة محاور. وأما القسم الثاني فالكلام عليه أو تحته 12 محورا. الحق ما معناه؟ هذا المحور الأول، وهي الحقوق التي قبل الولادة، قبل أن تعرف أن لهم حقوقا. ما المراد بكلمة حق؟ الحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل. والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى هو الحق. ويطلق الحق ويراد به معان عدة، كالعدل والإسلام والصدق، ويراد به الموت وغير ذلك من المعاني. أم هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح، أن الحق يطلق على ما يثبت به الحكم، يطلق الحق على ما يثبت به الحكم. كلمة الحكم الثابت أو ما يثبت به الحكم أعم من أن تكون واجبا. قد يكون الحكم يثبت بالوجوب، وقد يثبت بالندب، وقد يثبت بالإباحة، وقد يثبت بالإباحة. أقرب هذا المعنى بما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيارة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. كلمة حق هنا في هذا الحديث تتفاوت دلالة الحكم الثابت منها. فعيادة المريض مثلا، الحق المراد به هنا الندب، الحكم الثابت ندبا. اتباع الجنائز، الحكم الثابت فيه الوجوب

على الكفاية. إجابة الدعوة قد تكون على الوجوب عينا إذا كانت خاصة وخالية من المنكرات، وتكون مندوبة إذا كانت عامة مطلقة. تشميط العاطس ورد السلام المراد منهما الوجوب، الحكم الثابت على سبيل ماذا؟ الوجوب. الذي يعنينا من هذه الأقسام في باب الأولاد وحقوقهم هو الحكم الثابت بالوجوب والحكم الثابت بالندب. بماذا؟ بالندب. المحور الثاني من حقوق الأولاد على الآباء والأمهات قبل الولادة أن يكون الأب صالحا، أن يكون الأب صالحا كي ينتفع الولد بإذن الله بصلاح أبيه. صح عن الإمام الحضر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قال رضي الله تعالى عنهما حفظا حفظا بصلاح أبيهما، حفظا بصلاح أبيهما. جاءت زيادة عند بعض أهل العلم كالطبري وغيره قال وما ذكر منهما صلاح، أي لم يذكر لهما صلاح في هذه الآية، فهما قد حفظا بصلاح أبيهما، بصلاح أبيهما. لهذا قال الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله فيما أخرجه الإمام ابن المبارك في الزهد والحميدي في المسند بسند صحيح قال إن الله لا يحفظ، إن الله عز وجل لا يحفظ الرجل الصالح، إن الله لا يحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي فيها والدويرات حوله. قال فما يزالون في حفظ من الله وستر، في حفظ من الله وستر. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيه، أي في الآية، دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء القرآن به ووردت به السنة المطهرة. إذن حفظ العبد نفسه ومحافظته في تحقيق العبودية لله وخشيته سبحانه وتعالى في الرضا والغضب ومراقبته سرا وعلانية ينفعه ذلك بإذن الله تعالى وينفع ذريته وصلاحه وخيره بإذن الله تعالى هو خير لأبنائه وعقبه من بعده. لكن لا يعني بالضرورة أن كل أب صالح أن يكون أبناؤه كذلك وأولاده كذلك، فليس هذا بالضرورة، لأنه قد وجد من أنبياء الله تعالى من خرج من أولادهم أو أبنائهم من ليس على طريقة أبيه ولم يكن معابدا لله موحدا، كما مر في آيات ومنها قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نوح مع ابنه، وهذا لوط مع زوجه، وهكذا في آيات كثيرة. مما يجب الانتباه إليه في هذا المحور وهو صلاح الأب ضرورة اختيار الزوجة الصالحة والتي تكون أماً مربية صالحة. الأم أيها الإخوة، الأم عامة هي أول لبنة في تربية الأولاد، أول لبنة

في تربية الأولاد، وعندما أقول الأولاد يدخل فيه الأبناء والبنات، الذكور والإناث. الزوج الفطن الكيس هو الذي يختار التربة الطيبة والصالحة التي إذا زرع فيها البذرة يخرج طيبا بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ديننا الشرع الحنيف وشرعنا المطهر حثنا على اختيار الزوجة الصالحة الطيبة المباركة، التي إن خرج الزوج من بيته حفظته في نفسها، وحفظته في أولادها، وحفظته في عرضه. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويدعو الرجال إلى التزوج من كان فيه ماذا؟ أحد هذه الخصال، آخرها الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا وجدوا امرأة ذات دين لا يعدلوا بذلك عنها. قال ابن حجر رحمه الله: المعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، مطمح نظره. الجمال يذهب، المال يذهب، الحسب حسب ثابت وانتهى. إذا كان دينها لينا ما أفادها الحسب، ما أفادها الحسب. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: لا سيما فيما تطول صحبته. فأمره عليه الصلاة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، غاية البغية. انتهى. سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند النسائي وأحمد وغيرهما: أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. جاء في أدب الدنيا والدين أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه يوما: قال: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قال: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، من لا تسبون بها. وأوصى الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه وصية عظيمة ماتعة جميلة ذكرها الحافظ وأطال فيها الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. أوصى ولده وصية طويلة، وجاء في وصيته قال: يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بك بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. اختيار الزوجة الصالحة هذا من أوائل حقوق الأولاد على الأبوين قبل أن يخرجوا.

إلى الدنيا كذلك على ولي المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكفؤ كي يتعاونا جميعا في تربية أولادهما تربية صالحة مصلحة بإذن الله. مما يجب أن يعلم ها هنا أن مسؤولية الوالدين وواجبهم الأول نحو الأولاد هو السعي في صلاح آخرتهم ودنياهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الواجب قلت هو أول الواجبات وهو أول وأولى وأفضل ما يقدمه الآباء لأولادهم. والعجب كما يقال والعجائب جمة أنك ترى بعض الآباء أو الأمهات يصيبه الهم والغم والكدر إذا ما انخفض مستوى أحد أولاده من بنين أو بنات، إذا انخفض مستواه الدراسي أو خفض تحصيله الدراسي تعلوه الكآبة والتأفف والضجر. أما إذا انخفض مستواه الأخلاقي ومستواه الإيماني فقد لا يتحرك ولا يهتم إلا من رحم الله من عباده وقليل ما هم. إن تغيب الأولاد بنين أو بنات عن المدرسة تجد الآباء والأمهات يقلقون ويبحثون ويتساءلون، وإذا ما تغيب الذكور عن المسجد والجمع والجماعات لا يحرك أكثرهم ساكنا فضلا أن يأمره فضلا أن يحثه على ذلك، نسأل الله العافية. فإلى الله المشتكى. الأمر جد وليس بالهزل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. واللفظ للبخاري. لا شك أن خسارة المرء لأهله وأولاده من أكبر الخسارات، وهو في الحقيقة يخسر نفسه، وذلك يوم القيامة كما قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سوء التربية أيها الأحبة مدمر، مدمر للفرد ومدمر للأسرة ومدمر للمحيط المصاحب، بل ومدمر للمجتمع والوطن. كما أن صلاح الأب له أثر في صلاح الولد والذرية والدويرة والدويرات المصاحبة، كذلك فساد التربية له أثره بالعكس على ذلك المجتمع. قال العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك والقائمون مقامك حياً

وميتا الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهى كلامه. المحور الثالث دعاء الله تعالى دعاء الأبوين، دعاؤهما الله تعالى أن يرزقهما الولد الصالح. دعاء الله أيها الإخوة عبادة عظيمة من أجل العبادات. فاز من دعا ربه منيبا مخبتا إليه، ومن ذلك أن يدعو الوالدان ربهما بالذرية الصالحة، وهذه الدعوة هي دعوة أهل الحق والإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول أيضا سبحانه مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه كان يدعو ربه ويدعوه دعاء ونداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واجعله ربي ايش؟ رضيا. هكذا امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله، فقالت إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. على الوالدين أن يتحريا أوقات الاستجابة، فيدعون دعوة المضطر المنكسر المحتاج الواقف بين يدي العظيم الجبار سبحانه وتعالى، يرجونه ويطلبون منه الذرية الصالحة. وجود الابن الصالح أو البنت الصالحة له خير للإنسان في الحياة وبعد الممات، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزوج وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح. فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، ليس لرجاء ولد فقط، لرجاء ولد صالح. النبي عليه الصلاة والسلام كما حث الوالدين على الدعاء، دعاء الله تعالى بأن يرزقهما ذرية طيبة، كذلك حذرهما من الدعاء على الأولاد، من الدعاء على الولد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخرج الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن رافع بن سنان، اسمع إلى أهم

أهمية الدعاء وأثره في على الولد حتى ولو كان صغيرا. أخرج بسند صحيح عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم قال: وأبت امرأته أن تسلم. رافع أسلم، أما امرأته أبت، فأتت امرأته أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبه، يعني تريد أن تأخذ البنت معها. وقال رافع: ابنتي، كل منهما يريد البنت معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: اقعد ناحية، لرافع اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، يعني أخرى. وأقعد الصبية عليه الصلاة والسلام بينهما، جعلها بينهما، ثم قال لهما: ادعواها. الأب يدعوها والأم تدعوها، ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدها، اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. انظر إلى أثر الدعاء بصدق وإخلاص، بما يجب الانتباه إليه في هذا المقام: ضرورة العناية بالولد في بطن الأم، لا يجوز للأم إيذاؤه أو التسبب في إيذائه أو التعدي عليه بالإسقاط أو نحو ذلك، يجب أن يراعى حقه في ذلك ويتقى الله فيه، ويسعى العبد سعيا حثيثا أن يحافظ على ولده، لأن هذا من حقوقه الواجبة عليه. لا يجوز والحالة هذه أن تضعف الأم نفسها وأن تمتنع من الغذاء المفيد للطفل رغبة في إضعافه وإماتته والعياذ بالله. هذا إضاعة للحق وتعد وإساءة. والمرء يستغرب من سعي بعض الناس سعيا حثيثا للإضرار بأولادهم وهم في بطون أمهاتهم. كيف فات هؤلاء هذه النصوص التي مرت معنا؟ كيف فاتهم هذا الفضل؟ كيف تناسى هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند، وهو حديث ثابت، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال: أنى لي هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، إما في الحياة أو بعد الممات، أو ولد صالح يدعو له. فمن يفرط في إيذاء ولده كيف يغفل عن مثل هذه النصوص؟ محروم في الحقيقة، هو ماذا؟ محروم، نعوذ بالله من ذلك. القسم الثاني من أقسام الحقوق، وهو حقوقهم بعد الولادة، وفيه كما قلت 12 محورا، تصبرون علينا قليلا إن شاء الله. المحور الأول من حقوقهم: أن يستقبل الولد ذكرا كان أم أنثى، يستقبل وفق السنة، وذلك بالبشارة والتهنئة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه
سرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إلى قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقال تعالى في سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم. وفي الذاريات وبشرناه بغلام عليم. وفي الحجر ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال سبحانه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. قال رحمه الله ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه. ما تكدر خاطره تسره أن يسر أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة عمه أبا لهب وكان مولاها وقالت جاءت إلى أبي لهب قالت قد ولد الليلة لعبد الله ابن فأعتقها أبو لهب سرورا به فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد موته من النقرة التي في أصل إبهامه أي سقي شيئا قليلا من الماء لا يذكر. والحديث في البخاري أورده البخاري عقب حديث أم حبيبة في الصحيح. قال فإن فاتته البشارة ما بشر صاحبه بمولوده استحب له التهنئة. ما بشر استحب له إيش؟ ما الفرق بين البشارة والتهنئة؟ أن البشارة إعلام له بما يسره إعلام له. التهنئة دعاء دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. قال ولهذا لما أنزل الله تعالى توبة مالك كعب بن مالك وصاحبيه والحديث في الصحيحين قصة التخلف عن غزوة تبوك ذهب إليه البشير فبشره فلما دخل المسجد جاء الناس فهنؤوه. الأول بشره والبقية هنؤوه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من السنة والحق له أن يستقبل وفق ماذا؟ السنة. من البشارة أو التهنئة أو من كذلك الحقوق حين ولادته تحنيكه بالتمر فإن لم يكن فعسل. تحنيكه بالتمر والدعاء له. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني أو المحور الثاني اختيار الاسم الصالح. اختيار الاسم الصالح الحسن. الآباء أو الأب لا تنتهي مسؤوليته لا تنتهي المسؤولية تجاه الولد باختيار الأم الصالحة كما تقدم مع عظم هذا الأمر، لكن مسؤولية

الأبوين تمتد. ماذا؟ تمتد. ومن ذلك اختيار الاسم الحسن. هذا الاختيار الاسم حق للولد ذكرا كان أم أنثى، حق واجب، حق واجب. التحنيك والدعاء حق مستحب، أما هنا فهو حق واجب. يجب أن يبتعد عن الأسماء المحرمة أو الأسماء التي لا تليق بالمسلمين، لأن الاسم له أثر وتأثير في نفسية الولد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قد عقد فصلا في فقه هذا الباب في زاد المعاد، قال: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينهما وبينه ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك. والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. وكما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه. انتهى. في الصحيحين أن سهل بن سعد رضي الله عنه أتى، من حديث سهل قال: أتى المنذر بابن أبي، أو أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أبو أسيد أتى بابنه المنذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ولد، حين ولد، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه، قال: وأسيد جالس فلها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بين يديه، يعني انشغل، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله فأقلبوه، شالوه، فاستفاق النبي عليه الصلاة، يعني انتبه، فقال: أين الصبي؟ قال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه هذا الصبي؟ قال: فلان يا رسول الله. ذكر اسمه، قال: لا، ولكن اسمه المنذر، ولكن اسمه المنذر. فسماه يومئذ المنذر. لم يكن اسمه قبيحا، لكن اختار النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل أو أحسن. لهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث من كتاب الأدب، من كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، إلى اسم أحسن منه. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة ولد غلام، ولد لي الليلة إيش؟ غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، باسم أبي إبراهيم. لهذا كان الإمام سعيد بن المسيب يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، يستحب أن يسمي أسماءه بأسماء الأنبياء كما جاء في مصنف عبد الرزاق. فيصح للإنسان أن يسمي ولده في أول يوم ولد فيه،

قائلا اتفقوا أي أهل العلم على استحباب الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. إذن الاسم الحسن للبنت أو للولد حق واجب على الآباء، يجب أن يختار أو الأمهات اختيارا يناسبه لا يعير به في المستقبل. قد تسميه بعد حين يعير به الولد أو تعير به البنت، أو يكون الاسم معناه قبيحا أو مذموما، خاصة عند قوم من الناس قد يكون محمودا عندك مذموما عند آخرين، فلما تدخل نفسك وتدخل ولدك وتؤثر على نفسه وعلى نفسيته بهذه الأسماء التي لم تكن حسنة؟ لا يجوز أذية المسلم، فلا تكن سببا في أذية ولدك، لا تكن سببا في أذية ماذا؟ ولدك. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء إيش؟ حسنة، كما جاء في صحيح مسلم أنه قد غير بعض الأسماء، كانت امرأة اسمها عاصية فقال أنت جميلة، غير اسمها وبرة سماها زينب، وهكذا. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة أو خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبني الزينة أو بني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني معاوية بني رشدة. إذن التسمية يجب أن تراع، لا تظن أمر هامشي تجعل لي أوراق وتكتب أي أسماء يلا قرعة كيفما اتفق. وجدت شخصا في إحدى البلدان الإسلامية سمى ابنه مسكين معاق، الولد معاق إعاقة كاملة، يقول الشيخ ادعو الله له، دعوت الله صغير يعني، ما اسمه؟ قال يغوث. قلت ليش يغوث؟ قال في القرآن يفتح كيفما اتفق أي اسم يختار، يغوث ويعوق ونسرا، هذول أصنام وأناس كانوا صالحين ماتوا عبد صوروا الصور ثم سارت التماثيل صارت تعبد، أثروا هذا الاسم على الولد. طيب في القرآن موجود الشيطان يعدكم الفقر، لو فتحت عليه جاغ تسمي شيطان؟ إذن فقه الأسماء مهم بارك الله فيكم. المحور الثالث العقيقة عن الولد. العقيقة بالفتح اسم لما يذبح عن المولود، لأنه تعق من مذابحها يعني تشق. العقيقة عن المولود مشروعة، وجاءت السنة المطهرة بإثباتها خلافا لمن أنكر سنية العقيقة. قال الإمام يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله الإمام الحافظ الثقة أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية، تكون هذه العقيقة يوم سابعه أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين منه. قال صالح ابن الإمام أحمد وقد سأل أباه عن العقيقة قال تذبح في السابع، فإن لم يفعل في الرابع عشر، فإن لم يفعل في 21، إن لم يتمكن في ذلكم الوقت عق عنه متى شاء وتيسر له ذلك. عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، كما صح بذلك الخبر عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وابن ماجه وغيره. المحور الرابع الرضاعة الحقة، هذا من حقوق

بعد الولادة رعاية الطفل يجب أن تكون وتبدأ رعايته منذ أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتغذى ويكبر حتى يصل إلى حين الولادة وبعد أن يولد. تحرم أذيته ويحرم الإضرار به كما مضى. لا يجوز للأم أن تتغذى على الكحول أو تشرب ما يضرها ويضر جنينها أو أي أمر يؤدي إلى إتلافه أو هلاكه. من رعايته بعد الولادة الرضاع. لا يعزل الطفل عن حليب الأم إلا للضرورة، لأنه الأنفع والأصلح والأنجح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. انتهى. إرضاع الأم قد ثبتت منافعه الجمة والكثيرة من قربه من أمه وعطفه عليها وعطفها عليه وغير ذلك من الأمور التي قد ظهرت دلائلها، وأمور أخرى لم تظهر بعد. والله جل في علاه أحكم الحاكمين لا يأمر ولا يحث ولا يرشد إلا ما فيه خير ونفع للعباد في الأولى والآخرة. لا يجوز للأم أن تضار بولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ولا والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما علقه الإمام البخاري في الصحيح: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه. وليس للمولود له الأب أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا أو ضرارا لها إلى غيرها، يدفعها إلى غيرها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التحفة، استنبط أحكاما عديدة من هذه الآية، قال: دلت الآية على عدة أحكام. أولا أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه، وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. الدراسات إلى آخر كلامه، الدراسات الحديثة الطبية أثبتت أهمية وفائدة الإرضاع للأم وللطفل أيضا أو الطفلة. منافعه عديدة: يغذيه التغذية الكاملة، يغنيه عما سوى ذلك. فما هذا الإرضاع الصناعي كما يقال، ما جر إلا الويلات، وأكسب الشركات المليارات في مقابل الذهاب والإياب بالأطفال إلى المستشفيات بما يسببه ويخلفه من آثار على هذا الطفل وعلى حياته. نسأل الله العافية والسلامة. المحور الخامس: النفقة عليهم وإطعامهم الحلال.

الحلال. النفقة على الأولاد للوالد واجبة، حق واجب. قال الإمام ابن قدامة في المغني: الأصل في وجوب نفقة الوالدين نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ثم حكى الإجماع على هذا: فيجب على الأب أن ينفق على ولده وعلى زوجه وعلى والديه إن كانا يحتاجان ذلك. فلا يجوز للآباء، والحالة هذه، أن يطعموا أولادهم الحرام. فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إطعام ولدك بالحرام أو من الحرام من غش أو رشوة أو خيانة أو خداع أو مكر أو تدريس أو كذب أو غير ذلك، كل هذا من الخيانة للأولاد والغش لهم. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإخفاقك دليل على أنك ما قمت بالرعاية. فيجب أن ينفق عليهم من الحلال ويتحرى الحلال لينتفع بإذن الله تعالى بصلاح ابنه. المحور السادس: العناية بالأولاد، وذلك بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أهم ما يجب أن يعنى به الأولاد الآباء والأمهات غرس الاعتقاد الصحيح في الأولاد وحثهم على أبواب الخير، وأن يتحلى أولادهم بالأخلاق الرفيعة النبوية المباركة، وأن يحذروهم من الشر وأكل الشر جميعا، وأن يحذروهم من رفقة السوء، يعودوهم على الفضيلة وأداء الفرائض. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الحديث عند أبي داود وأحمد، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث قال الإمام ابن القيم فيه ثلاثة آداب: أمرهم بها يعني بالصلاة، ضربهم عليها لعشر، التفريق بينهم في المضاجع. في موطن آخر قال: الصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم. يعني الطفل ما هو مكلف، لكن هل تمكنه من الحرام؟ أنت مسؤول عنه وتحت رعايته. لا يحل له تمكينه من المحرم فإنه يعتاده، لأنه مكنته ورآك تراه ولم تنكر عليه، بل مكنته من ذلك. ويعسر بعد أن يعتاد، قال: ويعسر فطامه عنه. يعسر إيش؟ فطامه عنه. وهذا أصح قولي العلماء. قال: واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، يعني لو فعل المنكرات فلم يحرم

يحرم لبسه للحرير، يحرم عليه لبس الحرير كالدابة. يقول بعض العلماء، بعض أهل العلم، يقول ابن القيم هذا من أفسد القياس، يشبه هذا بالدابة، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، مستعد ليش؟ ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، دله على الوضوء قبل أن يصلي، ولا من الصلاة عريانا. لو رأيت ابنك يصلي عريانا تمكنه؟ قل له البس ثوب استر نفسك. لا يمكن من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط والعياذ بالله. كيف هذا؟ لا تقل غير مكلف، أنت مكلف بأن تحميه وأن تربيه على الفضيلة وأن تدله عليه وتحذره من الرذيلة. هذا الضرب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، واضربوهم لعشر، قال لي فيه الإمام ابن القيم في موطن آخر ضرب تأديب وتمرين. لذا ينبغي أن يغرس في قلب الأولاد حب الله والإيمان بالله والتعلق به تعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحبه سبحانه وتعالى، يغرس هذا في الأولاد ويربى معهم لينمو ويكبر. إن تربى الولد وانغرس فيه ذلك من صغره نما ذلك، وكان هذا الطيب والطيب أساس كل خير وبر واستقامة له. قال عليه الصلاة والسلام وهو يردف عبد الله بن عباس معه وهو صغير، قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الحديث تحفظونه إلى آخره، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من حفظ الله في صباه وقوته، من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. نقول اللهم آمين. ويقول رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. المحور السابع: تربية الأولاد وتنشئتهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم من مساوئها. الأخلاق أيها الأحبة من شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله على نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء الوقت. وأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام، جاء الوقت. الأخلاق أيها الأحبة لها منزلة رفيعة في شرعنا المطهر. يقول لقمان عليه السلام لابنه كما في الكتاب العزيز، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. الإحسان إلى الأولاد بتربيتهم التربية الحسنة النافعة والخلق الكريم من خير علم يتعلمه الولد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.

أخرج الحاكم وصححه وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه علموا أنفسكم وأهليكم، علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأخرج أبو الدنيا في كتاب العيال أن الحسن البصري رحمه الله قال في تفسيرها قوا أنفسكم إلى آخر الآية، قال أدبوهم وعلموهم. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. لا شك أيها الأحبة أن من غرس خيرا وجد خيرا، وإن غرس شرا وجد شرا، ولا بد. سوء التربية له أثره العكسي، وحسنها له أثر نافع بإذن الله تعالى. كما أنك مسؤول عن تربيته وتأديبه فهو مسؤول عن برك أيضا. تعليم الأولاد بنين وبنات، تعليمهم العفة والصدق والبر وحفظ اللسان والإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وحسن اللفظ والاشتغال بالنافع والمفيد وحفظ الوقت يجنب بإذن الله تعالى من الوقوع في الأخطاء والمكاره، والعكس بالعكس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال الإمام ابن القيم مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. أنت عودته، يقول له خلي الشارع يربيه، اتركونه في الشارع يكبر كيف ما شاء. فلما يكبر يصعب عليه التلافي والفطار. قال وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له مصاحبة، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته، ولا بد حاول أنه يتأقلم أو يتصنع إلا وتكشفه الحقائق. قال ولا بد، أي أن يكشف يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي الصغير إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد، تغيير العوائد كما يقولون أزح طبيعة، أزح جبلا ولا تزح طبيعة تعود عليها الإنسان، فتغيير العوائد من أصعب

الأمور يحتاج صاحبه إلى استجزاء طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا، ويجنبه أي من تربية الأب لابنه أو لبنته يجنبه الكذب والخيانة. أعظم ما يجنبه السم الناقع، شوف أخطر عليه من السم الزعاف، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة من هو صغير صغير يا شيخ خلوه ما يدري ها؟ فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير، ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها إلى أن قال ويعوده الانتباه آخر الليل فإنه وقت قسم الغنائم، هل من سائل هل من مستغفر، وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، فمن اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. انتهى. يقول السعدي رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، لا تظن أنك متفضل، هذا واجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون. أما ترى الناس يثرون على صاحب الخلق الحسن والدين المتين وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع الوضار، وبها يتم برهم لوالديهم. انتهى. المحور الثامن: العدل بين الأولاد والرحمة بهم. مستقر أيها الإخوة في شرعنا المطهر أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم ومن أكبر الكبائر، لذلك كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، ومن ذلك عدم العدل بين الأولاد سواء في هدية أو عطية أو هبة ونحوها. التمييز بين الأولاد في أمور الحياة هو سبب رئيس من أسباب العقوق، وسبب الرئيس لكراهية بعضهم بعضا، كراهية بعضهم لبعض، بل هو دافع للعداوة بين الإخوة بعضهم بعضا، وهو عامل كما يقال من عوامل الشعور بالنقص. التفريق بين الأولاد وعدم العدل بين

هم من أخطر الظواهر النفسية كما يقال، بل تكون سببا في انحرافه وتعقيده. المفاضلة وعدم العدل أمر في غاية من الخطورة، بل سبب من أسباب الانحراف عن المنهج الشرعي الحق الوسط والصراط المستقيم، وسبب كما قلت رئيس من أسباب العقوق، بل قد يصل به إلى أن يقتل الأخ أخاه، وقد يتجرع على أحد أبويه إذا ما طش، نعوذ بالله من ذلك. فعلى الوالدين أن يتقوا الله ويعدلوا بين أولادهم في أمورهم الحياتية، لا يفرقوا بينهم، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد، فالعدل بينهم من أعظم أسباب الإعانة على البر ونشر التراحم والتعاطف بينهم والتفريق على النقيض. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد حتى في القبلة. حتى في إيش؟ في القبلة. فالعدل أيها الأحبة بين الأولاد أمر مهم وخطير وحساس، والتقصير فيه مزلة عظيمة، بل موجب لسخط الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. المحور التاسع، إذا جاء الوقت الشيخ خبرونا عن الإقامة. ضرورة تعليمهم بعد بلوغهم، بعد البلوغ، ضرورة تعليمهم بعد البلوغ ما يهمهم من أمور دينهم، وذلك بإقامة فرائض الله وأركانه وواجباته. يعلمهم، يجلس معه، يجلسون في الاستراحات وفي الجلسات وفي الخرجات والدخلات، ما يجلس الأفندي مع أولاده ويعلمهم، فيؤجر على هذا وله عظيم النفع في ذلك. أما يجعل البيت كأنه في الفندق وقت النوم ولا مطعم وقت الطعام، إيش هذه الأبوة؟ ما هذه الأسرة؟ ها؟ كيف هذه الأسرة؟ هم مكلفون، مطالبون بأن يقوموا بهذه الفرائض بعد البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث آنف الذكر عند أبي داود وغيره وحديث ثابت، قال: مروا أبناءكم للصلاة لسبع. الحديث يقول الإمام ابن القيم: تأمل هذا الكلام، بيننا وبينه قرون، نحو من سبعة قرون، وقارن كلامه بحالنا. أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده، بعض الآباء عاتب ولده على العقوق، فقال له ولده: يا أبتي، عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، أضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى. الجزاء من جنس العمل. الوالدين يجب عليهم وجوبا أن يجلسوا مع أولادهم فيعلموهم أمور دينهم في هذه المرحلة الخطرة، ليقوموا بشرع الله وأمره. المحور العاشر، من حقوقهم عليك الدعاء لهم في ظهر الغيب

بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نكمل بقية المحاور الله يحفظكم. وقفنا عند المحور العاشر وهو الدعاء للأولاد بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب. تقدم أن من حقوقهم عليك الدعاء بأن يرزقهم الله تعالى الذرية الصالحة. وتقدم حديث أبي داود ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام للطفلة اللهم اهدها، وكيف أن الدعاء له أثر بالغ. ومن حقوقهم عليك أيضا الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب بعد الولادة. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من رزقه الله الإناث فقط فعليه الرضا بما كتبه الله له. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الآية. هذه حكمة الله، وهذه إرادته، وهذه مشيئته الغالبة وقدره النافذ، لا راد لقضاء الله وقدره، فلا يجري ولا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه. فكل من عند الله، فعلى العبد إن رزق بالبنات أو كان كل ولده بنات أو أكثر أولاده بنات أن يعتني بتربيتهن وأن يحرص على تأديبهن، ففي ذلك الأجر العظيم. في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، تريد طعاما، تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة رضي الله عنها، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، يعني بما كان من أمر المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يلي من هذه البنات شيئا، يعني رزقه الله البنات وأحسن إليهن في تربيتهن وعفتهن وتأديبهن، كن له سترا أو سترا من النار. المحور الحادي عشر: النظر أو ضرورة النظر في احتياجات الأولاد بنين وبنات، والجلوس معهم وحل مشكلاتهم التي قد تعرض لهم. المرء أيها الإخوة بصفة عامة، الإنسان بصفة عامة، والأولاد الذكور والإناث بصفة خاصة، يعرض له ما يعرض مشكلات وأمور وإشكالات في حياته، خاصة إذا ما كبر الأولاد يكبر همهم معهم،

العناية التي يحاط بها الأولاد في مرحلة بطن الأم ليس كالتي بعد الولادة، ومرحلة الولادة ليست كالمرحلة الصبا والصغر، مرحلة البلوغ ليست كالتي بعدها، وكلما كبروا ازدادت أمورهم وازدادت الاهتمامات بهم. يعطى وتعطى كل مرحلة حاجاتها ومقتضياتها. التربية لا تنقطع بسن محدد، تمتد معك إلى الممات، والحقوق لا تنتهي بانتهاء مرحلة دون أخرى. فالتنشئة الحسنة منذ الصغر كما مر تفيد الإنسان عند الكبر. من كان مفرطا في ذلكم الجانب، جانب تربية الأولاد حين الصغر، وكان مفرطا فيها، فما أن يشتد عود هذا الولد ذكرا كان أم أنثى، وساءت أفعاله أو ساءت أقواله أو تصرفاته مع أبيه أو والدته، تظهر حينها ألوان العقوق وأشكال العقوق والعياذ بالله. وقد يكون السبب هو تفريط الوالدين. قال الإمام رحمه الله ابن القيم: كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ما هو فقط ما أدبه، ترك التأديب وأعانه على الشهوات، ويزعم أنه يكرمه. لا تضيق عليه يا شيخ، ها اترك. يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه من الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لهذا أقول: من التربية والحقوق التي يجب أن تقوم بها تجاه أولادك أن تصغي إلى إشكالاتهم ومشاكلهم، وأن تسعى في حلها بطريقة شرعية عقلية متزنة، تنظر فيها بحكمة تامة وروية دون طيش ولا سفه. بعض الأمور تحتاج منك إلى حزم، وبعض الأمور تحتاج منك إلى غض طرف. كل هذا بحسب المشكل والإشكال. وقد لا يكون ثمة إشكال، لكن قد يكون ثمة أمر مقلق يحتاج أن يشاور فيه أحدا، فأقرب الناس إليه إما أباه أو أمه، فيشاوره أو يشاورها في ذلكم الأمر. إذا كانت الجسور ممتدة من حين الصغر إلى حين الكبر، جسور ممتدة مبنية على هدى من الله وتوفيق، وكانت الجسور متينة والتربية حسنة، كل هذا يخفف وقع الإشكال على الولد أو التشكيك الذي قد يرد عليه، ويعرض مشكله على أبيه أو على أمه أو ما يريد أن يشاوره بلا توجس، مع أدب واحترام جم. أما إذا كانت ثمة سدود وموانع وصد ورد، لا يعرف منك إلا الطعام والشراب وباقي الأمور لا يعرفها عنك ولا منك، هذا لا يصلح معه علاج في مثل هذه الأمور إلا أن يشاء الله.

والله إن الصوارف أيها الإخوة كثيرة، والشواغل أكثر، والملهيات في عالمنا هذا كثير وكثير وكثيرة جدا. الشباب والشابات من أولادنا يحتاجون إلى عناية فائقة ورعاية تامة وإحاطة كاملة، مع تعويدهم الخوف من الجليل جل جلاله والرجاء فيما عنده ومحبة ما عند الله تعالى ومحبة الله تعالى، وأن يعودهم الاضطراح والانكسار ودعاء الله في الجلوات والخلوات بأن يدفع وأن يرفع ما نزل به أو حط به من علة أو بلاء. يغرس هذا في النفوس، هذه تنشأ مع الطفل ومع البنت. أيها الأحبة، الأيام أو الدنيا أيام وليالي تنقضي، وهي ثلاثة أيام في حقيقتها. يوم مضى بما فيه لا يمكن أن ترجعه، ويوم يستقبل لا يمكن أن تجزم بإدراكه، ويوم هو الذي تعيش أنت فيه. هذه هي حقيقة الدنيا، لا تظن أنها طويلة أبدا، إياك والأمل، هي ثلاثة أيام مضى وآتي، الله أعلم وماذا تكسب نفس، ما تدري نفس ماذا تكسب إيش غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من قدم خيرا وجد الخير، ومن زرع شرا وجده، والعياذ بالله. لا يلومن المرء إلا نفسه. اجلس واسمع وتعقل، صاحب وشاور وخذ وتأمل واسمع. المشكلات كثيرة الآن، الشر ليس بالضرورة أن يذهب إليه الولد أو أن تذهب الشاب أو الشابة، يأتيه الشر وهو جالس في جواله ويتتبع الشر في محله. ولهذا قلت يحتاج الأمر إلى رعاية تامة وعناية فائقة وإحاطة. فمن أدى الواجب الذي أمره الله به فقد برأ الذمة أمام الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن استقام أمره فذلك ما تبغيه ويبغيه أهل الصلاح، إن لم يستقم إن عليك إلا البلاغ. لكن اجتهد، لا تقل نصحت. الدعاء، الدعاء في ظهر الغيب، الدعاء، لا تستهن بالدعاء. شكى إلي شخص قبل مدة بينه وبين زوجه، كنت في دورة في إحدى مناطق المملكة للتدريس، فجاءني شاب ويشكو من زوجه، يقول الشيخ أنا شاورتك قبل 5 سنوات أو كذا عن الزواج. قلت والله يا ولدي أنسى، لكن قال صارت مشكلة بينه وبينها، وموضوع يتعلق بتربية النشأ، تريد أن تترك وتخلع وتمشي على هواها، يريد منها المحافظة إلى آخره. قلت سؤال يسأل عن الانفصال مباشرة، سريعين يريدون التقطيع، بس كل واحد يريد أن يقطع، سهل القطع، سهل الهدم، سهل البناء، صعب. قلت أب أسألك سؤال وأجبني بصراحة، هل دعوت الله لها في ظهر الغيب بأن يصلحها وأن يهديها وأن يرشدها إلى الصواب؟ استعنت بدعاء الله في الجلوات وفي الخلوات وتحريت مواطن الإجابة؟ قال لا والله. قلت يا أخي، ثم تبحث تظن أن خلاص في الطلاق وبينكم أولاد؟ هو علاج لكنه آخر العلاج بعد أن تنقطع السبل.
الدعاء يستهين الناس به ولا يكاد يلجؤون إليه إلا نادرا أو إذا نزلت به نازلة. قد قلت قبل كلام الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، في حال الصحة، في حال السعة، تقى الله وراقبه، أقام حدوده وانتهى عن محرماته، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، إذا نزلت بك فاقة أو نزلك بك مرض أو لطف بك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المرء يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، وغيرها من الواجبات، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. بعض الناس لا يعرف الله تعالى ويلجأ إليه بالدعاء إلا إذا نزلت به فاقة من مرض أو فقر أو حادث أو مصيبة، يا الله يا الله، لا شك ادعو الله، لكن لما لما كنت في حال السعة والراحة والدعة والغنى وصحة ما دعوته ولا رجوته؟ فمن أدى الواجب الذي أمره الله به قد برأ الذمة، فلو وقع من الولد أيا كان برئ من العهدة، برئ من العهدة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المحور الأخير والثاني عشر: شغل أوقاتهم وبخاصة أوقات الفراغ بالنافع المفيد. الوقت حياة الإنسان، إضاعة الوقت أشد من الموت. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، أما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. الأوقات إن لم تشغلها بالنافع المفيد شغلت بالضار الطالح، كما قال رحمه الله عن ابن القيم وغيره: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. تأمل في سير الصالحين وعلماء الأمة رضي الله عنهم، تجد الواحد منهم لا يضيع ساعة ولا لحظة من لحظات عمره فيما يضره. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال الإمام الحسن البصري: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، منه على درهمه، ما يضيع الوقت. قال العلامة محمد بن عبد الباقي السلمي كما في سير إعلام النبلاء: يقول هذا السلمي عن نفسه: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. جاء في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين أن أوقات هذا القارئ العظيم أوقاته كلها محفوظة، لا تمضي عليه ساعة إلا في قراءة، قراءة القرآن، أو ذكر، أو تهجد، أو تسميع. المقصد شغل الوقت بالنافع المفيد يعود بإذن الله على الأولاد خيرا، تعليمهم العلم النافع، أمور الدين والدنيا. لا حرج أن يفرغ، ما نقول أن تحبسهم وسلسلهم، من قال هذا؟ ما أحد يقول هذا. اشغلهم بما ينفعهم ويعود

بالنفع الدنيوي والأخروي. فرغ شيئا من وقتك من التعليم والقراءة، اجعل لهم جدولا أو ترتيبا أو قل ما شئت، برنامج علمي وبرنامج ثقافي وبرنامج ترفيهي مباح وبرنامج غذائي إن شئت أو نحو ذلك. اشغل أوقاتهم بنافع، اشغل أوقاتهم بنافع يعود عليه بالنفع ويكون لدنة صالحة. بعد أن يقع الفاس في الرأس وتجيه مصيبة من اتصال من الشرطة ولا من جهة، يبدأ يلطم ويتندم، بعد إيش؟ ذهب مع الذين ذهبوا أو ضاع مع الذين ضاعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت المفرق. لو نظرت إلى انصراف كثير من الأولاد بنين أو بنات إلى أفكار، إما أفكار شهوانية وانحطاط وانحلال وجري وراء هذه الأوجه، أو شبهات فكرية أو عقدية وانحرافات، تجد أعظم أسباب هذه الانحرافات ثق تماما هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين وعدم قيامهم بحقوق الأولاد. لأنه إن لم يشغل الولد بالنافع شغل بالضار. وأنت انظر كيف يقصد أهل الضلالات والانحرافات، كيف يصيدون الأولاد والبنات الصغار والكبار صيدا. وكما قيل هؤلاء تجار وعصابات، تجار في المخدرات، تجار في البشر، تجار في الأعراض، تجار في الأعضاء، تجار في كذا، تجارات يتربحون من ورائها ويصيدون من ورائها. انظر إما انحرف، إن لم ينحرف انحرافا عقديا خارجيا فيضل فيفجر نفسه ويكفر الأمة، ولا تجده هناك شاب حدث 23 أو 24 قابلته ما كان هكذا عنده هذا الفكر التكفيري المنحرف، قرأ كما يقال تغريدتين، بس تغريدتين بالعدد لأحد الضلال لا أدري من خارج المملكة، قرأ لهما فانحرف فكره تماما، بس اثنتين مو ثلاثة كمان، لا أدري قرأهما في الطريق، قرأهما في المسجد في البيت، لا ندري. انظر كيف يصيدون ويصطادون شبكات إجرامية بارك الله فيك. انحراف هؤلاء سببه عدم اشتغال الوقت بالنافع المفيد. لا يعرف الولد كيف يشغل وقته، ولا يعرف الآباء والأمهات كيف يشغلون أوقاتهم. الأم تسرح، الأب يسرح، الولد يسرح، يعني لا أدري ممكن في لقاء ولا ما يلتقون، هذا يأكل في الليل، هذا يأكل في النهار، الليل نهار والنهار ليل، هذه كيف الحياة؟ هذه ما معنى هذه الحياة؟ هذه ما هي حياة؟ هذه يمكن الإصلاح، يمكن الإصلاح، يمكن التصحيح، يمكن التصحيح، لكنه شاق وعسر. اصبر وصابر واستعن بالمولى جل جلاله في كل شأن من شؤون حياتك يهديك إلى هذا. أكثر الأولاد فسادهم كما مر من قبل آبائهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. من أعظم أسباب انحرافاتهم غياب القدوة الصالحة، غابت هذه القدوة. القدوة في غاية من الأهمية في تربية الولد. الولد بنتا كانت أم شابا يتأثر بالرؤية، ليس بالضرورة تقول له افعل. بعض الأطفال الصغار إذا ما رأى أمه تقوم للصلاة تصلي، إما بنتها ولا حفيدتها، تقوم بجوار أمها أو جدتها تصلي معها لأنها تراها تصلي، صحيح؟ فهذا من التأثير بالنظر وبالفعل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني

0: لا يعطيه. فأول الأمور ليرد بها عليك الولد أنت تفعل، تقول له صلي في الجماعة، يقول لك أنت لم تصلي. طيب ممكن صحيح تمنعه عن شرب الدخان ويراك تشرب الدخان، طيب وأنت يعني حلال عليك حرام علي مثلا؟ فالقدوة الصالحة الحسنة، الأولاد جبلوا على تقليد آبائهم وأمهاتهم. عرف الولد أو لم يعرف، عرف الأب أو لم يعرف، لحظ أو لم يلحظ، يتابع أبويه على هذا. لذلك الأمر ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وعود نفسك على هذا. فالقدوة الحسنة مطلب حث عليه الدين وسبب للسعادة بإذن الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليكن المرء منا قدوة صالحة لأولاده، قيما قواما بأمر الله، وقافا عند حدود الله. لا تتجرأ على حدود الله، لا تتعدى حدود الله، فليس ذلك من تقوى الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويقول تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة الناصحة، وأن يهديهم وإيانا سواء الصراط. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ذرية صالحة مصلحة إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله تعالى في مسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في المقدمة الثانية، قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. لماذا لا يرضى الله أن يشرك معه أحد؟ قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الشرك لأمور ثلاثة. الأمر الأول لكمال إحسانه، الأمر الثاني قال ابن سعدي رحمه الله: وذلك أن المشرك هذا الشرك يشقيه شقاء لا سعادة له، لا سعادة له. الأمر الثالث أن الله عز وجل

خلق هذا الخلق العظيم من أجل العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ومنها هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن كثير: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. قال سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: قلت: وذلك لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولأنه أعظم الظلم وأقبح القبيح، وفيه مسبة لله تبارك وتعالى، وفيه تشبيه المخلوق بالخالق، ومناقض للأمر والخلق، وعقوبة الشرك أعظم عقوبة. فالله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك يحبط جميع الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكر هذين الصنفين: الملك المقرب والنبي المرسل، لأن المشركين كانوا يشركون بمن يعظمونهم كالملائكة والصالحين. قال الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية أن المشركين في عهده كانوا يقولون له: كيف تجعلنا مثل المشركين الأوائل؟ فإن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ونحن نعبد الصالحين. فذكر لهم الإمام محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة

من القواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر والأحجار وأيضا يعبد الصالحين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله. الأمر الثاني، لماذا ذكر هذين الصنفين الملائكة وذكر الأنبياء المرسلين؟ وذلك إذا كان لو أشرك الملائكة أو أشرك الأنبياء لحبط أعمالهم، فمن باب أولى ما دونهم، فمن باب أولى ما دونهم. وقد كان أمر الشرك يقض ويهم الأنبياء ويؤرقهم، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميقات ربه وأخبره ربه سبحانه وتعالى بأنهم عبدوا عجلا، وقد قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحفان أن بني إسرائيل فتنوا بالعجل مرتين: مرة لما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة فشدد الله عليهم، ومرة عندما عبدوا العجل، فجاء موسى عليه الصلاة والسلام غضبان أسفا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ومن غضبه ألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل. وقد قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة عند فعل موسى لما ألقى الألواح، قال: إن العبد قد يغفر الله له الهفوة بسبب يعني غضبه. وذكر أمر موسى: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وألقى الألواح وجاء للسامري وقال له موسى، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فعاقبه الله عز وجل، عاقب السامري عقوبة عظيمة دنيوية وأخروية. فالعقوبة الدنيوية أن لا يمسه أحد ولا يمس أحدا، فنفر الناس منه. وذكر المفسرون أنه ذهب يهيم في الصحراء مع السباع والوحوش، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني المعبود، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. معبود لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فأحرقه موسى عليه الصلاة والسلام وذره في البحر. ثم ذكر الله بأنه هو الإله

0: نافع. إنما إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وذكر الحافظ ابن حجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعب لأمر الشرك. فذهب جرير وهدم ذا الخلصة. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحقوق مهمة. ذكر ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن سعدي في القواعد الحسان وفي تفسيره، وابن عثيمين والسنقيطي في أضواء البيان، أن الحقوق ثلاثة: حق لله خالص لا يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فلو أن رجلا ذبح لجبريل عليه الصلاة والسلام فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن وقع في الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام. ولو سجد أحد للنبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الشرك الأكبر. هذا الحق الأول. والحق الثاني: حق لله والرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم من التبجيل والتعظيم والتوقير. وقد جمع الله هذه الحقوق كما يقول بن سعدي رحمه الله في آية واحدة: لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا حق لله والرسول. وتعزروه وتوقروه، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. ثم استدل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني هذه المساجد مواضع السجود والصلوات هذه لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي، فتعم يعم الصالحين ويعم الأنبياء. ولهذا الله عز وجل أمر بتطهير هذه المساجد، تطهيرها من الطهارة المعنوية وهي الشرك، والطهارة الحسية وهي النجاسات. وعهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أكمل.
1: الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
0: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله

وهنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. فأي عمل لا يقبل إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة. قال الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله أخلص الدين لله وهو محسن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله الحافظ ابن كثير. قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني لا يجوز له محبة من حاد الله ورسوله، يعني الله ورسوله في جانب وهذا الكافر في جانب آخر. ثم استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية: لا تجد قوما، يعني هذا نفي عظيم، يؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر كما يقول بن سعدي رحمه الله: أعظم باعث للأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله هو المبدأ، واليوم الآخر تعرف أن فيه يوم يجازي كل إنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تبارك وتعالى كما قرأ الإمام جزاه الله خيرا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: يؤمن يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فجزاهم الله بفضائل هؤلاء. الفضيلة الأولى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الفضيلة الثانية: وأيدهم بروح منه. الفضيلة الثالثة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الفضيلة الرابعة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفضيلة الخامسة: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الولاء والبراء كما يقول ابن عثيمين، هذا موضوع المقدمة الأولى، أن الولاء والبراء موضوع خطير. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله: وجالست كثيرا من الشباب وكانوا يظنون أن أي اتصال مع الكفار موالاة. يقول الشيخ ابن عثيمين: وليس كذلك. المقدمة الثانية: أن الكلام في الولاء والبراء من الدين، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى كما في آية الأعراف فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: القول على الله بغير علم يدخل

في أسمائه وصفاته وشرعه ودينه. وقال الشيخ الفوزان مفتي المملكة: ولا يجوز للمسلم أن يتكلم في مسائل الولاء والبراء بغير علم. وهذه المسائل من المسائل والنوازل العظيمة، فتحال إلى كبار أهل العلم. ولهذا الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمر الثالث أن الخوارج، ومنهم الإخوان المسلمون والسروريون، كفروا المسلمين بهذا الأمر، بل ليس غريب على الخوارج، فإنهم كفروا علي رضي الله عنه، وكفروا عثمان، وكما يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله: أجمع الخوارج على تكفير عثمان وتكفير علي رضي الله عنه. ونجد الإخوان المسلمين، ونجد السرورية، ونجد الدواعش يكفرون ولاة المسلمين بهذا الأمر. وقد قال أئمة الدعوة: تجد كثيرا منهم لا يعرفون أحكام الصلاة وأحكام الحيض والنفاس ويكفرون من ولاة الأمر. المقدمة الرابعة: ما معنى الولاء وما معنى البراء؟ الولاء معناه المحبة، وكما قال ابن تيمية: محبة الله ورسوله والمؤمنين ومحبة دينه ونصرة دينه، هذا الولاء. والبراء، البراءة يعني البغض، فتتبرأ من المشركين ومن عباداتهم لغير الله، وتتبرأ من العابدين. وقد قال ابن تيمية أن الولاء يوجب التقارب والتناصر، والمعاداة توجب التباغض والتنافر. المقدمة الخامسة: قد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من موالاة اليهود والنصارى والملحدين والكفار، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. المقدمة السادسة: كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

أن القصص القرآني يعينك على فهم التوحيد. فذكر الله عز وجل صور في القرآن، نوح عليه الصلاة والسلام قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فرد الله عليه قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله عز وجل قال قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وذكر الله صورة أيضا من صورة النبي صلى الله عليه وسلم مع والده ومع عمه، قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المقدمة السابعة أن موالاة الكافرين تنقسم إلى قسمين، فقسم كفري وهو أن تحب الكافر لدينه أو تريد نصرة الكفار على المسلمين لظهور الشرك على الإسلام، وقسم كبيرة من كبائر الذنوب وهو الذي وقع من حاطب رضي الله عنه، وهو أن تحب الكافر لأجل الدنيا. فالله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وذكر والولاء والبراء له مكان في دين الإسلام، فمن مكانة الولاء والبراء أن الولاء والبراء من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله عز وجل قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل البراءة من المشركين شرطا في الإيمان، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء

لكن كثيرا منهم فاسقون. الأمر الثالث أن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تنبيه: ذكر الشيخ الفوزان مفتي المملكة في شرحه على الأصول الثلاثة أننا مع بغضنا للكفار، إلا أن الشريعة استثنت أمور، فمن الأمور أنه يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالهداية. بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب الدعاء للمشركين. وأورد حديث الطفيل بن عمرو الدوسي فقال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن دوسا قد عصت الله ورسوله فادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهدى الله دوسا. الأمر الاستثناء الثاني أنه أن الشريعة أباحت المهادنة مع المشركين، لا سيما مع ضعف المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية. الثالث أنه يجب على الولد أن يبر أباه الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأمر الرابع: إذا كان الكافر جارا لك فإن له حقا، وأن تحسن إليه في الجوار. الأمر الخامس: أباحت الشريعة أن يتزوج الرجل اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة. الأمر السادس: التبادل مع الكفار في التجارات وفي البيع والشراء، فإن هذا أمر جائز، ويجوز للمسلم أن يلبس ثياب الكفار وأن يستفيد من صناعاتهم الحديثة. وقد ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة مريم: ما موقفنا من الحضارة الغربية، يعني من الحضارة ومن التقنية الحديثة، ما موقفنا؟ قال: أن نأخذ نافعها ونترك ضارها. أيضا يجوز لك إن دعاك الكافر لوليمة أن تذهب إلى هذه الوليمة، لكن إذا كان المسلم له، إن خشي على نفسه أن هذا الكافر يلقي عليه الشبهات لا يذهب إليه أبدا. لكن إذا كان هذا المسلم متحصن وعنده علم شرعي وعنده إيمان قوي، فله أن يجيب دعوة الكافر.

0: وآخر أمر تذكرت، أقسام الناس في الولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله. من يحب محبة تامة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الصالحين. الثاني، قسم الثاني، من يبغض بغضا تام كالكفار والمشركين والرافضة الذين يعني وقعوا في أمر كفري، ومع ذلك الشريعة قالت لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسم الثالث، من يحب من وجه ويبغض من وجه كحال العصاة. ومن التنبيهات، وهي في أمر الاستثناءات اللي أباحت الشريعة فيها، أنه لا يجوز ظلم الكافر ولا يجوز قتل المعاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. أكمل.
1: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
0: طيب، اعلم أرشدك الله لطاعته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان حريصا على هداية المدعوين، فيدعو لقارئ الرسالة بالصواب في أمره وبالرشد، بل ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية المجلد الأول عندما أرسل رسالة إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف رحمه الله، فقال والله إني لأدعو لك في صلاتي وإني لأدعو الله أن يهديك لدينه القوي، أن يهديك لدينه القويم. أن الحنيفية ملة إبراهيم، لماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ذكر إبراهيم لأن إبراهيم قدوة، والله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم جمع بين العلم والعمل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم خليل الله عز وجل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب للمدعوين. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهنا سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حنيفية من إبراهيم، فلماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ذكر إبراهيم لأن إبراهيم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن، ذكر إبراهيم لأن إبراهيم، وهذا ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، الأمم متفقة على تعريف

0: عظيم إبراهيم. الأمم متفقة على تعظيم إبراهيم وتبجيله. فاليهود يقولون بأن إبراهيم كان يهودياً، والنصارى يقولون بأن إبراهيم كان نصرانياً، ومشرك العرب ينتسبون إلى إبراهيم. والله عز وجل انتصر للمسلمين ورد على هذه الطوائف الثلاث، فقال تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. وذكر إبراهيم لأن الأنبياء من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر إبراهيم اتباعا للقرآن: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب، من هذا إبراهيم؟ إبراهيم كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام هو الأب الثالث وعمود العالم وإمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام وآتاه الله رشده من قبل، وهو الذي دحض حجج المشركين وأبطلها وفتح باب المناظرة، وهو الذي كان يجله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قيل قلبه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان وجسده للنيران. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي نتذكره صباح مساء، فإذا طفنا بالبيت العتيق تذكرنا إبراهيم وهو يرفع القواعد ويساعده ابنه، حتى قال ابن القيم: فلعل الله أن يفسح في العمر وأن أكتب سفرا في إبراهيم. لكنه مات رحمه الله ابن القيم ولم يكتب شيئا في هذا الموضوع. أكمل:
1: وأعظم ما أمر الله به
0: أن تعبد الله وحده،
1: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
0: ذكر ابن تيمية: أعظم مقام لك يا عبد الله أن تكون عبدا لله. فالله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف أحواله: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو، وقال تبارك وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والعبادة فيها الأنس، السعادة والانشراح، وحياة القلوب وحياة القلوب وحياة الأبدان. العبادة هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم قال: وبذلك أمر جميع الناس بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وذكر 10 أدلة في أن المحسن من الجن يدخل الجنة، والمسيء من الجن يدخل النار. ومما ذكر من الآيات: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، والذين اسم موصول يعم الإنس والجن. وقال تبارك وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وذكر أدلة. وممن فاز بهذه المنقبة الشيخ ابن باز رحمه الله. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان كثيرا ما يعظ الجن ويقول: والواجب على الجن والإنس أن يتقوا الله وأن يخافوا نقمته ويأمرهم بالإيمان ويأمرهم بالدخول في دين الإسلام. وذكر ابن باز في فتاواه أن جنيا هندوسيا أسلم على يديه، أسلم على يدي الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة. أكمل. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. أكمل.
1: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك.
0: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو كما يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية، هو توحيد الله بأفعاله، بأفعال الرب. يعني توحيد الربوبية يعني فعل الرب، وتوحيد الألوهية فعل العبد. والربوبية والألوهية إذ اجتمعت افترقت، وإذ افترقت اجتمعت، كما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية. هذا القسم الأول. توحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التوحيد جاء في أول سورة من القرآن: الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. وفي آخر سورة من القرآن: رب السماوات والأرض، وفي آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. وجمعها الله عز وجل في آية واحدة فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. هنا قد يقول قائل أن هذا التوحيد اخترعه ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمهم الله رحمة واسعة. فالجواب أن هذا الأمر يعني حكوا أمرا واقعا، ما أتوا بشيء جديد. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، أن ابن تيمية أو ابن القيم أو محمد ابن عبد الوهاب اخترعوا هذا التوحيد، هذا من تلبيسهم وتدليسهم. فإن النحاة قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ولم ينكروا على النحاة. وتجد الفقهاء يقسمون الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات، ولم ينكروا على إيش؟ فقهاء. والأمر الثاني أن هذا التوحيد بأقسامه الثلاثة معروف.

0: عند السلف، فذكره أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وذكره ابن منده رحمه الله تعالى، وذكره البغوي، وذكره وأكثر من ذكره ابن جرير الطبري في التفسير، وذكره ابن بطة، وذكره أيضاً ابن تيمية أظهره، وابن القيم، والشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا أمر واقع في كتاب الله عز وجل، هذا الأمر موجود. ولهذا لما قال الشنقيطي في أضواء البيان تكلم عن أنواع التوحيد الثلاثة، قال بالتتبع والاستقراء. ودليل التتبع والاستقراء دليل يعني عظيم ومعتبر عند أهل العلم، والله عز وجل لماذا ذكر توحيد الألوهية؟ قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ذكر توحيد الألوهية فقط، هذا معروف عند السلف أنهم يفسرون الأمر بالمثال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب توحيد الألوهية لأمور، لأنه الغاية من خلقنا، ولأن الخصومة كانت في توحيد الألوهية، ولأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. والتوحيد أعظم ما أمر الله به، لماذا؟ لأنه الغاية من خلقنا، ولأجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وأرسلت الرسل من أجل توحيد الألوهية. أكمل.
1: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
0: الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرة السنية أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أكبر وأصغر وخفي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، والخفي قد يكون مع الأكبر وقد يكون مع الأصغر. وما معنى الشرك الأكبر؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، مثل ما قال الله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ذكر الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربع أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، الله يجزاه خير، بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر لا يغفره الله بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر يكون صاحب حلال المال والدم بخلاف الأصغر. ولا بد أن نعلم أن إقامة

0: والأمر الثاني أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، والأمر الثالث أن الله عز وجل هو المتفضل علينا بالنعم، هو المتفضل علينا بالنعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم في اللقاء المنصرم التعليق على هذا الحديث من وجوه، ووقفنا عند مسائله، أليس كذلك؟ وتكلمنا عن مسألة حكم النكاح أو الزواج والأقوال في المسألة والراجح منها فيما يظهر والله أعلم، ووقفنا عند التفريع. فهنا تفريع يتعلق بالحكم ذكره العلامة ابن رشد في البداية، فقال: قالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب، هو في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت، إلى أن قال: فهو التفات إلى المصلحة. انتهى. يعني أن كلامهم في هذا التقسيم راجع إلى المصلحة المتعلقة بالشخص الذي يرغب في النكاح، وكذلك في المرأة التي يرغب في الزواج منها. والوجه فيه في هذا التقسيم من حيث الوجوب أو من حيث الندبية أو الإباحة، الوجه فيه أنه يكون واجبا لمن تاقت نفسه إلى النساء، ويخشى على نفسه أن يقع في عظيمة من العظائم وهي الزنا، وكانت لديه القدرة على الزواج، له القدرة على الزواج، الباءة المالية والجسدية، وهو يتزوج بقصد الإحسان، بقصد الإحصان أن يحصن نفسه. وأما الندبية في أنه مندوب إليه، الوجه فيه أنه يسن ويندب إليه إذا كان القصد منه التناسل، أي رجاء أن يجد له نسلا وأن يكون له ولدا، ويكون مباحا عندهم لمن لا تتوق نفسه للنساء ولا يخشى على نفسه من الوقوع في هذه العظيمة، أعني عظيمة الزنا. هذه ثلاثة من الأوجه عندهم، أو من الأحكام المتعلقة عند بعض متأخري المالكية وعند الشافعية عند بعضهم زيادة على هذا، أنه قد يحرم على البعض ويكره في حق آخرين، ويكره في حق الآخرين. ما وجه التحريم على البعض والكراهة؟ الوجه فيه، أعني في التحريم، لمن

أكد لديه أن زواجه من المرأة يلحق ضرراً بالزوجة، كأن يكون مريضاً من الأمراض المستعصية هذه كالتي تسمى بالإيد ونحوها، أو من الأمراض التي تصيبه بعلل متحققة ونحو ذلك مما قد يجور على الزوجة بزواجه منها. وعليه فإنه يحرم في حقه أن يكون كذلك، أي يتزوج، لأنه يتيقن الجور والظلم. أما ما يتعلق أو الوجه عندهم في الكراهة، فأنه عندهم يكره لمن لم تكن لديه الأهبة للزواج، أو كان به عجز يسير، نعم، ونحو ذلك، فإنه يكره في حقه ذلك. لهذا قال العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة بحيث لا يرتفع عنه أي الضرر إلا بالتزويج، هذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه، يعني وهو قادر على ذلك، انتهى. وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: متى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، لا يستطيع على هذا، تقبل أو لا تقبل، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء الحقوق حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه. ظاهره كذلك، حقيقته ليست كذلك. وكذلك لا يجوز أن يغرها بسبب يدعيه، ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها، أنا عندي وأنا أستطيعها وهو كاذب. وكذلك يجب على المرأة، كما هو يجب على الزوج أن يبين، يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها علة تمنعها من الاستمتاع وأداء حق الزوج من جنون أو جذام أو برص أو داء يصيب الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة، هذا عقد نكاح قلنا له تعلق بالمعاملات، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا وكتمه، وجد به عيبا فله الرد، أي فسخ النكاح. فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصفه، وإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق، انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم هذه الأوجه التي وجه قولها أو قولهم بأنه يجب ويحرم وغير ذلك؟ هذا هو

وجه عندهم. المسألة الثالثة ذكرها الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وهو يعلق ويشرح حديث الباب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فيه، أي من الفقه، دليل على جواز التعالج لقطع الباء بالأدوية ونحوها، لقطع الباء بالأدوية ونحوها. ويقول الحافظ البغوي في شرح السنة: في الحديث دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعالجة لقطعها بالصوم. هكذا يقول الخطابي ويقول من؟ البغوي: قطعها. هل هو فعلا كذلك؟ المراد القطع أو التخفيف؟ بهذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: ينبغي أن يحمل، أي هذا الحديث، على دواء يسكن، يسكن الشهوة دون ما يقطعها، دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر أو يقدر بعد، الآن لا يتهيأ لكن فيما بعد يستطيع ويتهيأ، فيندم لأنه قد قطعها، فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما جاء في معناه أو ما كان في معناه من التداوي بالقطع أصلا. انتهى. إذن عندنا التصريح الذي جاء عن الحافظين الخطابي والبغوي: القطع، وليس هذا مرادا في الحقيقة، إنما المراد التخفيف والتسكين لما قد يؤول إليه أمره فيما بعد فيستطيع، وتكون عنده الباءة الجسدية والمالية، فيندم حينئذ لعدم ماذا؟ لعدم قدرته على هذا الفعل. ولهذا سئل سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله في سؤال قال فيه السائل: ما رأي فضيلتكم في علاج يميت، هذا هو القطع، يميت اللذة الجنسية، فقد سمعت بعلاج يدعى بالكافور، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدونا. قال الشيخ رحمه الله في جواب مطول فقال: شدة الشهوة وقوتها وخطرها، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، فذكر حديث الباب هذا، ثم قال: فينبغي لك أن تصوم ما تيسر وأن تستعين بالله، ثم بالصوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت لذلك، فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين من الأطباء الذين لهم عناية بهذا الشأن، يعني لم يجد الصيام معك ماذا؟ نفعا، حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك عما حرم الله تعالى. هناك أدوية تضعف الشهوة ولا تقطع الشهوة، لكن تضعفها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على قضائها في الحلال، يعني يتيسر لك ذلك فتقوى عليه فيكون الأمر فيه سعة. عرفتم؟ إذن القطع ليس كذلك، ومن القطع الجب أو الاختصاء، لا،

إنما يأخذ من العلاجات ما يضعف ذلك إن لم ينفع معه ماذا؟ الصوم. رابع المسائل، قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد استدل على تفضيل النكاح، يعني بعض الناس يريد أن يترهبن ويتبتل، قال استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة. بماذا يستدل على تفضيل النكاح على التخلي بنوافل العبادة؟ بأن الله عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال في حق آدم: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، واقتطع من زمن كليمه 10 سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة. ومعلوم مقدار هذه السنين 10 في نوافل العبادات لو أراد أن يتعبد بها. قال: واختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء، فلم يختر له ترك النكاح، بل زوجه 9 فما فوقهن، ولا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن فيه، يعني في النكاح، إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، فإني مكاثر بكم الأمم، ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته أو ولد صالح يدعو له، ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد أن لا إله إلا الله، من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولو لم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله، ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد، ويقضي لذته ومع هذا يثاب على فعله إن نوى الإحصان. ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها، ولو لم يكن فيه إلا تكفير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام، ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي بالنوافل، ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، فإن تعلق القلب بالشهوة ومجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له، فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن، أي بناته، كن له سترا من النار. ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدم

0: له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله الجنة بهما، ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله تعالى، فإن عون الله تعالى له، فإن في الحديث المرفوع ثلاث أو ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاث أو ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد أي في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث الذي أشار إليه أخيرا، ثلاثة حق على الله عونهم، أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، حديث حسن، هو الصواب فيه أنه حديث ماذا؟ حسن. فهذه الإعانة، هذه الفضائل والمناقب كلها تفضل أو تجعل النكاح أفضل من أن يتخلى الرجل بنوافل ماذا؟ العبادات. لو لم ينكح لكان قد فاته شيء من هذا كثير وكثير جدا. بهذا ينتهي الكلام عن حديث عبد الله بن مسعود الذي بين أيدينا، وندخل في الحديث الذي يلي حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
0: نعم. هذا ثاني أحاديث الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أنت ترى أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر هذا الحديث، يعني أو لم يعزه، ظاهر هذا أن الحديث ماذا؟ في الصحيحين، وليس الأمر كذلك. فالحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح من طريق بهز، وإن كان أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، أما اللفظ فهو لفظ مسلم أخرجه من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت به. قال العلامة ابن الملقن في الإعلام بعد أن ذكر طريق مسلم، قال لفظ رواية المصنف، لفظ رواية المصنف، يقصد من؟ المقدسي عبد الغني هنا، لفظ رواية المصنف هو لمسلم خاصة، فتنبه له، فتنبه له. ثم قال ابن الملقن ثم رأيت بعد ذلك المصنف، من يقصد؟ المقدسي. ثم رأيت المصنف بعد ذلك المصنف نبه على ذلك في عمدته الكبرى، له كتاب آخر مطبوع باسم العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى. قال في عمدته الكبرى، فقال بعد أن ساقه، قال متفق عليه، واللفظ لمسلم وللبخاري معناه، وللبخاري ماذا؟ معناه. انتهى كلامه. إذن نبه على أن اللفظ الذي بين أيدينا هو لفظ من؟ مسلم. أما

0: الذي عند البخاري فبمعنى وسيأتي بحول الله. وبنحو هذا التنبيه أيضا نبه العلامة الزركشي في نكته على العمدة أيضا. لهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، وهنا كلمة دقيقة ووصف دقيق، يقول القرطبي أبو العباس: قد ذكر البخاري حديث أنس، والمفهم كما لا يخفاكم هو شرح تلخيص صحيح مسلم، إذن المتن الذي بين يديه ويعلق عليه ولفظ من؟ مسلم. مع هذا قال: قد ذكر البخاري حديث أنس هذا على سياق أحسن من هذا، أحسن من هذا أي أحسن من سياق من؟
1: مسلم.
0: من لفظ مسلم، وأتم. أحسن وإيش؟ وأتم. فقال وذكر لفظ البخاري، انتهى كلامه. أقول: الحديث عند البخاري في الصحيح من طريق محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس. حديثنا حديث مسلم من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس. طريق البخاري طريق محمد بن جعفر عن حميد، قال: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس. ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. قال أنس: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. جاء إلى من؟ إليهم. فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو اللفظ الذي قال عنه القرطبي بأنه بأحسن من هذا وأتم. وهذا تلحظه إذا ما قارنت بين مفردات ألفاظه. الوجه الثاني في غريبه ومعانيه قوله في حديث الباب: أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النفر بالتحريف كما قال الجوهري، النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، والنفير مثله، وكذلك النفر والنفرة بالإسكان. يقول الفراء: نفرت

0: رجل ونفره أي رهطه،
1: أي
0: رهطه، إلى أن قال الجوهري: ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر فيه الناس من ماذا؟ من منى، وهو بعد يوم القر، يقابل القر النفر. ويقال يوم النفر بالتحريك أيضا، ويقال يوم النفور ويوم النفير، انتهى. إذن النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. تقدم حديث أو لفظ البخاري في الوجه الأول، وفيه أن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فما المراد بالرهط هنا؟ يقول ابن فارس في المقاييس: الراء والهاء والطاء أصل يدل على تجمع في الناس، يدل على تجمع في الناس وغيرهم. فالرهط العصابة من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة. قال الخليل: ما دون السبعة إلى الثلاثة نفر، وما زاد عنده يعتبر ماذا؟ رهطا. هذا اختياره رحمه الله. الرهط، رهط الرجل، يقال رهط الرجل هم قومه وقبيلته، قومه وقبيلته. ويرى العلامة الجوهري في الصحاح أن الرهط دون العشرة من الرجال، ولا تكون فيهم امرأة، لا يسمى رهطا إلا أنهم ذكور محض ليس فيهم ماذا؟
1: امرأة.
0: كما قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط فجمع. وليس لهم واحد من لفظهم، ليس الرهط ليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود. على ماذا يجمع؟ يجمع الرهط يجمع على أرهط وأرهاط وأراهط. حديث الباب فيه النفر، أليس كذلك؟ وحديث البخاري فيه ماذا؟ الرهط. هل بين اللفظين تنافي؟ قال ابن حجر في الفتح: لا منافاة بينهما. فالرهط من ثلاثة إلى عشرة، والنفر من ثلاثة إلى تسعة، وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. واضح؟ لا تنافي بين هذا وهذا، فالمعنى واحد، أنهم عدد من الناس ما بين الثلاثة إلى التسعة أو ما بين الثلاثة إلى العشرة. من هم هؤلاء الرهط؟ من هؤلاء النفر الذين جاءوا؟ يقول ابن حجر رحمه الله في مسألة تعيين الرهط هؤلاء أو النفر، يقول ابن حجر: وقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون. ثم قال: وعند ابن المردويه، يعني في التفسير، من طريق الحسن العدني قال: كان علي في أناس مما

أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة. ثم قال الحافظ: ووقع في أسباب النزول للواحد بغير إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم، فاجتمع عشرة من الصحابة، هؤلاء يدخلون في النفر وفي الراط أيضا، فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن، هؤلاء اجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. قال: فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم. يقول ابن حجر: فإن كان هذا محفوظا، أي هذا الأثر الذي عند الواحد في أسباب النزول وهو بلا إسناد، إن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة، ونسب تارة للجمع لاشتراكهم في طلبه. ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، حديث الباب ثلاثة وحديث البخاري ثلاثة. يقول ابن حجر: ويؤكد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، من ثلاثة في الجملة، ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله، يجعله في إيش؟ يعني يوقفه في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت. فلقي ناسا من المدينة فنهوه عن ذلك: لا تفعل. وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام فنهاهم. فلما حدثوه ذلك راجع امرأته، وكان قد طلق هذا الذي جاء وباع عقاره وأراد، طلق أيضا ماذا؟ امرأته. راجع امرأته وكان قد طلقها، أي بسبب ذلك، بسبب ماذا؟ أن يتبتل وأن يذهب وأن إلى آخره. يقول الحافظ ابن حجر: لكن في عد عبد الله بن عمرو، وما قالوا العشرة هؤلاء أبو بكر وفلان وفلان من الصحابة رضي الله عنه، ومنه عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول ابن حجر: وفي عد عبد الله بن عمرو معهم نظر. لماذا؟ لأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحكم، مات قبل هجرة عبد الله، فيكون هذا بعده، كيف يكون معهم واجتمعوا في بيت عثمان كما في الأثر؟ انتهى. أقول: الذي وجدته في المطبوع من مصنف عبد الرزاق يقول عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب أخبر

وهو عن سعيد بن المسيب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وهموا بالخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم فقال: أما أنا فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الأثر في المطبوع ابن حجر ذكر ثلاثة، أقول في المطبوع تحرزا في النسخ المطبوعة منه، نعم فيه علي كما سمعتم وابن عمرو، وليس فيه ذكر عثمان ابن مضعون. لكن جاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله بسند لا بأس به عن قتادة ابن دعامة السدوسي في قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال قتادة: نزلت في أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتخلوا من اللباس ويتركوا النساء ويتزهدوا، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. فيه ذكر علي وفيه ذكر عثمان وليس فيه ذكر ابن عمرو. وتقدم أن الحافظ ابن حجر ذكر أنهم عشرة بناء على ما ورد في أسباب النزول للواحد، وقال أنه فيه بلا إسناد، ذكرها أو ذكر هذه الرواية بلا إسناد، والعادة يسند عن الواحد. أقول هو في أسباب النزول الواحد كما قال الحافظ، لكن أيضا هو كما قال ليس له إسناد، ساقه هكذا بدون ماذا؟ إسناد، فكيف يعتمد على مثل هذا؟ وجاء عند الإمام ابن جرير في التفسير بإسناد صحيح إلى أبي مالك رحمه الله ورضي عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال عثمان بن مضعون وأناس من المسلمين حرموا عليهم النساء على أنفسهم وامتنعوا من الطعام الطيب، وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت هذه الآية. وضح هذا الذي وقفت عليه في التسميات، ولكن يبقى أن التعيين فيه ماذا؟ فيه بحث كثير، فيه بحث كثير، ولا يصح في هذا إلا الذي ذكرنا من بعض أقوال أهل العلم كقتادة، نعم، ومن جاء بعده. أما أثر ابن المسيب فهو منقطع وليس متصلا، وهكذا ما جاء عند الواحد ليس له إسناد، فالله أعلى وأعلم. قوله في الحديث: سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في إيش؟ في السر. رواية البخاري التي سبقت أن هؤلاء الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، ليس عند البخاري التنصيص عن السؤال في عبادة السر، لكن جاء التنصيص في رواية من؟ رواية مسلم، يعني السؤال عن العبادة في السر، فهي مبينة، رواية مسلم هذه مبينة عما سألوا، ما سألوا عن عبادته في العلن، لأنهم يرونه عليه الصلاة والسلام، الغالب يرونه من كان بين يديه وينقل لغيره، أما الذي في البيت هذا الذي لا يرونه، أو في السر فهذا الذي لا يرونه.

0: قال العلامة ابن العطار الشافعي في العدة: لما تحقق الصحابة رضي الله عنهم أمر الله تعالى، أمر الله سبحانه وتعالى لهم بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سرا وجهرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: وكانوا قد علموا أعماله الجهرية مدة صحبته، سألوا أزواجه عما عمله عن عمله في السر. لماذا؟ ليقتفوا آثاره السرية كما اقتفوا آثاره ماذا؟ الجهرية، ما أمكنه من الجهرية. ثم ظنوا أن ترك التزوج وترك أكل اللحم، ترك التزوج وأكل اللحم والنوم على الفراش من آثاره عليه الصلاة والسلام. عرفتم لماذا سألوا عن السر؟ لأنهم يريدون تطبيق الآية والائتساء به عليه الصلاة والسلام جهرا وسرا، ووقع منهم ما وقع رضي الله تعالى عنهم. هل في رواية مسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج، لا أتزوج؟ لم يرد هنا في رواية الباب، رواية مسلم، موقفهم من الجواب عن سؤالهم. هم سألوا، جاءهم الجواب قطعا، ما موقفهم من السؤال ومن الجواب الذي جاءهم؟ ليس في رواية مسلم بيان لموقفهم فيه. قال أحدهم، قال بعضهم، قال بعضهم. فرواية البخاري التي تقدمت فيها بيان ذلك، فيها بيان إيش؟
1: ذلك.
0: في رواية البخاري ليس فيها سؤال عن عمل السر في مسلم، في رواية مسلم ليس فيها بيان موقفهم من الجواب، لكن في البخاري فيه الجواب. ماذا جاء عند البخاري؟ فلما، يقول أنس، فلما أخبروا، أي أخبروا بماذا؟ بعبادته، سألوا فأخبروا، يعني جاءهم ماذا؟ جاءهم الخبر وجاءهم الجواب. قال: كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له، نعم، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا يقصد، أو ما المراد بقوله كأنهم تقالوها؟ هي بتشديد اللام، ضبطها بتشديد اللام المضمومة، تقالوها يعني استقلوها، بمعنى أنه رأى كل واحد منهم أنها قليلة، أنها ماذا؟ قليلة. فقالوا، لما تقالوا قالوا ماذا؟ وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الحافظ ابن حجر: والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك يحتاج إلى المبالغة في العبادة، صحيح؟ يعني وإن كانت كذلك لكنها قليلة، لكن أين نحن؟ مقام رسول الله أعلى عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري، فيجب أن نجتهد وأن نبالغ في العبادة لنحصل على هذا الأجر العظيم. قال: أم أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة، عسى أن يحصل، بخلاف من حصل له، أي كالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ: لكن قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بلازم، فأشار إلى هذا أنها ليس بلازم أن تستكثر كثيرا وأن تقع في مثل هذا الذي ذهبوا إليه. ما الذي بين؟ قال بأنه أشدهم خشية. أشدهم ماذا؟ خشية، وأتقاهم لله، وأتقاهم لله. ومع هذا، مع أنه أشد خشية وأتقاهم لله في عبوديته لله تعالى، مع هذا كان يقوم بالعبادات التي تتورم منها قدماه. يقول الحافظ: وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية. وأشار في حديث عائشة والمغيرة كما تقدم في صلاة الليل إلى معنى آخر، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال إيش؟ أفلا أكون عبدا شكورا. وضح هذا. نعم، قوله في الحديث: فقال بعضهم لا أتزوج النساء إلى آخره. في رواية البخاري قال: قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا هو قيد لليل لا لأصلي، يعني لن أصلي إلا ليلا، لا، هو قيد لليل لا لأصلي. وقوله فلا أتزوج أبدا أكد، يعني بأبدا أكد المصلي، قال أصلي الليل إيش؟ أبدا. أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد. قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ما قال أبدا، والآخر أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، هذا قصده. قال أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد، ولم يؤكد الصيام، ما قال أبدا، لأنه لا بد له من فطر الليالي، لا بد أن يفطر في الليل، وكذا أي لا بد له أيضا أن يفطر أيام العيد يحرم صومها، ولهذا ما قال ماذا؟ أبدا. نعم، رواية الباب رواية مسلم ورواية البخاري التي ذكرنا تلحظ أن بينها اشتراك في بعض الألفاظ، وبعضها فيها ماذا؟ عدم اشتراك. هؤلاء النفر أو الرهط الاشتراك في قوله أو في قول أحدهم لا أتزوج النساء، وكذلك في صوم الدهر، وتفارقت الألفاظ في الظاهر. انتبه، في ماذا؟ في الظاهر. عند مسلم لا أكل اللحم، هذه اللفظة لم ترد عند البخاري. عند البخاري أصلي الليل أبدا، وليست هذه اللفظة عند مسلم: لا أتزوج، لا أكل اللحم، لا أنام على الفراش. يقول الحافظ ابن حجر: وقع في رواية مسلم فقال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام، يعني ذكر اللفظة تاما. ثم قال: وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين. أما قلنا فيه زيادة على الثلاثة، ورواية مسلم أنهم ستة. يظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين، لأن ترك اللحم أخص من مداومة الصيام. أصوم، ليس بالضرورة تأكل لحمة، لكن تصوم عن أكل أي وشراب أي طعام. قال: واستغراق الليل بالصوم أخص من ترك النوم على

أليس كذلك؟ ويمكن التوفيق بضروب من التجوز، يعني أنه أراد وواحد يعني ماذا كذا وكذا وكذا. على كل حال هذه الظواهر تدل على أن السائلين أو الذين يعني جرى حولهم الكلام كانوا أكثر ماذا عددا. قال العلامة القرطبي أبو العباس في المفهم، قال بعضهم لا آكل اللحم، ذكر رواية مسلم، ولا أنام على فراش، يقول أما قال أن رواية البخاري أحسن وأتم؟ ماذا قال هنا في موطن آخر؟ قال البخاري بدل هذا الكلام أما أنا أصوم ولا أفطر، يقول وهذا المساق، مساق البخاري يعني، وهذا المساق أحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام أجابهم في الروايتين، رواية الباب ورواية البخاري، لكني أصوم وأفطر، يعني مع أنه قال هنا لا أكل اللحم فأجابه أصوم وأفطر، مع أنه لم يرد في حديث الباب الصوم، لم يرد في حديث الباب ماذا لفظ الصوم. يقول ولم يروي مسلم جوابا عن الأكل والنوم على الفراش بأكثر من قوله ولكني أصوم وأفطر، فبقي أكل اللحم والنوم على الفراش بغير جواب، فكان مساق البخاري أولى لأنه فيه جواب على كل هذه ماذا السؤالات. انتهى. قوله رحمه رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أي قولهم فحمد الله وأثنى عليه. حديث البخاري أنه لما بلغه جاء وأتى إليهم كما مر وقال أنتم الذين تقولون إلى آخره، أو الذين قلتم. يقول الحافظ الملقن في الإعلام اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب، يتكلم عن نسخ أي كتاب؟ العمدة. اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله فحمد الله، هنا عندنا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، السياق في بعض نسخ العمدة قبل قوله فحمد الله فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن ينبهك بناء على النسخة التي نعم ينبه عليها أنه جاء في بعض النسخ وقال بعضهم لا أنام على فراش ليس فيها فبلغ النبي، فيها فحمد الله وأثنى عليه، يريد أن ينبه أنه وقع في بعض نسخ العمدة أنه قبل قوله فحمد الله وأثنى عليه فيه جملة ماذا فبلغ، كما هي التي عندكم أو كما الذي قرأت. يقول رحمه الله فبلغ نعم وهي هذه الجملة ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، يعني النسخة التي اعتمدها من العمدة الحافظ ابن دقيق العيد، هو تقي الدين ابن دقيق العيد التي شرح الإحكام إحكام الأحكام، نعم في هذا الكتاب فيها إثبات هذه اللفظة فبلغ دون غيره من الشيوخ، يعني في النسخ الأخرى التي عند غيره من الشراح ليست فيها هذه ماذا ليست فيها هذه اللفظة، واضح؟ يعني وردت في نسخ دون أخرى. انتهى كلامه. أقول الأمر وقع كما قال ابن الملقن في عدد من نسخ العمدة المطبوعة مفردة، وكذا النسخة التي عليها شرح الحافظ ابن الملقن، وكذا النسخة المطبوعة والتي عليها تنكيت العلامة الزركشي، واضح؟

0: وكذلك النسخة التي عليها شرح العلامة السفاريني المسمى بماذا؟ بكشف اللثام. واضح؟ فلعل هؤلاء العلماء ابن العطار والفاكهي والسفاريني وإن كان متأخرا لعلهم تابعوا في ذلك العلامة ابن دقيق، والله أعلم. لكن السؤال الآن، هو يتكلم ابن دقيق ابن الملقن في إثبات لفظة فبلغ أنها جاءت في نسخة ابن دقيق دون بقية ماذا؟ الشيوخ، نسخ الشيوخ. وبينا هذا المتعلق بإثبات هذه اللفظة في نسخة العمدة من هذه التي الشروح التي ذكرناها. بقي سؤال، هل هذا اللفظ أو هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ هل هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ أليس هذا من المهم أن نبحث عنه؟ الآن الكلام حول إثباتها في النسخة هذه، يبقى هل هذا اللفظ في مسلم أم لا؟ التي هي رواية المصنف. الجواب، الحديث هذا كما مر أخرجه الإمام مسلم في الصحيح روايته عن أبي بكر بن نافع، مهم الإسناد، من روايته عن أبي بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. واضح؟ هذه رواية مسلم، شيخه فيها هذا الذي ذكرنا إلى بقية الإسناد. ليس في المطبوع فيما وقفت عليه من نسخ صحيح الإمام مسلم هذه الجملة، ليس فيها هذه الجملة من النسخ المطبوعة من صحيح الإمام مسلم، لم التي بين يدي التي وقفت أنا عليها، حتى لا يقول فلان في كذا وفلان عند فلان، الله أعلم تلك النسخ محققة تحقيقا جيدا ولا لا. أتكلم على ما وقفت عليه، عندي عدة نسخ من الصحيح. على كل حال، في المطبوع، لهذا قيدت في المطبوع بين يدي لا بين أيدي الناس، فلم أطلع على ما في أيدي الناس. لكن الذي يظهر أنها ليست فيه، ليست في صحيح مسلم. ما الدليل على أنها ليست في مسلم؟ أن أبا نعيم أخرج الحديث هذا في مستخرجه على صحيح مسلم، أخرج الحديث في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم من طريقين، عن عفان عن حماد، رواية مسلم بهز عن حماد، رواية أبي نعيم من طريقين عن عفان عن حماد به، ساق لفظه أبو نعيم، ساق لفظه في المستخرج كما هو لفظ مسلم في المطبوع بدون هذه الجملة. ماذا قال؟ انتبه إلى هذا، ماذا قال بعده أبو نعيم؟ قال لفظ أحمد مثله رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز عن حماد. هذا اللفظ الذي أخرجه هو من لفظ أحمد في مستخرجه، مستخرج أبي نعيم، من لفظ من؟
1: أحمد.
0: أحمد يقول لفظ أحمد مثله رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز. مثله، المثلية هنا معنى هذا أن هذه الجملة غير موجودة، غير موجودة، وهذا الذي قلت ساق اللفظ كلفظ مسلم في المطبوع. ودليل آخر أن الحديث أخرجه أبو عوانة أيضا في المستخرج على صحيح مسلم،

فقال حدثنا داود، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد حدثنا ثابت إلى آخره. مسلم بهد، أبو نعيم عفان، أبو عوانة من؟ عارم. ثم قال حاء، وحدثنا جعفر بن محمد أبو محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم، هذا رابع، نعم آسف ثالث، لا تأكيد آخر، حديث عفان. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن سريرته في البيت، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراشي، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. قال أبو داود الذي هو الطريق الأول، ما حول حاء، الطريق الأول أبو داود الحراني، الطريق الثاني جعفر بن محمد. قال أبو داود يعني في لفظه وطريقه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد إلى آخر ماذا الحديث، ثم قال اللفظ في المستخرج لأبي داود. رواية بهز عن حماد، ما معنى أن الرواية رواية أبي داود الحراني؟ الشيخ الثاني لمسلم جعفر ليست فيه هذه اللفظة، ليست فيه هذه اللفظة، هي رواية من؟ أبي داود. يقول أقول ورواية بهز عن حماد التي مطت، قلنا رواه مسلم من طريق بهز، أخرجها غير مسلم، من؟ الحافظ ابن حبان في الصحيح من طريق محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بهز ابن أسد به لي، وساق الحديث والإسناد وليست فيه هذه الجملة، وهي طريق مسلم بهز، وقد وردت هذه الجملة عند غير مسلم، عند من؟ عند النسائي في المجتبى، ساقها عن شيخه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة وساق الإسناد وفيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه إلى آخر الحديث. وجاء عند الإمام أحمد في المسند من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل قال حدثنا حماد به وفيه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عند أحمد فحمد الله وأثنى عليه. وأخرجه الإمام أحمد في موطن آخر من المسند قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة، واختصر الحديث، ومع اختصاره ليست فيه هذه الجملة، ليست فيه ماذا؟ هذه الجملة. نعم، لكنها وردت عند عبد بن حميد أيضا في المسند كما في المنتخب من طريق محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة إلى آخر الحديث. إذن نخلص من هذا لما قلت هل هذه اللفظة موجودة في مسلم؟ الذي يظهر أنها ليست في مسلم، لكنها موجودة عند غير مسلم. طريق مسلم طريق بهز أخرجها باللفظة وهي فيه، نعم أو ليست فيه، نعم من؟ الحافظ ابن حبان رحمه ابن حبان، وليست فيه هذه ماذا الجملة، هذا يؤكد أنها ليست عند مسلم، ووجدت عند آخرين كما ذكرنا. وضح قوله في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام قالوا كذا. تقدم رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام

0: ما مضى جاء إليهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. رواية البخاري تلحظ منها أنه عينه أنتم الذين قلتم، أتاهم قال أنتم الذين قلتم. هنا في الحديث ما بال أقوام، ليس فيها تعيين، وإنما قالها وهو ماذا؟ حمد الله وأثنى عليهم، قام فيهم ماذا؟ خطيبا. هل بينهما تعارض؟ والحديث واحد. هل بينهما تعارض؟ يقول الحافظ ابن حجر في الجواب عن ما ظاهره التعارض: يجمع يعني بين التعيين وبين عدمه بأنه منع من ذلك عموما جهرا، منع من ذلك عموما إيش؟ جهرا، لأنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وقال مع عدم تعيينه، مع عدم إيش؟ ما بال أقوام، وخصوصا رواية البخاري، وخصوصا فيما بينه وبينهم، يعني خصهم أولا ثم عمم إيش؟ ثانيا من غير ماذا؟ تعيين. لماذا لم يعينهم عند العموم؟ قال رفقا بهم وسترا لهم، رفقا وسترا لهم، هم أرادوا الاجتهاد، أرادوا ماذا؟ الاجتهاد لا المخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر إلى آخره. لفظ البخاري كما مر: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، نعم، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. أما أنا، قول عليه الصلاة والسلام أما أنا، هنا أما بالتشديد، أما بإيش؟
1: تشديد،
0: بتشديد الميم، والمراد بها أو بها التقسيم، المراد بها إيش؟ التقسيم، أنتم كذا أما أنا. وفي قوله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فيه إشارة كما قال الحافظ، إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له قد غفر له أو غفر الله له، لا يحتاج إلى مزيد من العبادة بخلاف غيره، فأعلمه أنه مع كونه عليه الصلاة والسلام يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد أي على نفسه لا أفطر لا لا لا لا يأمن من الملل، لا يأمن من الملل بعد مدة سنة سنتين ثلاثة إلى آخره، بخلاف المقتصد، بخلاف من؟
1: المقتصد،
0: المقتصد كلما وجد من نفسه نشاطا زاد، زاد أقبل. فإن أمكن، فإن أمكنه الاستمرار فإنه أمكن لاستمراره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. صحيح، انتهى كلامه، وكذلك فالعمل الذي يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. ولهذا قيل حتى في المحفوظ: ما قل وقر خير مما كثر وفر. فاقتصد، والنفس لها إقبال ولها إدبار، والناس في هذا يتفاوتون، بارك الله فيكم. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فكذا أصوم وأفطر وأصلي وأنام إلى آخره، يريد أنه عليه الصلاة والسلام أصلي من الليل حزبي وأنام منه، كذلك أنام من الليل وأصوم.

0: في غير ما فرض وأفطر، يعني لا أسرد الصوم سردا ولا أترك الصيام حتى ولو كان نفلا بالكلية. قد تقدم ما يتعلق بأفضل الصيام لما تكلمنا عن كتاب الصوم وما يتعلق به، وقوله عليه الصلاة والسلام أتزوج النساء، يعني لا أتبتل عن التزويج أو عن الزواج، فآتي هذا وآتي هذا وآتي هذا هذا وأعطي كل ذي حق حقه. قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي أي يقول العلامة العيني في العمدة من أعرض عن طريقتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. ولفظ رغب إذا استعمل بعن، إذا استعمل بكلمة عن رغب عن، فمعناه أعرض، معناه إيش؟
1: أعرض.
0: وإن استعمل بكلمة في رغب في، فمعناه أقبل، أقبل إليه. والمراد بالسنة هنا طريقته عليه الصلاة والسلام، وهي أعم من الفرض والنفل، طريقته هديه عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس متصلا بي قريبا مني. يقول الحافظ ابن حجر الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بهذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، ورهبانية ابتدعوها الآية. وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه. وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج ليكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل، وتكثير ماذا؟ النسل. وقوله يقول الحافظ ليس مني، إن كانت الرغبة ضرب من التأويل، رغب عن الشيء، يعني لماذا رغب وترك الطريقة والهدي؟ عن تأويل. يقول إن كانت الرغبة ضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه. فمعنى ليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج من الملة. وإن كان إعراضا وتنطعا أي بلا تأويل سائغ، يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله عليه الصلاة والسلام، الضمير راجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمعنى ليس مني أي ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. انتهى كلامه. أقول سيأتي مزيد إيضاح للفظة الرغبة عن السنة إن شاء الله قبل أن ننهي الكلام عن هذا الحديث، لكن نحن نتكلم في المعاني بوجه عام، سأخص الكلام عن هذه الجزئية المهمة. الوجه الذي يليه وهو الوجه الثالث من فوائد هذا الحديث المبارك، فيه فوائد عدة. يقول الحافظ في الحديث دلالة على

فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر، تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء. طبعا هذا ما لم يؤدي إلى فتنة أعظم. ثالثا، أن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام، أبان عن فعله. وفيه أيضا تقديم الحمد والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل العلم. وفيه أيضا من الأحكام أو الفوائد بيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين. هؤلاء اجتهدوا وأرادوا أن يرفعوا من شأن ماذا؟ عباداته، فما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، بيّن ذلك وأزال عنهم ماذا؟ الشبهة. وفيه أيضا من الفوائد سادسا، أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة، قد تنقلب إلى ماذا؟ بالقصد إلى الكراهة أو والاستحباب. وفيه أيضا الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. البعض يمتنع كأنه يحرم على نفسه هذا، أصوم وأفطر نعم إلى آخر، آكل اللحم إلى غير ذلك متى تيسر، لكن لا يسرف ولا نعم يظهر عليه الترف عليه الصلاة والسلام فيما يأخذه ويأكله ويطعمه ويشربه ويلبسه. نعم، قال القاضي عياض: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى ما قال الطبري، الكلام الذي تقدم الرد على من منع قول الطبري، ومنهم من عكس ذلك واحتج بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ثم قال: والحق أن هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأمرين، أكل هذا وترك، لبس هذا وترك، فعل هذا وفعل سواه. نعم، يقول الحافظ ابن حجر: قلت لا يدل ذلك لأحد الفريقين، ما سبق يعني، إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين، أكل الخشن على الدوام أو تحريم ذلك على الدوام أو أكل الناعم على الدوام، والحق أن ملازمة استعمال الطيبات دائما في الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر، دائما طعامك دائما دائما دائما منعم دائما، ولا يأمن من الوقوع في الشبهات، سيسترسل، لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فيضجر ويتأفف، فلا يستطيع الانتقال.

0: أو الانتقال عنه، فيقع في المحظور، كما أن من منع تداول ذلك أيضا أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه. ويرد عليه صريح قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاختصار على الفرائض مثلا، وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة، يتساهل في الرواتب وغيرها، وعدم النشاط إلى العبادة. وخير الأمور الوسط. وفي قوله إني لأخشاكم لله مع من ضم إلي إشارة إلى ذلك، هذا هو الوسط، الوسط في الهدي النبوي، لا وسط غيره، لا تخترع وسطا من عندك، لا تخترع وسطا من عندك، فالوسط موجود في هديه عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد ما قاله العلامة العيني أيضا، قال فيه أن النكاح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وزعم المهلب أنه من سنن الإسلام وأنه لا رهبانية فيه، وأن من تركه راغبا عن سنته، من تركه راغبا عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مذموم مبتدع، مذموم مبتدع. كم لنا؟ ساعة ونصف. نعم، نقف عند الوجه الرابع وهو متعلق بالمسألة التي قلت سترد، التعليق على مسألة الرغبة عن السنة، الرغبة عن ماذا؟ عن السنة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 21 من شهر محرم عام 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع هذه المحاضرة التي سمعتموها أو سمعتم عنوانها وقرأتموه كذلك، على وهو أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري. الحرب يا أحبة بين الإسلام وأعدائه لم تضع أوزارها بعد، فالحرب باقي إلى قيام الساعة بين الإسلام وبين أعداء الإسلام، إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. وكذلك الحق، أو هذه الحروب ليس شرطا أن تكون بالسيوف أو بأداة الحروب، لا، فأعداء الإسلام يضعون لكل حرب وسيلة ويحشدون للوقوف في وجه

يريدون أن يقفوا في وجه الإسلام وفي وجه السنة بكل قوة، فهم يشنون حروبا أو حربا ضروسا، وهي أشد وأقسى على المسلمين من حرب السلاح. هم يشنون حربا ضد القرآن، ويشنون حربا ضد السنة، يشنون الحروب ضد المسلمين في عقيدتهم، في أخلاقهم، في مبادئهم، حتى في لبسهم، حتى في ملابسهم وفي عاداتهم. ففي الجملة يا أحبة، هناك مخططات ضخمة إلى نقل الفكر البشري، الذي أقول الفكر الذي يكون عند أعداء الإسلام، فإن عندهم الفوضى، وعندهم سوء الخلق، وعندهم الشرك بأنواعه، يريدون أن ينقلوا هذا إلى المسلمين. فإن أهل الإسلام قد ولدوا على الفطرة، كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل امرئ أو في كل مسلم ولد فإنه يولد على فطرته السليمة. فهؤلاء أعداء الإسلام يريدون أن يغيروا هذه الفطرة السليمة، يريدون أن يغيروها إلى الفطر السيئة، أو أقول إلى العادات السيئة. انظروا يا أحبة إليهم، ترونهم عبر برامج التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، عبر كذا كذا، عندهم أخلاق سيئة، عندهم عدم احترام الكبير، عندهم العقوق، قبل ذلك عندهم الشرك، كذلك ليس هناك احتراما للمرأة بعكس الإسلام. حتى لو صوروا لك ذلك. وعلينا أن نعلم علم اليقين أن الصراع بين الحق والباطل قديم إلى أن تقوم الساعة، من قدم الزمان إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة من سنن الله في الحياة. اقرأوا في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك أفكار هدامة، وكانت هناك أخلاق سيئة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وهكذا إلى أن تقوم القيامة. والله عز وجل يا أحب أختار أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارنا أن نكون ممن يحمل راية الإسلام. الله عز وجل بين كل فترة يرسل رسول، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأمة هي التي تحمل راية الإسلام، وهي التي تعلم الناس الخير، وهي التي تقف في وجه الباطل، وهي التي تدفض الشبهات، وهي التي تكشف وتبين للناس الباطل وتبين لهم الحق. فما يزال هذا الإسلام وهذا الدين منتصرا بمثل هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل دعاة يدعون الناس إلى الخير إلى أن تقوم الساعة. في هذا العصر، أقصد العصر الحديث، اتخذ الغزو الفكري. هناك غزو فكري، ذكرت قديما كان هناك غزو بالسلاح، كان الإسلام والكفار يتقاتلون بالسيوف. ثم بعد الحروب الصليبية، لما هؤلاء لم يستطيعوا أن يهزموا المسلمين بالأسلحة، ما استطاعوا، فاتخذوا ماذا؟

اتخذوا امرا اخر وهو الغزو الفكري، كيف يغزون المسلمين ويغير ما بهم من قوة، يغير ما بهم من أخلاق، يغير ما بهم من تمسك بدينهم وهكذا. وانظروا الآن، انظروا في زماننا يا أحبة، قد تجد الشاب صغير السن ولكنه قد اتخذ الغرب في كل هيئته، في حلاق، في قصة شعره، في لبسه، إلى الآن أصبح في بعض إخواننا الشباب أو أبناءنا الصغار أصبح البعض قد وضع حلقا في أذنه، وهذه والله ليست من عادات المسلمين، بل البعض الآن أصبح يلبس السلاسل، والطامة الكبرى بعض السلاسل يكون فيها صليبا. هذا هو الغزو الذي وصل إليه في كتب التاريخ. ومن يقرأ في كتب التاريخ كتب أن أعداء الإسلام أرادوا أن يغزوا المسلمين في عهد من الأزمنة، فأرسلوا جاسوسا ينظر إلى المسلمين، فوجد شابا يبكي وحزينا، فقال: ما يبكيك؟ فقال: إني أتدرب على الرمي بالسهام. يقول: فلم أصب السهم 100%، يعني أصابه ولكن لم تكن الإصابة التي يريدها هو. فرجع إلى قومه فقال: لا تغزوهم، إذا كان هذا الصغير فيهم فكيف الكبير. هذا عندما كانت فيها التربية بالعزة. وعاد بعد عشرات السنين بعد أن بدأ الغزو الفكري بينهم، فوجد شابا يبكي عند قبر، فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد ماتت حبيبتي. فقال: الآن نغزوهم. الشباب انتهى الشباب. هذه مقدمة لهذه المحاضرة قبل أن أدخل في عنصر أو عناصر هذه المحاضرة، ولكن هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذه المحاضرة، وهي لن تكون طويلة إن شاء الله. وأول هذه العناصر معنى الوسطية والاعتدال، معنى الوسطية والاعتدال. وهذه العناصر على كل عنصر أو محور سأذكر عليه شيئا مختصرا. فالاستقامة الوسطية والاعتدال هي الاستقامة على دين الله عز وجل، والبعد عن الغلو وعن التفريط. هذا هو المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به، هذا هو المنهج، نستقيم على ما أمرنا الله عز وجل وعلى ما أمرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغلو ولا نقصر، وسطا نكون وسطا. وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. هذا هو، سددوا وقاربوا، هذا الذي يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد منا الشريعة. لا نغلو كبعض الناس الذين غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلو. وبعض الناس فرطوا في الدين إلى أن أصبحوا لا يحضرون الصلاة مع المسلمين. هذا هو. والوسطية والاعتدال أن تكون مستقيما على دين الله عز وجل، وأن تبتعد عن الغلو وعن التفريط. ووردت في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هي المعنى الوسطية والاعتدال. جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا، خط ماذا؟ خطا، أي في الأرض، خط لهم خطا، وخط خطين عن يمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا طويلا، ثم خط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه سبيل الله، هذه

سبيل الله، ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الوسطية والاعتدال. ولهذا الدين يسر يا أحبة، الدين يسر. ولهذا إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم. هذا هو الدين يسر. ما استطاع الرجل أن يصلي واقفا فليصلي جالسا. ما استطاع الرجل أن يتوضأ بالماء، الماء يضره أو لم يجده، فإنه ماذا؟ يتيمم. انظروا، هذا هو اليسر. الدين يسر، لكن إياك أن تغلو فيه، وإياك أن تفرط. القوم الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أما أنا، يريد أن يتعبد الله، قال: لن آكل اللحم أبدا. والثاني يقول: لن أتزوج النساء أبدا، إلى آخر الحديث. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، فقام على المنبر فتكلم، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإني لآكل اللحم وتزوج النساء وأصلي وأنام. هذا هو الدين. فإذا ابتعدنا عن الوسطية والاعتدال وغلونا في الدين، وصلنا إلى الفكر الذي نتكلم عنه، الفكر الذي يخرجك من السنة إلى عكسها. ما الذي أخرج الخوارج؟ ما الذي أخرج الجماعات المنحرفة كالإخوان والتبليغ إلى آخره؟ إنه بالبعد عن ماذا؟ عن السنة. والله لو تمسكنا بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لعبدنا الله عز وجل حق عبادته. المبحث الثاني أو العنصر الثاني من هذه المحاضرة معنى الغزو الفكري. نسمع عن الغزو الفكري. الغزو الفكري فمعناه باختصار هو مصطلح حديث. أولا هو مصطلح حديث، يعني هي مجموعة الجهود. قال أهل العلم هو الغزو الفكري هو مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم تقوم بمجهودات أو بجهود للاستيلاء على أمة أخرى، للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها. يقول من كتب في هذه المواضيع ويقول أهل العلم، وقال كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: الغزو الفكري أشد وأخطر من الغزو العسكري. لماذا؟ لأن الغزو العسكري يا أحبة يأتي واضح، يعني دولة ستغزو دولة، واضح. الدولة الثانية ستعرف أن هذه الدولة تريد أن تغزوها فتقوم تتجهز. لكن الغزو الفكري ما أحد يشعر به، ما أحد يشعر به. يدخل عبر التواصل الاجتماعي، يدخل في الألعاب أطفال، يدخل في المدارس بين الناس، مجموعات الواتساب، في التليجرام، في كل هذا يدخل بغزو فكري دون أن إيش؟ دون أن تشعر. تأتي إلى أحد الناس مسلم، ووالده من المسلمين، وحتى جده العاشر من المسلمين، ويأتي يقول لك: الصلاة ما هي واجبة. من أين أتى بهذا؟ هذا غزو. من الذي جعله يتكلم بهذا؟ إذن هو سمع أو شاهد، سمع أو شاهد. إذن هذا هو مثال من الأمثلة على مثل هذه الأمور. ليس فقط دخلوا حتى للنساء، دخلوا حتى للنساء، فبعض النساء أصبحنا يتمردن على أزواجهم. تأتي المرأة مثلا

إلى زوجها أو إلى كذا وتقول الشرع لم يأمرني بخدمتك أنا كذا، من أين أتت بهذا الكلام؟ إذا كان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة قمنا بخدمات أزواجهن وهذا فيه أجر وهذه عادة عند المسلمين، من أين أتت بهذا الكلام؟ هذا أيضا مثال من هذه الأمثلة. وقس على ذلك، ولكن لا أريد أن أتوسع في هذا الباب. العنصر الثالث أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري من آثارها، أو الذي لا بد أن يكون من أجل أن ننجو أو أن نبتعد عن هذه التي تحدث من أعداء الإسلام، أولا ترسيخ العقيدة الصحيحة. ترسيخ العقيدة الصحيحة هو أساس، أولا العقيدة الصحيحة هي أساس لقبول الأعمال. لن يقبل الله عز وجل منك عمل أيها المسلم إلا أن يكون هذا العمل خالصا له لله عز وجل، ويكون مطابقا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول. فنحن إن علمنا العقيدة وبينا العقيدة للمسلمين فإننا بذلك نعصم بعد الله عز وجل الفرد والمجتمع، لا يحدث لهم من هذا الغزو، لا يحدث لهم ويكون عندهم أمن فكري في العقيدة. انظر إلى كثير من المسلمين، قد لا ترونهم في بلاد الحرمين لكن قد تجدهم في بعض البلدان المسلمة، قد تجد رجل يذبح لغير الله، قد تجد رجل يطوف على القبر، قد تجد رجل يدعو قبرا يا ولي الله كذا اشف ابنتي يا كذا. إذن لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة. فأولها من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري ترسيخ العقيدة الصحيحة، فهي توجهك إذا كانت العقيدة صحيحة فإن عندك التوحيد الخالص، إذن أنت بإذن الله تبتعد عن الشرك، تبتعد عن البدع، تحقق الهدف السامي الذي خلقك الله عز وجل من أجله. فينبغي لنا أن نتعلم العقيدة الصحيحة، وكذلك نتعلمها على أيدي العلماء الموثوقين الذي نثق بعلمهم أو ممن زكاهم أهل العلم. كذلك من أثر الوسطية الوقاية من الغلو والتطرف والتكفير بين المسلمين، وهذا موجود في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، حذر منه صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، أي التشدد ومجاوزة الحد، وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ووالله يا أحبة، إن أخذنا ديننا بما أمر الله عز وجل به أو بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه يسير ويستطيع عليه كل أحد، ولكن ابتلينا بنوعين منهم من الناس. النوع الأول وهو الذي غلا في الدين، فمن هم من كفر المسلمين، ومن هم من فجر المسلمين، ومن هم من قتل المسلمين، ويقول الله أكبر ويريد ماذا؟ ويريد الجنة. ولا نذهب بعيدا، من قتل عليا؟ من هو؟ ابن ملجم. هذا الرجل انظر إلى الفكر، قتل أمير المؤمنين وقتل الخليفة رقم كم؟ الرابع، وقتل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج من؟ ابنة من؟ ولما أرادوا أن يقتلوه ويقيموا عليه الحد قال لهم ماذا؟ قال لا تقتلوني مرة واحدة، يعني لا تقتلوني مرة واحدة، لا،
قال اقطعوا من كل جسدي لحمة اللحمة حتى أحس بالألم يشتد علي وحتى يأخذ الأجر بزعمه أكبر ويدخل الجنة. انظر قتل من ويريد ماذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو الفكر. فالفكر خطير يا أحبة، فالفكر خطير. ننتبه على أنفسنا، ننتبه على أولادنا، ننتبه على بناتنا. الآن نجد أن بعض أبنائنا قد يكون في الابتدائي الخامس السادس، في المتوسط صغار في السن، ولكن أصغرهم قد يكون في ثالث ورابع ويحمل ماذا؟ ويحمل جهازا، وجهازا ذكيا، وقد يكون عنده حتى ماذا؟ حتى الإنترنت مفتوحا عنده. ألا نخشى عليه؟ ألا نخشى عليه؟ بلى والله. فهذا فريسة سهلة لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. إذن الله عز وجل بين لنا، حتى يبين لنا أن الدين يسر، لماذا نغلو في الدين؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الله عز وجل يبين لك أن الدين يسر، الدين سهل، لكن لماذا تغلو فيه؟ لماذا تغلو في هذا، في هذا الدين؟ وحتى ذكر في بعض كتب العقيدة أن رجل يمشي مع أخيه وكلهم من الخوارج يكفرون المسلمين. انظروا إلى هذا الفكر. كانوا يطوفون بالكعبة وبيت الله فيه من المسلمين الكثير، فقال أحدهم للآخر قال أرأيت هؤلاء كلهم؟ قالوا نعم. قال كلهم كفار. فقال له الثاني وهو أعقل قليلا قال كل هؤلاء كفار ولا يوجد منهم مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال ولا يدخل الجنة إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال إذن خذها أنت، لا أريدها معك. هذه خطورة. ولهذا لما نقرأ في سير السلف كانوا يهربون من أهل البدع. ابن سيرين أتى له رجل من أهل البدع ومن أهل الفكر الضالة يريد أن يقرأ عليه القرآن، فقال له ولا آية. فلما أراد هذا أن يقرأ فوضع إصبعيه ابن سيرين في أذنيه وقام. لماذا؟ قال لأن الشبه خطافة، الشبه تأتي في قلبك فلا تخرج. الآن بعض الشباب أو بعض النساء أو حتى كبار السن يدخل على بعض القنوات التي يكون فيها أهل الضلال وأهل الأهواء والحوارات معهم ويشاهد. طيب وما يدريك أنه قد يأتيك شيء من هذه الشبهات في قلبك لا تخرج يوما من الأيام وأنت مثلهم، نسأل الله السلامة. كذلك من أثر الوسطية أيضا الثالث جمع الكلمة وتحقيق الألفة بين المسلمين. هذا سبب من أسباب الأمن الفكري. فإذا اجتمع المسلمون على حاكمهم وكذلك الرعية تألفت قلوبهم فإنهم يبقون في أمن وأمان بإذن الله عز وجل. وهذا هو من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الحث على الاجتماع وليس الحث على التفرق. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من أمر يتكلم عليكم بالجماعة وحذر من الفرقة. وابن عباس رضي الله عنه قال لسماك الحنفي يا حنفي الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. كل أمة تتفرق لا شك أنها ستهلك، لا شك أنها ستهلك.
ولهذا الله عز

عز وجل أمر في القرآن وذم الفرقة وحذر من الفرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لست منهم في شيء، أي أنك يا محمد بريء ممن فرق دينه. ولهذا يا أحبة، هذا أيضا من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من أثر الوسطية في تحقيق الأمن نشر العدل والرحمة، حماية الشباب من الشبهات والأفكار الهدامة، حتى أنه الشرع نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة لأنها تسبب فرقة أيضا وعدها من كبائر الذنوب، أمر بحقوق الجيران، كل هذا حتى يكون الناس مفترقين ولا جماعة واحدة؟ جماعة واحدة. فإذا كنتم أو كنا جماعة واحدة كلما كان الأمن والإيمان في أجسادنا وفي بلداننا وحتى في فكرنا بإذن الله عز وجل. العنصر الرابع ولعله هو الأخير، وسائل تحقق الأمن الفكري. هناك وسائل إذا عملنا بها تحقق لنا الأمن الفكري. أول هذه الوسائل وهي مختصرة، طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. ولهذا تجد أن الشريعة رتبت أجورا عظيمة وفضائل لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أنك تجلس مثل هذه المجالس، تجلس في مجالس العلم الشرعي، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر إلى هذا العمل. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم فقط، لا، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى هذه الأجور العظيمة، جعلها الشرع لك إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي. فإذا طلبت العلم الشرعي عرفت العلم، وعرفت ماذا يريد الله عز وجل منك، وعرفت ماذا يريد منك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة من؟ هم ورثة الأنبياء. فإذا تعلمت علما شرعيا فتكون بإذن الله من وراث الأنبياء. الثاني، لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر، وهذا أمر واجب. طاعة ولاة الأمر هذا أمر واجب. فعندما يكون الرعية مع الحاكم يدا واحدة فإن هذا يكون فيه الأمن والإيمان والاستقرار. حتى إن أعداء الإسلام لا يطمعون في بلد فيه استماع الحاكم والمحكوم، يخافون، ولكن يريدون أن يفرقوا بين المحكوم والحاكم. استغلوا أو استخدموا بعض الجماعات الضالة التي تسببت في المظاهرات والخروج على الحكام، ثم بعد ذلك تفرق الحاكم عن المحكوم، ثم دخلت هذه الدول الخارجة الكافرة فأخذت من خير هذه الأرض وارتحلت، وبقي البلد القوي يأكل الضعيف، نسأل الله السلامة. فالاجتماع يا أحبة فيه رحمة، لأن الخلاف فيه عذاب. والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وفي الأثر الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالاجتماع يكون على الحاكم، والله عز وجل أمر به: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ذهب أو اختلف الحاكم والمحكوم ضعف البلد وصار فيه أمور قد يطمع فيه أعداء الإسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم

0: هذه فرقة ضالة، خوارج، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، تذهب إليهم لماذا؟ أو تدخل إلى مواقعهم ماذا تريد؟ والبعض قد تأتي عليه شاب ليس عنده العلم الشرعي، فتجده يدخل إلى مواقع الروافض أو الشيعة مثلا، ماذا تريد؟ قالوا ناصحهم. أنت مريض، كيف تناصحهم؟ تذهب وأنت على السنة وتعود وأنت قد أخذت بفكرهم، نسأل الله السلامة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب مرض القلب وقد ينحرف عن السنة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الفتن التي تقع أيضا بين الناس وهي من حروب وغيرها. ليس الفتنة فقط، لكن الفتن قد تكون حروب أيضا، قد يسلط الله عز وجل عليك عدو، وخاصة إذا بعدنا عن ديننا، فإن الله قد يسلط علينا شخص أو عدو أو كافر أو ظالم يسلط عليك، نسأل الله السلامة. كذلك من الأمور التي تعيننا عن البعد عن الفتن أو عن تكون فيها أمن فكري، الاستعاذة بالله من الفتن، أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، وأن تدعو الله بالسلامة، وأن تدعو الله بالنجاح. فقال الحافظ ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أي هذا الدعاء فيه سلامة العبد من الفتن. فالإنسان يحاول، بل إن الحافظ ابن حجر قال فيه استحباب الدعاء الاستعاذة من الفتن، ادعو الله أن يبعدك عن الفتن، اكثر من الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن، وكثير منا قد غفل عن الدعاء، تجده لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع في مصيبة، يدعو الله في الشدة ويدعو الله عز وجل في الرخاء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والقلب يتقلب يوما قد يكون على طاعة ويوما قد يكون ماذا؟ على معصية. لازم أذكارك، أذكار الصباح تحميك من شياطين الإنس والجن، اكثر من قراءة القرآن، اكثر من الذكر، اذكر الله عز وجل، ادعو الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو الله بالهداية والصلاح، اللهم اهدني وسددني. وكذلك ادعو الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يستحب أن تقولها دبر كل صلاة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهذه مختصر الذي ذكرته في هذه المحاضرة. وأخيرا الخاتمة: ختم الله لي ولكم بالخير، إن الوسطية والاعتدال من أعظم نعم الله عز وجل على الأمة، وبهما يحفظ الدين والعقل والمجتمع، ويستقر الأمن، وتسد أبواب الغلو والانحراف. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري.

0: البخاري حفظه الله تعالى يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان عام 45 هجرية في قاعة المناقشات في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: محاضرة بعنوان أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن، يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، فليتفضل مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فشكر الله للقائمين على هذا البرنامج خيرا من إقامة مثل هذه اللقاءات العلمية النافعة لعامة الناس وللمتحدثين على وجه الخصوص، فنسأل الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها وأن يكللها بالنجاح، إن ربنا لسميع الدعاء. وبعد، فلا يخفى حفظكم الله أجمعين على عاقل مدرك ما للعلم الشرعي الصحيح وأهله من فضل ومكانة في شرعنا المطهر، ذلك أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى الجهل وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وفي بغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، فيحتاج، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. العنوان كما رأيتم بارك الله فيكم أثر العلم الشرعي. إذن العلم الشرعي بناء على قول الإمامين المتقدمين وما جاء في معناه هو المبني على الوحيين، المبني على الوحيين الكتاب والسنة المطهرة، الكتاب والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقتفي طالب العلم في هذا في فهم النصوص بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الدين من بعدهم. من حقق هذا العلم بهذا الوصف أمن بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، أمن المرء في نفسه وأمن محيطه الذي يحيط به وأمن أيضا في ذلك مجتمعه بإذن الله تعالى. أما ما لم يكن كذلك فلا يثمر شيئا من الأمن. ولهذا هذا اللقاء بارك الله فيكم أتكلم فيه عن هذه القضية وهذا العنوان في 5 محاور. المحور الأول أذكر ببعض النصوص من الوحيين في فضل العلم وشرف أهله. النقطة الثانية أيضا أذكر ببعض أقوال أئمة السلف في مدح العلم وذم الجهل. النقطة الثالثة بيان نعمة الأمن وذكر مفهومه. النقطة الرابعة أسس الأمن. الأخيرة في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال الأمن. ثم أقول على تعليقا على هذه النقاط، النقطة الأولى في التذكير ببعض النصوص من الوحيين الدالة على فضل العلم وشرف أهله. لن أستطرد في هذا، فالنصوص في هذا كثيرة جدا، حسبي أن أذكر بعضا منها فهي إن شاء الله دالة على البقية، والمؤلفات في هذا الباب عديدة وكثيرة. من ذلك قول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا وجه هذه الآية في بيان منزلة العلم وفضله، قال: عدد سبحانه وتعالى نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ومن الأدلة قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم. انتهى كلامه. ومنها قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ساق بسنده، ثم ذكر أن ابن أبي حاتم ساق بسنده في التفسير عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وغيرها من نصوص الكتاب المبارك ومن السنة، وهي أحاديث عدة وكثيرة جدا، ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث. قال الحافظ النووي في شرح مسلم فيه، أي في حديث معاوية هذا، فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه

قائد إلى تقوى الله تعالى. تحقيق العلم يقودك إلى تحقيق التقوى بإذن الله تعالى. كذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أو بين أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي ما بقي منه، أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن المنير في هذا الحديث: وجهه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك، وناهيك بذلك، أي فضلا وتحصيلا للعلم. ولهذا كانت 19 العلم عند عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول أيضا الحافظ ابن حجر في موطن آخر من الفتح: ووجه التعبير بذلك، تعبير باللبن وأوله بالعلم، ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قلت الأحاديث كثيرة والمؤلفات فيها شهيرة. ثانيا أذكر ببعض أقوال أهل العلم في هذا الباب أيضا. الأقوال في الحقيقة المأثورة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وتبع الأتباع وغيرهم من سادات العلم كثيرة في مدح العلم وذم ماذا؟ وذم الجهل، وهي تعتبر أو تمثل خطوطا مهمة تنير الطريق لطالب العلم في الاجتهاد في تحصيل العلم والازدياد منه وضبطه وإتقانه وترك الكسل والدعة والفرار من الجهل. لماذا؟ لأن الجهل داء قاتل، وشفاؤه في التركيب أمران متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. من تلكم النصوص أو الأقوال ما أخرجه الإمام أو ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض باب تعليم في كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي معلقا على كلام البخاري: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء أقوام يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه. وقال الإمام سهل ابن عبد الله التستري: ما أحدث أحد في العلم شيئا، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، إن وافق السنة سلم، وإلا فهو العطب، وإلا فهو ماذا؟ العطب. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأخيرا قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في مصنف ابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، يعني تنتكس ماذا؟ الموازين وتنقلب. ومن الأقوال في هذا الباب والشيء بالشيء يذكر قول الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان، قال: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة.

وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم. نأتي إلى النقطة الثالثة بارك الله فيكم، في بيان نعمة الأمن الذي هو جزء من العنوان أثر العلم الشرعي. عرفنا ما هو العلم الشرعي المراد في تحقيق ماذا؟ الأمن. أقول بارك الله فيكم، أمر الله جل وعلا عباده أن يذكروا نعمه عليهم، فقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يخطئ فريق من الناس حين يغفل أو يتناسى عندما يعدد نعم الله عليه ويعرض آلاء الله على ما أنعم به، يغفل أو ينسى أو يتناسى أن يذكر من أجل النعم التي أنعم الله بها عليه نعمة الأمن. هذه النعمة، نعمة الأمن، جعلها الله تعالى أساسا ووعاء جامعا لضروب من الخير وألوان من المنافع يفقدها أو بفقدها لا يستطيع المرء أيا كان وفي أي مكان كان أن يكون فاعلا مثمرا إذا اختل الأمن. لذلك امتن الله جل وعلا على خلقه بأن جعل مكة حرما آمنا. قال جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم إيش؟ لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وامتن جل وعلا على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن هو مطلب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول وهو يدعو الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام في دعائه لربه بدأ بالأمن قبل الرزق، بطلب الأمن قبل الرزق، لأن استتباب الأمن سبب بإذن الله تعالى للرزق. إذا شاع الأمن واستتب ضرب الناس في الأرض يبحثون من رزق الله تعالى، وذلك سبب لأن يفتح عليهم أبواب الرزق ويدر عليهم من خيرات الله. ولا يكون ذلك إذا فقد الأمن، لا يكون ذلك إذا فقد الأمن، لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة الرزق إذا فقد الأمن. يوسف عليه السلام يطلب من والديه دخول مصر مخبرا باستتباب الأمن فيها. قال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبا

طيب وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيش آمنين. ولما خاف موسى عليه السلام أعلمه ربه أن لا تخف وأنه من الآمنين ليهدأ روعه. قال تعالى وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من إيش من الآمنين. وهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما رحم أهل مكة يوم فتحها وخطب فيهم كما خرج مسلم في الصحيح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل المسجد فهو ماذا آمن. يطمئن أهل مكة بهذا الأمان ليهدأوا. أقول هل أدل على أهمية هذه النعمة نعمة الأمن أن العبادات لا يتأتى الإتيان بها على أكمل صورها إلا بماذا إلا بالأمن. فالصلاة التي هي عمود الدين قال الله جل وعلا فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في آيات أخر تتعلق بصلاة الخوف أيضا. وهذا ركن الحج فإن من شروط وجوب أداء الحج الأمن. إذا كان المرء مستطيعا ولم تكن الطريق آمنة فلا يجب عليه الحج قولا واحدا لأهل العلم. قال الله جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولما أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلون البيت الحرام ويؤدون النسك بعدما صدهم المشركون عن ذلك قرن ذلك بالأمن فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وامتن الله على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لأهمية نعمة الأمن أكرم الله بها أولياءه في دار النعيم المقيم فقال تعالى ادخلوها بسلام آمنين. وقال يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال جل وعلا وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في المقابل أيها الإخوة أن المتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أن كلمة الخوف التي تقابل ماذا؟ الأمن. كلمة الخوف جاءت في القرآن الكريم معرفة بأل في أربعة مواضع من القرآن.

في سورة البقرة في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الآية. وفي سورة النحل في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي الأحزاب قال تعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. المراد بالخوف في هذه المواطن الأربع المعرفة بأل القتال، المراد بالخوف في هذه الآيات القتال. وجاءت كلمة الخوف في القرآن الكريم في 16 موضعا نكرة تفيد العموم، وجاءت في 15 موضعا نكرة في سياق النهي، وفي موضع واحد جاءت نكرة في سياق الامتنان كما مر في سورة قريش آنفا. والمعنى في هذه المواضع كلها نفي أي خوف، نفي أي خوف في كل حال، سواء معرفة منكرة على ما ذكرنا من توصيف لهذا الورود، نفي أي خوف، أي خوف في كل حال. يقابل نفي الخوف، ما الذي يقابل نفي الخوف؟ يقابله إثبات الأمن المقابل للخوف في كل حال. عرفت؟ من المعلوم بارك الله فيكم أن الخوف لا تفهمه على صورة واحدة، الخوف يكون سياسيا ويكون اقتصاديا ويكون اجتماعيا ويكون فكريا ويكون بيئيا، كل هذا يدخل في معاني الخوف. هذه النظرة الشمولية لدلالة كلمة الخوف مما ورد في كتاب الله جل وعلا، إذا ما عرفت هذا المعنى يقابله كما قلنا الأمن، فيكون الأمن بمفهومه الشامل المقابل للخوف أن الأمن يكون سياسيا وأن الأمن يكون اقتصاديا وأن الأمن يكون اجتماعيا وأن الأمن يكون فكريا وأن الأمن يكون بيئيا. هذا هو مفهوم الأمن بشموله في الإسلام. عرفت؟ لا تتصور أن الأمن فقط فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية والتي منها القتل، لا، هذا تصور قاصر. افهم معنى دلالة ذلك مما جاءت به النصوص أنه بهذا المفهوم ماذا؟ العام، بهذا المفهوم العام والدلالة العامة جاءت النصوص كما مر في القرآن ودلالته، وكذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشد الأمة إلى المحافظة على الأمن بشموله بمفهومه ماذا؟ العام. لك بارك الله فيك أن تتأمل ما وقع في بعض البلدان في مثل هذه الأيام.
وما مضى فيما مضى في بعض هذه البلدان التي اختل فيها الأمن، يظهر لك بجلاء ما وقع فيها من الخوف السياسي والخوف الاقتصادي والخوف الاجتماعي والخوف الفكري، يرهبون كل من خالف فكرهم وعقيدتهم ويبيدون خضراءهم، بل والأمن البيئي انظر كيف صارت إلى خراب ودمار. لذا تأمل عظم منزلة الأمن في شرعنا المطهر، الأمن من الخوف. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بإسناد الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في نفسه ومسكنه وشأنه كله، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه أو قوت يومه، فكأنما حيزت له ماذا؟ الدنيا. لتعرف نعمة الأمن وفضيلة الأمن. هذا هو معنى الأمن، وهذه هي نعمة الأمن، وهذا هو مفهوم الأمن. عرفتم مفهوم الأمن؟ نتكلم عن النقطة الرابعة، أسس الأمن. الأمن التام بمفهومه الشامل لا يستقيم للعبد ولا الأفراد ولا المجتمعات إلا بتحقيق أمرين اثنين. متى تحقق؟ تحققت أسس الأمن، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، وكما قيل أيضا لا عطر بعد عروس. بين هذين الأساسين والركيزتين المهمتين سيد الخلق وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم واللفظ له وهو حديث صحيح، قال العرباض رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا أو قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الوصية لا تكون إلا في أمر مهم ولأجل أمر مهم. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل: أين هي أسس الأمن في هذا الحديث لمن لم يتأمل جيدا؟ أقول: هذا الحديث العظيم من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتمل على أسس الأمن من جهتين. الأولى، الركيزة الأولى، الأساس الأول الذي يقوم عليه الأمن السياسي والفكري والبيئي والاجتماعي والاقتصادي كما قلنا بمفهومه العام، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الأمة بتقوى الله، بتقوى الله جل وعلا، بإقامة وتحقيق تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.

ما المراد بالتقوى؟ ما قاله طلق رحمه الله فيما أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما بإسناد ثابت، لما سئل عن التقوى قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. انتهى. تحقيق التقوى بهذا المعنى أي فعل الطاعات كاملة من الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات وأعظمها الشرك ثم البدعة ثم بقاء مقارفة الذنوب كبارا وصغارا، وأن يكون العلم العمل بالطاعة والانتهاء عن المعصية عن علم، وهو المراد بالنور على نور من الله. من حقق هذه التقوى بهذا المعنى الشامل استقام المرء في نفسه فيأمن من الضلال الفكري، ويأمن كذلك من أن يكون ظالما. لا تستقيم علاقته بالمجتمع وبمحيطه وأفراد من حوله من جيران وأهل حي، بل وبكل ما حوله حتى من الأشجار ونحو ذلك، إلا بأن يحقق هذه التقوى بالمعنى الشامل. فيأمن على نفسه، ويأمن منه جيرانه وأهل حيه، بل حتى الطير يأمن منه، لا يكسر شجرة ولا يطأ طريقا فيعيق حركته، ولا يضرب صبيا، ولا يعتدي على أحد، ولا يلعن مارا، ولا يؤذي غيره بأنواع وأضرب ووجوه الشر المناقض للأمن بمفهومه ومعناه ماذا؟ الشامل. إذا حقق المرء هذه التقوى في نفسه أمن، وحقق الجار الآخر التقوى بهذا المعنى أمن، فأمن الحي، وهكذا تتسع الدائرة. فيأمن من؟ المجتمع، ينتشر هذا في الناس. تأمل بارك الله فيك ما جاء في صحيح البخاري من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره إيش؟ بوائقه. هذا في حديث أبي شريح عند البخاري، وجاء عند أبي هريرة عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا. وأيضا تأمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، أشار لم يمارس بعد الإيذاء، أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر اللسان كيف يسلب ماذا؟ السلام الذي منه الأمن، ويده لما لها من ضرر لاختلال ماذا؟ الأمن. بل قال عليه الصلاة والسلام: في من قتل معاهدا وهو كافر، المعاهد الكافر، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما وهو حديث صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسير فنام رجل منهم كانوا معه عليه الصلاة والسلام في مسير في غزوة من الغزوات نام رجل ماذا منهم من أصحابه فانطلق بعضهم بعض هؤلاء القوم انطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذ هذا النائم جاء أخذوا نبله النبل الذي معه فلما استيقظ الرجل فزع بحث عن نبله غير ماذا موجود قال فضحك القوم ضحكوا على فزعه فقال عليه الصلاة والسلام ما يضحككم قالوا لا إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع الضحك من فزعه أخبروا بما فعلوا فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما كما يقول الناس نحن نمزح نمازح حتى في هذا لا يصلح لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو كان مازحا وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى تظهر بجلاء هذا المعنى المذكور في الأمن الشامل بمفهومه الشامل وهنا أنبه على أمر في غاية من الأهمية ألا وهو أنه يجب على المسلم وبخاصة في زمن الفتن والتقلبات وكثرة الآراء وما يخرجه أمثال هؤلاء من زبالات أذهانهم لتلويث الأفكار واختلال الأمن الفكري والبيئي والسياسي والاقتصادي ونحو ذلك وكثرة أبواق الضلال انتبه يجب أن تكون ملتزما بتحقيق التقوى الذي تقدم معناه لماذا؟ لأنك متى حققت التقوى تحققت لك الهداية وتحقق لك الأمن فيأمن هو ويأمن غيره يدل على هذا لما وقعت فتنة ابن الأشعث المشهورة جاءوا إلى طلق يسألونه كيف الخلاص من هذه الفتنة قال طلق اتقوها بالتقوى وفي لفظ اطفئوها بالتقوى الفتنة كالنار فقالوا صف لنا التقوى فقال المقولة التي سبقت وذكرتها لكم ولهذا الإمام الشعبي رحمه الله لما وقع في هذه الفتنة ابتداء ثم راجع عنها فلما قيل له قال وقعنا في خزية لم نكن فيها بررة ماذا أتقياء ولا فجرة أقوياء أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وغيرهما فأرجع رحمه الله أن ما وقع منه وزلت به القدم ابتداء أنه قصر في تحقيق التقوى ولهذا أقول بتحقيقها تهتدي وتأمن فكلما اتقى العبد ربه هداه وكلما هداه زادت تقواه فهو في مزيد هداية
دام في مزيد تقوى، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. عرفنا إذن الركيزة الأولى للأمن تحقيق ماذا؟ التقوى. هذا لا يخص ولي الأمر، كل أفراد المجتمع، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، كل على السواء. الركيزة الثانية في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك. فمما يجب يرحمك الله، مما يجب أن يلحظ، أن الأئمة رحمة الله عليهم، أئمة السنة، تجدهم ينصون على أهمية لزوم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين بالمعروف، ينصون على هذا الأصل. فقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا وفيها هذا التنصيص على هذا الأصل المهم. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. من لم يقع منه هذا الأمر على ما ذكر أصحاب رسول الله لم يتق الله حق تقاته. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفي الآحاد والمثاني وفي شعب الإيمان للبيهقي وغيرهم بإسناد جيد. الإخلال بهذا الأصل المرسل إليه في حديث العرباض إخلال بأصل من أصول أهل السنة. ما الذي يترتب عليه؟ مفاسد كبيرة وعظيمة وخطيرة، ومن أعظمها اختلال نعمة الأمن، وأن يحل محل الأمن ماذا؟ الخوف، بمعناه الشامل لارتفاع الأمن بمعناه ماذا؟ الشامل، سياسيا، اقتصاديا، فكريا، بيئيا، اجتماعيا. فالسعيد من وعظ بغيره، لا تكن بعيدا عن هذا. من المسلمات أيها الإخوة عند أصحاب العقول المستقيمة والفطر القويمة أن من غير أمن لا تستقيم للناس حياة، هذا ما يحتاج أن يناقش فيه، بل لا يستقيم لهم دين ولا تستقيم لهم معيشة. الفتنة إذا ما نزلت سلبت نعمة الأمن، تنقلب حياة الناس ومعيشتهم إلى معيشة ضنكة. ومن أعظم أسباب ذلك الوقوع في المعاصي وعدم تحقيق تقوى الله، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مخالفة هذه الأسس يعتبر معصية لله تعالى. ثم هذا الولي لو تولى ولي ظلوم غشوم وتسلط على الناس، فاعلم أنه عقاب من الله تعالى على عباده لما أحدثوا في دينه ما أحدثوا، وأوجدوا في دينه ما أوجدوا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقم من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. ذكره الحافظ ابن الجوزي في آداب الحسن البصري. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن الإمام محمد بن سيرين سمع رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي، كان يدعو عليه

سمعه الإمام ابن سيرين فقال له يا هذا، لهذا الذي يدعو لا تفعل، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج. جاء رجل كما في آداب الحسن لابن الجوزي، جاء رجل إلى الحجاج بن يوسف هذا الظالم الغشوم فقال له إنك قد فعلت بأمة محمد كيتا وكيتا، يعدد له ما فعل من القتل وا وا وا. قال نعم، إنما أنا نقمة من نقم الله، إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، سلطني الله عليكم لما أحدثتم في دينه ما أحدثتم وتركتم من سنة نبيه ما تركتم. قال العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية: أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ثم ذكر ماذا؟ ذكر أدلة في هذا وقال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. انتهى. السعي في إقامة هاتين الركيزتين، تحقيق التقوى وإقامة أمر السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وإن كان ظلوما غشوما جائرا، يعتبر من السعي لتحقيق الأمن. قف أيها المؤمن على هذه الآيات التي يبشر الله بها عباده في قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مما يحقق لك هذا أن تستقيم على دين الله فتقوم بتحقيق تقوى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمن من عذاب الله يكون بالسير على هدى من الله، ملتزما سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، تكون سائرا على دروب الخير، وأن تكثر من الحسنات، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. آخر النقاط في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال ماذا؟ الأمن. وتعلم منه أثر العلم. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذه من أشراط الساعة. قال ابن حجر رحمه الله معلقا: كأن هذه الأمور الخمسة، قلة العلم، ظهور الجهل، ظهور الزنا، كثرة النساء، قلة الرجال إلى آخره، قال كأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به في بعض ألفاظه وتشرب الخمر، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن يخل به.

أعطيك مثالا أو أعطيك مثالا. عرفنا هذا الحديث. تسلق بعض الجهلة زورا على العلم وبهتانا أدى به جهله بالعلم إلى إخلاله بالأمن في كثير من صوره، فتجاسروا على الأرواح والممتلكات وأديان الناس لفهمهم الأعوج. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا حديث مبارك له فهم صحيح. اتكأ خوارج العصر من قاعدة وأفراخها ممن تولد عنها من تحت عباءة الإخوان المسلمين ونحوهم لفرط جهلهم بالشرع المطهر وقواعد أهله وإهمال فهم النصوص وفق فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، ففهموا الحديث فهما أعوج خطيرا أخل بالأمن. ولا أتكلم على بلدان أخرى، أتكلم على هذه البلاد المباركة حرسها الله وحرس بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء الظالمين. عدم قيامهم بفقه السنة على أصول أهل السنة، فعملوا على الفتن وتركوا قاعدة مهمة من قواعد الشرع المطهر التي قررها العلماء، وهو جمع أحاديث الباب الواحد ليتبين فقهه. انتزع هؤلاء الاستدلال بهذا الحديث بفهمهم الأعوج واعتقادهم الزائغ، وتركوا المحكم من النصوص وتشبثوا بالمتشابه، والقاعدة أن يرد المتشابه إلى المحكم. تركوا المحكم وأخذوا بماذا؟ المتشابه. أعود إلى فهم هؤلاء الأغمار الذين نشروا هذا وأعلنوه وسجلوه. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، فعملوا على قتل أي مشرك وجدوه أو وقع في أيديهم ممن كان أو يسير على أرض هذه البلاد التي دخلها وهو آمن ومعاهد ومستأمن. فعملوا قالوا: لا بد أن ننفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أعلنوها وكتبوها في شعار. ننفذ هذه الوصية، أخرجوا المشركين من جزيرة ماذا؟ العرب. فقتلوا وروعوا المسلمين والآمنين وفجروا، فأشاعوا الفوضى وأحلوا الفتن والخوف. خرجوا عن الصراط المستقيم وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه المرضيين وأهل العلم الراسخين. ولذلك أوردت عليهم ولا زلت أورد، وكتبت في هذا فقلت: هل سأل أنفسهم هؤلاء الأغمار السفهاء ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟ هل المراد بها هذه الحدود الجغرافية المعروفة الآن أم لا؟ أم أنه لفظ شامل يدخل فيه كل دول الخليج بالمفهوم المعاصر، وحتى اليمن، حتى تخوم العراق وأرض الشام، أم أن المراد بهذا الحديث بعض الجزيرة؟ ثم هل سلم هذا الحديث من المعارض؟ ثم ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين؟ هل المراد به اقتلوهم نكلوا بهم، أما أن المراد عدم الاستيطان؟ ثم هل هذا الحديث على عمومه فلا يستثنى منه المعاهد والذم ومن أعطي الأمان؟ ثم كيف التوفيق بين هذا الحديث ومفهومه وما جاء في الصحيحين من أن النبي

0: الصلاة والسلام أخرج اليهود من المدينة لما نقضوا العهد فأجلاهم إلى خيبر. ولا شك أن خيبر من جزيرة العرب، وهو القائل أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ثم لما نقضوا العهد بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إلى تيماء وأريحيا، وباتفاق أهل العلم أن تيماء من جزيرة العرب وهي ما بين خيبر وتبوك. هل يقال إن الفاروق عمر رضي الله عنه لم يفهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمها هؤلاء الأحداث؟ هل هذا الخطاب للحديث هو لأحد الناس أم أنه منوط بالإمام ونائبه، وبالتالي من يناط به أمر الإخراج؟ كيف العمل بما جاء في فهمهم لهذا الحديث وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجل اليهود إلى خيبر زارعهم على شطر ما يخرج منها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهم على خيبر؟ فهل يقال إن الصديق أبا بكر ما نفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف وقد أنفذ جيش أسامة الذي هيأه عليه الصلاة والسلام للقتال، فلما مات أنفذه على ما أوصى به رسول الله؟ والقائل لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه، قتال مانع الزكاة كما في الصحيحين، أتراه يتأخر عن تنفيذ هذه الوصية؟ هل المراد به البر أم البحر أم الجو، أم أن هذا الحديث خاص بالبر؟ فمن مر سماء أو أرضا أو بحرا يخرج ويقتل. كل هذه المسألة المهمة المتعلقة بفقه السنة وكلام أهل العلم الراسخين وتوضيح معنى هذا الحديث، من عرف عرف الإجابات. الراجح أن المراد بجزيرة العرب هي مكة والمدينة، مكة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة النبوية ومخالفهما كما قرر أئمة الإسلام، وأن المراد بالإخراج أن لا يعطى هؤلاء إقامة دائمة، وأن الأمر منوط بولي الأمر ونائبه لا بأحد الناس، وأن الأمر خاص بالبر لا غير، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يمنع أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز والاجتياز فيه، لأنه لا حرمة للبحار، ولهذا لم يبعث أحد من الأنبياء إلى البحار. أخيرا بارك الله فيكم وأختم، إذا علمت هذا علمت الجهل بشرع الله كيف يخل بالأمن، وأن تحقيق العلم الشرعي له أثر كبير في تحقيق الأمن. قال الإمام ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأخلاقه. انتهى كلامه. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم ارزقنا الفقه في الدين والسير على سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان: شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي.

0: في جامع ابن عبيد بمكة المكرمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنكمل ما بقي معنا وهو القاعدة الرابعة من القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب.
2: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعلى هذا الداعي عابد. والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباداتهم كافرين.
1: جزاك الله خيرا. الحمد لله. تقدم معنا الكلام في الثلاث القواعد، والحقيقة أن هذه القواعد مرتبطة، كما تقدم أن القاعدة الأولى في بيان أن المشركين الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرزاق للعباد، يعرفون هذا وأقروا به ولم يدخلهم في الإسلام. كذلك القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم هؤلاء الذين يدعونهم و تقربون إليهم، يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني ما توجهوا إليهم يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، يعلمون ويعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق، ولكن عبدوهم يرجون شفاعتهم وقربهم و تقريبهم إلى الله وتقريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان شركهم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. كذلك في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في شركهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين، منهم من يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأحجار والأشجار، ولم يفرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بل قاتلهم جميعا. فالشاهد أن هذه القواعد الأربع بينها ارتباط عظيم، وهي مبينة للتوحيد، مبينة لعقيدة الإسلام. وأيضا الذي يعرف هذه القواعد الأربع يفرق بين الإسلام وبين الشرك، بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. قاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من هؤلاء المتأخرين، لأن شرك هؤلاء في زماننا أقبح وأعظم والعياذ بالله. الأولون شركهم في وقت الشدة، الأولون شركهم في وقت الرخاء ويخلصون في وقت الشدة، هذا شرك الأولين، يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في وقت الرخاء.

أما مشركو زماننا في غالب البلدان شركهم دائم والعياذ بالله، سواء في وقت الرخاء أو في وقت الشدة، عباد الحسين، عباد البدوي، وعباد عبد القادر الجيلاني وغيرهم، شركهم دائم في الرخاء والشدة، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب الحذر من شرك المشركين جميعا في الشدة والرخاء، والواجب الحذر من الشرك دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، مما يدل على أن المشركين يشركون في حال الرخاء. أن المشركين الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء دون حال الشدة، الدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، إذا ركبوا في الباخرة في السفينة وخافوا من الغرق دعوا الله عز وجل وأخلصوا له الدين، أخلصوا له الدعاء، يخافون أن يغرقوا في البحر وأن يهلكوا في البحر أو تنقلب بهم السفينة فتغرقهم، فعند هذا في ذلك الوقت الشديد يخلصون العبادة لله، يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. لكن إذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى شركهم والعياذ بالله. في الآية الأخرى قال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هكذا في الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال المشركين عند الشدائد، حال المشركين الأولين يشركون في حال الرخاء ويخلصون عند الشدائد، يخلصون لله العبادة، يعلمون أنه هو المنجي سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي في الشدائد ولا ينفع غيره سبحانه وتعالى. أما إذا جاء وقت الرخاء وقعوا في الشرك وعبدوا آلهتهم وأصنامهم ودعوها وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشركون الذين في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فشركهم دائم، لا بصيرة عندهم ولا تفريق عندهم، يعبدون غير الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، لا يميزون، عندهم ضعف في العقول وتخبط، وغلبهم الجهل وعلماء السوء الذين يضلونهم، نسأل الله العافية والسلام. لكن بالنسبة للأولين يعلمون أن آلهتهم التي في البر لا تنفعهم في البحر، لو حصل غرق أمواج وحصلت الأهوال والغرق أو نحو ذلك يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، يدعونه وحده سبحانه. هذا هو واقع المشركين الأولين. أما حال مشركي زماننا كما قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: يعرف ذلك من ركب معهم، من ركب معهم في السفن، لا يقولون يا الله إذا جاءت الأمواج وتلاطمت الأمواج واضطربت بهم السفينة وأوشكوا على الغرق، لا يدعون الله عز وجل، لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف الشديد في الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ البواخر والسفن. هكذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول في حال الخوف من الغرق يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ السفن، فيدعون شيخ البحر وولي البحر. قال رحمه الله: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني. قالها الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، قال: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني، كدنا على

مرة يقول في بحر جدة، فاضطربت السفينة حتى خاف الناس، خاف الركاب، وأصبح الركاب يجأرون ينادون يا أهل الله، ما ينادون يا الله، ينادون يا أهل الله، يا شيخ البحر، يا ولي فلان، يا ابن علوان، ينادون بهذه الأسماء والعياذ بالله، لا يدعون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ففي هذه الناحية، في ناحية الدعاء، شركهم أفظع وأغلب من شرك الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء حتى في حال الشدة وفي حال الخوف من الغرق يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويشركون مع الله غيره. فعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يدعو هؤلاء وأن يبينوا لهم الحق وأن يصبروا، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من هذا الشرك، لأن بعضهم قد ينتهي ويستفيد، أما بعضهم والعياذ بالله فيقول: نبقى مع مشايخنا وعلمائنا، إن كانوا في النار فنحن معهم، وإن كانوا في الجنة فنحن معهم. هؤلاء والعياذ بالله على خطر عظيم، هم يكفرون لأن الحجة قامت عليهم، لكن بعض الناس شبه عليهم علماء السوء بشبه عظيمة، فينبغي لطلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا وأن يبينوا لهؤلاء هذه العقيدة، يبين لهم التوحيد ويحذروهم من الشرك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر بالنسبة للقواعد الأربع. وهنا كلمة أخيرة، نصيحة لنفسي ولإخواني طلاب العلم. الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قد يحدث خلاف بين طلاب العلم وأهل الدعوة، لكن الخلاف الأولى أن يعالج بالحكمة، بالصبر، بالصدق مع الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. التفرق الذي يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الشتات والضياع والهمز واللمز والطعن والابتعاد عن بعض والابتعاد عن الحق وعن التناصح وعن التزاور، هذا شر محض وهلاك. الاجتماع رحمة من الله عز وجل، والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، حتى العوام يعرفون هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. الشيطان يفرح بهذا التفرق بين طلاب العلم وأهل العلم. أهل الباطل يفرحون بتفرق طلاب العلم أهل السنة السلفيين. أهل البدع يفرحون بتفرق طلاب العلم وأهل السنة السلفيين. والاختلاف قد يحصل، والخطأ قد يحصل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الذين فازوا برحمة الله عز وجل هم الذين اتفقوا ونبذوا الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فازوا بالرحمة الذين حاولوا الاجتماع ونبذوا الفرقة

خلاف، فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الفرقة تخاصم وتهاجر وتناحر وتدابر وعداوات. قال الشيخ العلامة ربيع رحمه الله تعالى لطلاب العلم: أوصيكم بالتآخي والابتعاد عن أسباب الفرقة. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. الله عز وجل يحب من المسلمين الاجتماع، كل يوم أمرهم أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات، أهل القرية الواحدة، أهل الحارة، كل يوم 5 مرات يجتمعون ويلتقون ويصلون سويا. وحتى جاء عن بعض الصحابة أنه قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. أخوة وتآلف واجتماع كل يوم 5 مرات. كذلك أمر الله بالاجتماع، اجتماع أسبوعي أكبر من ذلك لأهل البلدة وأهل القرى المجاورة. كذلك اجتماع سنوي في صلاة العيد لأهل البلد كاملا، اجتماع سنوي للمسلمين من جميع أنحاء الأرض، يلتقي بعضهم ببعض، يستفيد طلاب العلم من العلماء، يتعرف بعضهم على بعض، يتآمرون بالمعروف، يتناهون عن المنكر، وهكذا يتعاونون على الخير، يجتمعون، قوة للإسلام وهيبة للمسلمين. فالله عز وجل يحب الاجتماع سبحانه وتعالى. يتفقد المسلمون بعضهم بعضا حتى في صلاة الجماعة، من الذي تخلف، ماذا عنده، يسألون عنه، يزورونه إن كان مريضا، يساعدونه إن كان محتاجا. فهذا هو ديننا. فكيف بمن ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ الأولى أن يكون قدوة في هذا، ويكون أحرص الناس على الألفة وعلى المحبة والاجتماع على الحق وإزالة الإحن والشحناء والتباغض والتدابر. هذا هو دين الإسلام، اجتماع على الكتاب والسنة، اجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الكتاب والسنة. قال عز وجل: ولا تفرقوا. قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا. لا بد من الصبر على الإخوة وعلى طلاب العلم والتناصح والتواضع لبعض. الله النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلمون إذا حصل اختلاف يرد إلى الله ورسوله، الاختلاف حاصل والخطأ وارد، فيرد إلى الكتاب والسنة. تبقى الأخوة والمحبة في الله، الأخوة في الله والمحبة في الله والتزاور في الله، هذا طاعة، هذه طاعة عظيمة لله عز وجل وقربة لله سبحانه وتعالى. من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تعلمون حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى، فجعل الله عز وجل على مدرجته ملكا يسأله: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في قرية كذا. قال: هل لك من حاجة عنده أو من نعمة تربه عليه؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله عز وجل. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا أخطأ أخوك طالب العلم من يدعو إلى الله، انصح له بينك وبينه، بين له بالدليل والبرهان مع الأدب ومع الاحترام ومع التقدير والقول الحسن. الله عز وجل أمرنا أن نقول القول الحسن لسائر الناس، فما بالك بطالب العلم والأخ في الله الذي يقضي ليله ونهاره في الدعوة إلى الله وإلى التوحيد وإلى السنة وإلى عبادة الله عز وجل والتحذير من

معصيته وقولوا للناس حسنا. الله عز وجل يأمر بهذا. فإن رفض بعد أن بينت له الحق بالدليل والبرهان قل له اعذرني سوف أبين للناس الحق وأرد على خطائك، لكن رد بأدب وبصدق مع الله عز وجل وتجرد للحق، لا سباب لا شتائم لا قذف لا إهانة. هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، يرد بعضهم على بعض، البخاري ومالك والشافعي والليث وغيرهم يرد بعضهم على بعض مع محبتهم ودعاء بعضهم لبعض ونصح الناس بهم. وحتى بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يرد بعضهم على بعض، رد بعضهم على بعض حتى في الحج، كان منهم من يرى المتعة التمتع في الحج ويرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يرى بعضهم أن الأفضل أن يحج مفردا لكي يعمر البيت فيأتي مرة أخرى للعمرة ولا يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وينقطع. فكان يرد بعضهم على بعض لكن مع الاحترام ومع المحبة بيانا للحق والدليل وبدون تعصب لفلان أو لفلان، أو طلاب العلم طلاب فلان يتعصبون له ويتركون فلان، بل اقبل الحق والدليل من شيخك ومن غيره، خذ الحق والدليل وانصر الدليل. حتى في زماننا هذا كان ابن باز رحمه الله يرد على الألباني، وكان الألباني رحمه الله يرد على ابن باز مع المحبة والاحترام. ابن باز يقول ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من الألباني، ومع ذلك يرد عليه في بعض الأشياء. والألباني يجل ابن باز ويحبه ويرد عليه، حتى رد على وضع اليدين على الصدر الذي يقوله ابن باز رحمه الله يقول به، رد عليه وسماه بدعة، ومع ذلك بينهم المودة والاحترام والدعاء والحب في الله عز وجل. هذا لم يبغض بعضهم البعض ولم يبغض أحدهم الآخر، بل يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويدعون لبعض. الألباني يجل بن باز ويكرمه، وبن باز كذلك، وبن عثيمين، وهذا ينصر هذا ويوصي به، وطلاب هذا يزورون هذا ويدرسون عنده ويسألونه. هذا مثل يعني قريب في زماننا، أما في عهد السلف فهو أكثر وأفضل. لا يتعصب المسلم إلا للحق والدليل، لا للأشخاص ولا للأعيان، ما دام الجميع على السنة وعلى التوحيد فضل الله عز وجل ولله الحمد، فالخطأ وارد، قد يخطئ فلان وقد يخطئ فلان، الأخطاء لا أحد معصوم منها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل بني آدم خطاء، يرد الخطأ من أخيك لكن لا تدمره وتحذر منه وتطعن فيه وتشتمه، لا، رد الخطأ. دين الله يحمى من أخطاء البشر، لكن مع حفظ كرامة أخيك ومكانته. ما دام لم يحذر منه العلماء الأكابر، وأما من حذر منه العلماء الأكابر بعد أن نصحوه وبينوا له ورفض فلا كرامة، حذر منه، ومن تبعه أيضا لا كرامة بعد أن ظهر الحق وبين ورد عليه. كنا نحضر في الدورات العلمية في صامطة، وكان معنا طلاب من الباحة ومن الطائف ومن القصيم ومن الرياض ومن أبها، الدورة العلمية في صامطة عند الشيخين الشيخ أحمد والشيخ زيد رحمهم الله تعالى، بل معنا طلاب من الكويت ومن قطر والإمارات وعمان وغيرها، بل من الدول الكافرة، من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا. هكذا كان طلاب العلم، حب بعضهم بعضا ويجتمعون أينما سمعوا الدورات العلمية عند أهل العلم الموثوقين السلفيين. تلتفت عن يمينك تجد هذا من منطقة أخرى أو من بلد آخر، وعن يسارك

0: كذلك حب واجتماع على المنهج السلفي ونصرة وتناصر وتآزر على المنهج السلفي. كنا في الحج أحيانا في مخيم بن باز رحمه الله، وننتقل مرة أخرى في مخيم بن عثيمين، وننتقل مرة أخرى في مخيم النجمي، مرة أخرى في مخيم زيد المدخلي، وهكذا. طلاب العلم يسمعون بالدورات في صامتة فيحضرون، ثم تنتهي الدورة فينتقلون إلى حفر الباطن دورة هناك، ثم ينتهون فيسمعون بدورة في الخميس أو في أبها فينتقلون إلى هناك، ثم يسمعون بكبار العلماء في الطائف فيذهبون إلى هناك. هكذا كان طلاب العلم، تراحم وتآزر وتآخي وتعاون، وعند المشايخ جميعا. ما أحد يقول احضر لي ولا تحضر لفلان، أو ادرس عندي وفلان لا تدرس عنده. عنده خطأ نبين خطأه بالدليل والبرهان، وتحفظ كرامته. هذا الذي أحببت أن أقوله. أشكر الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أشكر الشيخ أحمد ومن معه جزاهم الله خير الجزاء على هذا التنسيق وعلى هذا الجهد، وهذا من باب التعاون والتذاكر فيما بيننا. نحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه، ونسأله عز وجل المزيد من فضله. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يحسن خواتمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه والثبات عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتحذير منه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.
1: جزا الله فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي على ما تفضل به، وجزاكم الله أنتم أيها الحضور من شتى البلدان والمدن الذين حضرتم هذه الدورة، وهي ولله الحمد والمنة ثمرة من ثمار شيخنا الإمام ربيع بن هادي عمير رحمه الله. ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم في شرح مقدمة صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور أيمن سخاخني الأنصاري، ونراكم إن شاء الله على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير.
3: شكر الله لك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تربية الأبناء على هدي الشريعة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم السبت 21 من شهر جماد الآخرة عام 44 هجرية في جامع عائشة كعكي بمدينة جدة.
5: إن الحمد لله،
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
5: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نجتمع في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك نتكلم أو نتدارس أو نذكر بكلام حول مسألة أو قضية مؤرقة وقضية في غاية من الأهمية، تتعلق أو لها تعلق كبير بالمجتمع، خاصة أن الحاجة ماسة، أن الحاجة إلى التذكير بهذا الموضوع ماسة، والمقام يقتضي لفت الأنظار إلى هذه القضية المهمة. فإذا كان الأمر كذلك تأكد البيان، وقد وقع الاختيار على هذا العنوان الذي سمعتموه: تربية الأبناء أو تربية الأولاد على هدي الشريعة، وهو في غاية كما قلت من الأهمية. لكن أقول لكن إن الكلام عن تربية الأولاد مبني على أمر قبله، على أمر قبله، وهو يعتبر أساسه الذي يبنى عليه هذا الموضوع. لهذا يجب أن أنبه على الأمر الأول لتخرج به إلى الأمر الثاني، وهو التذكير بحقوق الأولاد على الآباء والأمهات. فمن عرف هذه الحقوق عرف كيف يربي أولاده من بنين وبنات. لا شك أيها الأحبة أن العلاقة وثيقة بين الآباء والأولاد عموما، وهي نعمة من الله تعالى على عبده المؤمن. تظهر هذه العلاقة لمن تأمل آيات الكتاب العزيز، وتأمل سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله تعالى أوصانا في أولادنا، فقال: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية إنما تكون في أمر مهم ولأمر مهم. ولو تأملت أيضا في كتاب الله العزيز لوجدت خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم، تجدها في غاية من الحسن وفي غاية من الإشفاق عليهم. قال الله تعالى: من ذلك قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى هذا الخطاب: يا بني. كذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في آيات كثيرة. وفي قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع على الناس، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة

شرعية في بيت أو على بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل، عبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن الخطاب الحافظ الخطابي أنه قال: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر في الحديث أو في التسمية، أي في الوصف بأنه أو بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة، إقامة الحدود، العدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله ما هي؟ سياسته لأمرهم وإيصاله حقوقهم أو إيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. انتهى. إذن أيها الأحبة، الأولاد لهم حقوق كثيرة على آبائهم وأمهاتهم، وسأتناول بعضا من ذلك، لا كل ذلك، المقام لا يقتضي ذلك كله. عموما الحقوق تنقسم قسمين: حقوق قبل الولادة وحقوق بعد الولادة. هذه الحقوق التي تنقسم إلى القسم الأول، أعني قبل الولادة، الكلام عليها في ثلاثة محاور. وأما القسم الثاني فالكلام عليه أو تحته 12 محورا. الحق ما معناه؟ هذا المحور الأول، وهي الحقوق التي قبل الولادة، قبل أن تعرف أن لهم حقوقا. ما المراد بكلمة حق؟ الحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل. والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى هو الحق، ويطلق الحق ويراد به معان عدة كالعدل والإسلام والصدق، ويراد به الموت وغير ذلك من المعاني. أم هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح، أن الحق يطلق على ما يثبت به الحكم، يطلق الحق على ما يثبت به الحكم. كلمة الحكم الثابت أو ما يثبت به الحكم أعم من أن تكون واجبا. قد يكون الحكم يثبت بالوجوب، وقد يثبت بالندب، وقد يثبت بالإباحة، وقد يثبت بالإباحة. أقرب هذا المعنى بما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيارة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. كلمة حق هنا في هذا الحديث تتفاوت دلالة الحكم الثابت منها. فعيادة المريض مثلا، الحق المراد به هنا الندب، الحكم الثابت ندبا. اتباع الجنائز، الحكم الثابت فيه الوجوب على الكفاية. إجابة الدعوة، قد تكون على الوجوب عينا إذا كانت خاصة وخالية من المنكرات، وتكون مندوبة إذا كانت عامة مطلقة. تشميت العاطس ورد السلام المراد منهما الوجوب، الحكم الثابت على سبيل ماذا؟ الوجوب.
يعنينا من هذه الأقسام في باب الأولاد وحقوقهم هو الحكم الثابت بالوجوب والحكم الثابت بالندب. بماذا؟ بالندب. المحور الثاني من حقوق الأولاد على الآباء والأمهات قبل الولادة أن يكون الأب صالحا، أن يكون الأب صالحا كي ينتفع الولد بإذن الله بصلاح أبيه. صح عن الإمام الحضر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قال رضي الله تعالى عنهما حفظا حفظا بصلاح أبيهما، حفظا بصلاح أبيهما. جاءت زيادة عند بعض أهل العلم كالطبري وغيره قال وما ذكر منهما صلاح، أي لم يذكر لهما صلاح في هذه الآية، فهما قد حفظا بصلاح أبيهما، بصلاح أبيهما. لهذا قال الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله فيما أخرجه الإمام ابن المبارك في الزهد والحميدي في المسند بسند صحيح قال إن الله لا يحفظ، إن الله عز وجل لا يحفظ الرجل الصالح، إن الله لا يحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي فيها والدويرات حوله. قال فما يزالون في حفظ من الله وستر، في حفظ من الله وستر. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيه، أي في الآية، دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء القرآن به ووردت به السنة المطهرة. إذن حفظ العبد نفسه ومحافظته في تحقيق العبودية لله وخشيته سبحانه وتعالى في الرضا والغضب ومراقبته سرا وعلانية ينفعه ذلك بإذن الله تعالى وينفع ذريته وصلاحه وخيره بإذن الله تعالى هو خير لأبنائه وعقبه من بعده. لكن لا يعني بالضرورة أن كل أب صالح أن يكون أبناؤه كذلك وأولاده كذلك، فليس هذا بالضرورة، لأنه قد وجد من أنبياء الله تعالى من خرج من أولادهم أو أبنائهم من ليس على طريقة أبيه ولم يكن معابدا لله موحدا، كما مر في آيات ومنها قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نوح مع ابنه، وهذا لوط مع زوجه، وهكذا في آيات كثيرة. مما يجب الانتباه إليه في هذا المحور وهو صلاح الأب ضرورة اختيار الزوجة الصالحة والتي تكون أما مربية صالحة. الأم أيها الإخوة، الأم عامة هي أول لبنة في تربية الأولاد، أول لبنة في تربية الأولاد. وعندما أقول الأولاد يدخل فيه الأبناء والبنات، الذكور والإناث. الزوج الفطن الكيس هو الذي يختار التربة الطيبة والصالحة التي إذا زرع فيها البذرة يخرج طيبا بإذن الله تعالى. قال الله تعالى والبلد الطيب

يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ديننا الشرع الحنيف وشرعنا المطهر حثنا على اختيار الزوجة الصالحة الطيبة المباركة التي إن خرج الزوج من بيته حفظته في نفسها، وحفظته في أولادها، وحفظته في عرضه. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويدعو الرجال إلى التزوج من كان فيه ماذا؟ أحد هذه الخصال، آخرها الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا وجدوا امرأة ذات دين لا يعدلوا بذلك عنها. قال ابن حجر رحمه الله: المعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، مطمح نظره. الجمال يذهب، المال يذهب، الحسب حسب ثابت وانتهى إذا كان دينها لينا. ما أفادها الحسب، ما أفادها الحسب. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: لا سيما فيما تطول صحبته. فأمره عليه الصلاة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، غاية البغية. انتهى. سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند النسائي وأحمد وغيرهما: أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. جاء في أدب الدنيا والدين أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه يوما: قال: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قال: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، من لا تسبون بها. وأوصى الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه وصية عظيمة ماتعة جميلة ذكرها الحافظ وأطال فيها الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. أوصى ولده وصية طويلة، وجاء في وصيته قال: يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بك بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. اختيار الزوجة الصالحة هذا من أوائل حقوق الأولاد على الأبوين قبل أن يخرجوا إلى الدنيا. كذلك على ولي المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكفء كي يتعاونا جميعا في تربية أولادهما تربية صالحة مصلحة بإذن الله. مما يجب أن يعلم ها هنا أن مسؤولية الوالدين وواجبهم

يعلمه الآباء لأولادهم. والعجب كما يقال والعجائب جمة، أنك ترى بعض الآباء أو الأمهات يصيبه الهم والغم والكدر إذا ما انخفض مستوى أحد أولاده من بنين أو بنات، إذا انخفض مستواه الدراسي أو خفض تحصيله الدراسي، تعلوه الكآبة والتأفف والضجر. أما إذا انخفض مستواه الأخلاقي ومستواه الإيماني فقد لا يتحرك ولا يهتم إلا من رحم الله من عباده وقليل ما هم. إن تغيب الأولاد بنين أو بنات عن المدرسة تجد الآباء والأمهات يقلقون ويبحثون ويتساءلون. وإذا ما تغيب الذكور عن المسجد والجمع والجماعات لا يحرك أكثرهم ساكنا، فضلا أن يأمره، فضلا أن يحثه على ذلك، نسأل الله العافية. فإلى الله المشتكى. الأمر جد وليس بالهزل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. واللفظ للبخاري. لا شك أن خسارة المرء لأهله وأولاده من أكبر الخسارات، وهو في الحقيقة يخسر نفسه، وذلك يوم القيامة، كما قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. سوء التربية أيها الأحبة مدمر، مدمر للفرد، ومدمر للأسرة، ومدمر للمحيط المصاحب، بل ومدمر للمجتمع والوطن. كما أن صلاح الأب له أثر في صلاح الولد والذرية والدويرة والدويرات المصاحبة، كذلك فساد التربية له أثره بالعكس على ذلك المجتمع. قال العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير، أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهى كلامه. المحور الثالث: دعاء الله تعالى، دعاء الأبوين، دعاؤهما الله تعالى أن يرزقهما الولد الصالح. دعاء الله أيها الإخوة عبادة عظيمة، من أجل العبادات. فاز من دعا ربه منيبا مخبتا إليه، ومن ذلك أن يدعو الوالدان ربهما بالذرية الصالحة، وهذه الدعوة هي دعوة أهل الحق والإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.

قال تعالى عن زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول أيضا سبحانه مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه كان يدعو ربه ويدعوه دعاء ونداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واجعله ربي إيش؟ رضيا. هكذا امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله، فقالت فقال تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. على الوالدين أن يتحريا أوقات الاستجابة، فيدعون دعوة المضطر المنكسر المحتاج الواقف بين يدي العظيم الجبار سبحانه وتعالى، يرجونه ويطلبون منه الذرية الصالحة. وجود الابن الصالح أو البنت الصالحة له خير للإنسان في الحياة وبعد الممات، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها. فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزوج وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح. فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، ليس لرجاء ولد فقط، لرجاء ولد صالح. النبي عليه الصلاة والسلام كما حث الوالدين على الدعاء، دعاء الله تعالى بأن يرزقهما ذرية طيبة، كذلك حذرهما من الدعاء على الأولاد، من الدعاء على الولد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخرج الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن رافع بن سنان، اسمع إلى أهمية الدعاء وأثره على الولد حتى ولو كان صغيرا. أخرج بسند صحيح عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم، قال: وأبت امرأته أن تسلم. رافع أسلم، أما امرأته أبت، فأتت امرأته أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبه، يعني تريد أن تأخذ البنت معها. وقال رافع: ابنتي، كل منهما يريد البنت معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: اقعد ناحية، لرافع اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، يعني أخرى. وأقعد الصبية عليه الصلاة والسلام بينهما،

جعلها بينهما ثم قال لهما ادعواها، الأب يدعوها والأم تدعوها، ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدها، اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. انظر إلى أثر الدعاء بصدق وإخلاص، بما يجب الانتباه إليه في هذا المقام ضرورة العناية بالولد في بطن الأم، لا يجوز للأم إيذاؤه أو التسبب في إيذائه أو التعدي عليه بالإسقاط أو نحو ذلك، يجب أن يراعى حقه في ذلك ويتقى الله فيه، ويسعى العبد سعيا حثيثا أن يحافظ على ولده، لأن هذا من حقوقه الواجبة عليه. لا يجوز والحالة هذه أن تضعف الأم نفسها وأن تمتنع من الغذاء المفيد للطفل رغبة في إضعافه وإماتته والعياذ بالله. هذا إضاعة للحق وتعد وإساءة، والمرء يستغرب من سعي بعض الناس سعيا حثيثا للإضرار بأولادهم وهم في بطون أمهاتهم. كيف فات هؤلاء هذه النصوص التي مرت معنا؟ كيف فاتهم هذا الفضل؟ كيف تناسى هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وهو حديث ثابت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أنى لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، إما في الحياة أو بعد الممات، أو ولد صالح يدعو له. فمن يفرط في إيذاء ولده كيف يغفل عن مثل هذه النصوص؟ محروم في الحقيقة، هو ماذا؟ محروم، نعوذ بالله من ذلك. القسم الثاني من أقسام الحقوق، وهو حقوقهم بعد الولادة، وفيه كما قلت 12 محورا، تصبرون علينا قليلا إن شاء الله. المحور الأول من حقوقهم أن يستقبل الولد ذكرا كان أم أنثى، يستقبل وفق السنة، وذلك بالبشارة والتهنئة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إلى قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقال تعالى في سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم، وفي الذاريات وبشرناه بغلام عليم، وفي الحجر ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه

إلا الضالون. وقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال سبحانه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. قال رحمه الله ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه. ما تكدر خاطره، تسره، أن يسر أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة عمه أبا لهب وكان مولاها، وقالت جاءت إلى أبي لهب قالت قد ولد الليلة لعبد الله ابن، فأعتقها أبو لهب سرورا به، فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد موته من النقرة التي في أصل إبهامه، أي سقي شيئا قليلا من الماء لا يذكر. والحديث في البخاري، أورده البخاري عقب حديث أم حبيبة في الصحيح. قال فإن فاتته البشارة، ما بشر صاحبه بمولوده، استحب له التهنئة. ما بشر استحب له إيش؟ ما الفرق بين البشارة والتهنئة؟ أن البشارة إعلام له بما يسره، إعلام له. التهنئة دعاء، دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. قال ولهذا لما أنزل الله تعالى توبة مالك كعب بن مالك وصاحبيه، والحديث في الصحيحين، قصة التخلف عن غزوة تبوك، ذهب إليه البشير فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنؤوه، الأول بشره والبقية هنؤوه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من السنة والحق له أن يستقبل وفق ماذا؟ السنة، من البشارة أو التهنئة، أو من كذلك الحقوق حين ولادته تحنيكه بالتمر، فإن لم يكن فعسل. تحنيكه بالتمر والدعاء له. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني أو المحور الثاني، اختيار الاسم الصالح، اختيار الاسم الصالح الحسن. الآباء أو الأب لا تنتهي مسؤوليته، لا تنتهي المسؤولية تجاه الولد باختيار الأم الصالحة كما تقدم، مع عظم هذا الأمر، لكن مسؤولية الأبوين تمتد. ماذا؟ تمتد. ومن ذلك اختيار الاسم الحسن. هذا الاختيار الاسم حق للولد ذكرا كان أم أنثى، حق واجب، حق واجب. التحنيك و الدعاء حق مستحب، أما هنا فهو حق واجب. يجب أن يبتعد عن الأسماء المحرمة أو الأسماء التي لا تليق بالمسلمين، لأن الاسم له أثر وتأثير في نفسية الولد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد عقد فصلا في فقه هذا الباب في زاد المعاد، قال لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينهما وبينه ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى

معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. وكما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه انتهى. في الصحيحين أن سهل بن سعد رضي الله عنه أتى، من حديث سهل قال: أتى المنذر بابن أبي أو أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أبو أسيد أتى بابنه المنذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ولد، حين ولد، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه، قال: وأسيد جالس فلها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بين يديه، يعني انشغل، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله فأقلبوه، شالوه، فاستفاق النبي عليه الصلاة، يعني انتبه، فقال: أين الصبي؟ قال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه هذا الصبي؟ قال: فلان يا رسول الله. ذكر اسمه، قال: لا، ولكن اسمه المنذر، ولكن اسمه المنذر. فسماه يومئذ المنذر. لم يكن اسمه قبيحا، لكن اختار النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل أو أحسن. لهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث من كتاب الأدب، من كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، إلى اسم أحسن منه. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة ولد غلام، ولد لي الليلة إيش؟ غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، باسم أبي إبراهيم. لهذا كان الإمام سعيد بن المسيب يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، يستحب أن يسمي أسماءه بأسماء الأنبياء كما جاء في مصنف عبد الرزاق. فيصح للإنسان أن يسمي ولده في أول يوم ولد فيه، ويجوز أن يؤخره إلى يوم عقيقته. إن قدم أو أخر يسيرا لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وخير الأسماء وأحبها إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث خير الأسماء ما حمد أو ما عبد وحمد فلا أصل له، فلا أصل له. ولهذا حكى الحافظ ابن حزم في مراتب الإجماع قائلا: اتفقوا، أي أهل العلم، على استحباب الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. إذن الاسم الحسن للبنت أو للولد حق واجب على الآباء، يجب أن يختار، أو الأمهات، اختيارا يناسبه، لا يعير به في المستقبل. قد تسميه بعد حين يعير به الولد أو تعير به البنت، أو يكون الاسم

معناه قبيحا أو مذموما، خاصة عند قوم من الناس قد يكون محمودا عندك مذموما عند آخرين. فلما تدخل نفسك وتدخل ولدك وتؤثر على نفسه وعلى نفسيته بهذه الأسماء التي لم تكن حسنة؟ لا يجوز أذية المسلم، فلا تكن سببا في أذية ولدك، لا تكن سببا في أذية ماذا؟ ولدك. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء إيش؟ حسنة، كما جاء في صحيح مسلم أنه قد غير بعض الأسماء. كانت امرأة اسمها عاصية فقال أنت جميلة، غير اسمها وبرة سماها زينب، وهكذا. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة أو خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبني الزينة أو بني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني معاوية بني رشدة. إذن التسمية يجب أن تراع، لا تظن أمر هامشي تجعل لي أوراق وتكتب أي أسماء يلا قرعة كيفما اتفق. وجدت شخصا في إحدى البلدان الإسلامية سمى ابنه مسكين معاق، الولد معاق إعاقة كاملة، يقول الشيخ ادعو الله له، دعوت الله صغير يعني، ما اسمه؟ قال يغوث. قلت ليش يغوث؟ قال في القرآن، يفتح كيفما اتفق أي اسم يختار، يغوث ويعوق ونسرا. هذول أصنام وأناس كانوا صالحين ماتوا عبد صوروا الصور ثم سارت تماثيل صارت تعبد، أثروا هذا الاسم على الولد. طيب في القرآن موجود الشيطان يعدكم الفقر، لو فتحت عليه جاء تسمي شيطان. إذن فقه الأسماء مهم، بارك الله فيكم. المحور الثالث: العقيقة عن الولد. العقيقة بالفتح اسم لما يذبح عن المولود، لأنه تعق من مذابحها يعني تشق. العقيقة عن المولود مشروعة، وجاءت السنة المطهرة بإثباتها، خلافا لمن أنكر سنية العقيقة. قال الإمام يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله الإمام الحافظ الثقة: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. تكون هذه العقيقة يوم سابعه أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين منه. قال صالح ابن الإمام أحمد وقد سأل أباه عن العقيقة، قال تذبح في السابع، فإن لم يفعل ففي الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي 21. إن لم يتمكن في ذلكم الوقت عق عنه متى شاء وتيسر له ذلك. عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، كما صح بذلك الخبر عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وابن ماجه وغيره. المحور الرابع: الرضاعة الحقة، هذا من حقوقه بعد الولادة. رعاية الطفل يجب أن تكون وتبدأ رعايته منذ أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتغذى ويكبر حتى يصل إلى حين الولادة وبعد أن يولد. تحرم أذيته ويحرم الإضرار به كما مضى.

يجوز للأم أن تتغذى على الكحول أو تشرب ما يضرها ويضر جنينها أو أي أمر يؤدي إلى إتلافه أو هلاكه. من رعايته بعد الولادة الرضاع، لا يعزل الطفل عن حليب الأم إلا للضرورة، لأنه الأنفع والأصلح والأنجح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. انتهى. إرضاع الأم قد ثبتت منافعه الجمة والكثيرة، من قربه من أمه وعطفه عطفه عليها وعطفها عليه وغير ذلك من الأمور التي قد ظهرت دلائلها، وأمور أخرى لم تظهر بعد. والله جل في علاه أحكم الحاكمين لا يأمر ولا يحث ولا يرشد إلا ما فيه خير ونفع للعباد في الأولى والآخرة. لا يجوز للأم أن تضار بولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ولا والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما علقه الإمام البخاري في الصحيح: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه. وليس للمولود له الأب أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضررا أو ضرارا لها إلى غيرها، يدفعها إلى غيرها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التحفة، استنبط أحكاما عديدة من هذه الآية، قال: دلت الآية على عدة أحكام. أولا أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه، وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. الدراسات إلى آخر كلامه، الدراسات الحديثة الطبية أثبتت أهمية وفائدة الإرضاع للأم وللطفل أيضا أو الطفلة، منافعه عديدة، يغذيه التغذية الكاملة، يغنيه عما سوى ذلك. فما هذا الإرضاع الصناعي كما يقال، ما جر إلا الويلات وأكسب الشركات المليارات في مقابل الذهاب والإياب بالأطفال إلى المستشفيات بما يسببه ويخلفه من آثار على هذا الطفل وعلى حياته، نسأل الله العافية والسلامة. المحور الخامس: النفقة عليهم وإطعامهم الحلال. النفقة على الأولاد للوالد واجبة، حق واجب. قال الإمام ابن قدامة في المغني: الأصل في وجوب نفقة الوالدين نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أرضعنا

لكم فآتوهن أجورهن أوجب أجرا رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ثم حكى الإجماع على هذا. فيجب على الأب أن ينفق على ولده وعلى زوجه وعلى والديه إن كانا يحتاجان ذلك. فلا يجوز للآباء والحالة هذه أن يطعموا أولادهم الحرام. فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إطعام ولدك بالحرام أو من الحرام من غش أو رشوة أو خيانة أو خداع أو مكر أو تدريس أو كذب أو غير ذلك، كل هذا من الخيانة للأولاد والغش لهم. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإخفاقك دليل على أنك ما قمت بالرعاية. فيجب أن ينفق عليهم من الحلال ويتحرى الحلال لينتفع بإذن الله تعالى بصلاح ابنه. المحور السادس: العناية بالأولاد، وذلك بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أهم ما يجب أن يعنى به الأولاد الآباء والأمهات غرس الاعتقاد الصحيح في الأولاد وحثهم على أبواب الخير، وأن يتحلى أولادهم بالأخلاق الرفيعة النبوية المباركة، وأن يحذروهم من الشر وأكل الشر جميعا، وأن يحذروهم من رفقة السوء، يعودوهم على الفضيلة وأداء الفرائض. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الحديث عند أبي داود وأحمد، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث قال الإمام ابن القيم فيه ثلاثة آداب: أمرهم بها يعني بالصلاة، ضربهم عليها لعشر، التفريق بينهم في المضاجع. في موطن آخر قال: الصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم. يعني الطفل ما هو مكلف، لكن هل تمكنه من الحرام؟ أنت مسؤول عنه وتحت رعايتك. لا يحل له تمكينه من المحرم فإنه يعتاده، لأنه مكنته ورآك تراه ولم تنكر عليه، بل مكنته من ذلك. ويعسر بعد أن يعتاد، قال: ويعسر فطامه عنه. يعسر إيش؟ فطامه عنه. وهذا أصح قولي العلماء. قال: واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، يعني لو فعل المنكرات فلم يحرم أو يحرم لبسه للحرير، يحرم عليه لبس الحرير كالدابة. يقول بعض العلماء، بعض أهل العلم يقول ابن القيم: هذا من أفسد القياس، يشبه هذا بالدابة. فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، مستعد ليش؟ ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، دله على الوضوء.

قبل أن يصلي، ولا من الصلاة عريانا. لو رأيت ابنك يصلي عريانا تمكنه؟ قل له البس ثوب استر نفسك. لا يمكن من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط والعياذ بالله. كيف هذا؟ لا تقل غير مكلف، أنت مكلف بأن تحميه وأن تربيه على الفضيلة وأن تدله عليه وتحذره من الرذيلة. هذا الضرب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام واضربوهم لعشر، قال لي فيه الإمام ابن القيم في موطن آخر: ضرب تأديب وتمرين. لذا ينبغي أن يغرس في قلب الأولاد حب الله والإيمان بالله والتعلق به تعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحبه سبحانه وتعالى، يغرس هذا في الأولاد ويربى معهم لينمو ويكبر. إن تربى الولد وانغرس فيه ذلك من صغره نما ذلك، وكان هذا الطيب والطيب أساس كل خير وبر واستقامة له. قال عليه الصلاة والسلام وهو يردف عبد الله بن عباس معه وهو صغير، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث تحفظونه إلى آخره، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من حفظ الله في صباه وقوته، من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. نقول اللهم آمين. ويقول رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. المحور السابع: تربية الأولاد وتنشئتهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم من مساوئها. الأخلاق أيها الأحبة من شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله على نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء الوقت. وأخلاق والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الوقت. الأخلاق أيها الأحبة لها منزلة رفيعة في شرعنا المطهر. يقول لقمان عليه السلام لابنه كما في الكتاب العزيز، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإحسان إلى الأولاد بتربيتهم التربية الحسنة النافعة والخلق الكريم من خير علم يتعلمه الولد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج الحاكم وصححه وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم، علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأخرج أبو الدنيا

كتاب العيال أن الحسن البصري رحمه الله قال في تفسيرها: قوا أنفسكم إلى آخر الآية، قال: أدبوهم وعلموهم. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. لا شك أيها الأحبة أن من غرس خيرا وجد خيرا، وإن غرس شرا وجد شرا، ولا بد. سوء التربية له أثره العكسي، وحسنها له أثر نافع بإذن الله تعالى. كما أنك مسؤول عن تربيتك وتأديبه فهو مسؤول عن برك أيضا. تعليم الأولاد بنين وبنات، تعليمهم العفة والصدق والبر وحفظ اللسان والإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وحسن اللفظ والاشتغال بالنافع والمفيد وحفظ الوقت يجنب بإذن الله تعالى من الوقوع في الأخطاء والمكاره، والعكس بالعكس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال الإمام ابن القيم: مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. أنت عودته، يقول له خلي الشارع يربيه، اتركونه في الشارع يكبر كيف ما شاء. فلما يكبر يصعب عليه التلافي والفطام. قال: وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له مصاحبة، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته، ولا بد حاول أنه يتأقلم أو يتصنع إلا وتكشفه الحقائق. قال: ولا بد، أي أن يكشف يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي الصغير إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد، تغيير العوائد كما يقولون: أزح طبيعة، أزح جبلا ولا تزح طبيعة، تعود عليها الإنسان. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداء طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. ويجنبه، أي من تربية الأب لابنه أو لبنته، يجنبه الكذب والخيانة. أعظم ما يجنبه السم الناقع، شوف أخطر عليه من السم الزعاف.
فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة من هو صغير صغير يا شيخ خلوه ما يدري ها؟ فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة بل يأخذه بأضدادها إلى أن قال ويعوده الانتباه آخر الليل فإنه وقت قسم الغنائم هل من سائل هل من مستغفر وتفريق الجوائز فمستقل ومستكثر ومحروم فمن اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا انتهى. يقول السعدي رحمه الله أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك فإنهم أمانات جعلهم الله عندك ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك. لا تظن أنك متفضل، هذا واجب عليك ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون. أما ترى الناس يثرون على صاحب الخلق الحسن والدين المتين وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد وبها يجتنبون أنواع المضار وبها يتم برهم لوالديهم انتهى. المحور الثامن العدل بين الأولاد والرحمة بهم. مستقر أيها الإخوة في شرعنا المطهر أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم ومن أكبر الكبائر، لذلك كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، ومن ذلك عدم العدل بين الأولاد سواء في هدية أو عطية أو هبة ونحوها. التمييز بين الأولاد في أمور الحياة هو سبب رئيس من أسباب العقوق وسبب الرئيس لكراهية بعضهم بعضا، كراهية بعضهم لبعض، بل هو دافع للعداوة بين الإخوة بعضهم بعضا، وهو عامل كما يقال من عوامل الشعور بالنقص. التفريق بين الأولاد وعدم العدل بينهم من أخطر الظواهر النفسية كما يقال، بل تكون سببا في انحرافه وتعقيده. المفاضلة وعدم العدل أمر في غاية من الخطورة، بل سبب من أسباب الانحراف عن المنهج الشرعي الحق الوسط والصراط المستقيم، وسبب كما قلت رئيس من أسباب العقوق.

قد يصل به إلى أن يقتل الأخ أخاه، وقد يتجرأ على أحد أبويه إذا ما طرش، نعوذ بالله من ذلك. فعلى الوالدين أن يتقوا الله ويعدلوا بين أولادهم في أمورهم الحياتية، لا يفرقوا بينهم، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد، فالعدل بينهم من أعظم أسباب الإعانة على البر ونشر التراحم والتعاطف بينهم والتفريق على النقيض. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد حتى في القبلة. حتى في إيش؟ في القبلة. فالعدل أيها الأحبة بين الأولاد أمر مهم وخطير وحساس، والتقصير فيه مزلة عظيمة بل موجب لسخط الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. المحور التاسع، إذا جاء الوقت الشيخ أخبرونا عن الإقامة. ضرورة تعليمهم بعد بلوغهم، بعد البلوغ، ضرورة تعليمهم بعد البلوغ ما يهمهم من أمور دينهم، وذلك بإقامة فرائض الله وأركانه وواجباته. يعلمهم، يجلس معه، يجلسون في الاستراحات وفي الجلسات وفي الخرجات والدخلات، ما يجلس الأفندي مع أولاده ويعلمهم. فيؤجر على هذا وله عظيم النفع في ذلك. أما يجعل البيت كأنه في فندق وقت النوم ولا مطعم وقت الطعام، إيش هذه الأبوة؟ ما هذه الأسرة؟ ها؟ كيف هذه الأسرة؟ هم مكلفون، مطالبون بأن يقوموا بهذه الفرائض بعد البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث آنف الذكر عند أبي داود وغيره وحديث ثابت، قال: مروا أبناءكم للصلاة بسبع. الحديث يقول الإمام ابن القيم، تأمل هذا الكلام، بيننا وبينه قرون، نحو من سبعة قرون، وقارن كلامه بحالنا. أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده، بعض الآباء عاتب ولده على العقوق، فقال له ولده: يا أبتي، عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، أضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى. الجزاء من جنس العمل. الوالدين يجب عليهم وجوبا أن يجلسوا مع أولادهم فيعلموهم أمور دينهم في هذه المرحلة الخطرة، ليقوموا بشرع الله وأمره. المحور العاشر، من حقوقهم عليك الدعاء لهم في ظهر الغيب. جاء الوقت؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بقي قليل من المحاور، اثنين بعد العاشر وننتهي إن شاء الله.

بسم الله والحمد لله وصلى الله عليه

أن الدعاء له أثر بالغ، ومن حقوقهم عليك أيضا الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب بعد الولادة. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من رزقه الله الإناث فقط فعليه الرضا بما كتبه الله له. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الآية: هذه حكمة الله، وهذه إرادته، وهذه مشيئته الغالبة وقدره النافذ، لا راد لقضاء الله وقدره، فلا يجري ولا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه، فكل من عند الله. فعلى العبد إن رزق بالبنات أو كان كل ولده بنات أو أكثر أولاده بنات أن يعتني بتربيتهن وأن يحرص على تأديبهن، ففي ذلك الأجر العظيم. في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، تريد طعاما، تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة رضي الله عنها، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته يعني بما كان من أمر المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يلي من هذه البنات شيئا يعني رزقه الله البنات وأحسن إليهن في تربيتهن وعفتهن وتأديبهن كن له سترا أو سترا من النار. المحور 11: النظر أو ضرورة النظر في احتياجات الأولاد بنين وبنات، والجلوس معهم وحل مشكلاتهم التي قد تعرض لهم. المرء أيها الإخوة بصفة عامة، الإنسان بصفة عامة، والأولاد الذكور والإناث بصفة خاصة، يعرض له ما يعرض مشكلات وأمور وإشكالات في حياته، خاصة إذا ما كبر الأولاد يكبر همهم معهم. العناية التي يحاط بها الأولاد في مرحلة بطن الأم ليس كالتي بعد الولادة، ومرحلة الولادة ليست كالمرحلة الصبا والصغر، مرحلة البلوغ ليست كالتي بعدها، وكلما كبروا ازدادت أمورهم وازدادت الاهتمامات بهم. يعطى وتعطى كل مرحلة حاجاتها ومقتضياتها. التربية لا تنقطع بسن محدد، تمتد معك إلى الممات، والحقوق لا تنتهي بانتهاء مرحلة دون أخرى. فالتنشئة الحسنة منذ الصغر كما مر تفيد الإنسان عند الكبر. من كان مفرطاً في ذلكم الجانب، جانب تربية الأولاد حين الصغر،

كان مفرطا فيها، فما أن يشتد عود هذا الولد ذكرا كان أم أنثى، وساءت أفعاله أو ساءت أقواله أو تصرفاته مع أبيه أو والدته، تظهر حينها ألوان العقوق وأشكال العقوق والعياذ بالله. وقد يكون السبب هو تفريط الوالدين. قال الإمام رحمه الله ابن القيم: كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ما هو فقط ما أدبه، ترك التأديب وأعانه على الشهوات، ويزعم أنه يكرمه. لا تضيق علي يا شيخ، ها اترك. يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه من الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لهذا أقول: من التربية والحقوق التي يجب أن تقوم بها تجاه أولادك أن تصغي إلى إشكالاتهم ومشاكلهم، وأن تسعى في حلها بطريقة شرعية عقلية متزنة تنظر فيها بحكمة تامة وروية دون طيش ولا سفه. بعض الأمور تحتاج منك إلى حزم، وبعض الأمور تحتاج منك إلى غض طرف. كل هذا بحسب المشكل والإشكال. وقد لا يكون ثمة إشكال، لكن قد يكون ثمة أمر مقلق يحتاج أن يشاور فيه أحدا، فأقرب الناس إليه إما أباه أو أمه، فيشاوره أو يشاورها في ذلكم الأمر. إذا كانت الجسور ممتدة من حين الصغر إلى حين الكبر، جسور ممتدة مبنية على هدى من الله وتوفيق، وكانت الجسور متينة والتربية حسنة، كل هذا يخفف وقع الإشكال على الولد أو التشكيك الذي قد يرد عليه، ويعرض مشكله على أبيه أو على أمه أو ما يريد أن يشاوره بلا توجس، مع أدب واحترام جم. أما إذا كانت ثمة سدود وموانع وصد ورد، لا يعرف منك إلا الطعام والشراب وباقي الأمور لا يعرفها عنك ولا منك، هذا لا يصلح معه علاج في مثل هذه الأمور إلا أن يشاء الله. والله إن الصوارف أيها الإخوة كثيرة، والشواغل أكثر، والملهيات في عالمنا هذا كثير وكثير وكثيرة جدا. الشباب والشابات من أولادنا يحتاجون إلى عناية فائقة ورعاية تامة وإحاطة كاملة، مع تعويدهم الخوف من الجليل جل جلاله، والرجاء فيما عنده، ومحبة ما عند الله تعالى ومحبة الله تعالى، وأن يعودهم الاضطراح والانكسار ودعاء الله في الجلوات والخلوات بأن يدفع وأن يرفع ما نزل به أو حط به من علة أو بلاء. يغرس هذا في النفوس.

هذه تنشأ مع الطفل ومع البنت. أيها الأحبة، الأيام أو الدنيا أيام وليالي تنقضي، وهي ثلاثة أيام في حقيقتها. يوم مضى بما فيه لا يمكن أن ترجعه، ويوم يستقبل لا يمكن أن تجزم بإدراكه، ويوم هو الذي تعيش أنت فيه. هذه هي حقيقة الدنيا، لا تظن أنها طويلة أبدا، إياك والأمل، هي ثلاثة أيام مضى وآتي، الله أعلم وماذا تكسب نفس، ما تدري نفس ماذا تكسب إيش غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من قدم خيرا وجد الخير، ومن زرع شرا وجده، والعياذ بالله. لا يلومن المرء إلا نفسه. اجلس واسمع وتعقل، صاحب وشاور وخذ وتأمل واسمع. المشكلات كثيرة الآن، الشر ليس بالضرورة أن يذهب إليه الولد أو أن تذهب الشاب أو الشابة، يأتيه الشر وهو جالس في جواله ويتتبع الشر في محله. ولهذا قلت يحتاج الأمر إلى رعاية تامة وعناية فائقة وإحاطة. فمن أدى الواجب الذي أمره الله به فقد برأ الذمة أمام الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن استقام أمره فذلك ما تبغيه ويبغيه أهل الصلاح، إن لم يستقم إن عليك إلا البلاغ. لكن اجتهد، لا تقل نصحت. الدعاء، الدعاء في ظهر الغيب، الدعاء، لا تستهن بالدعاء. شكى إلي شخص قبل مدة بينه وبين زوجه، كنت في دورة في إحدى مناطق المملكة للتدريس، فجاءني شاب ويشكو من زوجه، يقول الشيخ أنا شاورتك قبل 5 سنوات أو كذا عن الزواج. قلت والله يا ولدي أنسى، لكن قال صارت مشكلة بينه وبينها، وموضوع يتعلق بتربية النشأ، تريد أن تترك وتخلع وتمشي على هواها، يريد منها المحافظة إلى آخره. قلت سؤال يسأل عن الانفصال مباشرة، سريعين يريدون التقطيع، بس كل واحد يريد أن يقطع، سهل القطع، سهل الهدم، سهل البناء، صعب. قلت أب أسألك سؤال وأجبني بصراحة، هل دعوت الله لها في ظهر الغيب بأن يصلحها وأن يهديها وأن يرشدها إلى الصواب؟ استعنت بدعاء الله في الجلوات وفي الخلوات وتحريت مواطن الإجابة؟ قال لا والله. قلت يا أخي ثم تبحث تظن أن خلاص في الطلاق وبينكم أولاد؟ هو علاج لكنه آخر العلاج بعد أن تنقطع السبل. الدعاء يستهين الناس به ولا يكاد يلجؤون إليه إلا نادرا، أو إذا نزلت به نازلة. قد قلت قبل كلام الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، في حال الصحة، في حال السعة، تقى الله وراقبه، أقام حدوده وانتهى عن محرماته، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. إذا نزلت بك فاقة أو نزل بك مرض أو لطف بك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المرء يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم،

وغيرها من الواجبات، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. بعض الناس لا يعرف الله تعالى ويلجأ إليه بالدعاء إلا إذا نزلت به فاقة من مرض أو فقر أو حادث أو مصيبة، يا الله يا الله، لا شك ادعو الله، لكن لما لما كنت في حال السعة والراحة والدعة والغنى وصحة ما دعوته ولا رجوته؟ فمن أدى الواجب الذي أمره الله به قد برأ الذمة، فلو وقع من الولد أيا كان برئ من العهدة، برئ من العهدة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المحور الأخير والثاني عشر: شغل أوقاتهم وبخاصة أوقات الفراغ بالنافع المفيد. الوقت حياة الإنسان، إضاعة الوقت أشد من الموت. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، أما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. الأوقات إن لم تشغلها بالنافع المفيد شغلت بالضار الطالح، كما قال رحمه الله أعني ابن القيم وغيره: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. تأمل في سير الصالحين وعلماء الأمة رضي الله عنهم، تجد الواحد منهم لا يضيع ساعة ولا لحظة من لحظات عمره فيما يضره. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال الإمام الحسن البصري: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، منه على درهمه، ما يضيع الوقت. قال العلامة محمد بن عبد الباقي السلمي كما في سير إعلام النبلاء: يقول هذا السلمي عن نفسه: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. جاء في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين أن أوقات هذا القارئ العظيم أوقاته كلها محفوظة، لا تمضي عليه ساعة إلا في قراءة، قراءة القرآن، أو ذكر، أو تهجد، أو تسميع. المقصد شغل الوقت بالنافع المفيد يعود بإذن الله على الأولاد خيرا، تعليمهم العلم النافع، أمور الدين والدنيا. لا حرج أن يفرغ، ما نقول أن تحبسهم وسلسلهم، من قال هذا؟ ما أحد يقول هذا. اشغلهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع الدنيوي والأخروي. فرغ شيئا من وقتك من التعليم والقراءة، اجعل لهم جدولا أو ترتيبا، أو قل ما شئت، برنامج علمي وبرنامج ثقافي وبرنامج ترفيهي مباح وبرنامج غذائي إن شئت، أو نحو ذلك. اشغل أوقاتهم بنافع، اشغل أوقاتهم بنافع يعود عليه بالنفع ويكون لدنة صالحة. بعد أن يقع الفاس في الرأس وتجيه مصيبة من اتصال من الشرطة ولا من جهة، يبدأ يلطم ويتندم، بعد إيش؟ ذهب مع الذين ذهبوا أو ضاع مع الذين ضاعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت المفرط. لو نظرت إلى انصراف كثير من الأولاد بنين أو بنات إلى أفكار، إما أفكار شهوانية وانحطاط وانحلال،
وجري وراء هذه الأوجه أو شبهات فكرية أو عقدية وانحرافات. تجد أعظم أسباب هذه الانحرافات ثق تماما هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين، وعدم قيامهم بحقوق الأولاد، لأنه إن لم يشغل الولد بالنافع شغل بالضار. وأنت انظر كيف يقصد أهل الضلالات والانحرافات، كيف يصيدون الأولاد والبنات الصغار والكبار صيدا. وكما قيل هؤلاء تجار وعصابات، تجار في المخدرات، تجار في البشر، تجار في الأعراض، تجار في الأعضاء، تجار في كذا، تجارات يتربحون من ورائها ويصيدون من ورائها. انظر إما انحرف، إن لم ينحرف انحرافا عقديا خارجيا فيضل فيفجر نفسه ويكفر الأمة، ولا تجده هناك شاب حدث 23 أو 24 قابلته ما كان هكذا عنده هذا الفكر التكفيري المنحرف، قرأ كما يقال تغريدتين، بس تغريدتين بالعدد لأحد الضلال لا أدري من خارج المملكة، قرأ لهما فانحرف فكره تماما، بس اثنتين مو ثلاثة كمان، لا أدري قرأهما في الطريق، قرأهما في المسجد في البيت، لا ندري. انظر كيف يصيدون ويصطادون، شبكات إجرامية بارك الله فيك. انحراف هؤلاء سببه عدم اشتغال الوقت بالنافع المفيد، لا يعرف الولد كيف يشغل وقته، ولا يعرف الآباء والأمهات كيف يشغلون أوقاتهم. الأم تسرح، الأب يسرح، الولد يسرح، يعني لا أدري ممكن في لقاء ولا ما يلتقون، هذا يأكل في الليل، هذا يأكل في النهار، الليل نهار والنهار ليل، هذه كيف الحياة؟ هذه ما معنى هذه الحياة؟ هذه ما هي حياة؟ هذه يمكن الإصلاح، يمكن الإصلاح، يمكن التصحيح، يمكن التصحيح، لكنه شاق وعسر. اصبر وصابر واستعن بالمولى جل جلاله في كل شأن من شؤون حياتك يهديك إلى هذا. أكثر الأولاد فسادهم كما مر من قبل آبائهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، من أعظم أسباب انحرافاتهم غياب القدوة الصالحة، غابت هذه القدوة. القدوة في غاية من الأهمية في تربية الولد. الولد بنتا كانت أم شابا يتأثر بالرؤية، ليس بالضرورة تقول له افعل. بعض الأطفال الصغار إذا ما رأى أمه تقوم للصلاة تصلي، إما بنتها ولا حفيدتها، تقوم بجوار أمها أو جدتها تصلي معها لأنها تراها تصلي، صحيح؟ فهذا من التأثير بالنظر وبالفعل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. القدوة الصالحة في غاية من الأهمية، أخلاق، سلوك، آداب، علم. لا تأمر ابنك أو بنتك بأن تمتنع عن أمر خطأ وأنت تقع فيه، هذا من التناقض. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصير. فاقد الشيء لا يعطيه. فأول الأمور ليرد بها عليك الولد أنت تفعل. تقول له صلي في الجماعة، يقول لك أنت لم تصلي. طيب ممكن، صحيح؟ تمنع عن شرب الدخان ويراك تشرب الدخان، طيب وأنت يعني حلال عليك حرام علي مثلا؟ فالقدوة الصالحة

0: الحسنة. الأولاد جبلوا على تقليد آبائهم وأمهاتهم، عرف الولد أو لم يعرف، عرف الأب أو لم يعرف، لحظ أو لم يلحظ، يتابع أبويه على هذا. لذلك الأمر ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وعود نفسك على هذا. فالقدوة الحسنة مطلب حث عليه الدين وسبب للسعادة بإذن الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليكن المرء منا قدوة صالحة لأولاده، قيما قواما بأمر الله، وقافا عند حدود الله، لا تتجرع على حدود الله، لا تتعدى حدود الله، فليس ذلك من تقوى الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويقول تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة الناصحة، وأن يهديهم وإيانا سواء الصراط. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ذرية صالحة مصلحة إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله تعالى في مسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في المقدمة الثانية، قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. لماذا لا يرضى الله أن يشرك معه أحد؟ قال الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الشرك لأمور ثلاثة. الأمر الأول لكمال إحسانه، الأمر الثاني قال ابن سعد رحمه الله: وذلك أن المشرك هذا الشرك يشقيه شقاء لا سعادة له، لا سعادة له. الأمر الثالث أن الله عز وجل خلق هذا الخلق العظيم من أجل العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر

أن يشرك به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ومنها هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن كثير: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. قال سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: قلت وذلك لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولأنه أعظم الظلم وأقبح القبيح، وفيه مسبة لله تبارك وتعالى، وفيه تشبيه المخلوق بالخالق، ومناقض للأمر والخلق، وعقوبة الشرك أعظم عقوبة. فالله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك يحبط جميع الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكر هذين الصنفين: الملك المقرب والنبي المرسل، لأن المشركين كانوا يشركون بمن يعظمونهم كالملائكة والصالحين. قال الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية أن المشركين في عهده كانوا يقولون له: كيف تجعلنا مثل المشركين الأوائل؟ فإن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ونحن نعبد الصالحين. فذكر لهم الإمام محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر والأحجار، وأيضا يعبد الصالحين. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى

لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله. الأمر الثاني، لماذا ذكر هذين الصنفين الملائكة وذكر الأنبياء المرسلين؟ وذلك إذا كان لو أشرك الملائكة أو أشرك الأنبياء لحبط أعمالهم، فمن باب أولى ما دونهم، فمن باب أولى ما دونهم. وقد كان أمر الشرك يقض ويهم الأنبياء ويؤرقهم، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميقات ربه وأخبره ربه سبحانه وتعالى بأنهم عبدوا عجلا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحفان أن بني إسرائيل فتنوا بالعجل مرتين، مرة لما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة فشدد الله عليهم، ومرة عندما عبدوا العجل، فجاء موسى عليه الصلاة والسلام غضبان أسفا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ومن غضبه ألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل. وقد قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة عند فعل موسى لما ألقى الألواح، قال: إن العبد قد يغفر الله له الهفوة بسبب يعني غضبه. وذكر أمر موسى: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وألقى الألواح وجاء للسامري وقال له موسى، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فعاقبه الله عز وجل، عاقب السامري عقوبة عظيمة دنيوية وأخروية. فالعقوبة الدنيوية أن لا يمسه أحد ولا يمس أحدا، فنفر الناس منه. وذكر المفسرون أنه ذهب يهيم في الصحراء مع السباع والوحوش، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني المعبود، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. معبود لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فأحرقه موسى عليه الصلاة والسلام وذره في البحر. ثم ذكر الله بأنه هو الإله النافع: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وذكر الحافظ ابن حجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعب

0: بأمر الشرك، فذهب جرير وهدم ذا الخلصة. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحقوق مهمة. ذكر ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن سعدي في القواعد الحسان وفي تفسيره، وابن عثيمين والسنقيطي في أضواء البيان، أن الحقوق ثلاثة: حق لله خالص لا يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فلو أن رجلا ذبح لجبريل عليه الصلاة والسلام فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن وقع في الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام. ولو سجد أحد للنبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الشرك الأكبر. هذا الحق الأول. والحق الثاني: حق لله والرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم من التبجيل والتعظيم والتوقير. وقد جمع الله هذه الحقوق كما يقول ابن سعدي رحمه الله في آية واحدة: لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا حق لله والرسول. وتعزروه وتوقروه، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. ثم استدل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني هذه المساجد مواضع السجود والصلوات هذه لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي، فتعم يعم الصالحين ويعم الأنبياء. ولهذا الله عز وجل أمر بتطهير هذه المساجد، تطهيرها من الطهارة المعنوية وهي الشرك، والطهارة الحسية وهي النجاسات. وعهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أكمل.
1: الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
0: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، وهنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. فأي عمل لا يقبل إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة. قال الله تبارك وتعالى:

بلى من أسلم وجهه لله أخلص الدين لله وهو محسن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الحافظ ابن كثير. قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني لا يجوز له محبة من حاد الله ورسوله، يعني الله ورسوله في جانب وهذا الكافر في جانب آخر. ثم استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية: لا تجد قوما، يعني هذا نفي عظيم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر كما يقول بن سعدي رحمه الله أعظم باعث للأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله هو المبدأ واليوم الآخر تعرف أن فيه يوم يجازي كل إنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تبارك وتعالى كما قرأ الإمام جزاه الله خيرا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: يؤمن يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فجزاهم الله بفضائل هؤلاء. الفضيلة الأولى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الفضيلة الثانية: وأيدهم بروح منه. الفضيلة الثالثة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الفضيلة الرابعة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفضيلة الخامسة: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الولاء والبراء كما يقول ابن عثيمين، هذا موضوع المقدمة الأولى، أن الولاء والبراء موضوع خطير. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله: وجالست كثيرا من الشباب وكانوا يظنون أن أي اتصال مع الكفار موالاة. يقول الشيخ ابن عثيمين: وليس كذلك. المقدمة الثانية: أن الكلام في الولاء والبراء من الدين، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى كما في آية الأعراف فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: القول على الله بغير علم يدخل في أسمائه وصفاته وشرعه ودينه. وقال الشيخ الفوزان مفتي المملكة: ولا يجوز للمسلم أن يتكلم في مسائل الولاء والبراء بغير علم. وهذه المسائل من المسائل والنوازل العظيمة
فتحال إلى كبار أهل العلم. ولهذا الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمر الثالث أن الخوارج ومنهم الإخوان المسلمون والسروريون كفروا المسلمين بهذا الأمر، بل ليس غريب على الخوارج، فإنهم كفروا علي رضي الله عنه وكفروا عثمان، وكما يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله: أجمع الخوارج على تكفير عثمان وتكفير علي رضي الله عنه. ونجد الإخوان المسلمين، ونجد السرورية، ونجد الدواعش يكفرون ولاة المسلمين بهذا الأمر. وقد قال أئمة الدعوة: تجد كثيرا منهم لا يعرفون أحكام الصلاة وأحكام الحيض والنفاس ويكفرون من ولاة الأمر. المقدمة الرابعة: ما معنى الولاء وما معنى البراء؟ الولاء معناه المحبة، وكما قال ابن تيمية: محبة الله ورسوله والمؤمنين ومحبة دينه ونصرة دينه، هذا الولاء. والبراء، البراءة يعني البغض، فتتبرأ من المشركين ومن عباداتهم لغير الله، وتتبرأ من العابدين. وقد قال ابن تيمية أن الولاء يوجب التقارب والتناصر، والمعاداة توجب التباغض والتنافر. المقدمة الخامسة: قد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من موالاة اليهود والنصارى والملحدين والكفار، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. المقدمة السادسة: كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن القصص القرآني يعينك على فهم التوحيد، فذكر الله عز وجل صور في القرآن: نوح عليه الصلاة والسلام قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فرد الله عليه:

قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله عز وجل قال قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وذكر الله صورة أيضا من صورة النبي صلى الله عليه وسلم مع والده ومع عمه، قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المقدمة السابعة أن موالاة الكافرين تنقسم إلى قسمين، فقسم كفري وهو أن تحب الكافر لدينه أو تريد نصرة الكفار على المسلمين لظهور الشرك على الإسلام، وقسم كبير من كبائر الذنوب وهو الذي وقع من حاطب رضي الله عنه، وهو أن تحب الكافر لأجل الدنيا. فالله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وذكر والولاء والبراء له مكان في دين الإسلام، فمن مكانة الولاء والبراء أن الولاء والبراء من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله عز وجل قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل البراءة من المشركين شرطا في الإيمان. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الأمر الثالث أن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تنبيه

المشركين. وأورد حديث الطفيل بن عمرو الدوسي فقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن دوسا قد عصت الله ورسوله فادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهدى الله دوسا. الأمر الاستثناء الثاني أنه أن الشريعة أباحت المهادنة مع المشركين لا سيما مع ضعف المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية. الثالث أنه يجب على الولد أن يبر أباه الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأمر الرابع إذا كان الكافر جارا لك فإن له حقا وأن تحسن إليه في الجوار. الأمر الخامس أباحت الشريعة أن يتزوج الرجل اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة. الأمر السادس التبادل مع الكفار في التجارات وفي البيع والشراء، فإن هذا أمر جائز ويجوز للمسلم أن يلبس ثياب الكفار وأن يستفيد من صناعاتهم الحديثة. وقد ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة مريم ما موقفنا من الحضارة الغربية، يعني من الحضارة ومن التقنية الحديثة، ما موقفنا؟ قال أن نأخذ نافعها ونترك ضارها. أيضا يجوز لك إن دعاك الكافر لوليمة أن تذهب إلى هذه الوليمة، لكن إذا كان المسلم له إن خشي على نفسه إن هذا الكافر يلقي عليه الشبهات لا يذهب إليه أبدا. لكن إذا كان هذا المسلم متحصن وعنده علم شرعي وعنده إيمان قوي فله أن يجيب دعوة الكافر. وآخر أمر تذكرت، أقسام الناس في الولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله. من يحب محبة تامة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الصالحين. الثاني قسم الثاني من يبغض بغضا تام كالكفار والمشركين والرافضة الذين يعني وقعوا في أمر كفري ومع ذلك الشريعة قالت لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه كحال العصاة. ومن التنبيهات

0: وهي في أمر الاستثناءات اللي أباحت الشريعة فيها أنه لا يجوز ظلم الكافر ولا يجوز قتل المعاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. أكمل.
1: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
0: طيب، اعلم أرشدك الله لطاعته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان حريصا على هداية المدعوين، فيدعو لقارئ الرسالة بالصواب في أمره وبالرشد، بل ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية المجلد الأول عندما أرسل رسالة إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف رحمه الله، فقال: والله إني لأدعو لك في صلاتي، وإني لأدعو الله أن يهديك لدينه القوي، أن يهديك لدينه القويم. أن الحنيفية ملة إبراهيم، لماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ذكر إبراهيم لأن إبراهيم قدوة، والله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وذكر إبراهيم لأن إبراهيم جمع بين العلم والعمل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم خليل الله عز وجل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب للمدعوين. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. وهنا سؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حنيفية من إبراهيم، فلماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ذكر إبراهيم لأن إبراهيم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن، ذكر إبراهيم لأن إبراهيم، وهذا ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، الأمم متفقة على تعظيم إبراهيم، الأمم متفقة على تعظيم إبراهيم وتبجيله، فاليهود يقولون بأن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون بأن إبراهيم كان نصرانيا، ومشرك العرب ينتسبون إلى إبراهيم، والله عز وجل انتصر للمسلمين ورد على هذه الطوائف الثلاث، فقال تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وذكر إبراهيم لأن الأنبياء من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر إبراهيم اتباعا للقرآن ثم

0: أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب من هذا إبراهيم؟ إبراهيم كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام هو الأب الثالث وعمود العالم وإمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام وآتاه الله رشده من قبل، وهو الذي دحض حجج المشركين وأبطلها وفتح باب المناظرة، وهو الذي كان يجله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قيل قلبه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان وجسده للنيران. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي نتذكره صباح مساء، فإذا طفنا بالبيت العتيق تذكرنا إبراهيم وهو يرفع القواعد ويساعده ابنه، حتى قال ابن القيم فلعل الله أن يفسح في العمر وأن أكتب سفرا في إبراهيم، لكنه مات رحمه الله ابن القيم ولم يكتب شيئا في هذا الموضوع. أكمل.
1: وأعظم ما أمر الله به
0: أن تعبد الله وحده،
1: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
0: ذكر ابن تيمية أعظم مقام لك يا عبد الله أن تكون عبدا لله، فالله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف أحواله. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو وقال تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والعبادة فيها الأنس، السعادة والانشراح، وحياة القلوب، وحياة القلوب وحياة الأبدان العبادة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ثم قال وبذلك أمر جميع الناس بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وذكر 10 أدلة في أن المحسن من الجن يدخل الجنة، والمسيء من الجن يدخل النار. ومما ذكر من الآيات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، والذين اسم موصول يعم الإنس والجن، وقال تبارك وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وذكر أدلة. وممن فاز بهذه المنقبة الشيخ ابن باز رحمه الله. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان كثيرا ما يعب الجن، ويقول والواجب على الجن والإنس أن يتقوا الله وأن يخافوا نقمته، ويأمرهم بالإيمان ويأمرهم بالدخول في دين الإسلام. وذكر ابن باز في فتاواه أن جنيا هندوسيا أسلم على يديه، أسلم على يدي الشيخ بن باز رحمه الله رحمة

0: أكمل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. أكمل.
1: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك.
0: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو كما يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية، هو توحيد الله بأفعاله، بأفعال الرب. يعني توحيد الربوبية يعني فعل الرب، وتوحيد الألوهية فعل العبد. والربوبية والألوهية إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية. هذا القسم الأول، توحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التوحيد جاء في أول سورة من القرآن: الحمد لله، توحيد الألوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. وفي آخر سورة من القرآن: رب السماوات والأرض، وفي آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. وجمعها الله عز وجل في آية واحدة فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. هنا قد يقول قائل أن هذا التوحيد اخترعه ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمهم الله رحمة واسعة. فالجواب أن هذا الأمر يعني حكوا أمرا واقعا، ما أتوا بشيء جديد. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، أن ابن تيمية أو ابن القيم أو محمد ابن عبد الوهاب اخترعوا هذا التوحيد، هذا من تلبيسهم وتدليسهم. فإن النحاة قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ولم ينكروا على النحاة. وتجد الفقهاء يقسمون الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات، ولم ينكروا على إيش؟ فقهاء. والأمر الثاني أن هذا التوحيد بأقسامه الثلاثة معروف عند السلف، فذكره أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وذكره ابن منده رحمه الله تعالى، وذكره البغوي، وذكره وأكثر من ذكره ابن جرير الطبري في التفسير، وذكره ابن بطة، وذكره أيضا ابن تيمية أظهره، وابن القيم، والشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا أمر واقع في كتاب الله عز وجل، هذا الأمر موجود. ولهذا لما قال الشنقيطي في أضواء البيان تكلم عن أنواع التوحيد الثلاثة، قال: بالتتبع والاستقراء. ودليل التتبع والاستقراء دليل يعني عظيم ومعتبر عند أهل العلم. والله عز وجل لماذا ذكر

0: توحيد الألوهية. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ذكر توحيد الألوهية فقط. هذا معروف عند السلف أنهم يفسرون الأمر بالمثال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب توحيد الألوهية لأمور: لأنه الغاية من خلقنا، ولأن الخصومة كانت في توحيد الألوهية، ولأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. والتوحيد أعظم ما أمر الله به. لماذا؟ لأنه الغاية من خلقنا، ولأجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. وأرسلت الرسل من أجل توحيد الألوهية. أكمل.
1: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
0: الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرة السنية أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والخفي قد يكون مع الأكبر وقد يكون مع الأصغر. وما معنى الشرك الأكبر؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، مثل ما قال الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ذكر الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربع أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، الله يجزاه خير، بخلاف الأصغر. وأن الشرك الأكبر لا يغفره الله بخلاف الأصغر. وأن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال بخلاف الأصغر. وأن الشرك الأكبر يكون صاحب حلال المال والدم بخلاف الأصغر. ولا بد أن نعلم أن إقامة الحدود هذا من خصائص السلطان. أكمل.
1: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك:
0: واعبدوا الله، ذكر ابن تيمية رحمه الله لماذا العبادة خاصة بالله عز وجل. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لأن الله عز وجل هو الذي ابتدأ بخلقك. لهذا الله عز وجل لما يذكر العبادة يذكر برهان عليها، فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والأمر الثاني أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى. والأمر الثالث أن الله عز وجل هو المتفضل علينا بالنعم، هو المتفضل علينا بالنعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أمير

0: في الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم في اللقاء المنصرم التعليق على هذا الحديث من وجوه، ووقفنا عند مسائله، أليس كذلك؟ وتكلمنا عن مسألة حكم النكاح أو الزواج والأقوال في المسألة والراجح منها فيما يظهر والله أعلم، ووقفنا عند التفريع. فهنا تفريع يتعلق بالحكم، ذكره العلامة ابن رشد في البداية فقال: قالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب، هو في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت، إلى أن قال: فهو التفات إلى المصلحة. انتهى. يعني أن كلامهم في هذا التقسيم راجع إلى المصلحة المتعلقة بالشخص الذي يرغب في النكاح، وكذلك في المرأة التي يرغب في الزواج منها. والوجه فيه في هذا التقسيم من حيث الوجوب أو من حيث الندبية أو الإباحة، الوجه فيه أنه يكون واجبا لمن تاقت نفسه إلى النساء، ويخشى على نفسه أن يقع في عظيمة من العظائم وهي الزنا، وكانت لديه القدرة على الزواج، له القدرة على الزواج، الباءة المالية والجسدية، وهو يتزوج بقصد الإحسان، بقصد الإحصان، بقصد الإحصان، أن يحصن نفسه. وأما الندبية في أنه مندوب إليه، الوجه فيه أنه يسن ويندب إليه إذا كان القصد منه التناسل، أي رجاء أن يجد له نسلا وأن يكون له ولدا، ويكون مباحا عندهم لمن لا تتوق نفسه للنساء ولا يخشى على نفسه من الوقوع في هذه العظيمة، أعني عظيمة الزنا. هذه ثلاثة من الأوجه عندهم، أو من الأحكام المتعلقة عند بعض متأخري المالكية، وعند الشافعية عند بعضهم زيادة على هذا، أنه قد يحرم على البعض ويكره في حق آخرين، ويكره في حق الآخرين. ما وجه التحريم على البعض والكراهة؟ الوجه فيه، أعني في التحريم، لمن تأكد لديه أن زواجه من المرأة يلحق ضررا بالزوجة، كأن يكون مريضا من الأمراض المستعصية هذه، كالتي تسمى بالإيد ونحوها، أو من الأمراض التي تصيبه بعلل متحققة.

ونحو ذلك مما قد يجور على الزوجة بزواجه منها. وعليه فإنه يحرم في حقه أن يكون كذلك، أي يتزوج، لأنه يتيقن الجور والظلم. أما ما يتعلق أو الوجه عندهم في الكراهة، فأنه عندهم يكره لمن لم تكن لديه الأهبة للزواج، أو كان به عجز يسير، نعم، ونحو ذلك، فإنه يكره في حقه ذلك. لهذا قال العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة، بحيث لا يرتفع عنه أي الضرر إلا بالتزويج، هذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه، يعني وهو قادر على ذلك. انتهى. وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: متى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها. لا يستطيع على هذا، تقبل أو لا تقبل، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء الحقوق حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع، كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه. ظاهره كذلك، حقيقته ليست كذلك. وكذلك لا يجوز أن يغرها بسبب يدعيه، ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها: أنا عندي وأنا أستطيعها وهو كاذب. وكذلك يجب على المرأة، كما هو يجب على الزوج أن يبين، يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنعها من الاستمتاع وأداء حق الزوج من جنون أو جذام أو برص أو داء يصيب الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة. هذا عقد نكاح، قلنا له تعلق بالمعاملات، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا وكتمه، وجد به عيبا، فله الرد، أي فسخ النكاح. فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصفه. وإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم هذه الأوجه التي وجه قولها أو قولهم بأنه يجب ويحرم وغير ذلك؟ هذا هو الوجه عندهم. المسألة الثالثة ذكرها الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وهو يعلق ويشرح حديث الباب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فيه، أي من الفقه، دليل على جواز التعالج لقطع الباب.

الأدوية ونحوها، لقطع الباء بالأدوية ونحوها. ويقول الحافظ البغوي في شرح السنة في الحديث دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعالجة لقطعها بالصوم. هكذا يقول الخطابي ويقول من؟ البغوي قطعها. هل هو فعلا كذلك؟ المراد القطع أو التخفيف؟ لهذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: ينبغي أن يحمل، أي هذا الحديث، على دواء يسكن، يسكن الشهوة دون ما يقطعها، دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر أو يقدر بعد، الآن لا يتهيأ لكن فيما بعد يستطيع ويتهيأ، فيندم لأنه قد قطعها، فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما جاء في معناه أو ما كان في معناه من التداوي بالقطع أصلا. انتهى. إذن عندنا التصريح الذي جاء عن الحافظين الخطابي والبغوي القطع، وليس هذا مرادا في الحقيقة، إنما المراد التخفيف والتسكين لما قد يؤول إليه أمره فيما بعد فيستطيع، وتكون عنده الباءة الجسدية والمالية فيندم حينئذ لعدم ماذا؟ لعدم قدرته على هذا الفعل. ولهذا سئل سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله في سؤال قال فيه السائل: ما رأي فضيلتكم في علاج يميت، هذا هو القطع، يميت اللذة الجنسية، فقد سمعت بعلاج يدعى بالكافور، فما رأي فضيلتكم في ذلك أفيدونا؟ قال الشيخ رحمه الله في جواب مطول فقال: شدة الشهوة وقوتها وخطرها، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، فذكر حديث الباب هذا، ثم قال: فينبغي لك أن تصوم ما تيسر وأن تستعين بالله، ثم بالصوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت لذلك، فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين من الأطباء الذين لهم عناية بهذا الشأن، يعني لم يجد الصيام معك ماذا؟ نفعا، حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك عما حرم الله تعالى. هناك أدوية تضعف الشهوة ولا تقطع الشهوة، لكن تضعفها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على قضائها في الحلال، يعني يتيسر لك ذلك فتقوى عليه فيكون الأمر فيه سعة. عرفتم؟ إذن القطع ليس كذلك، ومن القطع الجب أو الاختصاء، لا، إنما يأخذ من العلاجات ما يضعف ذلك إن لم ينفع معه ماذا؟ الصوم. رابع المسائل، قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: استدل على تفضيل النكاح، يعني بعض الناس يريد أن ماذا؟ يترهبن ويتبتل،

قال استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة. بماذا يستدل على تفضيل النكاح على التخلي بنوافل العبادة؟ بأن الله عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال في حق آدم: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، واقتطع من زمن كليمه 10 سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة. ومعلوم مقدار هذه السنين 10 في نوافل العبادات لو أراد أن يتعبد بها. قال: واختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء، فلم يختر له ترك النكاح، بل زوجه 9 فما فوقهن، ولا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن فيه، يعني في النكاح، إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، فإني مكاثر بكم الأمم، ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته أو ولد صالح يدعو له، ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد أن لا إله إلا الله، من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولو لم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله، ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد ويقضي لذته، ومع هذا يثاب على فعله إن نوى الإحصان. ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها، ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام، ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي بالنوافل، ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، فإن تعلق القلب بالشهوة ومجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له، فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن، أي بناته، كن له سترا من النار. ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا أقدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله الجنة بهما. ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله تعالى، فإن في الحديث المرفوع 3 أو 3 حق.

0: على الله عونهم ثلاث أو ثلاثة حق على الله عونهم. النافح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد أي في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث الذي أشار إليه أخيرا، ثلاثة حق على الله عونهم، أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، حديث حسن، هو الصواب فيه أنه حديث ماذا؟ حسن. فهذه الإعانة، هذه الفضائل والمناقب كلها تفضل أو تجعل النكاح أفضل من أن يتخلى الرجل بنوافل ماذا؟ العبادات. لو لم ينكح لكان قد فاته شيء من هذا كثير وكثير جدا. بهذا ينتهي الكلام عن حديث عبد الله بن مسعود الذي بين أيدينا، وندخل في الحديث الذي يلي حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
0: نعم، هذا ثاني أحاديث الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أنت ترى أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر هذا الحديث، يعني أو لم يعزه، ظاهر هذا أن الحديث ماذا؟ في الصحيحين، وليس الأمر كذلك. فالحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح من طريق بهز، وإن كان أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، أما اللفظ فهو لفظ مسلم، أخرجه من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت به. قال العلامة ابن الملقن في الإعلام بعد أن ذكر طريق مسلم، قال لفظ رواية المصنف، لفظ رواية المصنف، يقصد من؟ المقدسي عبد الغني هنا، لفظ رواية المصنف هو لمسلم خاصة، فتنبه له، فتنبه له. ثم قال ابن الملقن ثم رأيت بعد ذلك المصنف، من يقصد؟ المقدسي. ثم رأيت المصنف بعد ذلك المصنف نبه على ذلك في عمدته الكبرى، له كتاب آخر مطبوع باسم العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى، قال في عمدته الكبرى، فقال بعد أن ساقه، قال متفق عليه واللفظ لمسلم وللبخاري معناه، وللبخاري ماذا؟ معناه. انتهى كلامه. إذن نبه على أن اللفظ الذي بين أيدينا هو لفظ من؟ مسلم. أما الذي عند البخاري فبمعناه، وسيأتي بحول الله. وبنحو هذا التنبيه أيضا نبه العلامة الزركشي في نكته على العمدة أيضا. لهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، وهنا كلمة دقيقة ووصف دقيق، يقول القرطبي أبو العباس قد ذكر البخاري حديث أنس، والمفهم كما لا يخفاكم هو شرح تلخيص صحيح مسلم. إذن المتن الذي بين يديه ويعلق عليه ولفظ من؟
2: مسلم.
0: مع هذا قال قد ذكر البخاري حديث أنس هذا على سياق أحسن من هذا، أحسن من هذا أي أحسن من سياق من؟
2: مسلم.
0: من لفظ مسلم، وأتم. أحسن وإيش؟ وأتم. فقال وذكر لفظ البخاري، انتهى كلامه. أقول الحديث عند البخاري في الصحيح من طريق محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس. حديثنا حديث مسلم من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس. طريق البخاري طريق محمد بن جعفر عن حميد قال أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس. ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. قال أنس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. جاء إلى من؟ إليهم. فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو اللفظ الذي قال عنه القرطبي بأنه بأحسن من هذا وأتم. وهذا تلحظه إذا ما قارنت بين مفردات ألفاظه. الوجه الثاني في غريبه ومعانيه قوله في حديث الباب أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النفر بالتحريك كما قال الجوهري، النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، والنفير مثله، وكذلك النفر والنفرة بالإسكان. يقول الفراء نفرة الرجل ونفره أي رهطه، أي رهطه، إلى أن قال الجوهري ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر فيه الناس من ماذا؟ من منى، وهو

0: بعد يوم القر يقابل القر النفر، ويقال يوم النفر بالتحريك أيضا، ويقال يوم النفور ويوم النفير. انتهى. إذن النفر عدة رجال من 3 إلى 10. تقدم حديث أو لفظ البخاري في الوجه الأول، وفيه أن أنس قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فما المراد بالرهط هنا؟ يقول ابن فارس في المقاييس: الراء والهاء والطاء أصل يدل على تجمع في الناس، يدل على تجمع في الناس وغيرهم. فالرهط العصابة من 3 إلى 10، من 3 إلى 10. قال الخليل: ما دون 7 إلى 3 نفر. وما زاد عنده يعتبر ماذا؟ رهطا. هذا اختياره رحمه الله. الرهط، رهط الرجل، يقال رهط الرجل هم قومه وقبيلته، قومه وقبيلته. ويرى العلامة الجوهري في الصحاح أن الرهط دون 10 من الرجال، ولا تكون فيهم امرأة، لا يسمى رهطا إلا أنهم ذكور محض ليس فيهم ماذا؟
1: امرأة.
0: كما قال تعالى: وكان في المدينة 9 رهط فجمع، وليس لهم واحد من لفظهم، ليس الرهط ليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود. على ماذا يجمع؟ يجمع الرهط يجمع على أرهط وأرهاط وأراهط. حديث الباب فيه النفر، أليس كذلك؟ وحديث البخاري فيه ماذا؟ الرهط. هل بين اللفظين تنافي؟ قال ابن حجر في الفتح: لا منافاة بينهما. فالرهط من 3 إلى 10، والنفر من 3 إلى 9، وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. واضح؟ لا تنافي بين هذا وهذا، فالمعنى واحد، أنهم عدد من الناس ما بين 3 إلى 9 أو ما بين 3 إلى 10. من هم هؤلاء الرهط؟ من هؤلاء النفر الذين جاءوا؟ يقول ابن حجر رحمه الله في مسألة تعيين الرهط هؤلاء أو النفر، يقول ابن حجر: وقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان ابن مضعون. ثم قال: وعند ابن المردويه، يعني في التفسير، من طريق الحسن العدني قال: كان علي في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة. ثم قال الحافظ: ووقع في أسباب النزول للواحد بغير إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم فاجتمع 10

في بيت عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. قال: فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم. يقول ابن حجر: فإن كان هذا محفوظا، أي هذا الأثر الذي عند الواحد في أسباب النزول وهو بلا إسناد، إن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة، ونسب تارة للجمع لاشتراكهم في طلبه. ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، حديث الباب ثلاثة وحديث البخاري ثلاثة. يقول ابن حجر: ويؤكد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، من ثلاثة في الجملة، ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله، يجعله في إيش؟ يعني يوقفه في سبيل الله، ويجاهد الروم حتى يموت. فلقي ناسا من المدينة فنهوه عن ذلك: لا تفعل. وأخبروه أن رهطا ستة، أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنهاهم. فلما حدثوه ذلك راجع امرأته، وكان قد طلق هذا الذي جاء وباع عقاره وأراد، طلق أيضا ماذا؟ امرأته. راجع امرأته وكان قد طلقها، أي بسبب ذلك، بسبب ماذا؟ أن يتبتل وأن يذهب وأن إلى آخره. يقول الحافظ ابن حجر: لكن في عد عبد الله بن عمرو، ما قالوا العشرة هؤلاء أبو بكر وفلان وفلان من الصحابة رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول ابن حجر: وفي عد عبد الله بن عمرو معهم نظر. لماذا؟ لأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه مات قبل أن يهاجر عبد الله، فيما أحسن، مات قبل هجرة عبد الله، فيكون هذا بعده، كيف يكون معهم؟ واجتمعوا في بيت عثمان كما في الأثر، انتهى. أقول: الذي وجدته في المطبوع من مصنف عبد الرزاق يقول عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وهموا بالخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم فقال: أما أنا فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الأثر في المطبوع ابن حجر ذكر ثلاثة، أقول في المطبوع تحرزا في النسخ المطبوعة منه، نعم، فيه علي كما سمعتم وابن عمرو،

وليس فيه ذكر عثمان ابن مضعون، لكن جاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله بسند لا بأس به عن قتادة ابن دعامة السدوسي في قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال قتادة: نزلت في أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتخلوا من اللباس ويتركوا النساء ويتزهدوا، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. فيه ذكر علي وفيه ذكر عثمان وليس فيه ذكر ابن عمرو. وتقدم أن الحافظ ابن حجر ذكر أنهم عشرة بناء على ما ورد في أسباب النزول للواحد، وقال أنه فيه بلا إسناد، ذكرها أو ذكر هذه الرواية بلا إسناد، والعادة يسند عن الواحد. أقول هو في أسباب النزول الواحد كما قال الحافظ، لكن أيضا هو كما قال ليس له إسناد، ساقه هكذا بدون ماذا؟ إسناد. فكيف يعتمد على مثل هذا؟ وجاء عند الإمام ابن جرير في التفسير بإسناد صحيح إلى أبي مالك رحمه الله ورضي عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال عثمان بن مضعون وأناس من المسلمين حرموا عليهم النساء أي على أنفسهم، وامتنعوا من الطعام الطيب، وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت هذه الآية. وضح هذا الذي وقفت عليه في التسميات، ولكن يبقى أن التعيين فيه ماذا؟ فيه بحث كثير، فيه بحث كثير، ولا يصح في هذا إلا الذي ذكرنا من بعض أقوال أهل العلم كقتادة نعم ومن جاء بعده. أما أثر ابن المسيب فهو منقطع وليس متصلا، وهكذا ما جاء عند الواحد ليس له إسناد، فالله أعلى وأعلم. قوله في الحديث: سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في إيش؟ في السر. رواية البخاري التي سبقت أن هؤلاء الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، ليس عند البخاري التنصيص عن السؤال في عبادة السر، لكن جاء التنصيص في رواية من؟ رواية مسلم، يعني السؤال عن العبادة في السر، فهي مبينة. رواية مسلم هذه مبينة عما سألوا، ما سألوا عن عبادته في العلن لأنهم يرونه عليه الصلاة والسلام، الغالب يرونه من كان بين يديه وينقل لغيره، أما الذي في البيت هذا الذي لا يرونه، أو في السر فهذا الذي لا يرونه. لهذا قال العلامة ابن العطار الشافعي في العدة: لما تحقق الصحابة رضي الله عنهم أمر الله تعالى، أمر الله سبحانه وتعالى لهم بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سرا وجهرا، لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة، قال: وكانوا قد علموا أعماله الجهرية مدة صحبته. سألوا أزواجه عما عمله عن عمله في السر، لماذا؟ ليقتفوا آثاره السرية كما اقتفوا آثاره ماذا؟ الجهرية، ما أمكنه من الجهرية. ثم ظنوا أن ترك التزوج وترك أكل اللحم، ترك التزوج وأكل اللحم والنوم على الفراش من آثاره عليه الصلاة والسلام.

0: عرفتم لماذا سألوا عن السر؟ لأنهم يريدون تطبيق الآية والائتساء به عليه الصلاة والسلام جهرا وسرا، ووقع منهم ما وقع رضي الله تعالى عنهم. هل في رواية مسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج، لا أتزوج؟ لم يرد هنا في رواية الباب رواية مسلم موقفهم من الجواب عن سؤالهم. هم سألوا جاءهم الجواب قطعا، ما موقفهم من السؤال ومن الجواب الذي جاءهم؟ ليس في رواية مسلم بيان لموقفهم فيه. قال أحدهم، قال بعضهم، قال بعضهم. فرواية البخاري التي تقدمت فيها بيان ذلك، فيها بيان إيش؟
1: ذلك.
0: في رواية البخاري ليس فيها سؤال عن عمل السر في مسلم، في رواية مسلم ليس فيها بيان موقفهم من الجواب، لكن في البخاري فيه الجواب. ماذا جاء عند البخاري؟ فلما، يقول أنس، فلما أخبروا، أي أخبروا بماذا؟ بعبادتي، سألوا فأخبروا، يعني جاءهم ماذا؟ جاءهم الخبر وجاءهم الجواب. قال كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له، نعم، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا يقصد أو ما المراد بقوله كأنهم تقالوها؟ هي بتشديد اللام، ضبطها بتشديد اللام المضمومة، تقالوها يعني استقلوها، بمعنى أنه رأى كل واحد منهم أنها قليلة، أنها ماذا؟ قليلة. فقالوا، لما تقالوا قالوا ماذا؟ وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الحافظ ابن حجر، والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك يحتاج إلى المبالغة في العبادة، صحيح؟ يعني وإن كانت كذلك لكنها قليلة، لكن أين نحن؟ مقام رسول الله أعلى عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري، فيجب أن نجتهد وأن نبالغ في العبادة لنحصل على هذا الأجر العظيم. قال أم أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة، عسى أن يحصل، بخلاف من حصل له، أي كالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ لكن قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بلازم، فأشار إلى هذا أنها ليس بلازم أن تستكثر كثيرا وأن تقع في مثل هذا الذي ذهبوا إليه. ما الذي بين؟ قال بأنه أشدهم خشية، أشدهم ماذا؟ خشية، وأتقاهم لله، وأتقاهم لله. ومع هذا، مع أنه أشد خشية وأتقاهم لله في عبوديته لله تعالى، مع هذا كان يقوم بالعبادات التي تتورم منها قدماه. يقول الحافظ وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية، وأشار في حديث عائشة والمغيرة كما تقدم في صلاة الليل إلى معنى آخر، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال إيش؟ أفلا

0: عبدا
1: شكورا.
0: وضح هذا. نعم، قوله في الحديث فقال بعضهم لا أتزوج النساء إلى آخره. في رواية البخاري قال قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يقول ابن حجر رحمه الله قوله قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا هو قيد لليل لا لأصلي، يعني لن أصلي إلا ليلا، لا هو قيد لليل لا لأصلي. وقوله فلا أتزوج أبدا أكد، يعني بأبدا أكد المصلي، قال أصلي الليل إيش أبدا، أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد. قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ما قال أبدا، والآخر أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، هذا قصده. قال أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام، ما قال أبدا، لأنه لا بد له من فطر الليالي، لا بد أن يفطر في الليل، وكذا أي لا بد له أيضا أن يفطر أيام العيد يحرم صومها، ولهذا ما قال ماذا أبدا. نعم، رواية الباب رواية مسلم ورواية البخاري التي ذكرنا تلحظ أن بينها اشتراك في بعض الألفاظ، وبعضها فيها ماذا عدم اشتراك. هؤلاء النفر أو الرهط الاشتراك في قوله أو في قول أحدهم لا أتزوج النساء، وكذلك في صوم الدهر، وتفارقت الألفاظ في الظاهر. انتبه في ماذا؟ في الظاهر. عند مسلم لا آكل اللحم، هذه اللفظة لم ترد عند البخاري. عند البخاري أصلي الليل أبدا، وليست هذه اللفظة عند مسلم، لا أتزوج، لا آكل اللحم، لا أنام على الفراش. يقول الحافظ ابن حجر وقع في رواية مسلم فقال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام، يعني ذكر اللفظة تاما. ثم قال وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين، أما قلنا فيه زيادة على الثلاثة، ورواية مسلم أنهم ستة، يظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين، لأن ترك اللحم أخص من مداومة الصيام. أصوم ليس بالضرورة تأكل لحمة، لكن تصوم عن أكل أي وشراب أي طعام. قال واستغراق الليل بالصوم أخص من ترك النوم على الفراش، أليس كذلك؟ ويمكن التوفيق بضروب من التجوز، يعني أنه أراد وواحد يعني ماذا كذا وكذا وكذا. على كل حال هذه الظواهر تدل على أن السائلين أو الذين يعني جرى حولهم الكلام كانوا أكثر ماذا عددا. قال العلامة القرطبي أبو العباس في المفهم قال بعضهم لا آكل اللحم، ذكر رواية مسلم ولا أنام على فراش، يقول أما قال أن رواية البخاري أحسن وأتم، ماذا قال هنا في موطن آخر؟ قال البخاري بدل هذا الكلام أما أنا أصوم ولا أفطر، يقول وهذا المساق، مساق البخاري يعني، وهذا المساق أحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام أجابهم في الروايتين رواية الباب ورواية

البخاري لكني أصوم وأفطر، يعني مع أنه قال هنا لا أكل اللحم، فأجابه أصوم وأفطر، مع أنه لم يرد في حديث الباب الصوم، لم يرد في حديث الباب ماذا؟ لفظ الصوم. يقول ولم يروي مسلم جوابا عن الأكل والنوم على الفراش بأكثر من قوله ولكني أصوم وأفطر، فبقي أكل اللحم والنوم على الفراش بغير جواب، فكان مساق البخاري أولى لأنه فيه جواب على كل هذه ماذا؟ السؤالات. انتهى. قوله رحمه رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أي قولهم فحمد الله وأثنى عليه. حديث البخاري أنه لما بلغه جاء وأتى إليهم كما مر وقال أنتم الذين تقولون إلى آخره، أو الذين قلتم. يقول الحافظ الملقن في الإعلام اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب، يتكلم عن نسخ أي كتاب؟ العمدة. اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله فحمد الله، هنا عندنا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، السياق في بعض نسخ العمدة قبل قوله فحمد الله فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن ينبهك بناء على النسخة التي نعم ينبه عليها أنه جاء في بعض النسخ وقال بعضهم لا أنام على فراش ليس فيها فبلغ النبي فيها فحمد الله وأثنى عليه، يريد أن ينبه أنه وقع في بعض نسخ العمدة أنه قبل قوله فحمد الله وأثنى عليه فيه جملة ماذا؟ فبلغ، كما هي التي عندكم أو كما الذي قرأت. يقول رحمه الله فبلغ نعم وهي هذه الجملة ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، يعني النسخة التي اعتمدها من العمدة الحافظ ابن دقيق العيد، هو تقي الدين ابن دقيق العيد التي شرح الإحكام إحكام الأحكام، نعم في هذا الكتاب فيها إثبات هذه اللفظة فبلغ دون غيره من الشيوخ، يعني في النسخ الأخرى التي عند غيره من الشراح ليست فيها هذه ماذا؟ ليست فيها هذه اللفظة، واضح؟ يعني وردت في نسخ دون أخرى. انتهى كلامه. أقول الأمر وقع كما قال ابن الملقن في عدد من نسخ العمدة المطبوعة مفردة، وكذا النسخة التي عليها شرح الحافظ ابن الملقن، وكذا النسخة المطبوعة والتي عليها تنكيت العلامة الزركشي، واضح؟ بدونه، لكن جاءت مثبتة، جاءت اللفظة مثبتة في النسخة التي شرحها تقي الدين كما قال ابن دقيق، وهي أيضا مثبتة في النسخة التي شرع عليها شرح العلامة ابن العطار المسمى بالعدة، وكذلك بالنسخة التي عليها شرح العلامة الفاكهي أو الفاكهاني المالكي المسمات بالرياض رياض الأفهام، وكذلك النسخة التي عليها شرح العلامة السفاريني المسمى بماذا؟ بكشف اللثام، واضح؟ فلعل هؤلاء العلماء ابن العطار والفاكهي والسفاريني وإن كان متأخرا لعلهم تابعوا في ذلك العلامة

0: دقيق، والله أعلم. لكن السؤال الآن، هو يتكلم ابن دقيق ابن الملقن في إثبات لفظة فبلغ أنها جاءت في نسخة ابن دقيق دون بقية ماذا؟ الشيوخ، نسخ الشيوخ. وبينا هذا المتعلق بإثبات هذه اللفظة في نسخة العمدة من هذه التي الشروح التي ذكرناها. بقي سؤال، هل هذا اللفظ أو هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ هل هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ أليس هذا من المهم أن نبحث عنه؟ الآن الكلام حول إثباتها في النسخة هذه، يبقى هل هذا اللفظ في مسلم أم لا؟ التي هي رواية المصنف. الجواب، الحديث هذا كما مر أخرجه الإمام مسلم في الصحيح روايته عن أبي بكر بن نافع، مهم الإسناد، من روايته عن أبي بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. واضح؟ هذه رواية مسلم، شيخه فيها هذا الذي ذكرنا إلى بقية الإسناد. ليس في المطبوع فيما وقفت عليه من نسخ صحيح الإمام مسلم هذه الجملة، ليس فيها هذه الجملة من النسخ المطبوعة من صحيح الإمام مسلم، لم التي بين يدي التي وقفت أنا عليها، حتى لا يقول فلان في كذا وفلان عند فلان، الله أعلم تلك النسخ محققة تحقيقا جيدا ولا لا. أتكلم على ما وقفت عليه، عندي عدة نسخ من الصحيح. على كل حال، في المطبوع، لهذا قيدت في المطبوع بين يدي لا بين أيدي الناس، فلم أطلع على ما في أيدي الناس. لكن الذي يظهر أنها ليست فيه، ليست في صحيح مسلم. ما الدليل على أنها ليست في مسلم؟ أن أبا نعيم أخرج الحديث هذا في مستخرجه على صحيح مسلم، أخرج الحديث في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم من طريقين، عن عفان عن حماد، رواية مسلم بهز عن حماد، رواية أبي نعيم من طريقين عن عفان عن حماد به، ساق لفظه أبو نعيم، ساق لفظه في المستخرج كما هو لفظ مسلم في المطبوع بدون هذه الجملة. ماذا قال؟ انتبه إلى هذا، ماذا قال بعده أبو نعيم؟ قال لفظ أحمد مثله، رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز عن حماد. هذا اللفظ الذي أخرجه هو من لفظ أحمد في مستخرجه، مستخرج أبي نعيم، من لفظ من؟
1: أحمد.
0: أحمد يقول لفظ أحمد مثله، رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز. مثله، المثلية هنا معنى هذا أن هذه الجملة غير موجودة، غير موجودة، وهذا الذي قلت ساق اللفظ كلفظ مسلم في المطبوع. ودليل آخر أن الحديث أخرجه أبو عوانة أيضا في المستخرج على صحيح مسلم، فقال حدثنا داود، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد حدثنا ثابت إلى آخره. مسلم بهز، أبو نعيم عفان، أبو عوانة من؟ عارم. ثم قال

حاء. وحدثنا جعفر بن محمد أبو محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم، هذا رابع، نعم آسف ثالث، لا تأكيد آخر، حديث عفان. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن سريرته في البيت، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراشي، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. قال أبو داود الذي هو الطريق الأول محول حاء، الطريق الأول أبو داود الحراني، الطريق الثاني جعفر بن محمد. قال أبو داود يعني في لفظه وطريقه: فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، إلى آخر ماذا الحديث، ثم قال اللفظ في المستخرج لأبي داود. رواية بهز عن حماد، ما معنى أن الرواية رواية أبي داود الحراني؟ الشيخ الثاني لمسلم جعفر ليست فيه هذه اللفظة، ليست فيه هذه إيش اللفظة، هي رواية من؟ أبي داود. يقول أقول ورواية بهز عن حماد التي مطت، قلنا رواه مسلم من طريق بهز، أخرجها غير مسلم، من؟ الحافظ ابن حبان في الصحيح من طريق محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بهز ابن أسد به لي، وساق الحديث والإسناد وليست فيه هذه الجملة، وهي طريق مسلم بهز، وقد وردت هذه الجملة عند غير مسلم، عند من؟ عند النسائي في المجتبى، ساقها عن شيخه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة وساق الإسناد وفيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، إلى آخر الحديث. وجاء عند الإمام أحمد في المسند من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل قال حدثنا حماد به وفيه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عند أحمد فحمد الله وأثنى عليه. وأخرجه الإمام أحمد في موطن آخر من المسند قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة، واختصر الحديث، ومع اختصاره ليست فيه هذه الجملة، ليست فيه ماذا؟ هذه الجملة. نعم، لكنها وردت عند عبد بن حميد أيضا في المسند كما في المنتخب من طريق محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة، إلى آخر الحديث. إذن نخلص من هذا لما قلت هل هذه اللفظة موجودة في مسلم؟ الذي يظهر أنها ليست في مسلم، لكنها موجودة عند غير مسلم، طريق مسلم طريق بهز أخرجها باللفظة وهي فيه، نعم أو ليست فيه، نعم، من؟ الحافظ ابن حبان رحمه ابن حبان، وليست فيه هذه ماذا الجملة، هذا يؤكد أنها ليست عند مسلم، ووجدت عند آخرين كما ذكرنا. وضح قوله في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام قالوا كذا. تقدم رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى جاء إليهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. رواية البخاري تلحظ منها أنه عينهم أنتم الذين قلتم، أتاهم قال أنتم الذين قلتم. هنا في الحديث ما بال أقوام، ليس فيها تعيين، وإنما قالها وهو ماذا؟ حمد الله

0: حدثنا علي قام فيهم ماذا؟ خطيبا. هل بينهما تعارض؟ والحديث واحد. هل بينهما تعارض؟ يقول الحافظ ابن حجر في الجواب عن ما ظاهره التعارض: يجمع يعني بين التعيين وبين عدمه بأنه منع من ذلك عموما جهرا، منع من ذلك عموما إيش؟ جهرا، لأنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال مع عدم تعيينه، مع عدم إيش؟ ما بال أقوام، وخصوصا رواية البخاري، وخصوصا فيما بينه وبينهم، يعني خصهم أولا ثم عمم إيش؟ ثانيا من غير ماذا؟ تعيين. لماذا لم يعينهم عند العموم؟ قال: رفقا بهم وسترا لهم، رفقا وسترا لهم. هم أرادوا الاجتهاد، أرادوا ماذا؟ الاجتهاد لا المخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر إلى آخره. لفظ البخاري كما مر: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، نعم، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. أما أنا، قول عليه الصلاة والسلام أما أنا هنا أما بالتشديد، أما بإيش؟
1: تشديد،
0: بتشديد الميم، والمراد بها أو بها التقسيم، المراد بها إيش؟ التقسيم. أنتم كذا، أما أنا. وفي قوله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فيه إشارة كما قال الحافظ، إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له قد غفر له أو غفر الله له، لا يحتاج إلى مزيد من العبادة بخلاف غيره. فأعلمه أنه مع كونه عليه الصلاة والسلام يبالغ في التشديد في العبادة، أخشى لله وأتقى من الذين يشددون. وإنما كان كذلك لأن المشدد أي على نفسه لا أفطر لا لا لا لا يأمن من الملل، لا يأمن من الملل بعد مدة سنة سنتين ثلاثة إلى آخره، بخلاف المقتصد. بخلاف من؟
1: المقتصد.
0: المقتصد كلما وجد من نفسه نشاطا زاد، زاد أقبل. فإن أمكنه الاستمرار فإنه أمكن لاستمراره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. صحيح، انتهى كلامه. وكذلك فالعمل الذي يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. ولهذا قيل حتى في المحفوظ: ما قل وقر خير مما كثر وفر. فاقتصد، والنفس لها إقبال ولها إدبار، والناس في هذا يتفاوتون، بارك الله فيكم. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فكذا أصوم وأفطر وأصلي وأنام إلى آخره، يريد أنه عليه الصلاة والسلام أصلي من الليل حزبي وأنام منه كذلك، أنام من الليل وأصوم في غير ما فرض، وأفطر يعني لا أسرد الصوم سردا ولا أترك الصيام حتى ولو كان نفلا بالكلية. قد تقدم ما يتعلق بأفضل الصيام لما تكلمنا عن كتاب الصوم وما يتعلق به. وقوله عليه الصلاة والسلام أتزوج النساء يعني لا أتبت

0: سألوا عن التزويج أو عن الزواج، فآتي هذا وآتي هذا وآتي هذا هذا وأعطي كل ذي حق حقه. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي، أي يقول العلامة العيني في العمدة: من أعرض عن طريقتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. ولفظ رغب إذا استعمل بعن، إذا استعمل بكلمة عن، رغب عن، فمعناه أعرض،
1: معناه إيش؟
0: أعرض. وإن استعمل بكلمة في، رغب في، فمعناه أقبل، أقبل إليه. والمراد بالسنة هنا طريقته عليه الصلاة والسلام، وهي أعم من الفرض والنفل، طريقته هديه عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس متصلا بي قريبا مني. يقول الحافظ ابن حجر: الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. ولمح بهذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، ورهبانية ابتدعوها الآية. وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه. وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج ليكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل، وتكثير ماذا؟ النسل. وقوله يقول الحافظ: ليس مني، إن كانت الرغبة ضرب من التأويل، رغب عن الشيء، يعني لماذا رغب وترك الطريقة والهدي؟ عن تأويل. يقول: إن كانت الرغبة ضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه. فمعنى ليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج من الملة. وإن كان إعراضا وتنطعا، أي بلا تأويل سائغ، يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله عليه الصلاة والسلام. الضمير راجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمعنى ليس مني أي ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. انتهى كلامه. أقول: سيأتي مزيد إيضاح للفظة الرغبة عن السنة إن شاء الله قبل أن ننهي الكلام عن هذا الحديث، لكن نحن نتكلم في المعاني بوجه عام، سأخص الكلام عن هذه الجزئية المهمة. الوجه الذي يليه وهو الوجه الثالث من فوائد هذا الحديث المبارك، فيه فوائد عدة. يقول الحافظ: في الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر، تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، وأنه إذا تعذرت معرفته من

0: الرجال جاز استكشافه من النساء، طبعا هذا ما لم يؤدي إلى فتنة أعظم. ثالثا، أن من عزم على عمل بر، من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء، حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام، أبان عن فعله. وفيه أيضا تقديم الحمد والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل العلم. وفيه أيضا من الأحكام أو الفوائد بيان الأحكام للمكلفين، بيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين. هؤلاء اجتهدوا وأرادوا أن يرفعوا من شأن ماذا؟ عباداته، فما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، بيّن ذلك وأزال عنهم ماذا؟ الشبهة. وفيه أيضا من الفوائد سادسا، أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة، قد تنقلب إلى ماذا؟ بالقصد إلى الكراهة أو والاستحباب. وفيه أيضا الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل، خشن المأكل، البعض يمتنع كأنه يحرم على نفسه هذا، أصوم وأفطر نعم إلى آخره، آكل اللحم إلى غير ذلك متى تيسر، لكن لا يسرف ولا نعم يظهر عليه الترف عليه الصلاة والسلام فيما يأخذه ويأكله ويطعمه ويشربه ويلبسه. نعم، قال القاضي عياض: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى ما قال الطبري، الكلام الذي تقدم ما منع الرد على من منع قول الطبري، ومنهم من عكس ذلك واحتج بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ثم قال: والحق أن هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأمرين، أكل هذا وترك، لبس هذا وترك، فعل هذا وفعل سواه. نعم، يقول الحافظ ابن حجر: قلت لا يدل ذلك لأحد الفريقين، ما سبق يعني، إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين، أكل الخشن على الدوام أو تحريم ذلك على الدوام أو أكل الناعم على الدوام، والحق ملازمة، أن ملازمة استعمال الطيبات دائما في الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر، دائما طعامك دائما دائما دائما منعم دائما، ولا يأمن من الوقوع في الشبهات، سيسترسل، لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فيضجر ويتأفف، فلا يستطيع الانتقال عنه أو الانتقال عنه، فيقع في المحظور، كما أن من منع تداول ذلك أيضا أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه. ويرد عليه صريح قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي طيل الملل القاطع لأصلها وملازمة الاختصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة، يتساهل في الرواتب وغيرها، وعدم النشاط إلى العبادة. وخير الأمور الوسط. وفي قوله إني لأخشاكم لله مع من ضم إلي إشارة إلى ذلك، هذا هو الوسط. الوسط في الهدي النبوي لا وسط غيره، لا تخترع وسطا من عندك، لا تخترع وسطا من عندك، فالوسط موجود في هديه عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد ما قاله العلامة العيني أيضا، قال فيه أن النكاح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وزعم المهلب أنه من سنن الإسلام وأنه لا رهبانية فيه، وأن من تركه راغبا عن سنته، من تركه راغبا عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مذموم مبتدع، مذموم مبتدع. كم لنا؟ ساعة ونصف. نعم، نقف عند الوجه الرابع وهو متعلق بالمسألة التي قلت سترد، التعليق على مسألة الرغبة عن السنة، الرغبة عن ماذا؟ عن السنة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 21 من شهر محرم عام 48,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع هذه المحاضرة التي سمعتموها أو سمعتم عنوانها وقرأتموه كذلك، ألا وهو أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري. الحرب يا أحبة بين الإسلام وأعدائه لم تضع أوزارها بعد، فالحرب باقي إلى قيام الساعة بين الإسلام وبين أعداء الإسلام إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. وكذلك الحق أو هذه الحروب ليس شرطا أن تكون بالسيوف أو بأداة الحروب، لا، فأعداء الإسلام يضعون لكل حرب وسيلة ويحشدون للوقوف في وجه، يريدون أن يقفوا في وجه الإسلام وفي وجه السنة بكل قوة، فهم يشنون حروبا أو حربا ضروسا، وهي أشد وأقسى على المسلمين من حرب السلاح. هم يشنون حربا ضد القرآن ويشنون

حربا ضد السنة، يشنون الحروب ضد المسلمين في عقيدتهم، في أخلاقهم، في مبادئهم، حتى في لبسهم، حتى في ملابسهم وفي عاداتهم. ففي الجملة يا أحبة، هناك مخططات ضخمة إلى نقل الفكر البشري، الذي أقول الفكر الذي يكون عند أعداء الإسلام، فإن عندهم الفوضى، وعندهم سوء الخلق، وعندهم الشرك بأنواعه، يريدون أن ينقلوا هذا إلى المسلمين. فإن أهل الإسلام قد ولدوا على الفطرة، كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل امرئ أو في كل مسلم ولد فإنه يولد على فطرته السليمة. فهؤلاء أعداء الإسلام يريدون أن يغيروا هذه الفطرة السليمة، يريدون أن يغيروها إلى الفطر السيئة، أو أقول إلى العادات السيئة. انظروا يا أحبة إليهم، ترونهم عبر برامج التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، عبر كذا كذا، عندهم أخلاق سيئة، عندهم عدم احترام الكبير، عندهم العقوق، قبل ذلك عندهم الشرك، كذلك ليس هناك احتراما للمرأة بعكس الإسلام. حتى لو صوروا لك ذلك. وعلينا أن نعلم علم اليقين أن الصراع بين الحق والباطل قديم إلى أن تقوم الساعة، من قدم الزمان إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة من سنن الله في الحياة. اقرأوا في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك أفكار هدامة، وكانت هناك أخلاق سيئة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وهكذا إلى أن تقوم القيامة. والله عز وجل يا أحب أختار أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارنا أن نكون ممن يحمل راية الإسلام. الله عز وجل بين كل فترة يرسل رسول، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأمة هي التي تحمل راية الإسلام، وهي التي تعلم الناس الخير، وهي التي تقف في وجه الباطل، وهي التي تدحض الشبهات، وهي التي تكشف وتبين للناس الباطل وتبين لهم الحق. فما يزال هذا الإسلام وهذا الدين منتصرا بمثل هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل دعاة يدعون الناس إلى الخير إلى أن تقوم الساعة. في هذا العصر، أقصد العصر الحديث، اتخذ الغزو الفكري، هناك غزو فكري ذكر قديما، كان هناك غزو بالسلاح، كان الإسلام والكفار يتقاتلون بالسيوف. ثم بعد الحروب الصليبية، لما هؤلاء لم يستطيعوا أن يهزموا المسلمين بالأسلحة، ما استطاعوا، فاتخذوا ماذا؟ اتخذوا أمرا آخر، وهو الغزو الفكري. كيف يغزون المسلمين ويغير ما بهم من قوة، يغير ما بهم من أخلاق، يغير ما بهم من تمسك بدينهم، وهكذا. وانظروا الآن، انظروا في زماننا يا أحبة، قد تجد

الغزو الذي وصل إليه في كتب التاريخ. ومن يقرأ في كتب التاريخ كتب أن أعداء الإسلام أرادوا أن يغزو المسلمين في عهد من الأزمنة، فأرسلوا جاسوسا ينظر إلى المسلمين، فوجد شابا يبكي وحزينا، فقال: ما يبكيك؟ فقال: إني أتدرب على الرمي بالسهام. يقول: فلم أصب السهم 100%، يعني أصابه ولكن لم تكن الإصابة التي يريدها هو. فرجع إلى قومه فقال: لا تغزوهم، إذا كان هذا الصغير فيهم فكيف الكبير؟ هذا عندما كانت فيها التربية بالعزة. وعاد بعد عشرات السنين بعد أن بدأ الغزو الفكري بينهم، فوجد شابا يبكي عند قبر، فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد ماتت حبيبتي. فقال: الآن نغزوهم. الشباب انتهى الشباب. هذه مقدمة لهذه المحاضرة قبل أن أدخل في عنصر أو عناصر هذه المحاضرة، ولكن هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذه المحاضرة، وهي لن تكون طويلة إن شاء الله. وأول هذه العناصر معنى الوسطية والاعتدال، معنى الوسطية والاعتدال. وهذه العناصر على كل عنصر أو محور سأذكر عليه شيئا مختصرا. فالاستقامة الوسطية والاعتدال هي الاستقامة على دين الله عز وجل، والبعد عن الغلو وعن التفريط. هذا هو المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به، هذا هو المنهج. نستقيم على ما أمرنا الله عز وجل وعلى ما أمرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغلو ولا نقصر، وسطا نكون وسطا. وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. هذا هو، سددوا وقاربوا. هذا الذي يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد منا الشريعة. لا نغلو كبعض الناس الذين غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلو. وبعض الناس فرطوا في الدين إلى أن أصبحوا لا يحضرون الصلاة مع المسلمين. هذا هو. والوسطية والاعتدال أن تكون مستقيما على دين الله عز وجل، وأن تبتعد عن الغلو وعن التفريط. ووردت في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هي المعنى الوسطية والاعتدال. جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا، خط ماذا؟ خطا، أي في الأرض، خط لهم خطا، وخط خطين عن يمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا طويلا، ثم خط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه سبيل الله، هذه سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الوسطية والاعتدال. ولهذا الدين يسر يا أحبة، الدين يسر. ولهذا إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم. هذا هو الدين يسر. ما استطاع الرجل أن يصلي واقفا فليصلي جالسا. ما استطاع الرجل أن يتوضأ بالماء، الماء يضره أو لم يجده، فإنه ماذا؟ يتيمم. انظروا، هذا هو اليسر. الدين يسر، لكن إياك أن تغلو فيه، وإياك أن تفرط.

القوم الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أما أنا يريد أن يتعبد الله، قال لن آكل اللحم أبدا، والثاني يقول لن أتزوج النساء أبدا، إلى آخر الحديث. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، فقام على المنبر فتكلم، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإني لآكل اللحم وتزوج النساء وأصلي وأنام، هذا هو الدين. فإذا ابتعدنا عن الوسطية والاعتدال وغلونا في الدين وصلنا إلى الفكر الذي نتكلم عنه، الفكر الذي يخرجك من السنة إلى عكسها. ما الذي أخرج الخوارج؟ ما الذي أخرج الجماعات المنحرفة كالإخوان والتبليغ إلى آخره؟ إنه بالبعد عن ماذا؟ عن السنة. والله لو تمسكنا بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا عبدنا الله عز وجل حق عبادته. المبحث الثاني أو العنصر الثاني من هذه المحاضرة معنى الغزو الفكري. نسمع عن الغزو الفكري. الغزو الفكري فمعناه باختصار هو مصطلح حديث. أولا هو مصطلح حديث، يعني هي مجموعة الجهود. قال أهل العلم هو الغزو الفكري هو مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم، أمة من الأمم تقوم بمجهودات أو بجهود للاستيلاء على أمة أخرى، للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها. يقول من كتب في هذه المواضيع ويقول أهل العلم، وقال كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الغزو الفكري أشد وأخطر من الغزو العسكري. لماذا؟ لأن الغزو العسكري يا أحبة يأتي واضح، يعني دولة ستغزو دولة واضح، الدولة الثانية ستعرف أن هذه الدولة تريد أن تغزوها فتقوم تتجهز. لكن الغزو الفكري ما أحد يشعر به، ما أحد يشعر به، يدخل عبر التواصل الاجتماعي، يدخل في الألعاب أطفال، يدخل في المدارس بين الناس، مجموعات الواتساب، في التليجرام، في كل هذا يدخل بغزو فكري دون أن إيش؟ دون أن تشعر. تأتي إلى أحد الناس مسلم ووالده من المسلمين وحتى جده العاشر من المسلمين، ويأتي يقول لك الصلاة ما هي واجبة، من أين أتى بهذا؟ هذا غزو. من الذي جعله يتكلم بهذا؟ إذن هو سمع أو شاهد، سمع أو شاهد. إذن هذا هو مثال من الأمثلة على مثل هذه الأمور. ليس فقط دخلوا حتى للنساء، دخلوا حتى للنساء، فبعض النساء أصبحنا يتمردن على أزواجهم. تأتي المرأة مثلا إلى زوجها أو إلى كذا وتقول الشرع لم يأمرني بخدمتك، أنا كذا، من أين أتت بهذا الكلام؟ إذا كان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة قمنا بخدمات أزواجهن، وهذا فيه أجر وهذه عادة عند المسلمين، من أين أتت بهذا الكلام؟ هذا أيضا مثال من هذه الأمثلة. وقس على ذلك، ولكن لا أريد أن أتوسع في هذا الباب. العنصر الثالث أثر الوسطية، أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري، أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من آثارها أو الذي لا بد أن يكون من أجل أن ننجو أو أن نبتعد عن هذه التي تحدث من أعداء الإسلام، أولا ترسيخ العقيدة الصحيحة،

ترسيخ العقيدة الصحيحة، هو أساس. أولا العقيدة الصحيحة هي أساس لقبول الأعمال. لن يقبل الله عز وجل منك عمل أيها المسلم إلا أن يكون هذا العمل خالصا له لله عز وجل، ويكون مطابقا مثل من مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول. فنحن إن علمنا العقيدة وبينا العقيدة للمسلمين فإننا بذلك نعصم بعد الله عز وجل الفرد والمجتمع، لا يحدث لهم من هذا الغزو، لا يحدث لهم ويكون عندهم أمن فكري في العقيدة. انظر إلى كثير من المسلمين، قد لا ترونهم في بلاد الحرمين لكن قد تجدهم في بعض البلدان المسلمة، قد تجد رجل يذبح لغير الله، قد تجد رجل يطوف على القبر، قد تجد رجل يدعو قبرا يا ولي الله كذا اشف ابنتي يا كذا. إذن لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة. فأولها من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري ترسيخ العقيدة الصحيحة، فهي توجهك إذا كانت العقيدة صحيحة فإن عندك التوحيد الخالص. إذن أنت بإذن الله تبتعد عن الشرك، تبتعد عن البدع، تحقق الهدف السامي الذي خلقك الله عز وجل من أجله. فينبغي لنا أن نتعلم العقيدة الصحيحة، وكذلك نتعلمها على أيدي العلماء الموثوقين الذي نثق بعلمهم أو ممن زكاهم أهل العلم. كذلك من أثر الوسطية الوقاية من الغلو والتطرف والتكفير بين المسلمين، وهذا موجود في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، حذر منه صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، أي التشدد ومجاوزة الحد. وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ووالله يا أحبة، إن أخذنا ديننا بما أمر الله عز وجل به أو بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه يسير، إنه يسير ويستطيع عليه كل أحد. ولكن ابتلينا بنوعين منهم من الناس. النوع الأول وهو الذي غلا غلا غلا في الدين، فمن هم من كفر المسلمين، ومن هم من فجر المسلمين، ومن هم من قتل المسلمين، ويقول الله أكبر ويريد ماذا؟ ويريد الجنة. ولا نذهب بعيدا، من قتل عليا؟ من هو؟ ابن ملجم. هذا الرجل انظر إلى الفكر، قتل أمير المؤمنين وقتل الخليفة رقم كم؟ الرابع، وقتل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج من؟ ابنة من؟ ولما أرادوا أن يقتلوه ويقيموا عليه الحد قال لهم ماذا؟ قال لا تقتلوني مرة واحدة، يعني لا تقتلوني مرة واحدة، لا، قال اقطعوا من كل جسدي لحمة اللحمة حتى أحس بالألم يشتد علي، وحتى يأخذ الأجر بزعمه أكبر ويدخل الجنة. انظر قتل من ويريد ماذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو الفكر. فالفكر خطير يا أحبة، فالفكر خطير. ننتبه على أنفسنا، ننتبه على أولادنا، ننتبه على بناتنا. الآن نجد أن بعض أبنائنا قد يكون في الابتدائي الخامس السادس، في المتوسط صغار في السن، ولكن أصغرهم قد يكون في ثالث ورابع ويحمل ماذا؟ ويحمل جهازا، وجهازا ذكيا، وقد يكون عنده حتى ماذا؟ حتى الإنترنت مفتوحا عنده. ألا نخشى عليه؟

نخشى عليك؟ بلى والله. فهذا فريسة سهلة لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. إذن الله عز وجل بين لنا، حتى يبين لنا أن الدين يسر، لماذا نغلو في الدين؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الله عز وجل يبين لك أن الدين يسر، الدين سهل، لكن لماذا تغلو فيه؟ لماذا تغلو في هذا الدين؟ وحتى ذكر في بعض كتب العقيدة أن رجل يمشي مع أخيه وكلهم من الخوارج يكفرون المسلمين. انظروا إلى هذا الفكر. كانوا يطوفون بالكعبة وبيت الله فيه من المسلمين الكثير، فقال أحدهم للآخر: قال أرأيت هؤلاء كلهم؟ قال نعم. قال: كلهم كفار. فقال له الثاني وهو أعقل قليلا: قال كل هؤلاء كفار ولا يوجد منهم مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال: ولا يدخل الجنة إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال: إذن خذها أنت، لا أريدها معك. هذه خطورة. ولهذا لما نقرأ في سير السلف كانوا يهربون من أهل البدع. ابن سيرين أتى له رجل من أهل البدع ومن أهل الفكر الضالة يريد أن يقرأ عليه القرآن، فقال له: ولا آية. فلما أراد هذا أن يقرأ فوضع إصبعيه ابن سيرين في أذنيه وقام. لماذا؟ قال: لأن الشبه خطافة، الشبه تأتي في قلبك فلا تخرج. الآن بعض الشباب أو بعض النساء أو حتى كبار السن يدخل على بعض القنوات التي يكون فيها أهل الضلال وأهل الأهواء والحوارات معهم ويشاهد. طيب، وما يدريك أنه قد يأتيك شيء من هذه الشبهات في قلبك لا تخرج يوما من الأيام وأنت مثلهم، نسأل الله السلامة. كذلك من أثر الوسطية أيضا الثالث جمع الكلمة وتحقيق الألفة بين المسلمين. هذا سبب من أسباب الأمن الفكري. فإذا اجتمع المسلمون على حاكمهم وكذلك الرعية تألفت قلوبهم فإنهم يبقون في أمن وأمان بإذن الله عز وجل. وهذا هو من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الحث على الاجتماع وليس الحث على التفرق. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من أمر يتكلم: عليكم بالجماعة، وحذر من الفرقة. وابن عباس رضي الله عنه قال لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. كل أمة تتفرق لا شك أنها ستهلك، لا شك أنها ستهلك. ولهذا الله عز وجل أمر في القرآن وذم الفرقة وحذر من الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لست منهم في شيء، أي أنك يا محمد بريء ممن فرق دينه. ولهذا يا أحبة هذا أيضا من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من أثر الوسطية في تحقيق الأمن نشر العدل والرحمة، حماية الشباب من الشبهات والأفكار الهدامة، حتى أنه الشرع نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة لأنها تسبب فرقة أيضا وعدها من كبائر الذنوب، أمر بحقوق الجيران. كل هذا حتى يكون الناس مفترقين ولا جماعة واحدة؟ جماعة واحدة. فإذا كنتم أو كنا جماعة واحدة

0: واحدة كلما كان الأمن والإيمان في أجسادنا وفي بلداننا وحتى في فكرنا بإذن الله عز وجل. العنصر الرابع ولعله هو الأخير، وسائل تحقق الأمن الفكري. هناك وسائل إذا عملنا بها تحقق لنا الأمن الفكري. أول هذه الوسائل وهي مختصرة: طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات، ولهذا تجد أن الشريعة رتبت أجورا عظيمة وفضائل لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي. منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا ماذا يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أنك تجلس مثل هذه المجالس، تجلس في مجالس العلم الشرعي، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر إلى هذا العمل. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم فقط. لا، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى هذه الأجور العظيمة، جعلها الشرع لك إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي. فإذا طلبت العلم الشرعي عرفت العلم، وعرفت ماذا يريد الله عز وجل منك، وعرفت ماذا يريد منك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة من؟ هم ورثة الأنبياء. فإذا تعلمت علما شرعيا فتكون بإذن الله من وراث الأنبياء. الثاني: لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر. وهذا أمر واجب، طاعة ولاة الأمر هذا أمر واجب. فعندما يكون الرعية مع الحاكم يدا واحدة فإن هذا يكون فيه الأمن والإيمان والاستقرار. حتى إن أعداء الإسلام لا يطمعون في بلد فيه استماع الحاكم والمحكوم، يخافون، ولكن يريدون أن يفرقوا بين المحكوم والحاكم. استغلوا أو استخدموا بعض الجماعات الضالة التي تسببت في المظاهرات والخروج حال الحكام.
1: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نتمم هذه الليلة إن شاء الله تعالى التعليق على آخر ما تبقى من التعليق عليه حول هذا الحديث، حديث علي رضي الله تعالى عنه في تحريم نكاح المتعة. ووقفنا فيما مضى في آخر وجه لنا في التعليق على هذا الحديث، فذكرت بعض ما يستدل به بعضهم أو يقول بعضهم به بإباحة هذا النكاح، وأتيت على ثلاث على وجهين أو على شبهتين. بقيت الشبهة الأخيرة الثالثة التي يستدل بها بعضهم في هذا الباب، أعني بالجواب، وهو ما ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فأقول هذا هو ثالث ما في الباب، وهي عزيزة لكن جئت كما قلت بماذا؟ بأبرز ما استدل به أو قالوا به. أقول وردت بعض الآثار استدل بها بعضهم على هذا القول الذي ذهبوا إليه. نعم، منها ما تقدم في لقائنا الذي مضى بما رواه عبد الرزاق المصنف من طريقه ابن منذر في التفسير ومشاهير الناس والمكتوب عن ابن جريج.

قال أخبرني عراء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا، وأخبرني أنه كان يقرأ فاستمتعت به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن. قال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل، تذكرون هذا الأمر. فاستدل به المخالف على جوازه عن النزاع نزاع المتعة بهذا الرأي وهذه القراءة التي قرأ بها ابن عباس رضي الله عنه. وتقدم الكلام عن هذه الآية والجواب عنها في أول المسائل التي ذكرتها والجواب عن دليلهم هذا. وذكرت فيما ذكرت أن الإمام ابن جرير رحمه الله قد أجاب أيضا عن هذه الآية وعن استدل أو من قال بالجواز بها، فمما قال رحمه الله: وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر قاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. فإذا هذا مما استدلوا به وأخذوا به، وهذا جواب ما يتعلق بالآية باختصار، وانظروا أو راجعوا ما تقدم الكلام حوله. أيضا مما قالوا به أو مما استدلوا به بقول ابن عباس في هذا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من طريق شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، كأنه يورد على ابن عباس إضافة إلى سؤال من سأل أن ذلك الترخيص إنما هو في حال الحال الشديد وفي النساء إلا أو نحو هذا. فقال ابن عباس: نعم. قال: ماذا؟ نعم. ومنها أيضا من الآثار في الباب أيضا ما جاء في صحيح مسلم من طريق ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس يلجل في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحور الجنسية. هذه جملة ما يمكن أن يستدلوا به فيما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. جاءت بعض الروايات عن ابن عباس وهي مهذبة وضعيفة، فأنا أتيت بأضعف ما يمكن أن يستدلوا به وأتعبتهم بالبخاري وبمسلم أيضا. فالجواب عن هذا أو عن هذا عما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما يلي: أولا، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يطلق القول بالإباحة مطلقا، لم يطلق القول بالإباحة مطلقا كما يفعله كثير ممن يرى هذا الباب فأباحه كيفما اتفق، وإنما جعله رضي الله تعالى عنه ضرورة

0: جعلهما لا ضرورة، ما يدل على جعله ضرورة عنده ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من طريق شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرفض، فقال له مولى له كما مر قبل قليل ما يستدل به له، نحن نأخذه ونستدل به عليه: إنما ذلك في الحال الشديد وفي نساء قلة أو نحوه. قال ابن عباس: نعم. إذا لم يثبت القول بماذا؟ بالإباحة مطلقا في الحال الشديد وفي النساء ماذا قلة. هذا الأثر أخرجه أيضا الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، واللفظ له
1: إسماعيل، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، كلاهما أعني الطحاوي والإسماعيلي، من أخرجاه من طريق شعبة عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء. في اللفظ الذي عند البخاري سئل، وفي لفظ الطحاوي والإسماعيلي سألت عن متعة النساء، فقال له مولى، فقال مولى له: إنما ذلك، يقول ابن عباس، إنما ذلك في الغزو والنساء قليل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: صدقت، صدقت، أي كما قلت. ولفظ الإسماعيلي قلت أن هذا اللفظ هو لفظ الإمام الطحاوي، ولفظ الإسماعيلي والبيهقي أن أبا جمرة قال عن ابن عباس أنه سئل عن متعة النساء فقال مولى له: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: صدق. والمعنى واحد، وهذا الإسناد إسناد ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن لم يأتي في اللفظ عند الطحاوي وعند الإسماعيلي فرخص كما هو لفظ البخاري، ولا مانع من ذلك، رخص أي أجاز ذلك عند الضرورة وعند الحالة الشديدة. فظهر كما قلت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يجيز المتعة للرجل كيفما اتفق، وإنما من خرج للجهاد والغزو في سبيل الله تعالى والحاجة الشديدة مع قلة ماذا؟ النساء، كما هو حديث من؟ حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما مر معنا عند البخاري وغيره. واضح. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح جملة من الروايات التي جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا، ثم قال: هذه الأخبار يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، أي أنه يرى أن ذلك منه ليس مطلقا، إنما هو ماذا؟ ضرورة كما قلت. أقول بل إن زيادة على هذا، زيادة على قولي أولا أنه لم يبحها مطلقا وإنما هي ماذا؟ للضرورة، أقول بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يستبعد أن ابن عباس يرخص فيها، كان يستبعد أن ابن عباس كان يقول بالترخص أو الترخيص فيها. فقد أخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

قيل له إن ابن عباس يرخص في متعة النساء، فقال ابن عمر: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه لا يقوله. قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن عمر لينكلنكم عن مثل هذا وما أعلمه، هاي هذا الفعل والمتعة، وما أعلمه إلا السفاع، أنه ماذا؟ سفاح. وأخرج الحافظ الطبراني في الأوسط بسنده عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أتى عبد الله بن عمر فقيل، أي رجل أتاه فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا: بلى إنه يأمر به، أي يجيزه ويسمح فيه. فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين، وما كنا مسافحين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص عن إسناد الطبراني هذا، قال: إسناد قوي، أو إسناده قوي. أقول: تأمل كيف استبعد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يقول ابن عباس مثل هذا، ولو كان القول بجواز نكاح المتعة آنذاك لو كان شائعا والخلاف فيها سائغا لما أنكر ابن عمر هذا، أليس كذلك؟ وفيه دلالة أيضا، أعني استبعاد ابن عمر أن ابن عباس يقول هذا، فيما ذكرته فيه دلالة على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما كان يبوح بمذهبه صراحة، هذا ما كان يبوح به على عهد عمر رضي الله تعالى عنه. لهذا قال ابن عمر: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر. رضي الله عن الجميع. ولو كان عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذاك الوقت دليل يستدل به ويأنس به لأذاعه وتكلم به. متى أظهر قوله؟ أظهره في عهد علي رضي الله تعالى عنه، لهذا أنكره عليه علي رضي الله تعالى عن الجميع، أنكره عليه بل وعنفه. ففي صحيح مسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما قال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث حديث الباب الذي معنا. ما هو الحديث الذي معنا نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ في حديث مسلم سمعه يقول لرجل، يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الأسماء المبهمة في الأنباء

المحكمة بعد إسناده الحديث قال فيه في هذا الحديث وفيه في هذا الحديث قال كان يقول لرجل أي ابن علي كان يقول لرجل يفتي بمتعة النساء إنك امرؤ تائه فانظر ماذا تفتي به في متعة النساء فنشهد الله فنشهد والله لقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال الحافظ الخطيب عقبه الرجل الذي كان يفتي بالمتعة وقال له علي كما في لفظ مسلم ولفظ من ولفظ الخطيب أيضا وقال له علي هذا القول هو أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب والحجة في ذلك ثم أسند ما يدل على أنه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أقول زيادة على ما ذكر الحافظ الخطيب أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج على صحيح مسلم عن معمر عن الزهري أن حسنا وعبد الله ابني محمد أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس وبلغه أنه يرخص في المتعة فقال له علي إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. انتهى كلامه. وتكلم أهل العلم على هذا ومنهم الحافظ بن بشكوال في الغوامض والمبهمات والإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة والحافظ ابن حجر في الفتح. إذن هذا لو كان مشاعا لما أنكر عليه كما أنكر من كما أنكر علي رضي الله تعالى عليه هذا القول. إذن القول الأول أو التوجيه الأول أنه لم يقل به ماذا مطلقا وإنما يراه ماذا ضرورة وعلم تصريحه بالقول بالجواز على ذلك في عهد المتأخر في عهد من علي رضي الله تعالى عنه. هذا توجيه هذا إيش توجيه. وثمة توجيه آخر وهو أنه كان يقول بذلك رضي الله عنه إلا أنه رجع عن قوله رجع عن قوله. بوب الإمام الترمذي في الجامع بابا فقال باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. أورد تحته حديث الباب هذا الذي عندنا حديث علي رضي الله عنه ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي لما بلغه الخبر لما بلغه الخبر. هكذا يجزم الإمام الترمذي رحمه الله بهذا. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير وروينا في كتاب الغرر من الأخبار لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع المعروف بوكيع. من هذا الوكيع؟ له كتاب مشهور بين الناس أخبار القضاة هو هذا صاحب هذا الكتاب. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حوير أبو عبد

عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها. ابن جبير يقول قلت لابن عباس ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر يعني أنشد. فقال ابن عباس وما قال الشاعر؟ ماذا قال؟ فقال ابن جبير قلت له قال قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس أو حتى مصدر الناس؟ قال ابن عباس وقد قال فيها الشاعر. صاروا ينشدون عليها الأشعار والطرائف. قال قلت نعم. قال ابن جبير فكرهها أو نهى عنها انتهى ما نقله الحافظ من التلخيص. وأخرج أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم من طرق عن عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو الأيلي عن ابن شهاب قال سمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس أنه قال ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا من الذي يحدث بهذا؟ الربيع ابن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز بهذا، وإسناده صحيح. يقول علامة الجصاص في أحكام القرآن ومما يدل على رجوعه عن إباحتها أي ابن عباس ما روى عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه أن رجلا سأل ابن عباس قال كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها. يعني ما رأيك في هذا؟ فقال ابن عباس لهذا الرجل مجيبا ذلك السفاح. ذلك إيش؟ السفاح. فهذا أيضا مما يدل على ماذا؟ على رجوعه رضي الله عنه. يقول الحافظ الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار أما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين بطول الغربة وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به، ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه كما قال الترمذي أخبر لما أخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي رضي الله عنه وإنكاره عليه انتهى. وذكر الفقيه العلامة ابن أبي حافظ في تحريم متعة النكاح كتاب تحريم متعة النكاح أن المخالف استدل بفتيا ابن عباس في إباحة النكاح، وأسند بعض قول ابن عباس فيما أورده
وكان أن أجاب رحمه الله جملة من الأجوبة عن استدلاله، فقال الجواب أنه رجع عن إباحة المتعة، أي ابن عباس، حين أنكر عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، ورووا له التحريم فيها والنسخ، وكذلك رجع عن الصرف، أي القول بالصرف أيضا، حين روى له أبو سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم ذلك، ولا يمنع أو ولا يمتنع أن يفتي الإمام والعالم بما يؤدي إليه اجتهاده ثم يرجع عنه لوضوح علته وبيان صحته وبطلان الأول ونسخه. إيش المانع؟ يبقى القول قولا واحدا، إذا بلغه الحق رجع إليه، وهذا هو الظن بجميع أئمة المسلمين من أهل الحق. ثم أسند ابن أبي حافظ جملة من الأحاديث والألفاظ لحديث الباب وأحاديث أخرى، ومنها ما تقدم فيما مضى من اللقاء الذي مضى، حديث ابن أبي عمرة، وفيه أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله تعالى الدين ونهى عنها. بعد أن ذكر هذه النصوص قال ابن أبي حافظ: قلت وهذا يدل على أن ابن عباس استدام ما كان مباحا، عمله على الأصل الأول في أول الإسلام ولم يبلغه النسخ والتحريم، فلما بلغه ذلك رجع عنه، فلما بلغه ذلك رجع عنه. ثم أسند ابن أبي حافظ عن المنهال بن عمرو، ساق بإسناده عن المنهال، والكتاب مسند، هذا الكتاب تحريم نكاح المتعة كتاب مسند، أسند عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل له إن الناس قد أكثروا في المتعة، إن الناس قد أكثروا في المتعة حتى قال الشاعر كما مر. ماذا قال الشاعر غير البيت السابق؟ قال: أقول وقد طال السواء بنا، يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس، هل لك في طفلة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس. فيه ماذا؟ فيه بعض المغايرة. قال: فخرج ابن عباس يوم عرفة، خرج يوم عرفة فقال: أيها الناس، إنها لا تحل، إنها لا تحل إلا لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم قال ابن أبي الدم: وهذا ظاهر فيما قلناه، وفيه كفاية من الأدلة عما سواه لمن وفقه الله فاتبع الحق وخالف هواه. وجواب آخر، وهو أن ابن عباس لو لم يرجع، يعني استمر على ماذا؟ على القول بالإباحة، لو لم يرجع عن إباحة المتعة فقد ثبت نسخ إباحتها وتحريمها إلى يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم في بابه، وهذا يوجب ترك قول كل أحد يخالفه، لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قول. قال: وجواب آخر، وهو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قال هي حلال، وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر
والزبير.

وابن الزبير هي حرام، وأنكر على ابن عباس بما تقدم بيانه كل هذا. الآن هو قال وهذا الجمع يقابل قوله، بل وأنكروا عليه قوله، وأنكروا عليه ماذا؟ قوله. فكيف تركت هذه الطائفة التي تستبيحها وتبيح، كيف تركت هذه الطائفة قول علي ابن أبي طالب مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصحها، وتمسكت بقول عبد الله؟ هذا يدل على ماذا؟ اتباع الهوى. على ماذا؟ على اتباع الهوى. انتهى كلامه. ويقول العلامة الجصاص أبو بكر: فكان الذي شهر عنه، أي عن ابن عباس، إباحة المتعة من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، واختلفت الروايات عنه مع ذلك، اختلفت الروايات عنه مع ذلك، فروي عنه إباحتها بتأويل الآية، بتأويل الآية له. قد بينا أنه لا دلالة في هذه الآية على الإباحة، نعم، ثم قال: بل دلالة الآية ظاهرة في حظرها وتحريمها من الوجوه التي ذكرنا وقد تقدم. قال: ثم روي عنه أنه جعلها بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم، يعني اضطرارا، وأنها لا تحل إلا لمضطر، وهذا محال، لأن الضرورة المبيحة للمحرمات لا توجد في المتعة، وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف النفس إن لم يأكل. وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف بترك الجماع وفقده، وإذا لم تحل في حال الرفاهية والضرورة لا تقع إليها فقد ثبت حظرها، واستحال قول القائل إنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم، فهذا قول متناقض مستحيل. وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس وهما، يرى هذا رأي له من رواتها، لأنه كان رحمه الله أفقه من أن يخفى عليه مثله، فالصحيح إذن ما روي عنه من حظرها وتحريمها وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها. هذا وجه يرتئيه رحمه الله وينصره، ولا مانع من القول والتوجيه الذي مضى. أخيرا، ينسب الرافضة والذين يسمون أنفسهم زورا شيعة، وهم يفرحون عندما تقولون عنهم شيعة وهم رافضة الدين، أقول ينسبون تحليل المتعة إلى جملة من الصحابة والتابعين بعد نهي عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا عند التحقيق فيما ذكروه عاملهم الله بعدله كذب صريح، عند التحقيق لا يصح هذا، إذ لا يعرف القول هذا عن صحابي بقي عليه القول بالمتعة بعد نهي عمر إلا من؟ إلا ابن عباس كما مر، وأظهره في عهد من؟ علي رضي الله عنه، وقلنا أن أظهر متأخرا كما مضى. هل توبع ابن عباس عليه من الصحابة؟ لم يتابعه أحد، وإنما تفرد من بينهم. وإلا أقول، وإلا مما يدل على تفرده أن الركبان والشعراء صاروا ماذا؟ سارت الركبان بفتياه، وقالت الشعراء بماذا؟ الأشعار في هذه المسألة، بل تندر بها الظرفاء ولو كان معه غير

0: صار هؤلاء الذين لا قيمة لهم صاروا يتندرون بمثل هذا يا صاحي هل لك في فتية ابن عباس، وصار كل منهم ينادي على الآخر بهذا. وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه هذا أنكره وكرهه ونهى عنها، فلا يستمسك مستمسك بما مضى ذكر بمثل هذا وقد مضى الجواب عنه. وأخرج أيضا عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن الإمام الزهري أنه روى عن القاسم بن محمد أنه قال إني لأرى تحريمها في القرآن، قال فقلت أين ابن شهاب يقول للقاسم أين، قال فقرأ علي الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأخرج أيضا أعني عبد الرزاق بسند صحيح عن الإمام يحيى بن سعيد قال سئل القاسم عن المتعة قال فتلا هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يرى أنها محرمة بدلالة هذه الآية وإسناده صحيح. وذكر الحافظ النحاس أبو جعفر في الناسخ والمنسوخ قول القاسم بن محمد الفقيه الإمام هذا، ثم قال وهذا قول بين، لأنه إذا لم تكن المرأة تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة، صاحبة نكاح المتعة نعم لا ترث ولا ماذا ولا تعتد ولا غير ذلك، سفاح وماذا سفاح فليست بزوجة. وروى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال رحم الله عمر رضي الله عنه لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهارا وأخرج الحافظ البيهقي في الكبرى بسنده عن محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الأشجعي عن بسام الصيرفي قال سألت جعفر بن محمد أحد أئمتهم، أليس كذلك، أحد علمائهم الذين يدعون لهم العصمة، سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها له فقال لي ذلك الزنا. ذلك ماذا؟ الزنا. أورد هذا الأثر أيضا العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في ثنايا تخريجه لحديث، وقال عن إسناد البيهقي إسناده جيد عرفتم إذن لا مستمسك لهم بأي من هذه المستمسكات. تفضل.
1: أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت.
0: نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه، وتاسع أحاديث هذا الكتاب أو هذا الباب، باب النكاح أو كتاب النكاح، الكلام عليه من وجوه. أولا تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح عن شيخه معاذ بن فضالة وأخرجه أيضا مسلم في الصحيح من طريق خالد بن الحارث، كلاهما معاذ وخالد كلاهما عن هشام وهو الدستوائي

عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا نصص على شيخ البخاري وطريق مسلم؟ لأني أحتاج إليه فيما سيأتي إن شاء الله، وإلا كان من الممكن أن أقول أخرج الشيخان من طريق الحارث، من طريق ماذا؟ هشام وهو الدستوي عن يحيى، لكني أردت هذا عينا يعني قصدته، سيأتي بيانه. الوجه الثاني في معاني الحديث في الصحيحين لفظهما سواء. الوجه الثاني في معاني هذا الحديث وغريبه قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ضبطا لكلمة تنكح لا تنكح، فقال بكسر الحاء للنهي لا تنكح الأيم، بكسر الحاء للنهي وبرفعها لا تنكح، نعم، قال للخبر. لماذا للخبر؟ بالرفع للخبر وهو أبلغ في المنع، وهو أبلغ في المنع. قوله عليه الصلاة والسلام الأيم، لو نظرت في كتب اللغة ومعاجم اللغة ستجد معاني ذكرت في معنى الأيم، نعم، اختصر لك ما يتعلق بهذا الباب العلامة الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، اختصر لك دلالة كلام أهل اللغة في هذا الباب أو في ما يقول اللغة في هذا الباب في معنيين، فقال رحمه الله أن لأهل اللغة في الأيم، نعم، قولين، الأيم قولين في الأيم هذه في الواردة في الحديث، أحدهما أحد المعاني التي لا زوج لها، كانت بكرا، بكرا كانت أو ثيبا، التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، وإن لم تنكح قط، وإن لم تنكح قط، قال يقال امرأة أيم إذا كانت خلية من زوج، ورجل أيم إذا كان خليا من زوجة، يعني يطلق أيضا على الرجل. هذا قول، إذن لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا، وكذلك الرجل لا زوج له، لا زوج له. القول الثاني يقول، والقول الثاني أنها لا يقال لها أيم إلا إذا نكحت ثم حلت بموت أو طلاق، بكرا كانت أو ثيبا، بكرا كانت أو ثيبا. هل يتصور هذا؟ نعم، عقد عليها ولم يدخل بها ومات، نعم، أو طلقها قبل أن يبني بها. إذن هذا المعنى الثاني حصره في ماذا؟ في المرأة التي نكحت ثم حلت بموت أو طلاق، بكرا كانت أو ثيبا، انتهى. هكذا اختصر لك الكلام الكثير الذي لو نظرت فيه لوجدت معاني عدة لهذه، وهو كما قال رحمه الله.

0: طيب على المعنى الأول، على المعنى الأول لا زوج لها ذكرا، وكذلك تطلق على من؟
1: الرجل.
0: على الرجل. على المعنى الأول يعني للدلالة على العزوبة، على ماذا؟ على العزوبة، أي من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. يشمل هذا النساء صغيرة كانت أم كبيرة. لهذا يقال، بارك الله فيكم في هذا المقام، يقال في أمثال العرب: الحرب مأيمة. الحرب إيش؟
1: مأيمة،
0: يعني يقتل فيها الأزواج، فتبقى النساء أياما لا أزواج لهن، لا أزواج لهن. عرفت؟ نعم. على المعنى الثاني ظاهر، المعنى الثاني ظاهر، ففيه تخصيصه بالفقد، بالفقد بعد الزواج، أليس كذلك؟ الفقد بعد الزواج إما بموت أو طلاق، وهو أيضا يطلق على الرجل، يطلق على ماذا؟ على الرجل كذلك. في اللغة قال ابن فارس في الجمهرة: آم الرجل يئيم أيمة وإيمة إذا ماتت امرأته، وتأيمت المرأة إذا لم تتزوج بعد موت زوجها. هكذا يقول. مما يدل على هذا المعنى، مما يدل على هذا المعنى أنها لا تتزوج، ويطلق هذا على المرأة التي مات عنها زوجها ولم تتزوج، ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي زوجها، تأيمت منه حفصة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد بدر، توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة بعد أن تأيمت، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال عثمان: سأنظر في أمري. فلبثت لياليا، فقال: قد بدا، يعني عثمان لعمر، قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. قال عمر: فكنت عليه، أي على أبي بكر، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. قال: فلبثت ليالي، يقول عمر، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياها. قال: فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قال: قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك. ثم بعد ذلك تفرق الحاكم عن المحكوم، ثم دخلت هذه الدول الخارجة الكافرة فأخذت من خير هذه الأرض وارتحلت.

0: وبقي البلد القوي يأكل يأكل الضعيف، نسأل الله السلامة. فالاجتماع يا أحبة فيه رحمة، لأن الخلاف فيه عذاب، والله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وفي الأثر الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالاجتماع يكون على الحاكم، والله عز وجل أمر به وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر.
1: تأيمت حفصة أي صارت غير ذات زوج بموت زوجها عنها، والعرب تقول أو العرب تدعو كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيما. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يعلق على ويشرح قوله تأيمت حفصة، قال أي صارت أيما، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. ثم ذكر قول الحافظ ابن بطال بمعناه رحمهم الله أجمعين، عود على بدء لخص كما قلت العلامة الماوردي كما ذكرت آنفا ما ورد عن أهل اللغة وإطلاق لفظ الأيم على معنيين، أليس كذلك؟ نعم. فأي المعنيين يراد منه في حديث الباب هنا؟ أي المعنيين يراد منه في حديث الباب، الأول أو الثاني؟ أجاب هو أيضا، أجاب الماوردي رحمه الله فقال فأما الأيم في هذا الخبر فالمراد بها الثيب، الثيب من الخاليات الأيام دون الأبكار، دون ماذا؟ يعني مخصوص بالثيب، حتى البكر قلنا يدخل في العموم أليس كذلك، لكن هنا المراد بها من؟ الثيب لا البكر، لأمرين: أحدهما أنه قد روي الثيب أحق بنفسها من وليها، والثاني أنه لما قابل الأيم بالبكر اقتضى أن تكون البكر غير الأيم هنا، يعني لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وليس غير البكر إلا الثيب، فلهذا عدل بالأيم عن حقيقة اللغة إلى موجب الخبر، إلى موجب إيش؟ الخبر انتهى. من يقصد الحاوي بقوله عدل؟ الضمير راجع إلى من؟ من؟ الضمير راجع بارك الله فيك إلى الإمام المزني، لأن الحاوي يشرح مختصر المزني. ماذا قال المزني في مختصره؟ قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، قال دلالة على الفرق بين الثيب والبكر. واضح؟ فإذا يقصده عدل، هذا هو. وانتهى كلامه رحمه الله والمراد منه. قول الماوردي أنه قد روي الثيب استدل به على أن المراد بها الثيب لا الأبكار، أنه جاء في لفظ الثيب أحق بنفسها من وليها. هذا القول الذي صار إليه والوجه الأول هو صار منه بناء على أن الحديث الذي عندنا في الباب الأيم هنا

واشتمل لهذه المعاني فسر المعنى وقصره عليه بناء على وروده في حديث آخر، يعني فسر الحديث بالحديث، فسر الحديث أو اللفظ الوارد في الحديث بحديث آخر أو بلفظ آخر. وهذا الذي صار إليه وقاله بتفسير الحديث بالحديث أو اللفظ بما ورد به في حديث آخر صحيح، وهو يفصل النزاع ويقطع الاحتمال ويحرر المعنى المراد. والحديث الذي أشار إليه هو حديث عبد الله بن عباس، حديث الثيب أحق بنفسها، ليس هو من حديث ماذا؟ من حديث أبي هريرة، هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بلفظ الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي لفظ عند مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. إذن الحديث الذي ذكره هو حديث لمن؟ لابن عباس. قد يفهم وهو تفسير صحيح، فسر حديث أبي هريرة بحديث من؟ ابن عباس، هذا لا إشكال فيه، لكن أقول قد جاء تفسيره في طريق لحديث أبي هريرة، في حديث من؟ أبي هريرة نفسه رضي الله تعالى عنه. فقد جاء هذا الحديث، أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، فيما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن شيخه. ذكرت هناك معاذ بن فضالة، ما قلت لكم هذا هو موطنه، عن شيخه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام، وهو هشام الدستوائي هناك، لكن لفظ مسلم هنا فيه شيء من التفسير غير لفظ الذي مضى معنا لفظ معاذ. قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. قيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت، إذا سكتت. إذن هذا فيه بيان أليس كذلك، وهو من لفظ حديث الباب من طريق آخر. وأخرج الإمام الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن والدارمي في المسند والدارقطني في السنن من طرق عن الإمام الأوزاعي عن يحيى، عندنا يحيى بن أبي كثير راويه في الصحيحين يرويه عن هشام الدستوائي، عند هؤلاء من طريق الإمام الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب، لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. هكذا، واضح؟ إذن هذه ألفاظ وطرق لحديث الباب فيها بيان تضاف إلى ما ذكره الماوردي رحمه الله، والحديث يفسر بعضه ماذا؟ بعضا. الثيب، ما المراد بالثيب؟ يقول الحافظ ابن الأثير في النهاية الثيب من ليس ببكر، من ليس ببكر يعني يقابل إيش؟ البكر. ويقع، أي هذا اللفظ يقع على الذكر والأنثى،

يقال رجل ثيب وامرأة ثيب. ويقول الحافظ ابن حجر في هدي الساري: الثيب من تزوج وحصل له الوطء، من تزوج وحصل له الوطء يقال للأنثى والذكر، يقال للأنثى وللذكر، وهو من ثاب يثوب، كأنه من صلح لعود الوطء، من صلح لعود الوطء. الوطء قال وقيل لأنها ترجع بغير الوجه الذي كانت عليه من الحياء، خاصة إذا ما كانت امرأة وطئت يقل هذا مع الأسف. نعم، ولهذا البكر كما سيأتي صماتها، إذنها صماتها باستحيائها وحيائها، انتهى. عرفنا إذن المراد بها هنا الثيب، الأيم، المراد بالأيم هنا من؟ الثيب. قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تستأمر. الاستئمار استفعال من الأمر، استفعال من الأمر، وهو طالب أمرها وسؤال أمرها بذلك، سؤال أمرها بذلك. يقول الحافظ الخطابي في أعلام الحديث في شرح البخاري: قال الأيم في هذا الحديث الثيب، ولذلك لم يجد العقد عليها إلا بأمرها، وهو معنى الاستئمار، أي طلب الأمر من قبلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، لا يكون إلا إيش؟ بنطق. أوضح هذا أكثر العلامة ابن هبيرة في الإفصاح، فقال: ومعنى تستأمر أي يستدعى منها الأمر بجواب، يستدعى منها الأمر بجواب. هو ما هو الجواب؟ نعم أو لا، نعم أو لا، إذن تنطق وتجيب على هذا الطلب، على هذا الاستئمار وهو الطلب. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الاستئذان هو استفعال أيضا من الإذن، والمراد طلب الإذن، أي يطلب الإذن منها، يطلب الإذن منها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر في لفظ الذي مر معنا في البخاري، فعبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشورة، لأنه جاء في لفظ في بعض طرق الحديث: نعم والثيب تشاور، نعم على تأكيد المشورة. قال: وجعل الأمر إلى المستأمرة، تقبل أو ترد. ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه لا أو لا أريد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا. والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، قد تأذن تقول أذنت، ها، وقد إيش تسكت. لهذا قال: الإذن دائر

بين نعم بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول نعم أو لا. قال وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح، تستحي من ماذا؟ من الإفصاح. الحياء خلق عظيم وجميل، نعم ما أعظمه من خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله عليه نعم لما سئل عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، أن تسكت. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من طريق الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي، إن البكرة إيش؟ تستحي. قال رضاها صمتها، رضاها إيش؟ صمتها. هكذا جاء في موطن من طريق الليث عن ابن أبي مليكة مختصرا لفظ البخاري، وجاء هذا الحديث مطولا عند مسلم لكن من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق يقول مسلم واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج غير طريق الليث قال سمعت ابن أبي مليكة يقول ذكوان يقول قال ذكوان مولى لعائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يوضح لك من الذين قالوا، من الذين سألوا. نعم قالت سمعت نعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له إنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت، إذا هي سكتت. وجاء عند البخاري أيضا من طريق سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن مطلقا، النساء في أبضاعهن؟ قالت قال عليه الصلاة والسلام نعم ثيبا كانت أم بكرة. فقالت قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. قال سكاتها إذنها، سكاتها إيش؟ إذنها. وجاء في لفظ عند البخاري في الصحيح عن شيخه أبي عاصم غير طريق سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستحي. قال إذنها صماتها. وجاء عند مسلم من حديث يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن جبير عن نافع ابن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هل كذا حدثك عبد الله بن الفضل يقول لمالك يحيى؟ قال نعم. قال إيش؟ نعم.

يقول الحافظ أبو العباس القرطبي في المفهم: تستأمر معناه كما مر يستدعى أمرها، وهذا يظهر منه أن يصدر منها القول ما يسمى ما يصدر نعم أن يصدر منها بالقول ما يسمى أمرا، وهذا ممكن من السيد. ما رأيك؟ ترغبين أو لا؟ تقول نعم، تقول لا، عادي. يقول هذا ممكن من السيد، لأنها لا يلحقها الخجل من الخجل والانقباض ما يلحق البكر، فلا يكتفى منها إلا بنطق يدل على مرادها صريحا. وأما تستأذن فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدل على رضاها البكر وإذنها بأي وجه كان من سكوت أو غيره، ولا تكلف النطق إلا تقول. ولذلك لما قال في حديث ابن عباس: لا تنكح البكر حتى تستأذن، أشكل عليهم كيفية إذنها، لهذا قالوا: وكيف إذنها؟ فسألوا فأجيبوا بأن إذنها أن تسكت، وهذا منه صلى الله عليه وسلم، وهذا منه مراعاة لتمام صيانتها ولإبقاء حالة الاستحياء والانقباض عليها، بأن ينظر لها في ذلك المحل ما هو أصون لها وأليق بها. فإنها لو تكلمت تصريحا، لو قالت أريد، لظن أن ذلك رغبة منها في الرجال، وهذا غير لائق بالبكر، غير لائق بالبكر، بل هو منقص لها ومزهد فيها، بخلاف السيد. لا شك أن الحياة جميل، إذا سقط الحياة ذهب كل شيء والعياذ بالله. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. يقول القرطبي أيضا: وقد استحب علماؤنا أن تعرف البكر، كما قال إذنها صماتها، استحب، ما أوجبوا لكن استحبوا وهو لائق، استحب علماؤنا أن تعرف البكر أن سكوتها محمول منها على الإذن. انتبه، لو سكت يكون كأنك موافقة، ليكون ذلك زيادة في تعريفها وتنبيها لها على ما يخاف أن تجهله، وهذا من صيانة هذه الشريعة لمقام المرأة وحفظها والمحافظة عليها. قال: وقد كان بعض من لقيناه من الفقهاء يقول لها بعد عرض الزوج والمهر عليها: إن كنت راضية فاصمتي، وإن كنت كارهة فتكلمي. يعني ينبهها في المجلس. يقول القرطبي رحمه الله: وهو تنبيه حسن. انتهى. هنا نكتة، كم لنا؟ هنا نكتة لطيفة ذكرها العلامة السفاريني رحمه الله في مسألة إذن البكر، وكما قلت هي لطيفة وفيها فقه أيضا. يقول رحمه الله في كشف اللثام: قال علماؤنا: وإن ضحكت أو بكت، يعني إذا سئلت البكر إن ضحكت أو بكت فكسكوتها، ونطقها بالإذن أبلغ. قد لا تسكت، قد تضحك أو قد تبكي، ها؟ أو قد تبكي. قال: وعند الشافعية إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه فليس بإذن.

وإلا أي لم يقترن ذلك به فلا أثر لنحو بكائها. وعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج. قد لا تستطيع أن تتكلم لكن تفعل شيئا يدل على نفرتها، لم تزوج انتهى. المقصود انتهى كلامه، انتهت النكتة المرادة. المقصود تلحظ في هذا عناية أهل العلم رحمهم الله وتنبيههم على جملة من الأمور التي يجب أن تلاحظ على البكر عند عرض الزواج عليها. فقد تسكت لا لرضا بل لعدم رغبة، والحياء يمنعها مما ذا من الكلام. لكن قد يقرن ذلك أو يقترن هذا الصمت ببعض التصرفات المشعرة في الأعم الأغلب إذا ما صدر هذا الفعل. يعرفه العامة والناس أن صدور هذا الفعل عن شخص يدل على عدم رضا وعلى نفرة وعلى كراهة وعلى ماذا؟ وعلى تأفف. إذن يجب أن يلاحظ، يجب أن يلاحظ هذا. قد لا تتكلم لكن قد تقوم وهي نافرة، هذا يدل على عدم الرضا ونحو ذلك. إذن يجب أن يلاحظ هذا وأن يكون محل عناية من ولي أمرها، من ولي أمرها. لا تقول صمتت، لكن انظر ماذا يعقب ذلك أو ماذا يحتف به. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بقية الأوجه في اللقاء القادم، وصلى الله على منكم. فإذا ذهب أو اختلف الحاكم والمحكوم ضعف البلد، ضعف البلد وصار فيه أمور قد يصنع فيه أعداء أعداء الإسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الشاهد، الاعتصام مع ولي الأمر. كذلك الحذر من مصادر الفتن والشبهات، هذا يكون فيه أمن فكري. فكلما رأيت أمر فيه شبهة ابتعد عنه. فالنجاة من الفتنة والشبهات هذا مطلب لك أيها المسلم. فأنت عندما ترى أن هذه فرقة ضالة، خوارج، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، تذهب إليهم لماذا؟ أو تدخل إلى مواقعهم، ماذا تريد؟ والبعض قد تأتي عليه شاب ليس عنده العلم الشرعي، فتجده يدخل إلى مواقع الروافض أو الشيعة مثلا، ماذا تريد؟ قالوا ناصحهم. أنت مريض، كيف تناصحهم؟ تذهب وأنت على السنة وتعود وأنت قد أخذت بفكرهم، نسأل الله السلامة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب مرض القلب وقد ينحرف عن السنة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الفتن التي تقع أيضا بين الناس وهي من حروب وغيرها. ليس الفتنة فقط، لكن الفتن قد تكون حروب أيضا. قد يسلط الله عز وجل عليك عدو، وخاصة إذا بعدنا عن ديننا، فإن الله قد يسلط علينا شخص أو عدو أو كافر أو ظالم يسلط عليك، نسأل الله السلامة. كذلك من الأمور التي تعيننا عن البعد عن الفتن أو عن تكون فيها أمن فكري، الاستعاذة بالله من الفتن، أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، وأن تدعو الله بالسلامة، وأن تدعو الله بالنجاح. فقال الحافظ ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بقوم فتنة فاقبل.

0: أفوضني إليك غير مفتون، أي هذا الدعاء فيه سلامة العبد من الفتن. فالإنسان يحاول، بل إن الحافظ ابن حجر قال فيه استحباب الدعاء الاستعاذة من الفتن. ادعو الله أن يبعدك عن الفتن، اكثر من الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن، وكثير منا قد غفل عن الدعاء، تجده لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع في مصيبة. ادعو الله في الشدة، ويدعو الله عز وجل في الرخاء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والقلب يتقلب يوما قد يكون على طاعة، ويوما قد يكون ماذا؟ على معصية. لازم أذكارك أذكار الصباح تحميك من شياطين الإنس والجن. اكثر من قراءة القرآن، اكثر من الذكر، اذكر الله عز وجل، ادعو الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو الله بالهداية والصلاح، اللهم اهدني وسددني. وكذلك ادعو الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يستحب أن تقولها دبر كل صلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهذه مختصر الذي ذكرته في هذه المحاضرة. وأخيرا الخاتمة: ختم الله لي ولكم بالخير، إن الوسطية والاعتدال من أعظم نعم الله عز وجل على الأمة، وبهما يحفظ الدين والعقل والمجتمع، ويستقر الأمن، وتسد أبواب الغلو والانحراف. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن. ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان عام 45 و400 هجرية، في قاعة المناقشات في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بالتعاون مع وفد التوعية الفكرية تقديم محاضرة بعنوان: أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن، يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، فليتفضل مشكورا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فشكر الله للقائمين على هذا البرنامج خيرا من إقامة مثل هذه اللقاءات العلمية النافعة لعامة الناس وللمتحدثين على وجه الخصوص. فنسأل الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها وأن يكللها بالنجاح، إن ربنا لسميع الدعاء. وبعد، فلا يخفى حفظكم الله أجمعين على عاقل مدرك ما للعلم الشرعي الصحيح وأهله من فضل ومكانة في شرعنا المطهر، ذلك أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى الجهل وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وفي بغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، فيحتاج، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. العنوان كما رأيتم بارك الله فيكم أثر العلم الشرعي. إذن العلم الشرعي بناء على قول الإمامين المتقدمين وما جاء في معناه هو المبني على الوحيين، المبني على الوحيين الكتاب والسنة المطهرة، الكتاب والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقتفي طالب العلم في هذا في فهم النصوص بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الدين من بعدهم. من حقق هذا العلم بهذا الوصف أمن بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، أمن المرء في نفسه، وأمن محيطه الذي يحيط به، وأمن أيضا في ذلك مجتمعه بإذن الله تعالى. أما ما لم يكن كذلك فلا يثمر شيئا من الأمن. ولهذا هذا اللقاء بارك الله فيكم أتكلم فيه عن هذه القضية وهذا العنوان في خمسة محاور. المحور الأول: أذكر ببعض النصوص من الوحيين في فضل العلم وشرف أهله. النقطة الثانية: أيضا أذكر ببعض أقوال أئمة السلف في مدح العلم وذم الجهل. النقطة الثالثة: بيان نعمة الأمن وذكر مفهومه. النقطة الرابعة: أسس الأمن. الأخيرة: في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال الأمن. ثم أقول على تعليقا على هذه النقاط: النقطة الأولى في التذكير ببعض النصوص من الوحيين الدالة على فضل العلم وشرف أهله. لن أستطرد في هذا، فالنصوص

في هذا كثيرة جدا، حسبي أن أذكر بعضا منها فهي إن شاء الله دالة على البقية، والمؤلفات في هذا الباب عديدة وكثيرة. من ذلك قول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا وجه هذه الآية في بيان منزلة العلم وفضله، قال: عدد سبحانه وتعالى نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ومن الأدلة قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم. انتهى كلامه. ومنها قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ساق بسنده، ثم ذكر أن ابن أبي حاتم ساق بسنده في التفسير عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وغيرها من نصوص الكتاب المبارك. ومن السنة، وهي أحاديث عدة وكثيرة جدا، ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث. قال الحافظ النووي في شرح مسلم فيه، أي في حديث معاوية هذا، فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. تحقيق العلم يقودك إلى تحقيق التقوى بإذن الله تعالى. كذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي ما بقي منه، أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن المنير في هذا الحديث: وجهه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك، وناهيك بذلك، أي فضلا وتحصيلا للعلم. ولهذا كانت 19 العلم عند عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول أيضا الحافظ ابن حجر في موطن آخر من الفتح: ووجه التعبير بذلك، تعبير باللبن وأوله بالعلم، ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع.

هذا وذم الجهل، وهي تعتبر أو تمثل خطوطا مهمة تنير الطريق لطالب العلم في الاجتهاد في تحصيل العلم والازدياد منه وضبطه وإتقانه، وترك الكسل والدعة والفرار من الجهل. لماذا؟ لأن الجهل داء قاتل، وشفاؤه في التركيب أمران متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. من تلكم النصوص أو الأقوال ما أخرجه الإمام أو ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض باب تعليم في كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي معلقا على كلام البخاري: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء أقوام يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه. وقال الإمام سهل ابن عبد الله التستري: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة إن وافق السنة سلم، وإلا فهو العطب. وإلا فهو ماذا؟ العطب. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأخيرا قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في مصنف ابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. يعني تنتكس ماذا؟ الموازين وتنقلب. ومن الأقوال في هذا الباب والشيء بالشيء يذكر قول الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان، قال: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. آلة الإسلام العلم. نأتي إلى النقطة الثالثة بارك الله فيكم، في بيان نعمة الأمن الذي هو جزء من العنوان أثر العلم الشرعي. عرفنا ما هو العلم الشرعي المراد في تحقيق ماذا؟ الأمن. أقول بارك الله فيكم: أمر الله جل وعلا عباده أن يذكروا نعمه عليهم، فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يخطئ فريق من الناس حين يغفل أو يتناسى عندما يعدد نعم الله عليه ويعرض آلاء الله على ما أنعم به، يغفل أو ينسى أو يتناسى أن يذكر من أجل النعم التي أنعم الله بها عليه نعمة الأمن. هذه النعمة، نعمة الأمن، جعلها الله تعالى أساسا ووعاء جامعا لضروب من الخير وألوان من المنافع، يفقدها أو بفقدها لا يستطيع المرء أيا كان وفي أي مكان كان أن يكون فاعلا مثمرا إذا اختل الأمن. لذلك امتن الله جل وعلا على خلقه بأن جعل مكة حرما آمنا. قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم إيش؟ لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا

حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وامتن جل وعلا على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن هو مطلب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول وهو يدعو الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام في دعائه لربه بدأ بالأمن قبل الرزق، بطلب الأمن قبل الرزق، لأن استتباب الأمن سبب بإذن الله تعالى للرزق. إذا شاع الأمن واستتب ضرب الناس في الأرض يبحثون من رزق الله تعالى، وذلك سبب لأن يفتح عليهم أبواب الرزق ويدر عليهم من خيرات الله. ولا يكون ذلك إذا فقد الأمن، لا يكون ذلك إذا فقد الأمن، لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة الرزق إذا فقد الأمن. يوسف عليه السلام يطلب من والديه دخول مصر مخبرا باستتباب الأمن فيها، قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيش آمنين. ولما خاف موسى عليه السلام أعلمه ربه أن لا تخف وأنه من الآمنين ليهدأ روعه، قال تعالى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من إيش من الآمنين. وهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما رحم أهل مكة يوم فتحها وخطب فيهم كما أخرج مسلم في الصحيح، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو ماذا آمن. يطمئن أهل مكة بهذا الأمان ليهدأوا. أقول: هل أدل على أهمية هذه النعمة، نعمة الأمن، أن العبادات لا يتأتى الإتيان بها على أكمل صورها إلا بماذا؟ إلا بالأمن. فالصلاة التي هي عمود الدين، قال الله جل وعلا فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في آيات أخر تتعلق بصلاة الخوف أيضا، وهذا ركن الحج، فإن من شروط وجوب أداء الحج الأمن. إذا كان المرء مستطيعا ولم تكن الطريق آمنة فلا يجب عليه الحج قولا واحدا.
العلم. قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولما أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلون البيت الحرام ويؤدون النسك بعدما صدهم المشركون عن ذلك، قرن ذلك بالأمن فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش؟ آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وامتن الله على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لأهمية نعمة الأمن أكرم الله بها أولياءه في دار النعيم المقيم، فقال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. وقال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في المقابل أيها الإخوة، أن المتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أن كلمة الخوف التي تقابل ماذا؟ الأمن. كلمة الخوف جاءت في القرآن الكريم معرفة بأل في أربعة مواضع من القرآن. في سورة البقرة في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به الآية. وفي سورة النحل في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي الأحزاب قال تعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. المراد بالخوف في هذه المواطن الأربع المعرفة بأل القتال. المراد بالخوف في هذه الآيات القتال. وجاءت كلمة الخوف في القرآن الكريم في 16 موضعا نكرة تفيد العموم، وجاءت في 15 موضعا نكرة في سياق النهي، وفي موضع واحد جاءت نكرة في سياق الامتنان كما مر في سورة قريش آنفا. والمعنى في هذه المواضع كلها نفي أي خوف، نفي أي خوف في كل حال، سواء معرفة منكرة على ما ذكر من توصيف لهذا الورود، نفي أي خوف، أي خوف في كل حال. يقابل نفي الخوف، ما الذي يقابل نفي الخوف؟

يقابله إثبات الأمن المقابل للخوف في كل حال. عرفت؟ من المعلوم بارك الله فيكم أن الخوف لا تفهمه على صورة واحدة. الخوف يكون سياسيا، ويكون اقتصاديا، ويكون اجتماعيا، ويكون فكريا، ويكون بيئيا. كل هذا يدخل في معاني الخوف. هذه النظرة الشمولية لدلالة كلمة الخوف مما ورد في كتاب الله جل وعلا، إذا ما عرفت هذا المعنى يقابله كما قلنا الأمن، فيكون الأمن بمفهومه الشامل المقابل للخوف، أن الأمن يكون سياسيا، وأن الأمن يكون اقتصاديا، وأن الأمن يكون اجتماعيا، وأن الأمن يكون فكريا، وأن الأمن يكون بيئيا. هذا هو مفهوم الأمن بشموله في الإسلام. عرفت؟ لا تتصور أن الأمن فقط فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية والتي منها القتل، لا، هذا تصور قاصر. افهم معنى دلالة ذلك مما جاءت به النصوص أنه بهذا المفهوم ماذا؟ العام. بهذا المفهوم العام والدلالة العامة جاءت النصوص كما مر في القرآن ودلالته، وكذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرشد الأمة إلى المحافظة على الأمن بشموله بمفهومه ماذا؟ العام. لك بارك الله فيك أن تتأمل ما وقع في بعض البلدان في مثل هذه الأيام وما مضى، فيما مضى في بعض هذه البلدان التي اختل فيها الأمن. يظهر لك بجلاء ما وقع فيها من الخوف السياسي، والخوف الاقتصادي، والخوف الاجتماعي، والخوف الفكري. يرهبون كل من خالف فكرهم وعقيدتهم، ويبيدون خضراءهم، بل والأمن البيئي انظر كيف صارت إلى خراب ودمار. لذا تأمل عظم منزلة الأمن في شرعنا المطهر، الأمن من الخوف. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بإسناد الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في نفسه ومسكنه وشأنه كله، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، عنده قوت يومه أو قوت يومه، فكأنما حيزت له ماذا؟ الدنيا. لتعرف نعمة الأمن وفضيلة الأمن. هذا هو معنى الأمن، وهذه هي نعمة الأمن، وهذا هو مفهوم الأمن. عرفتم مفهوم الأمن؟ نتكلم عن النقطة الرابعة، أسس الأمن. الأمن التام بمفهومه الشامل لا يستقيم للعبد ولا الأفراد ولا المجتمعات إلا بتحقيق أمرين اثنين. متى تحقق؟ تحققت أسس الأمن. وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، وكما قيل

عطر لا عطر بعد عروس. بين هذين الأساسين والركيزتين المهمتين سيد الخلق وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم واللفظ له وهو حديث صحيح، قال العرباض رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا أو قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. الوصية لا تكون إلا في أمر مهم ولأجل أمر مهم. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل: أين هي أسس الأمن في هذا الحديث؟ لمن لم يتأمل جيدا أقول: هذا الحديث العظيم من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتمل على أسس الأمن من جهتين. الأولى، الركيزة الأولى، الأساس الأول الذي يقوم عليه الأمن السياسي والفكري والبيئي والاجتماعي والاقتصادي كما قلنا بمفهومه العام، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الأمة بتقوى الله، بتقوى الله جل وعلا، بإقامة وتحقيق تقوى الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما المراد بالتقوى؟ ما قاله طلق رحمه الله فيما أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما بإسناد ثابت، لما سئل عن التقوى قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. انتهى. تحقيق التقوى بهذا المعنى أي فعل الطاعات كاملة من الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات وأعظمها الشرك ثم البدعة ثم بقاء مقارفة الذنوب كبارا وصغارا، وأن يكون العلم العمل بالطاعة والانتهاء عن المعصية عن علم، وهو المراد بالنور، على نور من الله. من حقق هذه التقوى بهذا المعنى الشامل استقام المرء في نفسه فيأمن من الضلال الفكري، ويأمن كذلك من أن يكون ظالما. لا تستقيم علاقته بالمجتمع وبمحيطه وأفراد من حوله من جيران وأهل حي، بل وبكل ما حوله حتى من الأشجار ونحو ذلك، إلا بأن يحقق هذه التقوى بالمعنى الشامل، فيأمن على نفسه ويأمن منه جيرانه وأهل حيه، بل حتى الطير يأمن منه، لا يكسر شجرة ولا يطأ طريقا فيعيق حركته، ولا يضرب صبيا، ولا يعتدي على أحد، ولا يلعن مارا، ولا يؤذي غيره بأنواع وأضرب ووجوه الشر المناقض للأمن بمفهومه ومعناه ماذا؟ الشامل. إذا حق

تتلقى المرء هذه التقوى في نفسه أمن، وحقق الجار الآخر التقوى بهذا المعنى أمن، فأمن الحي، وهكذا تتسع الدائرة فيأمن من؟ المجتمع، ينتشر هذا في الناس. تأمل بارك الله فيك ما جاء في صحيح البخاري من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره إيش؟ بوائقه. هذا في حديث أبي شريح عند البخاري، وجاء عند أبي هريرة عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا. وأيضا تأمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، أشار، لم يمارس بعد الإيذاء، أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر اللسان كيف يسلب ماذا؟ السلام الذي منه الأمن، ويده لما لها من ضرر لاختلال ماذا؟ الأمن. بل قال عليه الصلاة والسلام: في من قتل معاهدا وهو كافر، المعاهد الكافر، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسير، فنام رجل منهم، كانوا معه عليه الصلاة والسلام في مسير في غزوة من الغزوات، نام رجل ماذا؟ منهم، من أصحابه، فانطلق بعضهم، بعض هؤلاء القوم انطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذ هذا النائم، جاء أخذوا نبلة، النبل الذي معه، فلما استيقظ الرجل فزع، بحث عن نبله غير ماذا؟ موجود. قال: فضحك القوم، ضحكوا على فزعه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع. الضحك من فزعه، أخبروا بما فعلوا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. كما يقول الناس: نحن نمزح نمازح، حتى في هذا لا يصلح. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو كان مازحا. وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى تظهر بجلاء هذا المعنى المذكور في الأمن الشامل بمفهومه الشامل. وهنا أنبه على أمر في غاية من الأهمية، ألا وهو أنه يجب على المسلم وبخاصة في زمن الفتن والتقلبات

وكثرة الآراء وما يخرجه أمثال هؤلاء من زبالات أذهانهم لتلويث الأفكار واختلال الأمن الفكري والبيئي والسياسي والاقتصادي ونحو ذلك، وكثرة أبواق الضلال، انتبه، يجب أن تكون ملتزما بتحقيق التقوى الذي تقدم معناه. لماذا؟ لأنك متى حققت التقوى تحققت لك الهداية وتحقق لك الأمن، فيأمن هو ويأمن غيره. يدل على هذا، يدل على هذا لما وقعت فتنة ابن الأشعث المشهورة، جاءوا إلى طلق يسألونه كيف الخلاص من هذه الفتنة، قال طلق: اتقوها بالتقوى، وفي لفظ: اطفئوها بالتقوى. الفتنة كالنار، فقالوا: صف لنا التقوى. فقال المقولة التي سبقت وذكرتها لكم. ولهذا الإمام الشعبي رحمه الله لما وقع في هذه الفتنة ابتداء ثم رجع عنها، فلما قيل له قال: وقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقيا، لم نكن فيها بررة ماذا؟ أتقيا، ولا فجرة أقوياء. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وغيرهما. فأرجع رحمه الله أن ما وقع منه وزلت به القدم ابتداء أنه قصر في تحقيق التقوى، ولهذا أقول بتحقيقها تهتدي وتأمن. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. عرفنا إذن الركيزة الأولى للأمن تحقيق ماذا؟ التقوى. هذا لا يخص ولي الأمر، كل أفراد المجتمع، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، كل على السواء. الركيزة الثانية في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك. فمما يجب، يرحمك الله، مما يجب أن يلحظ أن الأئمة رحمة الله عليهم، أئمة السنة، تجدهم ينصون على أهمية لزوم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين بالمعروف، ينصون على هذا الأصل. فقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا وفيها هذا التنصيص على هذا الأصل المهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. من لم يقع منه هذا الأمر على ما ذكر أصحاب رسول الله لم يتق الله حق تقاته. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفي الآحاد والمثاني وفي شعب الإيمان للبيهقي وغيرهم بإسناد جيد. الإخلال بهذا الأصل المرسل إليه في حديث العرباض إخلال بأصل من أصول أهل السنة، ما الذي يترتب عليه؟ مفاسد كبيرة وعظيمة وخطيرة، ومن أعظمها اختلال نعمة الأمن، وأن يحل محل الأمن ماذا؟ الخوف بمعناه الشامل، لارتفاع الأمن بمعناه ماذا؟ الشامل، سياسيا

اقتصاديا، فكريا، بيئيا، اجتماعيا. فالسعيد من وعظ بغيره. لا تكن بعيدا عن هذا. من المسلمات أيها الإخوة عند أصحاب العقول المستقيمة والفطر القويمة أن من غير أمن لا تستقيم للناس حياة، هذا ما يحتاج أن يناقش فيه، بل لا يستقيم لهم دين ولا تستقيم لهم معيشة. الفتنة إذا ما نزلت سلبت نعمة الأمن، تنقلب حياة الناس ومعيشتهم إلى معيشة ضنكة. ومن أعظم أسباب ذلك الوقوع في المعاصي وعدم تحقيق تقوى الله، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مخالفة هذه الأسس يعتبر معصية لله تعالى. ثم هذا الولي لو تولى ولي ظلوم غشوم وتسلط على الناس، فاعلم أنه عقاب من الله تعالى على عباده لما أحدثوا في دينه ما أحدثوا، وأوجدوا في دينه ما أوجدوا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقم من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، ذكره الحافظ ابن الجوزي في آداب الحسن البصري. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن الإمام محمد بن سيرين سمع رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي، كان يدعو عليه، سمعه الإمام ابن سيرين فقال له: يا هذا، لهذا الذي يدعو، لا تفعل، إن الله حكم عدل، يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج. جاء رجل كما في آداب الحسن لابن الجوزي، جاء رجل إلى الحجاج بن يوسف هذا الظالم الغشوم فقال له: إنك قد فعلت بأمة محمد كيتا وكيتا، ويعدد له ما فعل من القتل وا وا وا. قال: نعم، إنما أنا نقمة من نقم الله، إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، سلطني الله عليكم لما أحدثتم في دينه ما أحدثتم، وتركتم من سنة نبيه ما تركتم. قال العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية: أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ثم ذكر ماذا؟ ذكر أدلة في هذا وقال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. انتهى. السعي في إقامة هاتين الركيزتين، تحقيق التقوى وإقامة أمر السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وإن كان ظلوما غشوما جائرا، يعتبر من السعي لتحقيق الأمن. قف أيها المؤمن على هذه الآيات التي يبشر الله بها عباده في قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

مما يحقق لك هذا أن تستقيم على دين الله فتقوم بتحقيق تقوى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمن من عذاب الله يكون بالسير على هدى من الله ملتزما سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، تكون سائرا على دروب الخير وأن تكثر من الحسنات، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. آخر النقاط في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال ماذا؟ الأمن. وتعلم منه أثر العلم. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذه من أشراط الساعة. قال ابن حجر رحمه الله معلقا: كأن هذه الأمور الخمسة، قلة العلم، ظهور الجهل، ظهور الزنا، كثرة النساء، قلة الرجال إلى آخره، قال كأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به في بعض ألفاظه وتشرب الخمر لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم. انظروا إلى جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، جمع في هذه الجمل القليلة فقها عظيما في تحقيق العلم الشرعي المستقى من هدي رسول الله، حفظ للأمن كما مر بمفهومه الشامل، كما أن في الإخلال بالعلم إخلال بالأمن. أعطيك مثالا عرفنا هذا الحديث. تسلق بعض الجهلة زورا على العلم وبهتانا، أدى به جهله بالعلم إلى إخلاله بالأمن في كثير من صوره، فتجاسروا على الأرواح والممتلكات وأديان الناس لفهمهم الأعوج. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا حديث مبارك له فهم صحيح. اتكأ خوارج العصر من قاعدة وأفراخها، ممن تولد عنها من تحت عباءة الإخوان المسلمين ونحوهم، لفرط جهلهم بالشرع المطهر وقواعد أهله وإهمال فهم النصوص وفق فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، ففهموا الحديث فهما أعوج خطيرا أخل بالأمن. ولا أتكلم على بلدان أخرى، أتكلم على هذه البلاد المباركة، حرسها الله وحرس بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء الظالمين. عدم قيامهم بفقه السنة على أصول أهل السنة، فعملوا على الفتن وتركوا قاعدة مهمة من قواعد الشرع المطهر التي قررها العلماء، وهو جمع أحاديث الباب الواحد ليتبين فقه

0: انتزع هؤلاء الاستدلال بهذا الحديث بفهمهم الأعوج واعتقادهم الزائغ، وتركوا المحكم من النصوص وتشبثوا بالمتشابه، والقاعدة أن يرد المتشابه إلى المحكم. تركوا المحكم وأخذوا بماذا؟ المتشابه. أعود إلى فهم هؤلاء الأغمار الذين نشروا هذا وأعلنوه وسجلوه. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، فعملوا على قتل أي مشرك وجدوه أو وقع في أيديهم ممن كان أو يسير على أرض هذه البلاد التي دخلها وهو آمن ومعاهد ومستأمن. فعملوا، قالوا لا بد أن ننفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أعلنوها وكتبوها في شعار، ننفذ هذه الوصية، أخرجوا المشركين من جزيرة ماذا؟ العرب. فقتلوا وروعوا المسلمين والآمنين وفجروا، فأشاعوا الفوضى وأحلوا الفتن والخوف. خرجوا عن الصراط المستقيم وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه المرضيين وأهل العلم الراسخين. ولذلك أوردت عليهم ولا زلت أورد، وكتبت في هذا فقلت: هل لا سأل أنفسهم هؤلاء الأغمار السفهاء ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟ هل المراد بها هذه الحدود الجغرافية المعروفة الآن أم لا؟ أم أنه لفظ شامل يدخل فيه كل دول الخليج بالمفهوم المعاصر، وحتى اليمن، حتى تخوم العراق وأرض الشام، أم أن المراد بهذا الحديث بعض الجزيرة؟ ثم هل سلم هذا الحديث من المعارض؟ ثم ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين؟ هل المراد به اقتلوهم نكلوا بهم، أما أن المراد عدم الاستيطان؟ ثم هل هذا الحديث على عمومه؟ فلا يستثنى منه المعاهد والذمي ومن أعطي الأمان؟ ثم كيف التوفيق بين هذا الحديث ومفهومه وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود من المدينة لما نقضوا العهد فأجلاهم إلى خيبر؟ ولا شك أن خيبر من جزيرة العرب، وهو القائل أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ثم لما نقضوا العهد بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أجلاهم عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إلى تيماء وأريحياء، وباتفاق أهل العلم أن تيماء من جزيرة العرب وهي ما بين خيبر وتبوك. هل يقال إن الفاروق عمر رضي الله عنه لم يفهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمها هؤلاء الأحداث؟ هل هذا الخطاب للحديث هو لأحد الناس أم أنه منوط بالإمام ونائبه؟ وبالتالي من يناط به أمر الإخراج؟ كيف العمل بما جاء في فهمهم لهذا الحديث وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجل اليهود إلى خيبر زارعهم على شطر ما يخرج منها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهم على خيبر؟ فهل يقال إن الصديق أبا بكر ما نفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف وقد أنفذ جيش أسامة الذي هيأه عليه الصلاة والسلام للقتال، فلما مات أنفذه على ما أوصى به رسول الله؟ والقائل لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه قتال مانع الزكاة كما في الصحيح. الصحيحين أتراه يتأخر عن تنفيذ هذه الوصية؟ هل المراد به البر أم البحر أم الجو؟ أم أن هذا الحديث خاص بالبر؟ فمن مر سماء أو أرضا أو بحرا يخرج ويقتل. كل هذه المسألة المهمة المتعلقة بفقه السنة وكلام أهل العلم الراسخين وتوضيح معنى هذا الحديث، من عرف عرف الإجابات. الراجح أن المراد بجزيرة العرب هي مكة والمدينة. مكة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة النبوية ومخالفهما كما قرر وإمة الإسلام، وأن المراد بالإخراج أن لا يعطى هؤلاء إقامة دائمة، وأن الأمر منوط بولي الأمر ونائبه لا بأحد الناس، وأن الأمر خاص بالبر لا غير، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يمنع أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز والاجتياز فيه، لأنه لا حرمة للبحار، ولهذا لم يبعث أحد من الأنبياء إلى البحار. أخيرا بارك الله فيكم وأختم، إذا علمت هذا علمت الجهل بشرع الله كيف يخل بالأمن، وأن تحقيق العلم الشرعي له أثر كبير في تحقيق الأمن. قال الإمام ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأخلاقه. انتهى كلامه. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم ارزقنا الفقه في الدين والسير على سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنكمل ما بقي معنا وهو القاعدة الرابعة من القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب.
3: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعلى هذا الداعي عابد. والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة

0: غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباداتهم كافرين.
1: جزاك الله خيرا. الحمد لله، تقدم معنا الكلام في الثلاث القواعد، والحقيقة أن هذه القواعد مرتبطة، كما تقدم أن القاعدة الأولى في بيان أن المشركين الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرزاق للعباد، يعرفون هذا وأقروا به ولم يدخلهم في الإسلام. كذلك القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم هؤلاء الذين يدعونهم ويتقربون إليهم، يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني ما توجهوا إليهم يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، يعلمون ويعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق، ولكن عبدوهم يرجون شفاعتهم وقربهم وتقريبهم إلى الله وتقريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان شركهم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. كذلك في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في شركهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين، منهم من يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأحجار والأشجار، ولم يفرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بل قاتلهم جميعا. فالشاهد أن هذه القواعد الأربع بينها ارتباط عظيم، وهي مبينة للتوحيد، مبينة لعقيدة الإسلام. وأيضا الذي يعرف هذه القواعد الأربع يفرق بين الإسلام وبين الشرك، بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. قاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من هؤلاء المتأخرين، لأن شرك هؤلاء في زماننا أقبح وأعظم والعياذ بالله. الأولون شركهم في وقت الشدة، الأولون شركهم في وقت الرخاء ويخلصون في وقت الشدة، هذا شرك الأولين، يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في وقت الرخاء. أما مشركو زماننا في غالب البلدان شركهم دائم والعياذ بالله، سواء في وقت الرخاء أو في وقت الشدة، عباد الحسين، عباد البدوي، وعباد عبد القادر الجيلاني وغيرهم، شركهم دائم في الرخاء والشدة، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب الحذر من شرك المشركين جميعا في الشدة والرخاء، والواجب الحذر من الشرك دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، مما يدل على أن المشركين يشركون في حال الرخاء، أن المشركين الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء دون حال الشدة. الدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، إذا ركبوا في الباخرة في السفينة وخافوا من الغرق دعوا الله عز وجل وأخلصوا له الدين، أخلصوا له الدعاء، يخافون أن يغرقوا في البحر وأن يهلكوا في البحر أو تنقلب بهم السفينة فتغرقهم، فعند هذا في ذلك الوقت الشديد يخلصون العبادة لله، يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. لكن إذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى شركهم والعياذ بالله. في الآية الأخرى قال عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم.

أما إذا جاء وقت الرخاء وقعوا في الشرك وعبدوا آلهتهم وأصنامهم ودعوها وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشركون الذين في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فشركهم دائم، لا بصيرة عندهم ولا تفريق عندهم، يعبدون غير الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، لا يميزون، عندهم ضعف في العقول وتخبط، وغلبهم الجهل وعلماء السوء الذين يضلونهم. نسأل الله العافية والسلام. لكن بالنسبة للأولين يعلمون أن آلهتهم التي في البر لا تنفعهم في البحر، لو حصل غرق أمواج وحصلت الأهوال والغرق أو نحو ذلك يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، يدعونه وحده سبحانه. هذا هو واقع المشركين الأولين. أما حال مشركي زماننا كما قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، يعرف ذلك من ركب معهم، من ركب معهم في السفن، لا يقولون يا الله إذا جاءت الأمواج وتلاطمت الأمواج واضطربت بهم السفينة وأوشكوا على الغرق، لا يدعون الله عز وجل، لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف الشديد في الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ البواخر والسفن، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. يقول في حال الخوف من الغرق يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ السفن، فيدعون شيخ البحر وولي البحر. قال رحمه الله: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني. قالها الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. قال: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني، كدنا على الغرق مرة، يقول في بحر جدة، فاضطربت السفينة حتى خاف الناس، خاف الركاب، وأصبح الركاب يجأرون ينادون يا أهل الله، ما ينادون يا الله، ينادون يا أهل الله، يا شيخ البحر، يا ولي فلان، يا ابن علوان، ينادون بهذه الأسماء والعياذ بالله، لا يدعون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ففي هذه الناحية، في ناحية الدعاء، شركهم أفظع وأغلظ من شرك الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء حتى في حال الشدة وفي حال الخوف من الغرق يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويشركون مع الله غيره. فعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يدعو هؤلاء وأن يبينوا لهم الحق وأن يصبروا، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من هذا الشرك، لأن بعضهم قد ينتهي ويستفيد، أما بعضهم والعياذ بالله فيقول نبقى مع مشايخنا وعلمائنا، إن كانوا في النار فنحن معهم وإن كانوا في الجنة فنحن معهم. هؤلاء والعياذ بالله على خطر عظيم، وهم يكفرون لأن الحجة قامت عليهم، لكن بعض الناس شبه عليهم علماء السوء بشبه عظيمة، فينبغي لطلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا وأن يبينوا لهؤلاء هذه العقيدة، يبين لهم التوحيد ويحذروهم من الشرك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر بالنسبة للقواعد الأربع. وهنا كلمة أخيرة، نصيحة لنفسي ولإخواني طلاب العلم. الله عز وجل

يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قد يحدث خلاف بين طلاب العلم وأهل الدعوة، لكن الخلاف الأولى أن يعالج بالحكمة، بالصبر، بالصدق مع الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. التفرق الذي يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الشتات والضياع والهمز واللمز والطعن والابتعاد عن بعض والابتعاد عن الحق وعن التناصح وعن التزاور، هذا شر محض وهلاك. الاجتماع رحمة من الله عز وجل، والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، حتى العوام يعرفون هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. الشيطان يفرح بهذا التفرق بين طلاب العلم وأهل العلم، أهل الباطل يفرحون بتفرق طلاب العلم أهل السنة السلفيين، أهل البدع يفرحون بتفرق طلاب العلم وأهل السنة السلفيين. والاختلاف قد يحصل والخطأ قد يحصل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الذين فازوا برحمة الله عز وجل هم الذين اتفقوا ونبذوا الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فازوا بالرحمة الذين حاولوا الاجتماع ونبذوا البرقة الفرقة والاختلاف. فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الفرقة تخاصم وتهاجر وتناحر وتدابر وعداوات. قال الشيخ العلامة ربيع رحمه الله تعالى لطلاب العلم أوصيكم بالتآخي والابتعاد عن أسباب الفرقة. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. الله عز وجل يحب من المسلمين الاجتماع، كل يوم أمرهم أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات، أهل القرية الواحدة، أهل الحارة، كل يوم 5 مرات يجتمعون ويلتقون ويصلون سويا. وحتى جاء عن بعض الصحابة أنه قال كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. أخوة وتآلف واجتماع كل يوم 5 مرات. كذلك أمر الله بالاجتماع، اجتماع أسبوعي أكبر من ذلك لأهل البلدة وأهل القرى المجاورة. كذلك اجتماع سنوي في صلاة العيد لأهل البلد كاملا. اجتماع سنوي للمسلمين من جميع أنحاء الأرض، يلتقي بعضهم ببعض، يستفيد طلاب العلم من العلماء، يتعرف بعضهم على بعض، يتآمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر، وهكذا يتعاونون على الخير، يجتمعون قوة للإسلام وهيبة للمسلمين. فالله عز وجل يحب الاجتماع سبحانه وتعالى. يتفقد المسلمون بعضهم بعضا حتى في صلاة الجماعة، من الذي تخلف، ماذا عنده، يسألون عنه، يزورونه إن كان مريضا، يساعدونه إن كان محتاجا. فهذا هو ديننا. فكيف بمن ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ الأولى أن يكون قدوة في هذا، ويكون أحرص الناس على الألفة وعلى المحبة والاجتماع على الحق وإزالة الإحن والشحناء والتباغض والتدابر. هذا هو دين

الإسلام اجتماع على الكتاب والسنة، اجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الكتاب والسنة. قال عز وجل ولا تفرقوا، قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا، واصبروا. لا بد من الصبر على الإخوة وعلى طلاب العلم والتناصح والتواضع لبعض. الله النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلمون إذا حصل اختلاف يرد إلى الله ورسوله، الاختلاف حاصل والخطأ وارد، فيرد إلى الكتاب والسنة، تبقى الأخوة والمحبة في الله. الأخوة في الله والمحبة في الله والتزاور في الله، هذا طاعة، هذه طاعة عظيمة لله عز وجل وقربة لله سبحانه وتعالى. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تعلمون حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى، فجعل الله عز وجل على مدرجته ملكا يسأله أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في قرية كذا. قال هل لك من حاجة عنده أو من نعمة تربه عليه؟ قال لا، ولكني أحبه في الله عز وجل. فقال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا أخطأ أخوك طالب العلم من يدعو إلى الله انصح له بينك وبينه، بين له بالدليل والبرهان مع الأدب ومع الاحترام ومع التقدير والقول الحسن. الله عز وجل أمرنا أن نقول القول الحسن لسائر الناس، فما بالك بطالب العلم والأخ في الله الذي يقضي ليله ونهاره في الدعوة إلى الله وإلى التوحيد وإلى السنة وإلى عبادة الله عز وجل والتحذير من معصيته. وقولوا للناس حسنا، الله عز وجل يأمر بهذا. فإن رفض بعد أن بينت له الحق بالدليل والبرهان، قل له اعذرني سوف أبين للناس الحق وأرد على خطائك، لكن رد بأدب وبصدق مع الله عز وجل وتجرد للحق، لا سباب، لا شتائم، لا قذف، لا إهانة. هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، يرد بعضهم على بعض، البخاري ومالك والشافعي والليث وغيرهم، يرد بعضهم على بعض مع محبتهم ودعاء بعضهم لبعض ونصح الناس بهم. وحتى بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يرد بعضهم على بعض، رد بعضهم على بعض حتى في الحج، كان منهم من يرى المتعة التمتع في الحج ويرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يرى بعضهم أن الأفضل أن يحج مفردا لكي يعمر البيت، فيأتي مرة أخرى للعمرة ولا يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وينقطع. فكان يرد بعضهم على بعض لكن مع الاحترام ومع المحبة، بيانا للحق والدليل وبدون تعصب لفلان أو لفلان، أو طلاب العلم طلاب فلان يتعصبون له ويتركون فلان، بل اقبل الحق والدليل من شيخك ومن غيره، خذ الحق والدليل وانصر الدليل. حتى في زماننا هذا كان ابن باز رحمه الله يرد على الألباني، وكان الألباني رحمه الله يرد على ابن باز مع المحبة والاحترام. ابن باز يقول ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من الألباني، ومع ذلك يرد عليه في بعض الأشياء. والألباني يجل ابن باز ويحبه ويرد عليه، حتى رد على وضع اليدين على الصدر الذي يقوله ابن باز رحمه الله، يقول به رد عليه وسماه بدعة.

ومع ذلك بينهم المودة والاحترام والدعاء والحب في الله عز وجل. هذا لم يبغض بعضهم البعض ولم يبغض أحدهم الآخر، بل يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويدعون لبعض. الألباني يجل بن باز ويكرمه، وبن باز كذلك، وبن عثيمين، وهذا ينصر هذا ويوصي به، وطلاب هذا يزورون هذا ويدرسون عنده ويسألونه. هذا مثل يعني قريب في زماننا، أما في عهد السلف فهو أكثر وأفضل. لا يتعصب المسلم إلا للحق والدليل، لا للأشخاص ولا للأعيان، ما دام الجميع على السنة وعلى التوحيد فضل الله عز وجل ولله الحمد، فالخطأ وارد، قد يخطئ فلان وقد يخطئ فلان، الأخطاء لا أحد معصوم منها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل بني آدم خطأ، يرد الخطأ من أخيك، لكن لا تدمره وتحذر منه وتطعن فيه وتشتمه، لا، رد الخطأ. دين الله يحمى من أخطاء البشر، لكن مع حفظ كرامة أخيك ومكانته. ما دام لم يحذر منه العلماء الأكابر، وأما من حذر منه العلماء الأكابر بعد أن نصحوه وبينوا له ورفض فلا كرامة، حذر منه، ومن تبعه أيضا لا كرامة بعد أن ظهر الحق وبين ورد عليه. كنا نحضر في الدورات العلمية في صامطة، وكان معنا طلاب من الباحة ومن الطائف ومن القصيم ومن الرياض ومن أبها، الدورة العلمية في صامطة عند الشيخين الشيخ أحمد والشيخ زيد رحمهم الله تعالى، بل معنا طلاب من الكويت ومن قطر والإمارات وعمان وغيرها، بل من الدول الكافرة، من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا. هكذا كان طلاب العلم، يحب بعضهم بعضا ويجتمعون أينما سمعوا الدورات العلمية عند أهل العلم الموثوقين السلفيين. تلتفت عن يمينك تجد هذا من منطقة أخرى أو من بلد آخر، وعن يسارك كذلك، حب واجتماع على المنهج السلفي ونصرة وتناصر وتآزر على المنهج السلفي. كنا في الحج أحيانا في مخيم بن باز رحمه الله، وننتقل مرة أخرى في مخيم بن عثيمين، وننتقل مرة أخرى في مخيم النجمي، مرة أخرى في مخيم زيد المدخلي، وهكذا. طلاب العلم يسمعون بالدورات في صامطة فيحضرون، ثم تنتهي الدورة فينتقلون إلى حفر الباطن دورة هناك، ثم ينتهون فيسمعون بدورة في الخميس أو في أبها فينتقلون إلى هناك، ثم يسمعون بكبار العلماء في الطائف فيذهبون إلى هناك. هكذا كان طلاب العلم، تراحم وتآزر وتآخي وتعاون، وعند المشايخ جميعا. ما أحد يقول احضر لي ولا تحضر لفلان، أو ادرس عندي وفلان لا تدرس عنده. عنده خطأ نبين خطأه بالدليل والبرهان، وتحفظ كرامته. هذا الذي أحببت أن أقوله. أشكر الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أشكر الشيخ أحمد ومن معه جزاهم الله خير الجزاء على هذا التنسيق وعلى هذا الجهد، وهذا من باب التعاون والتذاكر فيما بيننا. نحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه، ونسأله عز وجل المزيد من فضله، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يحسن خواتمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه والثبات عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتحذير منه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.

0: جزا الله فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي على ما تفضل به، وجزاكم الله أنتم أيها الحضور من شتى البلدان والمدن الذين حضرتم هذه الدورة، وهي ولله الحمد والمنة ثمرة من ثمار شيخنا الإمام ربيع بن هادي عمير رحمه الله. ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم في شرح مقدمة صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور أيمن سخاخني الأنصاري، ونراكم إن شاء الله على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزاك الله خير.
2: شكر الله لك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تربية الأبناء على هدي الشريعة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم السبت 21 من شهر جماد الآخرة 44,400 هجرية في جامع عائشة كعكي بمدينة جدة.
4: إن الحمد لله
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نجتمع في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك نتكلم أو نتدارس أو نذكر بكلام حول مسألة أو قضية مؤرقة وقضية في غاية من الأهمية، تتعلق أو لها تعلق كبير بالمجتمع، خاصة أن الحاجة ماسة، أن الحاجة إلى التذكير بهذا الموضوع ماسة، والمقام يقتضي لفت الأنظار إلى هذه القضية المهمة. فإذا كان الأمر كذلك تأكد البيان، وقد وقع الاختيار على هذا العنوان الذي سمعتموه، تربية الأبناء أو تربية الأولاد على هدي الشريعة، وهو في غاية كما قلت من الأهمية. لكن أقول لكن إن الكلام عن تربية الأولاد مبني على أمر قبله، على أمر قبله، وهو يعتبر أساسه الذي يبنى عليه هذا الموضوع. لهذا يجب أن أنبه على الأمر الأول لتخرج به إلى الأمر الثاني، وهو التذكير بحقوق الأولاد على الآباء والأمهات. فمن عرف هذه الحقوق عرف كيف يربي

أولاده من بنين وبنات. لا شك أيها الأحبة أن العلاقة وثيقة بين الآباء والأولاد عموما، وهي نعمة من الله تعالى على عبده المؤمن. تظهر هذه العلاقة لمن تأمل آيات الكتاب العزيز وتأمل سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله تعالى أوصانا في أولادنا فقال: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية إنما تكون في أمر مهم ولأمر مهم. ولو تأملت أيضا في كتاب الله العزيز لوجدت خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم تجدها في غاية من الحسن وفي غاية من الإشفاق عليهم. قال الله تعالى: من ذلك قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى هذا الخطاب: يا بني. كذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في آيات كثيرة. وفي قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين واللفظ للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع على الناس، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أو على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه، وعبد الرجل، عبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن الخطابي الحافظ الخطابي أنه قال: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر في الحديث أو في التسمية، أي في الوصف لأنه أو بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة، إقامة الحدود، العدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله ما هي؟ سياسته لأمرهم وإيصاله حقوقهم أو إيصالهم حقوقهم. ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. انتهى. إذن أيها الأحبة، الأولاد لهم حقوق كثيرة على آبائهم وأمهاتهم، وسأتناول بعضا من ذلك، لا كل ذلك، المقام لا يقتضي ذلك كله. عموما الحقوق تنقسم قسمين: حقوق قبل الولادة وحقوق بعد الولادة. هذه الحقوق التي تنقسم إلى القسم الأول، أعني قبل الولادة، الكلام عليها في ثلاثة محاور. وأما القسم الثاني فالكلام عليه أو تحته 12 محورا. الحق ما معناه؟ هذا المحور الأول وهي الحقوق التي قبل الولادة.

قبل أن تعرف أن لهم حقوقا. ما المراد بكلمة حق؟ الحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل، والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى هو الحق، ويطلق الحق ويراد به معان عدة كالعدل والإسلام والصدق، ويراد به الموت وغير ذلك من المعاني. أم هذا من حيث اللغة، وأما من حيث الاصطلاح أن الحق يطلق على ما يثبت به الحكم، يطلق الحق على ما يثبت به الحكم. كلمة الحكم الثابت أو ما يثبت به الحكم أعم من أن تكون واجبا، قد يكون الحكم يثبت بالوجوب، وقد يثبت بالندب، وقد يثبت بالإباحة، وقد يثبت بالإباحة. أقرب هذا المعنى بما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيارة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. كلمة حق هنا في هذا الحديث تتفاوت دلالة الحكم الثابت منها، فعيادة المريض مثلا الحق المراد به هنا الندب، الحكم الثابت ندبا. اتباع الجنائز الحكم الثابت فيه الوجوب على الكفاية. إجابة الدعوة قد تكون على الوجوب عينا إذا كانت خاصة وخالية من المنكرات، وتكون مندوبة إذا كانت عامة مطلقة. تشميت العاطس ورد السلام المراد منهما الوجوب، الحكم الثابت على سبيل ماذا؟ الوجوب. الذي يعنينا من هذه الأقسام في باب الأولاد وحقوقهم هو الحكم الثابت بالوجوب والحكم الثابت بالندب. بماذا؟ بالندب. المحور الثاني من حقوق الأولاد على الآباء والأمهات قبل الولادة أن يكون الأب صالحا، أن يكون الأب صالحا كي ينتفع الولد بإذن الله بصلاح أبيه. صح عن الإمام الحضر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، قال رضي الله تعالى عنهما: حفظا حفظا بصلاح أبيهما، حفظا بصلاح أبيهما. جاءت زيادة عند بعض أهل العلم كالطبري وغيره قال: وما ذكر منهما صلاح، أي لم يذكر لهما صلاح في هذه الآية، فهما قد حفظا بصلاح أبيهما، بصلاح أبيهما. لهذا قال الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله فيما أخرجه الإمام ابن المبارك في الزهد والحميدي في المسند بسند صحيح، قال: إن الله لا يحفظ، إن الله عز وجل لا يحفظ الرجل الصالح، إن الله لا يحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي فيها والدويرات حوله. قال: فما يزالون في حفظ من الله وستر، في حفظ من الله وستر. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيه، أي في الآية، دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشفى

بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء القرآن به ووردت به السنة المطهرة. إذن حفظ العبد نفسه ومحافظته في تحقيق العبودية لله وخشيته سبحانه وتعالى في الرضا والغضب ومراقبته سرا وعلانية ينفعه ذلك بإذن الله تعالى وينفع ذريته وصلاحه وخيره بإذن الله تعالى هو خير لأبنائه وعقبه من بعده. لكن لا يعني بالضرورة أن كل أب صالح أن يكون أبناؤه كذلك وأولاده كذلك، فليس هذا بالضرورة، لأنه قد وجد من أنبياء الله تعالى من خرج من أولادهم أو أبنائهم من ليس على طريقة أبيه ولم يكن معابدا لله موحدا، كما مر في آيات ومنها قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نوح مع ابنه، وهذا لوط مع زوجه، وهكذا في آيات كثيرة. مما يجب الانتباه إليه في هذا المحور وهو صلاح الأب ضرورة اختيار الزوجة الصالحة والتي تكون أما مربية صالحة. الأم أيها الإخوة، الأم عامة هي أول لبنة في تربية الأولاد، أول لبنة في تربية الأولاد. وعندما أقول الأولاد يدخل فيه الأبناء والبنات، الذكور والإناث. الزوج الفطن الكيس هو الذي يختار التربة الطيبة والصالحة التي إذا زرع فيها البذرة يخرج طيبا بإذن الله تعالى. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ديننا الشرع الحنيف وشرعنا المطهر حثنا على اختيار الزوجة الصالحة الطيبة المباركة التي إن خرج الزوج من بيته حفظته في نفسها وحفظته في أولادها وحفظته في عرضه. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويدعو الرجال إلى التزوج من كانت فيه ماذا؟ أحد هذه الخصال آخرها الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا وجدوا امرأة ذات دين لا يعدلوا بذلك عنها. قال ابن حجر رحمه الله المعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، مطمح نظره. الجمال يذهب، المال يذهب، الحسب حسب ثابت وانتهى. إذا كان دينها لينا ما أفادها الحسب، ما أفادها الحسب. قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال لا سيما فيما تطول صحبته. فأمره عليه الصلاة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، غاية البغية. انتهى. سئل عليه الصلاة

والسلام في الحديث الثابت عند النسائي وأحمد وغيرهما: أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. جاء في أدب الدنيا والدين أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه يوما: قال قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قال: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، من لا تسبون بها. وأوصى الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه وصية عظيمة ماتعة جميلة ذكرها الحافظ وأطال فيها الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، أوصى ولده وصية طويلة، وجاء في وصيته قال: يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بك بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. اختيار الزوجة الصالحة هذا من أوائل حقوق الأولاد على الأبوين قبل أن يخرجوا إلى الدنيا، كذلك على ولي المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكفء، كي يتعاونا جميعا في تربية أولادهما تربية صالحة مصلحة بإذن الله. مما يجب أن يعلم ها هنا أن مسؤولية الوالدين وواجبهم الأول نحو الأولاد هو السعي في صلاح آخرتهم ودنياهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الواجب قلت هو أول الواجبات، وهو أول وأولى وأفضل ما يقدمه الآباء لأولادهم. والعجب كما يقال، والعجائب جمة، أنك ترى بعض الآباء أو الأمهات يصيبه الهم والغم والكدر إذا ما انخفض مستوى أحد أولاده من بنين أو بنات، إذا انخفض مستواه الدراسي أو خفض تحصيله الدراسي، تعلوه الكآبة والتأفف والضجر. أما إذا انخفض مستواه الأخلاقي ومستواه الإيماني فقد لا يتحرك ولا يهتم إلا من رحم الله من عباده، وقليل ما هم. إن تغيب الأولاد بنين أو بنات عن المدرسة تجد الآباء والأمهات يقلقون ويبحثون ويتساءلون، وإذا ما تغيب الذكور عن المسجد والجمع والجماعات لا يحرك أكثرهم ساكنا، فضلا أن يأمره، فضلا أن يحثه على ذلك، نسأل الله العافية. فإلى الله المشتكى. الأمر جد وليس بالهزل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد

رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. واللفظ للبخاري. لا شك أن خسارة المرء لأهله وأولاده من أكبر الخسارات، وهو في الحقيقة يخسر نفسه، وذلك يوم القيامة، كما قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. سوء التربية أيها الأحبة مدمر، مدمر للفرد، ومدمر للأسرة، ومدمر للمحيط المصاحب، بل ومدمر للمجتمع والوطن. كما أن صلاح الأب له أثر في صلاح الولد والذرية والدويرة والدويرات المصاحبة، كذلك فساد التربية له أثره بالعكس على ذلك المجتمع. قال العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير، أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك، وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهى كلامه. المحور الثالث: دعاء الله تعالى، دعاء الأبوين، دعاؤهما الله تعالى أن يرزقهما الولد الصالح. دعاء الله أيها الإخوة عبادة عظيمة، من أجل العبادات. فاز من دعا ربه منيبا مخبتا إليه، ومن ذلك أن يدعو الوالدان ربهما بالذرية الصالحة، وهذه الدعوة هي دعوة أهل الحق والإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول أيضا سبحانه مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه كان يدعو ربه ويدعوه دعاء ونداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واجعله ربي إيش؟ رضيا. هكذا امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله، فقالت فقال تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. على الوالدين أن يتحريا أوقات الاستجابة، فيدعون دعوة المضطر المنكسر المحتاج الواقف بين يدي العظيم الجبار سبحانه وتعالى، يرجون ويطلبون منه الذرية الصالحة. وجود الابن الصالح أو البنت الصالحة له خير للإنسان في الحياة وبعد الممات، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول:
كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها. فإن الولد من كسبه، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزوج، وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح. فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، ليس لرجاء ولد فقط، لرجاء ولد صالح. النبي عليه الصلاة والسلام كما حث الوالدين على الدعاء، دعاء الله تعالى بأن يرزقهما ذرية طيبة، كذلك حذرهما، حثهما هذا الدعاء، حذرهما من الدعاء على الأولاد، من الدعاء على الولد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخرج الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن رافع بن سنان، اسمع إلى أهمية الدعاء وأثره على الولد حتى ولو كان صغيرا. أخرج بسند صحيح عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم، قال: وأبت امرأته أن تسلم. رافع أسلم، أما امرأته أبت، فأتت امرأته، أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبه، يعني تريد أن تأخذ البنت معها. وقال رافع: ابنتي، كل منهما يريد البنت معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: اقعد ناحية، لرافع اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، يعني أخرى. وأقعد الصبية عليه الصلاة والسلام بينهما، جعلها بينهما، ثم قال لهما: ادعواها. الأب يدعوها والأم تدعوها، ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدها، اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. انظر إلى أثر الدعاء بصدق وإخلاص، بما يجب الانتباه إليه في هذا المقام: ضرورة العناية بالولد في بطن الأم، لا يجوز للأم إيذاؤه أو التسبب في إيذائه أو التعدي عليه بالإسقاط أو نحو ذلك، يجب أن يراعى حقه في ذلك ويتقى الله فيه، ويسعى العبد سعيا حثيثا أن يحافظ على ولده، لأن هذا من حقوقه الواجبة عليه. لا يجوز والحالة هذه أن تضعف الأم نفسها وأن تمتنع من الغذاء المفيد للطفل رغبة في إضعافه وإماتته والعياذ بالله. هذا إضاعة للحق وتعد وإساءة.

والمرء يستغرب من سعي بعض الناس سعيا حثيثا للإضرار بأولادهم وهم في بطون أمهاتهم. كيف فات هؤلاء هذه النصوص التي مرت معنا؟ كيف فاتهم هذا الفضل؟ كيف تناسى هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وهو حديث ثابت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أنى لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، إما في الحياة أو بعد الممات، أو ولد صالح يدعو له. فمن يفرط في إيذاء ولده كيف يغفل عن مثل هذه النصوص؟ محروم في الحقيقة، هو ماذا؟ محروم، نعوذ بالله من ذلك. القسم الثاني من أقسام الحقوق، وهو حقوقهم بعد الولادة، وفيه كما قلت 12 محورا، تصبرون علينا قليلا إن شاء الله. المحور الأول من حقوقهم أن يستقبل الولد ذكرا كان أم أنثى، يستقبل وفق السنة، وذلك بالبشارة والتهنئة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إلى قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقال تعالى في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم. وفي الذاريات: وبشرناه بغلام عليم. وفي الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال سبحانه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. قال رحمه الله: ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه، ما تكدر خاطره، تسره، أن يسر، أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة عمه أبا لهب وكان مولاها، وقالت، جاءت إلى أبي لهب قالت: قد ولد الليلة لعبد الله ابن، فأعتقها أبو لهب سرورا به، فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد موته من النقرة التي في أصل إبهامه، أي سقي شيئا قليلا من الماء لا يذكر. والحديث في البخاري، أورده البخاري عقب حديث أم حبيبة في الصحيح. قال: فإن فاتته البشارة، ما بشر صاحبه بمولوده، استحب له التهنئة، ما بشر استحب له إيش؟ ما الفرق بين

هنأوه، الأول بشره والبقية هنأوه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من السنة والحق له أن يستقبل وفق ماذا؟ السنة، من البشارة أو التهنئة، أو من كذلك الحقوق حين ولادته تحنيكه بالتمر، فإن لم يكن فعسل. تحنيكه بالتمر والدعاء له. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني أو المحور الثاني اختيار الاسم الصالح، اختيار الاسم الصالح الحسن. الآباء أو الأب لا تنتهي مسؤوليته، لا تنتهي المسؤولية تجاه الولد باختيار الأم الصالحة كما تقدم، مع عظم هذا الأمر، لكن مسؤولية الأبوين تمتد ماذا؟ تمتد. ومن ذلك اختيار الاسم الحسن. هذا الاختيار الاسم حق للولد ذكرا كان أم أنثى، حق واجب، حق واجب. التحنيك والدعاء حق مستحب، أما هنا فهو حق واجب. يجب أن يبتعد عن الأسماء المحرمة أو الأسماء التي لا تليق بالمسلمين، لأن الاسم له أثر وتأثير في نفسية الولد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قد عقد فصلا في فقه هذا الباب في زاد المعاد، قال: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينهما وبينه ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. وكما قيل: وقلما أبصرت عينك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه. انتهى. في الصحيحين أن سهل بن سعد رضي الله عنه أتى، من حديث سهل قال: أتى المنذر بابن أبي، أو أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أبو أسيد أتى بابنه المنذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ولد، حين ولد، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه، قال: وأسيد جالس فلها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بين يديه، يعني انشغل، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله فأقلبوه، شالوه، فاستفاق.

النبي عليه الصلاة يعني انتبه فقال أين الصبي؟ قال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه هذا الصبي؟ قال فلان يا رسول الله. ذكر اسمه؟ قال لا، ولكن اسمه المنذر، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. لم يكن اسمه قبيحا، لكن اختار النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل أو أحسن. لهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث من كتاب الأدب، من كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، إلى اسم أحسن منه. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة ولد غلام، ولد لي الليلة إيش؟ غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، باسم أبي إبراهيم. لهذا كان الإمام سعيد بن المسيب يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، يستحب أن يسمي أسماءه بأسماء الأنبياء كما جاء في مصنف عبد الرزاق. فيصح للإنسان أن يسمي ولده في أول يوم ولد فيه، ويجوز أن يؤخره إلى يوم عقيقته. إن قدم أو أخر يسيرا لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وخير الأسماء وأحبها إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث خير الأسماء ما حمد أو ما عبد وحمد فلا أصل له، فلا أصل له. ولهذا حكى الحافظ ابن حزم في مراتب الإجماع قائلا اتفقوا أي أهل العلم على استحباب الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. إذن الاسم الحسن للبنت أو للولد حق واجب على الآباء، يجب أن يختار أو الأمهات اختيارا يناسبه، لا يعير به في المستقبل. قد تسميه بعد حين يعير به الولد أو تعير به البنت، أو يكون الاسم معناه قبيحا أو مذموما، خاصة عند قوم من الناس قد يكون محمودا عندك مذموما عند آخرين، فلما تدخل نفسك وتدخل ولدك وتؤثر على نفسه وعلى نفسيته بهذه الأسماء التي لم تكن حسنة؟ لا يجوز أذية المسلم، فلا تكن سببا في أذية ولدك، لا تكن سببا في أذية ماذا؟ ولدك. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء إيش؟ حسنة، كما جاء في صحيح مسلم أنه قد غير بعض الأسماء. كانت امرأة اسمها عاصية فقال أنت جميلة، غير اسمها، وبرة سماها زينب، وهكذا. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة أو خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبني الزينة أو بني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني معاوية بني رشدة. إذن التسمية يجب أن تراع، لا تظن أمر هامشي تجعل لي أوراق وتكتب أي أسماء يلا قرعة كيفما اتفق. وجدت شخصا في إحدى البلدان الإسلامية سمى ابنه مسكين معاق، الولد معاق إعاقة كاملة، يقول الشيخ ادعو الله له، دعوت الله صغير يعني، ما اسمه؟ قال يغوث. قلت ليش يغوث؟ قال في القرآن يفتح كيفما اتفق أي اسم يختار، يغوث ويعوق ونسرا، هذول أصنام وأناس كانوا صالحين.

ماتوا عبد صوروا الصور ثم سارت تماثيل صارت تعبد، أثر هذا الاسم على الولد. طيب في القرآن موجود الشيطان يعدكم الفقر، لو فتحت عليه جاء تسمي شيطان. إذن فقه الأسماء مهم بارك الله فيكم. المحور الثالث العقيقة عن الولد. العقيقة بالفتح اسم لما يذبح عن المولود لأنه تعق من مذابحها يعني تشق. العقيقة عن المولود مشروعة وجاءت السنة المطهرة بإثباتها خلافا لمن أنكر سنية العقيقة. قال الإمام يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله الإمام الحافظ الثقة: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. تكون هذه العقيقة يوم سابعه أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين منه. قال صالح ابن الإمام أحمد وقد سأل أباه عن العقيقة قال: تذبح في السابع، فإن لم يفعل ففي الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي 21. إن لم يتمكن في ذلكم الوقت عق عنه متى شاء وتيسر له ذلك. عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، كما صح بذلك الخبر عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وابن ماجه وغيره. المحور الرابع الرضاعة الحقة، هذا من حقوقه بعد الولادة. رعاية الطفل يجب أن تكون وتبدأ رعايته منذ أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتغذى ويكبر حتى يصل إلى حين الولادة وبعد أن يولد. تحرم أذيته ويحرم الإضرار به كما مضى. لا يجوز للأم أن تتغذى على الكحول أو تشرب ما يضرها ويضر جنينها أو أي أمر يؤدي إلى إتلافه أو هلاكه. من رعايته بعد الولادة الرضاع، لا يعزل الطفل عن حليب الأم إلا للضرورة، لأنه الأنفع والأصلح والأنجح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. انتهى. إرضاع الأم قد ثبتت منافعه الجمة والكثيرة من قربه من أمه وعطفه عليها وعطفها عليه وغير ذلك من الأمور التي قد ظهرت دلائلها، وأمور أخرى لم تظهر بعد. والله جل في علاه أحكم الحاكمين لا يأمر ولا يحث ولا يرشد إلا ما فيه خير ونفع للعباد في الأولى والآخرة. لا يجوز للأم أن تضار بولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ولا والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما علقه الإمام البخاري في الصحيح: نهى الله أن تضار والدة

بولدها، وذلك أن تقول الواردة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه. وليس للمولود له، الأب، أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضررا أو ضرارا لها إلى غيرها، يدفعها إلى غيرها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التحفة، استنبط أحكاما عديدة من هذه الآية، قال: دلت الآية على عدة أحكام. أولا، أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه، وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. الدراسات إلى آخر كلامه، الدراسات الحديثة الطبية أثبتت أهمية وفائدة الإرضاع للأم وللطفل أيضا أو الطفلة، منافعه عديدة، يغذيه التغذية الكاملة، يغنيه عما سوى ذلك. فما هذا الإرضاع الصناعي كما يقال، ما جر إلا الويلات، وأكسب الشركات المليارات في مقابل الذهاب والإياب بالأطفال إلى المستشفيات بما يسببه ويخلفه من آثار على هذا الطفل وعلى حياته، نسأل الله العافية والسلامة. المحور الخامس، النفقة عليهم وإطعامهم الحلال. النفقة على الأولاد للوالد واجبة، حق واجب. قال الإمام ابن قدامة في المغني: الأصل في وجوب نفقة الوالدين نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ثم حكى الإجماع على هذا، فيجب على الأب أن ينفق على ولده وعلى زوجه وعلى والديه إن كانا يحتاجان ذلك، فلا يجوز للآباء، والحالة هذه، أن يطعموا أولادهم الحرام. فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إطعام ولدك بالحرام أو من الحرام من غش أو رشوة أو خيانة أو خداع أو مكر أو تدليس أو كذب أو غير ذلك، كل هذا من الخيانة للأولاد والغش لهم. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإخفاقك دليل على أنك ما قمت بالرعاية، فيجب أن ينفق عليهم من الحلال ويتحرى الحلال لينتفع بإذن الله تعالى بصلاح ابنه. المحور السادس، العناية بالأولاد، وذلك بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أهم ما يجب أن يعنى به الأولاد الآباء والأمهات غرس الاعتقاد الصحيح في الأولاد، وحثهم على أبواب الخير، وأن يتحلى أولادهم

يحذرهم بالأخلاق الرفيعة النبوية المباركة، وأن يحذرهم من الشر وأكل الشر جميعا، وأن يحذرهم من رفقة السوء، يعودوهم على الفضيلة وأداء الفرائض. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الحديث عند أبي داود وأحمد، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث قال الإمام ابن القيم فيه ثلاثة آداب: أمرهم بها يعني بالصلاة، ضربهم عليها لعشر، التفريق بينهم في المضاجع. في موطن آخر قال: الصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم. يعني الطفل ما هو مكلف، لكن هل تمكنه من الحرام؟ أنت مسؤول عنه وتحت رعايتك. لا يحل له تمكينه من المحرم فإنه يعتاده، لأنه مكنته ورآك تراه ولم تنكر عليه، بل مكنته من ذلك. ويعسر بعد أن يعتاد، قال: ويعسر فطامه عنه. يعسر إيش؟ فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. قال: واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، يعني لو فعل المنكرات فلم يحرم أو يحرم لبسه للحرير، يحرم عليه لبس الحرير كالدابة، يقول بعض العلماء بعض أهل العلم. يقول ابن القيم: هذا من أفسد القياس، يشبه هذا بالدابة. فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، مستعد ليش؟ ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، دله على الوضوء قبل أن يصلي، ولا من الصلاة عريانا. لو رأيت ابنك يصلي عريانا تمكنه؟ قل له البس ثوب استر نفسك. لا يمكن من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط والعياذ بالله. كيف هذا؟ لا تقل غير مكلف، أنت مكلف بأن تحميه وأن تربيه على الفضيلة وأن تدله عليه وتحذره من الرذيلة. هذا الضرب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوهم لعشر، قال لي فيه الإمام ابن القيم في موطن آخر: ضرب تأديب وتمرين. لذا ينبغي أن يغرس في قلب الأولاد حب الله والإيمان بالله والتعلق به تعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحبه سبحانه وتعالى. يغرس هذا في الأولاد ويربى معهم لينمو ويكبر. إن تربى الولد وانغرس فيه ذلك من صغره نما ذلك، وكان هذا الطيب والطيب أساس كل خير وبر واستقامة له. قال عليه الصلاة والسلام وهو يردف عبد الله بن عباس معه وهو صغير، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث تحفظونه إلى آخره، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من حفظ الله في صباه وقوته، من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. نقول: اللهم آمين. ويقول رحمه الله:

من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. المحور السابع: تربية الأولاد وتنشئتهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم من مساوئها. الأخلاق أيها الأحبة من شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله على نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الوقت. الأخلاق أيها الأحبة لها منزلة رفيعة في شرعنا المطهر. يقول لقمان عليه السلام لابنه كما في الكتاب العزيز، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإحسان إلى الأولاد بتربيتهم التربية الحسنة النافعة والخلق الكريم من خير علم يتعلمه الولد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج الحاكم وصححه وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم، علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأخرج أبو الدنيا في كتاب العيال أن الحسن البصري رحمه الله قال في تفسيرها: قوا أنفسكم إلى آخر الآية، قال: أدبوهم وعلموهم. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. لا شك أيها الأحبة أن من غرس خيرا وجد خيرا، وإن غرس شرا وجد شرا، ولا بد. سوء التربية له أثره العكسي، وحسنها له أثر نافع بإذن الله تعالى. كما أنك مسؤول عن تربيته وتأديبه فهو مسؤول عن برك أيضا. تعليم الأولاد بنين وبنات، تعليمهم العفة والصدق والبر وحفظ اللسان والإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وحسن اللفظ والاشتغال بالنافع والمفيد وحفظ الوقت يجنب بإذن الله تعالى من الوقوع في الأخطاء والمكاره، والعكس بالعكس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟

قال الإمام ابن القيم بما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرب من حرب وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هوى وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. أنت عودته، يقول له خلي الشارع يربيه، اتركونه في الشارع يكبر كيف ما شاء، فلما يكبر يصعب عليه التلافي والفطار. قال وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له مصاحبة، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته، ولا بد حاول أنه يتأقلم أو يعني يتصنع إلا وتكشفه الحقائق. قال ولا بد أي أن يكشف يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي الصغير إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد، تغيير العوائد كما يقولون أزح طبيعة، ها أزح جبلا ولا تزح طبيعة، تعود عليها الإنسان. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداء طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. ويجنبه أي من تربية الأب لابنه أو لبنته، يجنبه الكذب والخيانة. أعظم ما يجنبه السم الناقع، شوف أخطر عليه من السم الزعاف، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة من هو صغير. صغير يا شيخ خلوه ما يدري، ها فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير. ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها إلى أن قال ويعوده الانتباه آخر الليل فإنه وقت قسم الغنائم، هل من سائل هل من مستغفر، وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، فمن اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. انتهى. يقول السعدي رحمه الله أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك. لا تظن أنك متفضل، هذا واجب عليك. ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة.

وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون. أما ترى الناس يثرون على صاحب الخلق الحسن والدين المتين وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع الوضار، وبها يتم برهم لوالديهم. انتهى. المحور الثامن: العدل بين الأولاد والرحمة بهم. مستقر أيها الإخوة في شرعنا المطهر أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم ومن أكبر الكبائر، لذلك كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، ومن ذلك عدم العدل بين الأولاد، سواء في هدية أو عطية أو هبة ونحوها. التمييز بين الأولاد في أمور الحياة هو سبب رئيس من أسباب العقوق، وسبب رئيس لكراهية بعضهم بعضا، كراهية بعضهم لبعض، بل هو دافع للعداوة بين الإخوة بعضهم بعضا، وهو عامل كما يقال من عوامل الشعور بالنقص. التفريق بين الأولاد وعدم العدل بينهم من أخطر الظواهر النفسية كما يقال، بل تكون سببا في انحرافه وتعقيده. المفاضلة وعدم العدل أمر في غاية من الخطورة، بل سبب من أسباب الانحراف عن المنهج الشرعي الحق الوسط والصراط المستقيم، وسبب كما قلت رئيس من أسباب العقوق، بل قد يصل به إلى أن يقتل الأخ أخاه، وقد يتجرع على أحد أبويه إذا ما طش، نعوذ بالله من ذلك. فعلى الوالدين أن يتقوا الله ويعدلوا بين أولادهم في أمورهم الحياتية، لا يفرقوا بينهم، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد، فالعدل بينهم من أعظم أسباب الإعانة على البر ونشر التراحم والتعاطف بينهم، والتفريق على النقيض. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد حتى في القبلة. حتى في إيش؟ في القبلة. فالعدل أيها الأحبة بين الأولاد أمر مهم وخطير وحساس، والتقصير فيه مزلة عظيمة، بل موجب لسخط الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. المحور التاسع، إذا جاء الوقت الشيخ أخبرونا عن الإقامة: ضرورة تعليمهم بعد بلوغهم، بعد البلوغ، ضرورة تعليمهم بعد البلوغ ما يهمهم من أمور دينهم، وذلك بإقامة فرائض الله وأركانه وواجباته. يعلمهم، يجلس معه، يجلسون في الاستراحات وفي الجلسات وفي الخرجات والدخلات، ما يجلس الأفندي مع أولاده ويعلمهم، فيؤجر على هذا وله عظيم النفع في ذلك. أما

يجعل البيت كأنه في فندق وقت النوم ولا مطعم وقت الطعام. إيش هذه الأبوة؟ ما هذه الأسرة؟ ها؟ كيف هذه الأسرة؟ هم مكلفون، مطالبون بأن يقوموا بهذه الفرائض بعد البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث آنف الذكر عند أبي داود وغيره وحديث ثابت، قال مروا أبناءكم للصلاة لسبع الحديث. يقول الإمام ابن القيم، تأمل هذا الكلام، بيننا وبينه قرون، نحو من سبعة قرون، وقارن كلامه بحالنا. أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده، بعض الآباء عاتب ولده على العقوق، فقال له ولده: يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، أضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى. الجزاء من جنس العمل. الوالدين يجب عليهم وجوبا أن يجلسوا مع أولادهم فيعلموهم أمور دينهم في هذه المرحلة الخطرة ليقوموا بشرع الله وأمره. المحور العاشر من حقوقهم عليك الدعاء لهم في ظهر الغيب. جاء الوقت؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بقي قليل من المحاور، اثنين بعد العاشر وننتهي إن شاء الله.

بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نكمل بقية المحاور الله يحفظكم. وقفنا عند المحور العاشر وهو الدعاء للأولاد بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب. تقدم أن من حقوقهم عليك الدعاء بأن يرزقهم الله تعالى الذرية الصالحة. وتقدم حديث أبي داود ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام للطفلة اللهم اهدها، وكيف أن الدعاء له أثر بالغ. ومن حقوقهم عليك أيضا الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب بعد الولادة. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من رزقه الله الإناث فقط فعليه الرضا بما كتبه الله له. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الآية. هذه حكمة الله، وهذه إرادته، وهذه مشيئته الغالبة وقدره النافذ، لا راد لقضاء الله وقدره، فلا يجري ولا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه. فكل من عند الله، فعلى العبد إن رزق بالبنات أو كان كل ولده بنات أو أكثر أولاده بنات أن يعتني بتربيتهن وأن

حرص على تأديبهن، ففي ذلك الأجر العظيم. في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، تريد طعاما، تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة رضي الله عنها، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته يعني بما كان من أمر المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يلي من هذه البنات شيئا يعني رزقه الله البنات وأحسن إليهن في تربيتهن وعفتهن وتأديبهن كن له سترا أو سترا من النار. المحور الحادي عشر: النظر أو ضرورة النظر في احتياجات الأولاد بنين وبنات، والجلوس معهم وحل مشكلاتهم التي قد تعرض لهم. المرء أيها الإخوة بصفة عامة، الإنسان بصفة عامة، والأولاد الذكور والإناث بصفة خاصة، يعرض له ما يعرض مشكلات وأمور وإشكالات في حياته، خاصة إذا ما كبر الأولاد يكبر همهم معهم. العناية التي يحاط بها الأولاد في مرحلة بطن الأم ليس كالتي بعد الولادة، ومرحلة الولادة ليست كالمرحلة الصبا والصغر، مرحلة البلوغ ليست كالتي بعدها، وكلما كبروا ازدادت أمورهم وازدادت الاهتمامات بهم. يعطى وتعطى كل مرحلة حاجاتها ومقتضياتها. التربية لا تنقطع بسن محدد، تمتد معك إلى الممات، والحقوق لا تنتهي بانتهاء مرحلة دون أخرى. فالتنشئة الحسنة منذ الصغر كما مر تفيد الإنسان عند الكبر. من كان مفرطا في ذلكم الجانب، جانب تربية الأولاد حين الصغر، وكان مفرطا فيها، فما أن يشتد عود هذا الولد ذكرا كان أم أنثى، وساءت أفعاله أو ساءت أقواله أو تصرفاته مع أبيه أو والدته، تظهر حينها ألوان العقوق وأشكال العقوق والعياذ بالله. وقد يكون السبب هو تفريط الوالدين. قال الإمام رحمه الله ابن القيم: كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ما هو فقط ما أدبه، ترك التأديب وأعانه على الشهوات، ويزعم أنه يكرمه. لا تضيق عليه يا شيخ، ها اترك. يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه من الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، انتهى. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لهذا أقول: من التربية والحقوق التي يجب أن تقوم بها تجاه أولادك
أن تصغي إلى إشكالاتهم ومشاكلهم، وأن تسعى في حلها بطريقة شرعية عقلية متزنة تنظر فيها بحكمة تامة وروية دون طيش ولا سفه. بعض الأمور تحتاج منك إلى حزم، وبعض الأمور تحتاج منك إلى غض طرف. كل هذا بحسب المشكل والإشكال، وقد لا يكون ثمة إشكال، لكن قد يكون ثمة أمر مقلق يحتاج أن يشاور فيه أحدا، فأقرب الناس إليه إما أباه أو أمه فيشاوره أو يشاورها في ذلكم الأمر. إذا كانت الجسور ممتدة من حين الصغر إلى حين الكبر، جسور ممتدة مبنية على هدى من الله وتوفيق، وكانت الجسور متينة والتربية حسنة، كل هذا يخفف وقع الإشكال على الولد أو التشكيك الذي قد يرد عليه، ويعرض مشكله على أبيه أو على أمه أو ما يريد أن يشاوره بلا توجس، مع أدب واحترام جم. أما إذا كانت ثمة سدود وموانع وصد ورد، لا يعرف منك إلا الطعام والشراب وباقي الأمور لا يعرفها عنك ولا منك، هذا لا يصلح معه علاج في مثل هذه الأمور إلا أن يشاء الله. والله إن الصوارف أيها الإخوة كثيرة، والشواغل أكثر، والملهيات في عالمنا هذا كثير وكثير وكثيرة جدا. الشباب والشابات من أولادنا يحتاجون إلى عناية فائقة ورعاية تامة وإحاطة كاملة، مع تعويدهم الخوف من الجليل جل جلاله والرجاء فيما عنده ومحبة ما عند الله تعالى ومحبة الله تعالى، وأن يعودهم الاطراح والانكسار ودعاء الله في الجلوات والخلوات بأن يدفع وأن يرفع ما نزل به أو حط به من علة أو بلاء. يغرس هذا في النفوس، هذه تنشأ مع الطفل ومع البنت. أيها الأحبة، الأيام أو الدنيا أيام وليالي تنقضي، وهي ثلاثة أيام في حقيقتها. يوم مضى بما فيه لا يمكن أن ترجعه، ويوم يستقبل لا يمكن أن تجزم بإدراكه، ويوم هو الذي تعيش أنت فيه. هذه حقيقة الدنيا، لا تظن أنها طويلة أبدا، إياك والأمل، هي ثلاثة أيام مضى وآتي، الله أعلم. وماذا تكسب نفس، ماذا لنفس، ماذا تكسب إيش غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من قدم خيرا وجد الخير، ومن زرع شرا وجده، والعياذ بالله. لا يلومن المرء إلا نفسه. اجلس واسمع وتعقل، صاحب وشاور وخذ وتأمل واسمع. المشكلات كثيرة. الآن الشر ليس بالضرورة أن يذهب إليه الولد أو أن تذهب الشاب أو الشابة، يأتيه الشر وهو جالس في جواله ويتتبع الشر في محله. ولهذا قلت يحتاج الأمر إلى رعاية تامة وعناية فائقة وإحاطة. فمن أدى الواجب الذي أمره

الله به، فقد برأ الذمة أمام الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن استقام أمره فذلك ما تبغيه ويبغيه أهل الصلاح، إن لم يستقم إن عليك إلا البلاغ. لكن اجتهد، لا تقل نصح. الدعاء، الدعاء في ظهر الغيب، الدعاء، لا تستهن بالدعاء. شكى إلي شخص قبل مدة بينه وبين زوجه، كنت في دورة في إحدى مناطق المملكة للتدريس، فجاءني شاب ويشكو من زوجه، يقول: الشيخ أنا شاورتك قبل 5 سنوات أو كذا عن الزواج. قلت: والله يا ولدي أنسى. لكن قال: صارت مشكلة بينه وبينها، وموضوع يتعلق بتربية النشأ، تريد أن تترك وتخلع وتمشي على هواها، يريد منها المحافظة إلى آخره. قلت: سؤال يسأل عن الانفصال مباشرة، سريعين يريدون التقطيع، بس كل واحد يريد أن يقطع، سهل القطع، سهل الهدم، سهل البناء، صعب. قلت: أب أسألك سؤال وأجبني بصراحة، هل دعوت الله لها في ظهر الغيب بأن يصلحها وأن يهديها وأن يرشدها إلى الصواب؟ استعنت بدعاء الله في الجلوات وفي الخلوات وتحريت مواطن الإجابة؟ قال: لا والله. قلت: يا أخي، ثم تبحث تظن أن خلاص في الطلاق وبينكم أولاد؟ هو علاج لكنه آخر العلاج بعد أن تنقطع السبل. الدعاء يستهين الناس به ولا يكاد يلجؤون إليه إلا نادرا، أو إذا نزلت به نازلة. قد قلت قبل كلام الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، في حال الصحة، في حال السعة، تقى الله وراقبه، أقام حدوده وانتهى عن محرماته، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، إذا نزلت بك فاقة أو نزل بك مرض أو لطف بك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المرء يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، وغيرها من الواجبات، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. بعض الناس لا يعرف الله تعالى ويلجأ إليه بالدعاء إلا إذا نزلت به فاقة من مرض أو فقر أو حادث أو مصيبة، يا الله يا الله، لا شك ادعو الله. لكن لما لما كنت في حال السعة والراحة والدعة والغنى وصحة ما دعوته ولا رجوته؟ فمن أدى الواجب الذي أمره الله به قد برأ الذمة، فلو وقع من الولد أيا كان برئ من العهدة، برئ من العهدة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المحور الأخير والثاني عشر: شغل أوقاتهم وبخاصة أوقات الفراغ بالنافع المفيد. الوقت حياة الإنسان، إضاعة الوقت أشد من الموت. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، أما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة.

من الناس الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال الإمام الحسن البصري: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، منه على درهمه، ما يضيع الوقت. قال العلامة محمد بن عبد الباقي السلمي كما في سير إعلام النبلاء: يقول هذا السلمي عن نفسه: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. جاء في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين أن أوقات هذا القارئ العظيم أوقاته كلها محفوظة، لا تمضي عليه ساعة إلا في قراءة، قراءة القرآن أو ذكر أو تهجد أو تسميع. المقصد شغل الوقت بالنافع المفيد يعود بإذن الله على الأولاد خيرا، تعليمهم العلم النافع، أمور الدين والدنيا. لا حرج أن يفرغ، ما نقول أن تحبسهم وسلسلهم، من قال هذا؟ ما أحد يقول هذا. اشغلهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع الدنيوي والأخروي. فرغ شيئا من وقتك من التعليم والقراءة، اجعل لهم جدولا أو ترتيبا أو قل ما شئت، برنامج علمي وبرنامج ثقافي وبرنامج ترفيهي مباح وبرنامج غذائي إن شئت أو نحو ذلك. اشغل أوقاتهم بنافع، اشغل أوقاتهم بنافع يعود عليه بالنفع ويكون لذنة صالحة. بعد أن يقع الفاس في الرأس وتجيه مصيبة من اتصال من الشرطة ولا من جهة، يبدأ يلطم ويتندم، بعد إيش؟ ذهب مع الذين ذهبوا أو ضاع مع الذين ضاعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت المفرط. لو نظرت إلى انصراف كثير من الأولاد بنين أو بنات إلى أفكار، إما أفكار شهوانية وانحطاط وانحلال وجري وراء هذه الأوجه، أو شبهات فكرية أو عقدية وانحرافات، تجد أعظم أسباب هذه الانحرافات فيه تماما هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين وعدم قيامهم بحقوق الأولاد. لأنه إن لم يشغل الولد بالنافع شغل بالضار. وأنت انظر كيف يقصد أهل الضلالات والانحرافات، كيف يصيدون الأولاد والبنات الصغار والكبار صيدا. وكما قيل هؤلاء تجار وعصابات، تجار في المخدرات، تجار في البشر، تجار في الأعراض، تجار في الأعضاء، تجار في كذا، تجارات يتربحون من ورائها ويصيدون من ورائها. انظر إما انحرف إن لم ينحرف انحرافا عقديا خارجيا فيضل فيفجر نفسه ويكفر الأمة، ولا تجده هناك شاب، شاب حدث 23 24، قابلته ما كان هكذا، عنده هذا الفكر التكفيري المنحرف، قرأ كما يقال تغريدتين، بس تغريدتين بالعدد لأحد الضلال لا أدري من خارج المملكة، قرأ لهما فانحرف فكره تماما، بس اثنتين ما هو ثلاثة كمان، لا أدري قرأهما في الطريق، قرأهما في المسجد في البيت، لا ندري. انظر كيف يصيدون ويصطادون، شبكات إجرامية بارك الله فيك. انحراف هؤلاء سببه عدم اشتغال الوقت بالنافع المفيد. لا يعرف الولد كيف يشغل وقته، ولا يعرف الآباء والأمهات كيف يشغلون أوقاتهم. الأم تسرح، الأب يسرح، الولد يسرح، يعني لا أدري ممكن في لقاء ولا ما يلتقون، هذا يأكل في الليل، هذا يأكل في النهار، الليل نهار والنهار ليل،

0: كيف الحياة هذه؟ ما معنى هذه الحياة؟ هذه ما هي حياة هذه؟ يمكن الإصلاح، يمكن الإصلاح، يمكن التصحيح، يمكن التصحيح، لكنه شاق وعسر. اصبر وصابر واستعن بالمولى جل جلاله في كل شأن من شؤون حياتك يهديك إلى هذا. أكثر الأولاد فسادهم كما مر من قبل آبائهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. من أعظم أسباب انحرافاتهم غياب القدوة الصالحة، غابت هذه القدوة. القدوة في غاية من الأهمية في تربية الولد. الولد بنتا كانت أم شابا يتأثر بالرؤية، ليس بالضرورة تقول له افعل. بعض الأطفال الصغار إذا ما رأى أمه تقوم للصلاة تصلي، إما بنتها ولا حفيدتها، تقوم بجوار أمها أو جدتها تصلي معها لأنها تراها تصلي، صحيح؟ فهذا من التأثير بالنظر وبالفعل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. القدوة الصالحة في غاية من الأهمية، أخلاق، سلوك، آداب، علم. لا تأمر ابنك أو بنتك بأن تمتنع عن أمر خطأ وأنت تقع فيه، هذا من التناقض. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصير. فاقد الشيء لا يعطيه. فأول الأمور ليرد بها عليك الولد أنت تفعل. تقول له صلي في الجماعة، يقول لك أنت لم تصلي. طيب ممكن، صحيح؟ تمنع عن شرب الدخان ويراك تشرب الدخان، طيب وأنت يعني حلال عليك حرام عليه مثلا؟ فالقدوة الصالحة الحسنة، الأولاد جبلوا على تقليد آبائهم وأمهاتهم. عرف الولد أو لم يعرف، عرف الأب أو لم يعرف، لحظ أو لم يلحظ، يتابع أبويه على هذا. لذلك الأمر ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وعود نفسك على هذا. فالقدوة الحسنة مطلب حث عليه الدين وسبب للسعادة بإذن الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليكن المرء منا قدوة صالحة لأولاده، قيما قواما بأمر الله، وقافا عند حدود الله. لا تتجرع على حدود الله، لا تتعدى حدود الله، فليس ذلك من تقوى الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويقول تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة الناصحة، وأن يهديهم وإيانا سواء الصراط. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ذرية صالحة مصلحة إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله تعالى في مسجد محمد بن عبد الوهاب.

0: ما هم ضعف في المدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا.
1: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في المقدمة الثانية، قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. لماذا لا يرضى الله أن يشرك معه أحد؟ قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الشرك لأمور ثلاثة. الأمر الأول لكمال إحسانه، الأمر الثاني قال ابن سعدي رحمه الله: وذلك أن المشرك هذا الشرك يشقيه شقاء لا سعادة له، لا سعادة له. الأمر الثالث أن الله عز وجل خلق هذا الخلق العظيم من أجل العبادة، قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ومنها هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن كثير: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. قال سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: قلت: وذلك لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولأنه أعظم الظلم وأقبح القبيح، وفيه مسبة لله تبارك وتعالى، وفيه تشبيه المخلوق بالخالق، ومناقض للأمر والخلق، وعقوبة الشرك أعظم عقوبة. فالله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك يحبط جميع الأعمال،

الله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون. قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكر هذين الصنفين، الملك المقرب والنبي المرسل، لأن المشركين كانوا يشركون بمن يعظمونهم كالملائكة والصالحين. قال الله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية أن المشركين في عهده كانوا يقولون له كيف تجعلنا مثل المشركين الأوائل، فإن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الأشجار والأحجار ونحن نعبد الصالحين. فذكر لهم الإمام محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر والأحجار وأيضا يعبد الصالحين. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله. الأمر الثاني، لماذا ذكر هذين الصنفين الملائكة وذكر الأنبياء المرسلين؟ وذلك إذا كان لو أشرك الملائكة أو أشرك الأنبياء لحبط أعمالهم، فمن باب أولى ما دونهم وقد كان أمر الشرك يقض ويهم الأنبياء ويؤرقهم، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميقات ربه وأخبره ربه سبحانه وتعالى بأنهم عبدوا عجلا، وقد قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحفان أن بني إسرائيل فتنوا بالعجل مرتين، مرة لما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة فشدد الله عليهم، ومر عندما عبدوا العجل، فجاء موسى عليه الصلاة والسلام غضبان أسفا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ومن غضبه ألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل. وقد قال ابن

الرحيم في مفتاح دار السعادة عند فعل موسى لما ألقى الألواح، قال إن العبد قد يغفر الله له الهفوة بسبب يعني غضبه، وذكر أمر موسى: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وألقى الألواح وجاء للسامري وقال له موسى، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فعاقبه الله عز وجل، عاقب السامري عقوبة عظيمة دنيوية وأخروية. فالعقوبة الدنيوية أن لا يمسه أحد ولا يمس أحدا، فنفر الناس منه. وذكر المفسرون أنه ذهب يهيم في الصحراء مع السباع والوحوش، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني المعبود، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. معبود لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فأحرقه موسى عليه الصلاة والسلام وذره في البحر. ثم ذكر الله بأنه هو الإله النافع: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وذكر الحافظ ابن حجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعب لأمر الشرك. فذهب جرير وهدم ذي الخلصة. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحقوق مهمة. ذكر ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن سعدي في القواعد الحسان وفي تفسيره، وابن عثيمين والسنقيطي في أضواء البيان، أن الحقوق ثلاثة: حق لله خالص لا يصرف، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فلو أن رجلا ذبح لجبريل عليه الصلاة والسلام فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن وقع في الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام. ولو سجد أحد للنبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الشرك الأكبر. هذا الحق الأول. والحق الثاني: حق لله والرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم من التبجيل والتعظيم والتوقير. وقد جمع الله هذه الحقوق كما يقول ابن سعدي رحمه الله في آية واحدة: لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا حق لله والرسول. وتعزروه وتوقروه، هذا حق للنبي.

0: صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذا حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. ثم استدل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني هذه المساجد مواضع السجود والصلوات هذه لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي، فتعم الصالحين ويعم الأنبياء، ولهذا الله عز وجل أمر بتطهير هذه المساجد، تطهيرها من الطهارة المعنوية وهي الشرك، والطهارة الحسية وهي النجاسات. وعهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أكمل.
1: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
0: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، وهنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، فأي عمل لا يقبل إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة. قال الله تبارك وتعالى بلى من أسلم وجهه لله أخلص الدين لله وهو محسن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله الحافظ ابن كثير. قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني لا يجوز له محبة من حاد الله ورسوله، يعني الله ورسوله في جانب وهذا الكافر في جانب آخر. ثم استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية لا تجد قوما، يعني هذا نفي عظيم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر كما يقول بن سعد رحمه الله أعظم باعث للأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله هو المبدأ، واليوم الآخر تعرف أن فيه يوم يجازي كل إنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تبارك وتعالى كما قرأ الإمام جزاه الله خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال يؤمن يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فجزاهم الله بفضائل هؤلاء. الفضيلة الأولى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الفضيلة الثانية وأيدهم بروح منه. الفضيلة الثالثة ويدخلهم جنات

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الفضيلة الرابعة رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفضيلة الخامسة أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الولاء والبراء كما يقول ابن عثيمين، هذا موضوع المقدمة الأولى، أن الولاء والبراء موضوع خطير. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله: وجالست كثيرا من الشباب وكانوا يظنون أن أي اتصال مع الكفار موالاة. يقول الشيخ ابن عثيمين: وليس كذلك. المقدمة الثانية أن الكلام في الولاء والبراء من الدين، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى كما في آية الأعراف فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: القول على الله بغير علم يدخل في أسمائه وصفاته وشرعه ودينه. وقال الشيخ الفوزان مفتي المملكة: ولا يجوز للمسلم أن يتكلم في مسائل الولاء والبراء بغير علم. وهذه المسائل من المسائل والنوازل العظيمة، فتحال إلى كبار أهل العلم. ولهذا الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمر الثالث أن الخوارج، ومنهم الإخوان المسلمون والسروريون، كفروا المسلمين بهذا الأمر، بل ليس غريب على الخوارج، فإنهم كفروا علي رضي الله عنه وكفروا عثمان، وكما يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله: أجمع الخوارج على تكفير عثمان وتكفير علي رضي الله عنه. ونجد الإخوان المسلمين، ونجد السرورية، ونجد الدواعش يكفرون ولاة المسلمين بهذا الأمر. وقد قال أئمة الدعوة: تجد كثيرا منهم لا يعرفون أحكام الصلاة وأحكام الحيض والنفاس ويكفرون من ولاة الأمر. المقدمة الرابعة: ما معنى الولاء وما معنى البراء؟ الولاء معناه المحبة، وكما قال ابن تيمية: محبة الله ورسوله والمؤمنين ومحبة دينه ونصرة دينه، هذا الولاء. والبراء، البراءة يعني البغض، فتتبرأ

من المشركين ومن عباداتهم لغير الله وتتبرأ من العابدين. وقد قال ابن تيمية أن الولاء يوجب التقارب والتناصر، والمعاداة توجب التباغض والتنافر. المقدمة الخامسة، قد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من موالاة اليهود والنصارى والملحدين والكفار، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. المقدمة السادسة، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن القصص القرآني يعينك على فهم التوحيد. فذكر الله عز وجل صور في القرآن: نوح عليه الصلاة والسلام قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله عليه قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله عز وجل قال: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وذكر الله صورة أيضا من صورة النبي صلى الله عليه وسلم مع والده ومع عمه، قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المقدمة السابعة، أن موالاة الكافرين تنقسم إلى قسمين: فقسم كفري وهو أن تحب الكافر لدينه أو تريد نصرة الكفار على المسلمين لظهور الشرك على الإسلام، وقسم

كبيرة من كبائر الذنوب، وهو الذي وقع من حاطب رضي الله عنه، وهو أن تحب الكافر لأجل الدنيا. فالله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وذكر والولاء والبراء له مكان في دين الإسلام، فمن مكانة الولاء والبراء أن الولاء والبراء من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله عز وجل قال عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل البراءة من المشركين شرطا في الإيمان. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الأمر الثالث أن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تنبيه: ذكر الشيخ الفوزان مفتي المملكة في شرحه على الأصول الثلاثة أننا مع بغضنا للكفار، إلا أن الشريعة استثنت أمور، فمن الأمور أنه يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالهداية. بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب الدعاء للمشركين. وأورد حديث الطفيل بن عمرو الدوسي فقال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن دوسا قد عصت الله ورسوله فادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهدى الله دوسا. الأمر الاستثناء الثاني أن الشريعة أباحت المهادنة مع المشركين، لا سيما مع ضعف المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية. الثالث أنه يجب على الولد أن يبر أباه الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأمر الرابع: إذا كان الكافر جارا لك فإن له حقا، وأن تحسن إليه في الجوار. الأمر الخامس:

0: أباحت الشريعة أن يتزوج الرجل اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة، الأمر السادس التبادل مع الكفار في التجارات وفي البيع والشراء، فإن هذا أمر جائز، ويجوز للمسلم أن يلبس ثياب الكفار وأن يستفيد من صناعاتهم الحديثة. وقد ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة مريم: ما موقفنا من الحضارة الغربية، يعني من الحضارة ومن التقنية الحديثة، ما موقفنا؟ قال: أن نأخذ نافعها ونترك ضارها. أيضا يجوز لك إن دعاك الكافر لوليمة أن تذهب إلى هذه الوليمة، لكن إذا كان المسلم له، إن خشي على نفسه إن هذا الكافر يلقي عليه الشبهات لا يذهب إليه أبدا. لكن إذا كان هذا المسلم متحصن وعنده علم شرعي وعنده إيمان قوي، فله أن يجيب دعوة الكافر. وآخر أمر تذكرت: أقسام الناس في الولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله: من يحب محبة تامة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الصالحين. الثاني، قسم الثاني، من يبغض بغضا تام كالكفار والمشركين والرافضة الذين يعني وقعوا في أمر كفري، ومع ذلك الشريعة قالت لنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسم الثالث: من يحب من وجه ويبغض من وجه كحال العصاة. ومن التنبيهات، وهي في أمر الاستثناءات اللي أباحت الشريعة فيها، أنه لا يجوز ظلم الكافر ولا يجوز قتل المعاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. أكمل.
1: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
0: طيب، اعلم أرشدك الله لطاعته. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كان حريصا على هداية المدعوين، فيدعو لقارئ الرسالة بالصواب في أمره وبالرشد، بل ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية المجلد الأول عندما أرسل رسالة إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف رحمه الله، فقال: والله إني لأدعو لك في صلاتي، وإني لأدعو الله أن يهديك لدينه القوي، أن يهديك لدينه القويم. أن الحنيفية ملة إبراهيم، لماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ذكر إبراهيم لأن إبراهيم قدوة، والله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم جمع بين العلم والعمل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم خليل الله عز وجل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب للمدعوين. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهنا سؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حنيفية من إبراهيم، فلماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ذكر إبراهيم لأن إبراهيم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن، ذكر إبراهيم لأن إبراهيم، وهذا ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، الأمم متفقة على تعظيم إبراهيم، الأمم متفقة على تعظيم إبراهيم وتبجيله، فاليهود يقولون بأن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون بأن إبراهيم كان نصرانيا، ومشرك العرب ينتسبون إلى إبراهيم، والله عز وجل انتصر للمسلمين ورد على هذه الطوائف الثلاث، فقال تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وذكر إبراهيم لأن الأنبياء من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر إبراهيم اتباعا للقرآن: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب، من هذا إبراهيم؟ إبراهيم كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام هو الأب الثالث وعمود العالم وإمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام وآتاه الله رشده من قبل، وهو الذي دحض حجج المشركين وأبطلها وفتح باب المناظرة، وهو الذي كان يجله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قيل قلبه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان وجسده للنيران. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي نتذكره صباح مساء، فإذا طفنا بالبيت العتيق تذكرنا إبراهيم وهو يرفع القواعد ويساعده ابنه، حتى قال ابن القيم: فلعل الله أن يفسح في العمر وأن أكتب سفرا في إبراهيم. لكنه مات رحمه الله ابن القيم ولم يكتب شيئا في هذا الموضوع. أكمل:
1: وأعظم ما أمر الله به
0: أن تعبد الله وحده،
1: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
0: ذكر ابن تيمية أعظم مقام لك

0: عبد الله أن تكون عبدا لله. فالله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف أحواله، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو وقال تبارك وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والعبادة فيها الأنس، السعادة والانشراح، وحياة القلوب وحياة القلوب وحياة الأبدان العبادة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم قال: وبذلك آمر جميع الناس بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وذكر 10 أدلة في أن المحسن من الجن يدخل الجنة، والمسيء من الجن يدخل النار. ومما ذكر من الآيات: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، والذين اسم موصول يعم الإنس والجن. وقال تبارك وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وذكر أدلة. وممن فاز بهذه المنقبة الشيخ ابن باز رحمه الله. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان كثيرا ما يعظ الجن، ويقول: والواجب على الجن والإنس أن يتقوا الله، وأن يخافوا نقمته، ويأمرهم بالإيمان، ويأمرهم بالدخول في دين الإسلام. وذكر ابن باز في فتاواه أن جنيا هندوسيا أسلم على يديه، أسلم على يدي الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة. أكمل. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. أكمل.
1: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه
0: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. والتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وهو كما يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية، هو توحيد الله بأفعاله، بأفعال الرب. يعني توحيد الربوبية يعني فعل الرب، وتوحيد الألوهية فعل العبد. والربوبية والألوهية إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية. هذا القسم الأول، توحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التوحيد جاء في أول سورة من القرآن: الحمد لله، توحيد الألوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. وفي آخر سورة من القرآن: رب السماوات والأرض، وفي آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية.

0: أن هذا التوحيد اخترعه ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمهم الله رحمة واسعة. فالجواب أن هذا الأمر يعني حكوا أمرا واقعا، ما أتوا بشيء جديد، وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أن ابن تيمية أو ابن القيم أو محمد ابن عبد الوهاب اخترعوا هذا التوحيد، هذا من تلبيسهم وتدليسهم. فإن النحاة قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ولم ينكروا على النحاة. وتجد الفقهاء يقسمون الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات، ولم ينكروا على إيش؟ فقهاء. والأمر الثاني أن هذا التوحيد بأقسامه الثلاثة معروف عند السلف، فذكره أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وذكره ابن منده رحمه الله تعالى، وذكره البغوي، وذكره وأكثر من ذكره ابن جرير الطبري في التفسير، وذكره ابن بطة، وذكره أيضا ابن تيمية أظهره، وابن القيم، والشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا أمر واقع في كتاب الله عز وجل، هذا الأمر موجود. ولهذا لما قال الشنقيطي في أضواء البيان تكلم عن أنواع التوحيد الثلاثة، قال بالتتبع والاستقراء. ودليل التتبع والاستقراء دليل يعني عظيم ومعتبر عند أهل العلم. والله عز وجل لماذا ذكر توحيد الألوهية؟ قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ذكر توحيد الألوهية فقط، هذا معروف عند السلف أنهم يفسرون الأمر بالمثال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب توحيد الألوهية لأمور: لأنه الغاية من خلقنا، ولأن الخصومة كانت في توحيد الألوهية، ولأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. والتوحيد أعظم ما أمر الله به، لماذا؟ لأنه الغاية من خلقنا، ولأجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وأرسلت الرسل من أجل توحيد الألوهية. أكمل:
1: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
0: الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرة السنية أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، والخفي قد يكون مع الأكبر وقد يكون مع الأصغر.

0: وما معنى الشرك الأكبر؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، مثل ما قال الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ذكر الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربع أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، الله يجزاه خير، بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر لا يغفره الله بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر يكون صاحب حلال المال والدم بخلاف الأصغر. ولا بد أن نعلم أن إقامة الحدود هذا من خصائص السلطان. أكمل.
1: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك
0: واعبدوا الله، ذكر ابن تيمية رحمه الله لماذا العبادة خاصة بالله عز وجل؟ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لأن الله عز وجل هو الذي ابتدأ بخلقك. لهذا الله عز وجل لما يذكر العبادة يذكر برهان عليها، فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والأمر الثاني أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى. والأمر الثالث أن الله عز وجل هو المتفضل علينا بالنعم، هو المتفضل علينا بالنعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم في اللقاء المنصرم التعليق على هذا الحديث من وجوه، ووقفنا عند مسائله، أليس كذلك؟ وتكلمنا عن مسألة حكم النكاح أو الزواج، و الأقوال في المسألة والراجح منها فيما يظهر والله أعلم، ووقفنا عند التفريع. فهنا تفريع يتعلق بالحكم، ذكره العلامة ابن رشد في البداية فقال: قالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب، هو في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت، إلى أن قال: فهو التفات إلى المصلحة. انتهى. يعني أن كلامهم في هذا التقسيم راجع إلى المصلحة المتعلقة بالشخص الذي يرغب في النكاح، وكذلك

في المرأة التي يرغب في الزواج منها. والوجه فيه في هذا التقسيم من حيث الوجوب أو من حيث الندبية أو الإباحة، الوجه فيه أنه يكون واجبا لمن تاقت نفسه إلى النساء ويخشى على نفسه أن يقع في عظيمة من العظائم وهي الزنا، وكانت لديه القدرة على الزواج، له القدرة على الزواج، الباءة المالية والجسدية، وهو يتزوج بقصد الإحسان، بقصد الإحصان، بقصد الإحصان أن يحصن نفسه. وأما الندبية في أنه مندوب إليه، الوجه فيه أنه يسن ويندب إليه إذا كان القصد منه التناسل، أي رجاء أن يجد له نسلا وأن يكون له ولدا، ويكون مباحا عندهم لمن لا تتوق نفسه للنساء ولا يخشى على نفسه من الوقوع في هذه العظيمة، أعني عظيمة الزنا. هذه ثلاثة من الأوجه عندهم، أو من الأحكام المتعلقة عند بعض متأخري المالكية وعند الشافعية عند بعضهم زيادة على هذا، أنه قد يحرم على البعض ويكره في حق آخرين، ويكره في حق الآخرين. ما وجه التحريم على البعض والكراهة؟ الوجه فيه، أعني في التحريم، لمن تأكد لديه أن زواجه من المرأة يلحق ضررا بالزوجة، كأن يكون مريضا من الأمراض المستعصية هذه كالتي تسمى بالإيدز ونحوها، أو من الأمراض التي تصيبه بعلل متحققة ونحو ذلك مما قد يجور على الزوجة بزواجه منها. وعليه فإنه يحرم في حقه أن يكون كذلك، أي يتزوج، لأنه يتيقن الجور والظلم. أما ما يتعلق أو الوجه عندهم في الكراهة، فإنه عندهم يكره لمن لم تكن لديه الأهبة للزواج، أو كان به عجز يسير، نعم، ونحو ذلك، فإنه يكره في حقه ذلك. لهذا قال العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة بحيث لا يرتفع عنه، أي الضرر، إلا بالتزويج، هذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه، يعني وهو قادر على ذلك، انتهى. وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: متى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها. لا يستطيع على هذا، تقبل أو لا تقبل، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء الحقوق، حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين، كي لا يغر المرأة من نفسه. ظاهره كذلك، حقيقته ليست كذلك. وكذلك لا يجوز أن يغرها بسبب يدعيه ولا مال له.

ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. أنا عندي وأنا أستطيعها وهو كاذب. وكذلك يجب على المرأة كما هو يجب على الزوج أن يبين، يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنعها من الاستمتاع وأداء حق الزوج من جنون أو جذام أو برص أو داء يصيب الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة. هذا عقد نكاح قلنا له تعلق بالمعاملات، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا وكتمه، وجد به عيبا فله الرد، أي فسخ النكاح. فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصفه. وإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم هذه الأوجه التي وجه قولها أو قولهم بأنه يجب ويحرم وغير ذلك؟ هذا هو الوجه عندهم. المسألة الثالثة ذكرها الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وهو يعلق ويشرح حديث الباب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فيه، أي من الفقه، دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها، لقطع الباءة بالأدوية ونحوها. ويقول الحافظ البغوي في شرح السنة: في الحديث دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعالجة لقطعها بالصوم. هكذا يقول الخطابي ويقول من؟ البغوي: قطعها. هل هو فعلا كذلك؟ المراد القطع أو التخفيف؟ لهذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: ينبغي أن يحمل، أي هذا الحديث، على دواء يسكن، يسكن الشهوة دون ما يقطعها، دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر أو يقدر بعد، الآن لا يتهيأ لكن فيما بعد يستطيع ويتهيأ، فيندم لأنه قد قطعها، فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما جاء في معناه أو ما كان في معناه من التداوي بالقطع أصلا. انتهى. إذن عندنا التصريح الذي جاء عن الحافظين الخطابي والبغوي: القطع. وليس هذا مرادا في الحقيقة، إنما المراد التخفيف والتسكين لما قد يؤول إليه أمره فيما بعد فيستطيع، وتكون عنده الباءة الجسدية والمالية فيندم حينئذ لعدم ماذا؟ لعدم قدرته على هذا الفعل.

هذا سئل سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله في سؤال قال فيه السائل: ما رأي فضيلتكم في علاج يميت، هذا هو القطع، يميت اللذة الجنسية؟ فقد سمعت بعلاج يدعى بالكافور، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدونا. قال الشيخ رحمه الله في جواب مطول، فقال: شدة الشهوة وقوتها وخطرها، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، فذكر حديث الباب هذا، ثم قال: فينبغي لك أن تصوم ما تيسر وأن تستعين بالله، ثم بالصوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت لذلك، فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين من الأطباء الذين لهم عناية بهذا الشأن، يعني لم يجد الصيام معك ماذا نفعا، حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك عما حرم الله تعالى. هناك أدوية تضعف الشهوة ولا تقطع الشهوة، لكن تضعفها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على قضائها في الحلال، يعني يتيسر لك ذلك فتقوى عليه فيكون الأمر فيه سعة. عرفتم؟ إذن القطع ليس كذلك، ومن القطع الجب أو الاختصاء، لا، إنما يأخذ من العلاجات ما يضعف ذلك إن لم ينفع معه ماذا؟ الصوم. رابع المسائل، قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: استدل على تفضيل النكاح، يعني بعض الناس يريد أن يترهبن ويتبتل، قال: استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة. بماذا يستدل على تفضيل النكاح على التخلي بنوافل العبادة؟ بأن الله عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال في حق آدم: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، واقتطع من زمن كليمه 10 سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة. ومعلوم مقدار هذه السنين 10 في نوافل العبادات لو أراد أن يتعبد بها. قال: واختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء، فلم يختر له ترك النكاح، بل زوجه 9 فما فوقهن، ولا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن فيه، يعني في النكاح، إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، فإني مكاثر بكم الأمم، ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته أو ولد صالح يدعو له، ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد أن لا إله إلا الله، من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولو لم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله، ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطنه

0: بلده ووطنها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد ويقضي لذته، ومع هذا يثاب على فعله إن نوى الإحصان. ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها، ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام، ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي بالنوافل، ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، فإن تعلق القلب بالشهوة ومجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له. فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن، أي بناته، كن له سترا من النار. ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله الجنة بهما. ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله تعالى له، فإن في الحديث المرفوع ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: النافح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد أي في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث الذي أشار إليه أخيرا، ثلاثة حق على الله عونهم، أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، حديث حسن. هو الصواب فيه أنه حديث ماذا؟ حسن. فهذه الإعانة، هذه الفضائل والمناقب كلها تفضل أو تجعل النكاح أفضل من أن يتخلى الرجل بنوافل ماذا؟ العبادات. لو لم ينكح لكان قد فاته شيء من هذا كثير وكثير جدا. بهذا ينتهي الكلام عن حديث عبد الله بن مسعود الذي بين أيدينا، وندخل في الحديث الذي يلي حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
0: نعم. هذا ثاني أحاديث الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أنت ترى أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر هذا الحديث، يعني أو لم يعزه، ظاهر هذا أن الحديث ماذا؟ في الصحيحين، وليس الأمر كذلك.

0: فالحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح من طريق بهز، وإن كان أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، أما اللفظ فهو لفظ مسلم أخرجه من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت به. قال العلامة ابن الملقن في الإعلام بعد أن ذكر طريق مسلم، قال لفظ رواية المصنف، لفظ رواية المصنف يقصد من؟ المقدسي عبد الغني هنا، لفظ رواية المصنف هو لمسلم خاصة فتنبه له، فتنبه له. ثم قال ابن الملقن ثم رأيت بعد ذلك المصنف، من يقصد؟ المقدسي. ثم رأيت المصنف بعد ذلك المصنف نبه على ذلك في عمدته الكبرى، له كتاب آخر مطبوع باسم العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى. قال في عمدته الكبرى، فقال بعد أن ساقه، قال متفق عليه واللفظ لمسلم وللبخاري معناه، وللبخاري ماذا؟ معناه. انتهى كلامه. إذن نبه على أن اللفظ الذي بين أيدينا هو لفظ من؟ مسلم. أما الذي عند البخاري فبمعناه، وسيأتي بحول الله. وبنحو هذا التنبيه أيضا نبه العلامة الزركشي في نكته على العمدة أيضا. لهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، وهنا كلمة دقيقة ووصف دقيق، يقول القرطبي أبو العباس قد ذكر البخاري حديث أنس، والمفهم كما لا يخفاكم هو شرح تلخيص صحيح مسلم، إذن المتن الذي بين يديه ويعلق عليه هو لفظ من؟ مسلم. مع هذا قال قد ذكر البخاري حديث أنس هذا على سياق أحسن من هذا، أحسن من هذا، أي أحسن من سياق من؟
1: مسلم.
0: من لفظ مسلم، وأتم، أحسن وإيش؟ وأتم. فقال وذكر لفظ البخاري. انتهى كلامه. أقول الحديث عند البخاري في الصحيح من طريق محمد بن جعفر، قال أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس. حديثنا حديث مسلم من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس. طريق البخاري طريق محمد بن جعفر عن حميد، قال أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس. ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا

0: أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. قال أنس: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. جاء إلى من؟ إليهم. فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو اللفظ الذي قال عنه القرطبي بأنه بأحسن من هذا وأتم. وهذا تلحظه إذا ما قارنت بين مفردات ألفاظه. الوجه الثاني في غريبه ومعانيه قوله في حديث الباب: أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النفر بالتحريك كما قال الجوهري، النفر عدة رجال من 3 إلى 10، والنفير مثله، وكذلك النفر والنفرة بالإسكان. يقول الفراء: نفرة الرجل ونفره أي رهطه، أي رهطه. إلى أن قال الجوهري: ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر فيه الناس من ماذا؟ من منى، وهو بعد يوم القر، يقابل القر النفر. ويقال يوم النفر بالتحريك أيضا، ويقال يوم النفور ويوم النفير، انتهى. إذن النفر عدة رجال من 3 إلى 10. تقدم حديث أو لفظ البخاري في الوجه الأول، وفيه أن أنس قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فما المراد بالرهط هنا؟ يقول ابن فارس في المقاييس: الراء والهاء والطاء أصل يدل على تجمع في الناس، يدل على تجمع في الناس وغيرهم. فالرهط العصابة من 3 إلى 10، من 3 إلى 10. قال الخليل: ما دون 7 إلى 3 نفر. وما زاد عنده يعتبر ماذا؟ رهطا. هذا اختياره رحمه الله. الرهط، رهط الرجل، يقال رهط الرجل هم قومه وقبيلته، قومه وقبيلته. ويرى العلامة الجوهري في الصحاح أن الرهط دون 10 من الرجال، ولا تكون فيهم امرأة، لا يسمى رهطا إلا أنهم ذكور محض ليس فيهم ماذا؟
1: امرأة.
0: كما قال تعالى: وكان في المدينة 9 رهط فجمع، وليس لهم واحد من لفظهم.

الرهط ليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود. على ماذا يجمع؟ يجمع الرهط يجمع على أرهط وأرهاط وأراهط. حديث الباب فيه النفر أليس كذلك؟ وحديث البخاري فيه ماذا؟ الره. هل بين اللفظين تنافي؟ قال ابن حجر في الفتح: لا منافاة بينهما. فالرهط من 3 إلى 10، والنفر من 3 إلى 9، وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. واضح؟ لا تنافي بين هذا وهذا، فالمعنى واحد، أنهم عدد من الناس ما بين 3 إلى 9 أو ما بين 3 إلى 10. من هم هؤلاء الرهط؟ من هؤلاء النفر الذين جاءوا؟ يقول ابن حجر رحمه الله في مسألة تعيين الرهط هؤلاء أو النفر، يقول ابن حجر: وقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون. ثم قال: وعند ابن المردويه، يعني في التفسير، من طريق الحسن العدني قال: كان علي في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة. ثم قال الحافظ: ووقع في أسباب النزول للواحد بغير إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم، فاجتمع 10 من الصحابة، هؤلاء يدخلون في النفر وفي الرهط أيضا، فاجتمع 10 من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن. هؤلاء اجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. قال: فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم. يقول ابن حجر: فإن كان هذا محفوظا، أي هذا الأثر الذي عند الواحد في أسباب النزول وهو بلا إسناد، إن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط 3 هم الذين باشروا السؤال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة، ونسب تارة للجمع لاشتراكهم في طلبه. ويؤيد أنهم كانوا أكثر من 3، حديث الباب 3 وحديث البخاري 3. يقول ابن حجر: ويؤكد أنهم كانوا أكثر من 3 من 3 في الجملة، ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله، يجعله في إيش؟ يعني يوقفه في سبيل الله ويجاهد الروم

0: حتى يموت. فلقي ناسا من المدينة فنهوه عن ذلك، لا تفعل، وأخبروه أن رهطا ستة، أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام فنهاهم. فلما حدثوه ذلك راجع امرأته، وكان قد طلق هذا الذي جاء وباع عقاره وأراد، طلق أيضا ماذا؟ امرأته. راجع امرأته وكان قد طلقها، أي بسبب ذلك، بسبب ماذا؟ أن يتبتل وأن يذهب وأن إلى آخره. يقول الحافظ ابن حجر: لكن في عد عبد الله بن عمرو، وما قالوا العشرة هؤلاء أبو بكر وفلان وفلان من الصحابة رضي الله عنه، ومنه عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول ابن حجر: وفي عد عبد الله بن عمرو معهم نظر. لماذا؟ لأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسن، مات قبل هجرة عبد الله، فيكون هذا بعده. كيف يكون معهم واجتمعوا في بيت عثمان كما في الأثر؟ انتهى. أقول: الذي وجدته في المطبوع من مصنف عبد الرزاق يقول عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وهموا بالخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم فقال: أما أنا فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الأثر في المطبوع ابن حجر ذكر ثلاثة، أقول في المطبوع تحرزا في النسخ المطبوعة منه، نعم، فيه علي كما سمعتم وابن عمرو، وليس فيه ذكر عثمان ابن مضعون. لكن جاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله بسند لا بأس به عن قتادة ابن دعامة السدوسي في قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال قتادة: نزلت في أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتخلوا من اللباس ويتركوا النساء ويتزهدوا، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. فيه ذكر علي وفيه ذكر عثمان وليس فيه ذكر ابن عمرو. وتقدم أن الحافظ ابن حجر ذكر أنهم عشرة بناء على ما ورد في أسباب النزول للواحد، وقال أنه فيه بلا إسناد، ذكرها أو ذكر هذه الرواية بلا إسناد، والعادة يسند عن الواحد. أقول: هو في أسباب النزول الواحد كما قال الحافظ، لكن أيضا هو كما قال ليس له إسناد، ساقه هكذا بدون ماذا؟ إسناد. فكيف يعتمد على مثل هذا؟ وجاء عند الإمام ابن جرير في التفسير بإسناد صحيح إلى أبي مالك رحمه الله ورضي عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال عثمان بن مضعون وأناس من المسلمين حرموا عليهم النساء على أنفسهم وامتنعوا من الطعام الطيب، وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت هذه الآية. وضح هذا الذي وقفت عليه في التسميات، ولكن يبقى أن التعيين فيه ماذا؟ فيه بحث كثير، فيه بحث كثير، ولا يصح في هذا إلا الذي ذكرنا من بعض أقوال أهل العلم كقتادة نعم ومن جاء بعده. أما أثر ابن المسيب فهو منقطع وليس متصلا، وهكذا ما جاء عند الواحد ليس له إسناد، فالله أعلى وأعلم. قوله في الحديث سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في إيش؟ في السر. رواية البخاري التي سبقت أن هؤلاء الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، ليس عند البخاري التنصيص عن السؤال في عبادة السر، لكن جاء التنصيص في رواية من؟ رواية مسلم، يعني السؤال عن العبادة في السر، فهي مبينة. رواية مسلم هذه مبينة عما سألوا، ما سألوا عن عبادته في العلن، لأنهم يرونه عليه الصلاة والسلام، الغالب يرونه من كان بين يديه وينقل لغيره، أما الذي في البيت هذا الذي لا يرونه، أو في السر فهذا الذي لا يرونه. لهذا قال العلامة ابن العطار الشافعي في العدة: لما تحقق الصحابة رضي الله عنهم أمر الله تعالى، أمر الله سبحانه وتعالى لهم بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سرا وجهرا، لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. قال: وكانوا قد علموا أعماله الجهرية مدة صحبته، سألوا أزواجه عما عمله عن عمله في السر. لماذا؟ ليقتفوا آثاره السرية كما اقتفوا آثاره ماذا؟ الجهرية، ما أمكنه من الجهرية. ثم ظنوا أن ترك التزوج وترك أكل اللحم، ترك التزوج وأكل اللحم والنوم على الفراش من آثاره عليه الصلاة والسلام. عرفتم لماذا سألوا عن السر؟ لأنهم يريدون تطبيق الآية ولاكتسابه عليه الصلاة والسلام جهرا وسرا، ووقع منهم ما وقع رضي الله تعالى عنهم. هل في رواية مسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج، لا أتزوج؟ لم يرد هنا في رواية الباب رواية مسلم موقفهم من الجواب عن سؤالهم، هم سألوا جاءهم الجواب قطعا، ما موقفهم من السؤال ومن الجواب الذي جاءهم؟ ليس في رواية مسلم بيان لموقفهم فيه. قال أحدهم، قال بعضهم، قال بعضهم. فرواية البخاري التي تقدمت فيها بيان ذلك، فيها بيان إيش؟
1: ذلك.
0: في رواية البخاري ليس فيها سؤال عن عمل السر في مسلم، في رواية مسلم ليس فيها بيان موقفهم من الجواب، لكن في البخاري فيه الجواب. ماذا جاء عند البخاري؟ فلما، يقول أنس، فلما أخبروا، أي أخبروا بماذا؟ بعبادتي، سألوا فأخبروا، يعني جاءهم ماذا؟ جاءهم الخبر وجاءهم الجواب. قال: كأنهم تقالوها فقالوا:

وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له نعم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا يقصد أو ما المراد بقوله كأنهم تقالوها؟ هي بتشديد اللام، ضبطها بتشديد اللام المضمومة، تقالوها يعني استقلوها، بمعنى أنه رأى كل واحد منهم أنها قليلة، أنها ماذا؟ قليلة. فقالوا لما تقالوا قالوا ماذا؟ وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الحافظ ابن حجر: والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك يحتاج إلى المبالغة في العبادة. صحيح؟ يعني وإن كانت كذلك لكنها قليلة، لكن أين نحن؟ مقام رسول الله أعلى عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري. فيجب أن نجتهد وأن نبالغ في العبادة لنحصل على هذا الأجر العظيم. قال: أم أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة، عسى أن يحصل، بخلاف من حصل له أي كالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ: لكن قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بلازم، فأشار إلى هذا أنها ليس بلازم أن تستكثر كثيرا وأن تقع في مثل هذا الذي ذهب إليه. ما الذي بين؟ قال: بأنه أشدهم خشية، أشدهم ماذا؟ خشية، وأتقاهم لله، وأتقاهم لله. ومع هذا، مع أنه أشد خشية وأتقاهم لله في عبوديته لله تعالى، مع هذا كان يقوم بالعبادات التي تتورم منها قدماه. يقول الحافظ: وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية. وأشار في حديث عائشة والمغيرة كما تقدم في صلاة الليل إلى معنى آخر، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال إيش؟ أفلا أكون عبدا شكورا. وضح هذا؟ نعم. قوله في الحديث: فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، إلى آخره. في رواية البخاري قال: قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا، هو قيد لليل لا لأصلي، يعني لن أصلي إلا ليلا، لا، هو قيد لليل لا لأصلي. وقوله فلا أتزوج أبدا أكد، يعني بأبدا أكد المصلي، قال أصلي الليل إيش؟ أبدا. أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد، قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ما قال أبدا، والآخر أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، هذا قصده. قال: أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد، ولم يؤكد الصيام، ما قال أبدا، لأنه لا بد له من فطر الليالي، لا بد أن يفطر في الليل،

في صوب الدهر، وتفارقت الألفاظ في الظاهر. انتبه، في ماذا؟ في الظاهر. عند مسلم: لا آكل اللحم، هذه اللفظة لم ترد عند البخاري. عند البخاري: أصلي الليل أبدا، وليست هذه اللفظة عند مسلم: لا أتزوج، لا آكل اللحم، لا أنام على الفراش. يقول الحافظ ابن حجر: وقع في رواية مسلم فقال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام، يعني ذكر اللفظ تاما. ثم قال: وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين. أما قلنا فيه زيادة على الثلاثة، ورواية مسلم أنهم ستة. يظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين، لأن ترك اللحم أخص من مداومة الصيام. أصوم، ليس بالضرورة تأكل لحمة، لكن تصوم عن أكل أي وشراب أي طعام. قال: واستغراق الليل بالصوم أخص من ترك النوم على الفراش، أليس كذلك؟ ويمكن التوفيق بضروب من التجوز، يعني أنه أراد وواحد يعني ماذا كذا وكذا وكذا. على كل حال، هذه الظواهر تدل على أن السائلين أو الذين يعني جرى حولهم الكلام كانوا أكثر ماذا عددا. قال العلامة القرطبي أبو العباس في المفهم: قال بعضهم لا آكل اللحم، ذكر رواية مسلم، ولا أنام على فراش. يقول: أما قال أن رواية البخاري أحسن وأتم؟ ماذا قال هنا في موطن آخر؟ قال البخاري: بدل هذا الكلام أما أنا أصوم ولا أفطر. يقول: وهذا المساق، مساق البخاري يعني، وهذا المساق أحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام أجابهم في الروايتين، رواية الباب ورواية البخاري: لكني أصوم وأفطر. يعني مع أنه قال هنا لا أكل اللحم، فأجابه أصوم وأفطر، مع أنه لم يرد في حديث الباب الصوم، لم يرد في حديث الباب ماذا لفظ الصوم. يقول: ولم يروي مسلم جوابا عن الأكل والنوم على الفراش بأكثر من قوله ولكني أصوم وأفطر، فبقي أكل اللحم والنوم على الفراش بغير جواب، فكان مساق البخاري أولى، لأنه فيه جواب على كل هذه ماذا السؤالات. انتهى. قوله رحمه رضي الله عنه: فحمد الله وأثنى عليه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أي قولهم فحمد الله وأثنى عليه. حديث البخاري أنه لما بلغه جاء وأتى إليهم كما مر وقال: أنتم الذين تقولون إلى آخره، أو الذين قلتم. يقول الحافظ الملقن في الإعلام: اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب، يتكلم عن نسخ أي كتاب؟ العمدة. اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله فحمد الله، هنا عندنا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، السياق في بعض نسخ العمدة قبل قوله فحمد الله فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن ينبهك بناء على النسخة التي نعم ينبه عليها أنه جاء في بعض النسخ وقال بعضهم لا أنام على فراش ليس فيها فبلغ النبي، فيها فحمد الله وأثنى عليه. يريد أن ينبه أنه وقع في بعض نسخ العمدة أنه قبل قوله فحمد الله وأثنى عليه فيه جملة ماذا فبلغ، كما هي التي عندكم أو كما الذي قرأت. يقول رحمه الله: فبلغ نعم وهي هذه.

الجملة ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، يعني النسخة التي اعتمدها من العمدة الحافظ ابن دقيق العيد، هو تقي الدين ابن دقيق العيد، التي شرح الإحكام إحكام الأحكام. نعم، في هذا الكتاب فيها إثبات هذه اللفظة فبلغ دون غيره من الشيوخ، يعني في النسخ الأخرى التي عند غيره من الشراح ليست فيها هذه ماذا؟ ليست فيها هذه اللفظة. واضح؟ يعني وردت في نسخ دون أخرى. انتهى كلامه. أقول الأمر وقع كما قال ابن الملقن في عدد من نسخ العمدة المطبوعة مفردة، وكذا النسخة التي عليها شرح الحافظ ابن الملقن، وكذا النسخة المطبوعة والتي عليها تنكيت العلامة الزركشي. واضح؟ بدونه. لكن جاءت مثبتة، جاءت اللفظة مثبتة في النسخة التي شرحها تقي الدين كما قال ابن دقيق، وهي أيضا مثبتة في النسخة التي شرع عليها شرح العلامة ابن العطار المسمى بالعدة، وكذلك بالنسخة التي عليها شرح العلامة الفاكهي أو الفاكهاني المالكي المسمات بالرياض، رياض الأفهام، وكذلك النسخة التي عليها شرح العلامة السفاريني المسمى بماذا؟ بكشف اللثام. واضح؟ فلعل هؤلاء العلماء ابن العطار والفاكهي والسفاريني وإن كان متأخرا لعلهم تابعوا في ذلك العلامة ابن دقيق، والله أعلم. لكن السؤال الآن، هو يتكلم ابن دقيق ابن الملقن في إثبات لفظة فبلغ أنها جاءت في نسخة ابن دقيق دون بقية ماذا؟ الشيوخ، نسخ الشيوخ، وبينا هذا المتعلق بإثبات هذه اللفظة في نسخة العمدة من هذه التي الشروح التي ذكرناها. بقي سؤال، هل هذا اللفظ أو هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ هل هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ أليس هذا من المهم أن نبحث عنه؟ الآن الكلام حول إثباتها في النسخة هذه، يبقى هل هذا اللفظ في مسلم أم لا؟ التي هي رواية المصنف. الجواب، الحديث هذا كما مر أخرجه الإمام مسلم في الصحيح روايته عن أبي بكر بن نافع، مهم الإسناد، من روايته عن أبي بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. وضح؟ هذه رواية مسلم، شيخه فيها هذا الذي ذكرنا إلى بقية الإسناد. ليس في المطبوع، ليس في المطبوع فيما وقفت عليه من نسخ صحيح الإمام مسلم هذه الجملة، ليس فيها هذه الجملة من النسخ المطبوعة من صحيح الإمام مسلم، لم التي بين يدي التي وقفت أنا عليها، حتى لا يقول فلان في كذا وفلان عند فلان، الله أعلم تلك النسخ محققة تحقيقا جيدا ولا لا. أتكلم على ما وقفت عليه، عندي عدة نسخ من الصحيح. على كل حال، في المطبوع، لهذا قيدت في المطبوع بين يدي لا بين أيدي الناس، فلم أطلع على ما في أيدي الناس. لكن الذي يظهر

0: أنها ليست فيه، ليست في صحيح مسلم. ما الدليل على أنها ليست في مسلم؟ أن أبا نعيم أخرج الحديث هذا في مستخرجه على صحيح مسلم، أخرج الحديث في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم من طريقين، عن عفان عن حماد، رواية مسلم بهز عن حماد، رواية أبي نعيم من طريقين عن عفان عن حماد به، ساق لفظه أبو نعيم، ساق لفظه في المستخرج كما هو لفظ مسلم في المطبوع بدون هذه الجملة. ماذا قال؟ انتبه إلى هذا، ماذا قال بعده أبو نعيم؟ قال لفظ أحمد مثله، رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز عن حماد. هذا اللفظ الذي أخرجه هو من لفظ أحمد في مستخرجه، مستخرج أبي نعيم، من لفظ من؟
1: أحمد.
0: يقول لفظ أحمد مثله، رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز. مثله، المثلية هنا معنى هذا أن هذه الجملة غير موجودة، غير موجودة، وهذا الذي قلت ساق اللفظ كلفظ مسلم في المطبوع. ودليل آخر أن الحديث أخرجه أبو عوانة أيضا في المستخرج على صحيح مسلم، فقال حدثنا داود، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد حدثنا ثابت إلى آخره، مسلم بهز، أبو نعيم عفان، أبو عوانة من؟ عارم. ثم قال حاء، وحدثنا جعفر بن محمد أبو محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم، هذا رابع، نعم آسف ثالث، لا تأكيد آخر، حديث عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن سريرته في البيت، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراشي، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. قال أبو داود الذي هو الطريق الأول محول حاء، الطريق الأول أبو داود الحراني، الطريق الثاني جعفر بن محمد، قال أبو داود يعني في لفظه وطريقه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد إلى آخر ماذا الحديث، ثم قال اللفظ في المستخرج لأبي داود. رواية بهز عن حماد، ما معنى أن الرواية رواية أبي داود الحراني؟ الشيخ الثاني لمسلم جعفر ليست فيه هذه اللفظة، ليست فيه هذه اللفظة، هي رواية من؟ أبي داود. يقول أقول ورواية بهز عن حماد التي مطت، قلنا رواه مسلم من طريق بهز، أخرجها غير مسلم، من؟ الحافظ ابن حبان في الصحيح من طريق محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بهز ابن أسد به لي، وساق الحديث والإسناد وليست فيه هذه الجملة، وهي طريق مسلم بهز، وقد وردت هذه الجملة عند غير مسلم، عند من؟ عند النسائي.

0: مجتبى ساقها عن شيخه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة وساق الإسناد وفيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه إلى آخر الحديث. وجاء عند الإمام أحمد في المسند من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل قال حدثنا حماد به وفيه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عند أحمد فحمد الله وأثنى عليه. وأخرجه الإمام أحمد في موطن آخر من المسند قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة، واختصر الحديث، ومع اختصاره ليست فيه هذه الجملة، ليست فيه ماذا؟ هذه الجملة. نعم، لكنها وردت عند عبد بن حميد أيضا في المسند كما في المنتخب من طريق محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة إلى آخر الحديث. إذن نخلص من هذا لما قلت هل هذه اللفظة موجودة في مسلم؟ الذي يظهر أنها ليست في مسلم، لكنها موجودة عند غير مسلم. طريق مسلم طريق بهز أخرجها باللفظة وهي فيه، نعم أو ليست فيه، نعم، من الحافظ ابن حبان رحمه ابن حبان، وليست فيه هذه ماذا الجملة، هذا يؤكد أنها ليست عند مسلم ووجدت عند آخرين كما ذكرنا. وضح قوله في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام قالوا كذا. تقدم رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى جاء إليهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. رواية البخاري تلحظ منها أنه عينهم أنتم الذين قلتم، أتاهم قال أنتم الذين قلتم. هنا في الحديث ما بال أقوام، ليس فيها تعيين، وإنما قالها وهو ماذا حمد الله وأثنى عليهم، قام فيهم ماذا خطيبا. هل بينهما تعارض؟ والحديث واحد. هل بينهما تعارض؟ يقول الحافظ ابن حجر في الجواب عن ما ظاهره التعارض يجمع، يعني بين التعيين وبين عدمه، بأنه منع من ذلك عموما جهرا، منع من ذلك عموما إيش؟ جهرا، لأنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وقال مع عدم تعيينه، مع عدم إيش؟ ما بال أقوام، وخصوصا رواية البخاري، وخصوصا فيما بينه وبينهم، يعني خصهم أولا ثم عمم إيش ثانيا من غير ماذا تعيين. لماذا لم يعينهم عند العموم؟ قال رفقا بهم وسترا لهم، رفقا وسترا لهم، هم أرادوا الاجتهاد، أرادوا ماذا الاجتهاد لا المخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر إلى آخره، لفظ البخاري كما مر أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولا لكني أصوم وأفطر، نعم، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. أما أنا، قول عليه الصلاة أما أنا هنا أما بالتشديد، أما بإيش؟
1: تشديد،
0: بتشديد الميم، والمراد بها أو بها التقسيم، المراد بها إيش؟ التقسيم، أنتم كذا أما أنا. وفي قوله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فيه إشارة كما قال الحافظ، إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم.

0: من أن المغفور له قد غفر له أو غفر الله له، لا يحتاج إلى مزيد من العبادة بخلاف غيره. فأعلمه أنه مع كونه عليه الصلاة والسلام يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد أي على نفسه لا أفطر لا لا لا لا يأمن من الملل، لا يأمن من الملل بعد مدة سنة سنتين ثلاثة إلى آخره، بخلاف المقتصد. بخلاف من؟
1: المقتصد.
0: المقتصد كلما وجد من نفسه نشاطا زاد زاد أقبل. فإن أمكن فإن أمكنه الاستمرار فإنه أمكن لاستمراره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. صحيح؟ انتهى كلامه. وكذلك فالعمل الذي يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. ولهذا قيل حتى في المحفوظ: ما قل وقر خير مما كثر وفر. فاقتصد، والنفس لها إقبال ولها إدبار، والناس في هذا يتفاوتون. بارك الله فيكم. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فكذا أصوم وأفطر وأصلي وأنام إلى آخره، يريد أنه عليه الصلاة والسلام: أصلي من الليل حزبي وأنام منه، كذلك أنام من الليل وأصوم في غير ما فرض وأفطر، يعني لا أسرد الصوم سردا ولا أترك الصيام حتى ولو كان نفلا بالكلية. قد تقدم ما يتعلق بأفضل الصيام لما تكلمنا عن كتاب الصوم وما يتعلق به. وقوله عليه الصلاة والسلام: أتزوج النساء، يعني لا أتبتل عن التزويج أو عن الزواج، فآتي هذا وآتي هذا وآتي هذا هذا وأعطي كل ذي حق حقه. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي، أي يقول علامة العين في العمدة: من أعرض عن طريقتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. ولفظ رغب إذا استعمل بعن، إذا استعمل بكلمة عن، رغب عن، فمعناه أعرض، معناه إيش؟
1: أعرض.
0: أعرض. وإن استعمل بكلمة في، رغب في، فمعناه أقبل، أقبل إليه. والمراد بالسنة هنا طريقته عليه الصلاة والسلام، وهي أعم من الفرض والنفل. طريقته هديه عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس متصلا بي قريبا مني. يقول الحافظ ابن حجر: الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. ولمح بهذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، ورهبانية ابتدعوها الآية. وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه. وطريقة النبي عليه